حيثما تكونوا يلحقكم الموت إذا حضر أجلكم، ولو كنتم في قصور منيعة بعيدة عن ساحة القتال، وإن ينل هؤلاء المنافقين ما يسرهم من ولد ورزق كثير قالوا هذه من عند الله، وإن ينلهم شدة في ولد أو رزق تشاءموا من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذه السيئة بسببك، قل أيها الرسول ردا على هؤلاء: كل من السراء والضراء بقضاء الله وقدره، فما لهؤلاء الذين يصدر عنهم هذا القول لا يكادون يفهمون كلامك لهم.

0: نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا.
1: ما نالك يا ابن آدم مما يسرك من رزق وولد فهو من الله تفضل به عليك، وما نالك مما يسوءك في رزقك وولدك فهو من نفسك بسبب ما ارتكبته من المعاصي. وقد بعثناك أيها النبي لجميع الناس رسولا من الله تبلغهم رسالة ربك، وكفى بالله شاهدا على صدقك فيما تبلغه عنه بما آتاك من أدلة وبراهين.

من يطع الرسول بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه فقد استجاب لأمر الله، ومن أعرض عن طاعتك أيها الرسول فلا تحزن عليه، فما أرسلناك مراقبا عليه تحفظ أعماله، وإنما نحن من يحصي عمله ويحاسبه.

0: قل والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
1: ويقول المنافقون لك بألسنتهم نطيع أمرك ونمتثله، فإذا خرجوا من عندك دبر جماعة منهم على وجه الخفاء خلاف ما أظهروا لك، والله يعلم ما يدبرون وسيجازيهم على كيدهم هذا، فلا تلتفت لهم فلن يضروك شيئا، وفوض أمرك إلى الله واعتمد عليه، وكفى بالله وكيلا تعتمد عليه.

0: لما لا يتأمل هؤلاء القرآن ويدرسونه حتى يثبت لهم أنه لا يوجد فيه اختلاف ولا اضطراب، وحتى يعلموا صدق ما جئت به، ولو كان من عند غير الله تعالى لوجدوا فيه اضطرابا في أحكامه واختلافا كثيرا في معانيه.
1: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول

0: إلى.
1: وإذا جاء هؤلاء المنافقين أمر مما فيه أمن المسلمين وسرورهم أو خوفهم وحزنهم أفشوه ونشروه، ولو تأنوا وأرجعوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل الرأي والعلم والنصح لأدرك أهل الرأي والاستنباط ما ينبغي أن يعمل بشأنه من نشر أو كتمان. ولولا فضل الله عليكم بالإسلام ورحمته بكم بالقرآن أيها المؤمنون فعافاكم مما ابتلى به هؤلاء المنافقين لاتبعتم وساوس الشيطان إلا قليلا منكم.
0: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرم

0: هم أشد بأسا وأشد تنكيلا.
1: فقاتل أيها الرسول في سبيل الله لإعلاء كلمته، ولا تسأل عن غيرك ولا تلزم به، لأنك لا تكلف إلا حمل نفسك على القتال. ورغب المؤمنين في القتال وحثهم عليه، عسى الله أن يدفع بقتالكم قوة الكافرين، والله أشد قوة وأشد عقوبة.

0: من يسعى لجلب الخير للغير يكون له حظ من الثواب، ومن يسعى لجلب الشر للغير يكون له حظ من الإثم، وكان الله على كل ما يعمله الإنسان شهيدا وسيجازيه عليه. فمن كان منكم سببا في حصول خير فله منه حظ ونصيب، ومن كان سببا في حصول شر فإنه يناله منه شيء.
1: وإذا حييتم بتحية فحيوا

0: طيبا.
1: وإذا سلم عليكم أحد فردوا السلام عليه بأفضل مما سلم عليكم، أو ردوا عليه بمثل ما قال، والرد بالأحسن أفضل، إن الله كان على ما تعملون حفيظا وسيجازي كلا بعمله.
0: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا.
1: الله لا معبود بحق غيره، ليجمعن أولكم وآخركم يوم القيامة الذي لا شك فيه لمجازاتكم على أعمالكم، ولا أحد أصدق حديثا من الله.

0: لا.
1: ما شأنكم أيها المؤمنون؟ صرتم فريقين مختلفين في شأن التعامل مع المنافقين، فريق يقول بقتالهم لكفرهم، وفريق يقول بترك قتالهم لإيمانهم، فما كان لكم أن تختلفوا بشأنهم؟ والله ردهم إلى الكفر والضلال بسبب أعمالهم. أتريدون أن تهدوا من لم يوفقه الله إلى الحق؟ ومن يضلل الله فلن تجد له طريقا إلى الهداية.

تمنى المنافقون لو تكفرون بما أنزل عليكم كما كفروا فتكونون مستوين معهم في الكفر، فلا تتخذوا منهم أولياء لعداوتهم حتى يهاجروا في سبيل الله من دار الشرك إلى بلاد الإسلام دلالة على إيمانهم، فإن أعرضوا واستمروا على حالهم فخذوهم واقتلوهم أينما وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا يواليكم على أموركم ولا نصيرا يعينكم على أعدائكم.

0: جاءوكم أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا.
1: إلا من وصل منهم إلى قوم بينكم وبينهم عقد مؤكد على ترك القتال، أو من جاءوكم وقد ضاقت صدورهم فلا يريدون قتالكم ولا قتال قومهم، ولو شاء الله لمكنهم منكم فقاتلوكم، فاقبلوا من الله عافيته ولا تتعرضوا لهم بقتل ولا أسر، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وانقادوا إليكم مصالحين تاركين قتالكم فما جعل الله لكم عليهم طريقا بقتلهم أو أسرهم.

0: ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا.
1: ستجدون أيها المؤمنون فريقا آخر من المنافقين يظهرون لكم الإيمان ليأمنوا على أنفسهم ويظهرون لقومهم من الكفار الكفر إذا رجعوا إليهم ليأمنوهم، كلما دعوا إلى الكفر بالله والشرك به وقعوا فيه أشد الوقوع. فهؤلاء إذا لم يتركوا قتالكم وينقادوا إليكم مصالحين ويكفوا أيديهم عنكم فخذوهم واقتلوهم أينما وجدتموهم، وأولئك الذين هذه صفاتهم جعلنا لكم على أخذهم وقتلهم حجة واضحة لغدرهم ومكرهم.

وما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا أن يقع ذلك منه على وجه الخطأ، ومن قتل مؤمنا على وجه الخطأ فعليه عتق نفس مملوكة مؤمنة كفارة عن فعله، وعلى قرابة القاتل الذين يرثونه دية مسلمة إلى ورثة القتيل، إلا أن يعفو عن الدية فتسقط. فإن كان القتيل من قوم محاربين لكم وهو مؤمن، فيجب على القاتل عتق نفس مملوكة مؤمنة ولا دية عليه. وإن كان القتيل غير مؤمن لكنه من قوم بينكم وبينهم عهد مثل أهل الذمة، فعلى قرابة القاتل الذين يرثونه دية مسلمة إلى ورثة القتيل، وعلى القاتل عتق نفس مملوكة مؤمنة كفارة عن فعله. فإن لم يجد من يعتقه أو لا يستطيع أن يدفع ثمنه، فعليه صيام شهرين متصلين بلا انقطاع لا يفطر فيهما، ليتوب الله عليه مما فعل، وكان الله عليما بأعمال عباده ونياتهم، حكيما في تشريعه وتدبيره.

ومن يقتل مؤمنا على وجه القصد بغير حق فجزاؤه دخول جهنم خالدا فيها إن استحل ذلك أو لم يتب، وغضب الله عليه وطرده من رحمته وأعد له عذابا عظيما لاقترافه هذا الذنب الكبير.

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، إذا خرجتم للجهاد في سبيل الله فتثبتوا في أمر من تقاتلون، ولا تقولوا لمن أظهر لكم ما يدل على إسلامه لست مؤمنا، وإنما حملك على إظهار الإسلام الخوف على دمك ومالك، فتقتلوه تطلبون بقتله متاع الدنيا الزهيد كالغنيمة منه، فعند الله مغانم كثيرة وهي خير وأعظم من هذا، كذلك كنتم من قبل مثل هذا الذي يخفي إيمانه من قومه، فمن الله عليكم بالإسلام فعصم دماءكم فتثبتوا، إن الله لا يخفى عليه شيء من عملكم وإن دق، وسيجازيكم به.

0: وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما.
1: لا يستوي المؤمنون القاعدون عن الجهاد في سبيل الله غير أصحاب الأعذار كالمرضى والمكفوفين والمجاهدون في سبيل الله ببذل أموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين ببذل أموالهم وأنفسهم على القاعدين عن الجهاد درجة، ولكل من المجاهدين والقاعدين عن الجهاد لعذر أجره الذي يستحقه، وفضل الله المجاهدين على القاعدين بإعطائهم ثوابا عظيما من عنده.
0: درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما.
1: هذا الثواب منازل بعضها فوق بعض مع مغفرة ذنوبهم ورحمته بهم، وكان الله غفورا لعباده رحيما بهم.
0: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم

إن الذين توفاهم الملائكة وهم ظالمون لأنفسهم بترك الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، تقول لهم الملائكة حال قبض أرواحهم توبيخا لهم على أي حال كنتم وبأي شيء تميزتم عن المشركين، فيجيبون معتذرين: كنا ضعفاء لا حول لنا ولا قوة نرد بها عن أنفسنا. فتقول لهم الملائكة توبيخا لهم: ألم تكن بلاد الله واسعة فتخرجوا إليها لتأمنوا على دينكم وأنفسكم من الإذلال والقهر؟ فأولئك الذين لم يهاجروا مثواهم الذي يستقرون فيه هو النار، وساءت مرجعا ومآبا لهم.

0: عنهم وكان الله عفوا غفورا.
1: ويستثنى من هذا الوعيد الضعفاء أصحاب الأعذار رجالا كانوا أو نساء أو أطفالا ممن لا قوة لهم يدفعون بها عنهم الظلم والقهر ولا يهتدون إلى طريقة للتخلص مما هم فيه من القهر، فأولئك عسى الله برحمته ولطفه أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا عن عباده غفورا لمن تاب منهم. ولما ذكر الوعيد على ترك الهجرة مع القدرة عليها رغب فيها فقال:
0: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما.
1: ومن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ابتغاء مرضات الله يجد في الأرض التي هاجر إليها متحولا وأرضا غير أرضه التي ترك، ينال فيها العزة والرزق الواسع. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم ينزل به الموت قبل وصوله إلى مهاجره فقد ثبت أجره على الله ولا يضره أنه لم يصل إلى مهاجره، وكان الله غفورا لمن تاب من عباده رحيما بهم.
0: وإذا ضرب

وإذا سافرتم في الأرض فليس عليكم إثم في قصر الصلاة الرباعية من 4 ركعات إلى 2 ركعتين إن خفتم أن يلحقكم مكروه من الكافرين، إن عداوة الكافرين لكم عداوة ظاهرة بينة، وقد ثبت بالسنة الصحيحة جواز القصر في السفر حال الأمن.

معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون

0: تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
1: وإذا كنت أيها الرسول في الجيش وقت قتال العدو فأردت أن تصلي بهم فقسم الجيش جماعتين، تقوم جماعة منهم تصلي معك وليأخذوا أسلحتهم معهم في صلاتهم، ولتكن الجماعة الأخرى في حراستكم، فإذا صلت الجماعة الأولى ركعة مع الإمام أتمت لنفسها الصلاة، فإذا صلوا فليكونوا من ورائكم تجاه العدو، ولتأتي الجماعة التي كانت في الحراسة ولم يصلوا فليصلوا ركعة مع الإمام، فإذا سلم الإمام أتموا ما بقي من صلاتهم، وليأخذوا حذرهم من عدوهم، وليحملوا أسلحتهم، فإن الذين كفروا يتمنون أن تغفلوا عن أسلحتكم وأمتعتكم إذا صليتم، فيحملون عليكم حملة واحدة، ويأخذونكم في غفلتكم، ولا إثم عليكم إن أصابكم أذى بسبب المطر أو كنتم مرضى ونحوه، أن تضعوا أسلحتكم فلا تحملوها، واحترزوا من عدوكم بما تستطيعون، إن الله هيأ للكافرين عذابا مذلا لهم.
0: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأ

0: فإذا فرغتم أيها المؤمنون من الصلاة فاذكروا الله بالتسبيح والتحميد والتهليل في كل أحوالكم قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا زال عنكم الخوف وأمنتم فأدوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها ومستحباتها على ما أمرتم، إن الصلاة كانت على المؤمنين فريضة محددة بوقت لا يجوز تأخيرها عنه إلا لعذر، هذا في حالة الإقامة، أما في حالة السفر فلكم الجمع والقصر.
1: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون.

0: عليهما.
1: ولا تضعفوا أيها المؤمنون ولا تكسلوا في طلب عدوكم من الكافرين، فإن كنتم تتوجعون لما يصيبكم من القتل والجراح فإنهم كذلك يتوجعون كما تتوجعون، ويصيبهم مثل ما يصيبكم، فلا يكن صبرهم أعظم من صبركم، فإنكم ترجون من الله من الثواب والنصر والتأييد ما لا يرجونه، وكان الله عليما بأحوال عباده حكيما في تدبيره وتشريعه.

0: إنا أنزلنا إليك أيها الرسول القرآن مشتملا على الحق لتفصل بين الناس في كل شؤونهم بما علمك الله وألهمك لا بهواك ورأيك، ولا تكن للخائنين لأنفسهم وأمانتهم مدافعة ترد عنهم من طالبهم بالحق.
1: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما.
0: واطلب المغفرة والعفو من الله، إن الله كان غفورا لمن تاب إليه من عباده رحيما بهم.
1: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما.
0: ولا تخاصم عن أي شخص يخون ويبالغ في إخفاء خيانته، والله لا يحب من كان كثير الخيانة والإثم.
1: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم.

يستترون من الناس عند ارتكابهم معصية خوفا وحياء، ولا يستترون من الله وهو معهم بإحاطته بهم، لا يخفى عليه منهم شيء حين يدبرون خفية ما لا يرضى من القول، كالدفاع عن المذنب واتهام البريء. وكان الله بما يعملون في السر والعلن محيطا، لا يخفى عليه شيء، وسيجازيهم على أعمالهم.

ها أنتم يا من يهمكم أمر هؤلاء الذين يرتكبون جرما خاصمتم عنهم في الحياة الدنيا لتثبتوا براءتهم وتدفعوا عنهم العقوبة، فمن الذي يجادل الله عنهم يوم القيامة وقد علم حقيقة حالهم؟ ومن الذي يكون وكيلا عليهم في ذلك اليوم؟ ولا شك أن أحدا لا يستطيع ذلك.

0: عظيما.
1: ومن يعمل عملا سيئا أو يظلم نفسه باقتراف المعاصي ثم يطلب المغفرة من الله مقرا بذنبه نادما عليه مقلعا عنه يجد الله أبدا غفورا لذنوبه رحيما به.

ومن يرتكب إثما صغيرا أو كبيرا فإنما عقوبته عليه وحده لا تتجاوزه إلى غيره، وكان الله عليما بأعمال العباد حكيما في تدبيره وتشريعه.

0: فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا.
1: ومن يرتكب خطيئة على غير عمد أو إثما بعمد ثم يتهم به إنسانا بريئا من ذلك الذنب فقد تحمل بفعله ذلك كذبا شديدا وإثما بيناً.

0: تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما.
1: ولولا فضل الله عليك أيها الرسول بعصمتك لعزمت جماعة من هؤلاء الذين يخونون أنفسهم أن يضلوك عن الحق فتحكم بغير القسط، وما يضلون حقيقة إلا أنفسهم، لأن عاقبة ما اقترفوه من محاولة الإضلال راجع عليهم، وما يقدرون على إيذائك لعصمة الله لك. وأنزل الله عليك القرآن والسنة وعلمك من الهدى والنور ما لم تكن تعلم قبل ذلك، وكان فضل الله عليك بالنبوة والعصمة عظيما.
0: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف

0: الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
1: لا خير في كثير من الكلام الذي يسره الناس ولا نفع منه إلا إن كان كلامهم أمرا بصدقة أو معروف جاء به الشرع ودل عليه العقل، أو دعوة إلى الإصلاح بين المتنازعين، ومن يفعل ذلك طلبا لرضا الله فسوف نؤتيه ثوابا عظيما.
0: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل

0: خيرا.
1: ومن يعاند الرسول ويخالفه فيما جاء به من بعد ما اتضح له الحق ويتبع طريقا غير طريق المؤمنين نتركه وما اختار لنفسه، ولا نوفقه للحق لإعراضه عن عمد، وندخله نار جهنم يعاني حرها وساءت مرجعا لأهلها.

0: شهيدا.
1: إن الله لا يغفر أن يشرك به، بل يخلد المشرك في النار، ويغفر ما دون الشرك من المعاصي لمن يشاء برحمته وفضله، ومن يشرك مع الله أحدا فقد تاه عن الحق وبعد عنه بعدا كثيرا، لأنه سوى بين الخالق والمخلوق.

0: ما يعبد هؤلاء المشركون ويدعون مع الله إلا أوثانا مسمات بأسماء الإناث كاللات والعزى لا نفع لها ولا ضر، وما يعبدون في الحقيقة إلا شيطانا خارجا عن طاعة الله لا خير فيه، لأنه هو الذي أمرهم بعبادة الأوثان.
1: لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا،
0: ولذلك طرده الله من رحمته، وقال هذا الشيطان لربه حالفا لأجعلن لي من عبادك قسما معلوما أغويهم عن الحق.

0: الله فقد خسر خسرانا مبينا.
1: ولأصدنهم عن صراطك المستقيم ولأمنينهم بالوعود الكاذبة التي تزين لهم ضلالهم، ولآمرنهم بتقطيع آذان الأنعام لتحريم ما أحل الله منها، ولآمرنهم بتغيير خلق الله وفطرته. ومن يتخذ الشيطان وليا يتولاه ويطيعه فقد خسر خسرانا بينا بموالاة الشيطان الرجيم.
0: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.
1: يعدهم الشيطان الوعود الكاذبة ويمنيهم الأمانيّ الباطلة، وما يعدهم في الواقع إلا باطلا لا حقيقة له.

0: أولئك المتبعون لخطوات الشيطان وما يمليه عليهم مستقرهم نار جهنم لا يجدون عنها مهربا يلجؤون إليه.
1: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخل

والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة المقربة إليه سندخلهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها أبدا، وعدا من الله، ووعده تعالى حق، فهو لا يخلف الميعاد، ولا أحد أصدق من الله قولا.

0: ومن يعمل من الأعمال الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بالله تعالى حقا فأولئك الذين جمعوا بين الإيمان والعمل يدخلون الجنة ولا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئا ولو كان شيئا قليلا قدر النقرة التي تكون في ظهر نواة التمر.
1: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه

ولا أحد أحسن دينا ممن استسلم لله ظاهرا وباطنا وأخلص نيته له وأحسن في عمله باتباع ما شرع واتبع دين إبراهيم الذي هو أصل دين محمد صلى الله عليه وسلم مائلا عن الشرك والكفر إلى التوحيد والإيمان، واصطفى الله نبيه إبراهيم عليه السلام بالمحبة التامة من بين سائر خلقه.

ولله وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله محيطا بكل شيء من خلقه علما وقدرة وتدبيرا.

0: أما بالقسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
1: ويسألونك أيها الرسول في أمر النساء وما يجب لهن وعليهن، قل الله يبين لكم ما سألتم عنه، ويبين لكم ما يتلى عليكم في القرآن في شأن اليتامى من النساء اللاتي تحت ولايتكم، ولا تؤتونهن ما فرض الله لهن من المهر أو الميراث، ولا ترغبون في نكاحهن، وتمنعونهن من النكاح طمعا في أموالهن. ويبين لكم ما يجب في المستضعفين من الصغار من إعطائهم حقهم من الميراث، وألا تظلموهم بالاستيلاء على أموالهم، ويبين لكم وجوب القيام على اليتامى بالعدل بما يصلح شأنهم في الدنيا والآخرة، وما تفعل من خير لليتامى وغيرهم فإن الله عليم به وسيجازيكم به.

0: خيرا.
1: وإن خافت امرأة من زوجها ترفعا عنها وعدم رغبة فيها فلا إثم عليهما أن يتصالحا بأن تتنازل عن بعض الحقوق الواجبة لها كحق النفقة والمبيت، والصلح هنا خير لهما من الطلاق، وقد جبلت النفوس على الحرص والبخل فلا ترغب في التنازل عما لها من حق، فينبغي للزوجين علاج هذا الخلق بتربية النفس على التسامح والإحسان. وإن تحسنوا في كل شؤونكم وتتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فإن الله كان بما تعملون خبيرا، لا يخفى عليه شيء وسيجازيكم به.

ولن تستطيعوا أيها الأزواج أن تعدلوا العدل التام مع الزوجات في الميل القلبي ولو حرصتم على ذلك بسبب أمور ربما تكون خارجة عن إرادتكم، فلا تميلوا كل الميل عن التي لا تحبونها فتتركوها مثل المعلقة لا هي ذات زوج يقوم بحقها ولا غير ذات زوج فتتطلع للزواج، وإن تصلحوا ما بينكم بأن تحملوا أنفسكم على ما لا تهواه من القيام بحق الزوجة وتتقوا الله فيها فإن الله كان غفورا رحيما بكم.

0: وإن يتفرق الزوجان بطلاق أو خلع يغني الله كلا منهما من فضله الواسع، وكان الله واسع الفضل والرحمة حكيما في تدبيره وتقديره.
1: ولله ما في السماوات وما في الأرض

ولله وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض وملك ما بينهما، ولقد عهدنا إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وعهدنا إليكم بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وإن تكفروا بهذا العهد فلن تضروا إلا أنفسكم، فالله غني عن طاعتكم، فله ملك ما في السماوات وما في الأرض، وهو الغني عن جميع خلقه المحمود على جميع صفاته وأفعاله.

0: إن يشأ يهلككم أيها الناس ويأتي بآخرين غيركم يطيعون الله ولا يعصونه، وكان الله على ذلك قديرا.
1: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا.
0: من كان منكم أيها الناس يريد بعمله ثواب الدنيا فقط، فليعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة، فيطلب ثوابهما منه، وكان الله سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم، وسيجازيكم عليها.

0: خيرا.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله كونوا قائمين بالعدل في كل أحوالكم مؤدين الشهادة بالحق مع كل أحد، ولو اقتضى ذلك أن تقروا على أنفسكم بالحق أو على والديكم أو الأقربين منكم، ولا يحملنكم فقر أحد أو غناه على الشهادة أو تركها، فالله أولى بالفقير والغني منكم وأعلم بمصالحهما، فلا تتبعوا الأهواء في شهادتكم لئلا تميلوا عن الحق فيها، وإن حرفتم الشهادة بأدائها على غير وجهها أو أعرضتم عن أدائها فإن الله كان بما تعملون خبيراً.

0: قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
1: يا أيها الذين آمنوا اثبتوا على إيمانكم بالله وبرسوله وبالقرآن الذي أنزله على رسوله وبالكتب التي أنزلها على الرسل من قبله، ومن يكفر بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وبيوم القيامة فقد بعد عن الطريق المستقيم بعدا عظيما.

0: الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.
1: إن الذين تكرر منهم الكفر بعد الإيمان بأن دخلوا في الإيمان ثم ارتدوا عنه ثم دخلوا فيه ثم ارتدوا عنه وأصروا على الكفر وماتوا عليه لم يكن الله ليغفر لهم ذنوبهم ولا ليوفقهم إلى الطريق المستقيم الموصل إليه تعالى.
0: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما.
1: بشر أيها الرسول المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر بأن لهم عند الله يوم القيامة عذابا موجعا.

0: هذا العذاب لأنهم اتخذوا الكفار أنصارا وأعوانا من دون المؤمنين، وإنه لعجب ذلك الذي جعلهم يوالونهم فيطلبون عندهم القوة والمنعة ليرتفعوا بها، فإن القوة والمنعة كلها لله.
1: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم،

وقد نزل الله عليكم أيها المؤمنون في القرآن الكريم أنكم إذا جلستم في مجلس وسمعتم فيه من يكفر بآيات الله ويستهزئ بها فيجب عليكم ترك القعود معهم والانصراف عن مجالستهم حتى يتحدثوا في حديث غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بها، إنكم إذا جالستموهم حال الكفر بآيات الله والاستهزاء بها بعد سماعكم ذلك مثلهم في مخالفة أمر الله، لأنكم عصيتم الله بجلوسكم كما عصوا الله بكفرهم. إن الله سيجمع المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويضمرون الكفر مع الكافرين في نار جهنم يوم القيامة.

0: الذين ينتظرون ما يحصل لكم من خير أو شر، فإن كان لكم نصر من الله وغنمتم قالوا لكم ألم نكن معكم شهدنا ما شهدتم لينالوا من الغنيمة، وإن كان للكافرين حظ قالوا لهم ألم نتولى شؤونكم ونحطكم إحاطة العناية والنصرة ونحمكم من المؤمنين بإعانتكم وتخذيلهم، فالله يحكم بينكم جميعا يوم القيامة، فيجازي المؤمنين بدخول الجنة ويجازي المنافقين بدخول الدرك الأسفل من النار، ولن يجعل الله بفضله للكافرين حجة على المؤمنين يوم القيامة، بل سيجعل العاقبة للمؤمنين ما داموا عاملين بالشرع صادق الإيمان.
1: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم

إن المنافقين يخادعون الله بإظهار الإسلام وإضمار الكفر، وهو خادعهم لأنه عصم دماءهم مع علمه بكفرهم، وأعد لهم أشد العقوبة في الآخرة. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى كارهين لها، يقصدون رؤية الناس وتعظيمهم، ولا يخلصون لله ولا يذكرون الله إلا قليلا إذا رأوا المؤمنين.

هؤلاء المنافقون مترددون في حيرة، فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا مع الكافرين، بل ظاهرهم مع المؤمنين وباطنهم مع الكافرين. ومن يضلل الله فلن تجد له أيها الرسول طريقا لهدايته من الضلال.

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تتخذوا الكافرين بالله أصفياء توالونهم من دون المؤمنين، أتريدون بفعلكم هذا أن تجعلوا لله عليكم حجة بينة دالة على استحقاقكم العقاب؟

0: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.
1: إلا الذين رجعوا إلى الله بالتوبة من نفاقهم وأصلحوا باطنهم وتمسكوا بعهد الله وأخلصوا عملهم لله بلا رياء، فأولئك المتصفون بهذه الصفات مع المؤمنين في الدنيا والآخرة، وسوف يعطي الله المؤمنين ثوابا جزيلا.

0: عظيما.
1: لا حاجة لله في تعذيبكم إن شكرتم له وآمنتم به، فهو تعالى البر الرحيم، وإنما يعذبكم بذنوبكم، فإن أصلحتم العمل وشكرتموه على نعمه وآمنتم به ظاهرا وباطنا فلن يعذبكم، وكان الله شاكرا لمن اعترف بنعمه فيجزل لهم الثواب عليها، عليما بإيمان خلقه، وسيجازي كلا بعمله.

لا يحب الله الجهر بقول السوء، بل يبغضه ويتوعد عليه، لكن من ظلم جاز له أن يجهر بقول السوء للشكاية من ظالمه والدعاء عليه ومجازاته بمثل قوله، لكن صبر المظلوم أولى من جهره بالسوء. وكان الله سميعا لأقوالكم عليما بنياتكم، فاحذروا قول السوء أو قصده.

إن تظهروا أي خير قولي أو فعلي أو تستروه أو تتجاوزوا عمن أساء إليكم فإن الله كان عفوا قديرا، فليكن العفو من أخلاقكم لعل الله أن يعفو عنكم.

الله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض

إن الذين يكفرون بالله ويكفرون برسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله بأن يؤمنوا به ويكذبوا بهم ويقولون نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعضهم ويريدون أن يتخذوا طريقا بين الكفر والإيمان يتوهمون أنها تنجيهم

أولئك الذين يسلكون هذا المسلك هم الكافرون حقا، ذلك أن من كفر بالرسل أو ببعضهم فقد كفر بالله وبرسله، وأعددنا للكافرين عذابا مذلا لهم يوم القيامة، عقابا لهم على تكبرهم عن الإيمان بالله وبرسله. ولما ذكر الله جزاء الكافرين ذكر بعده جزاء المؤمنين فقال:

0: والذين آمنوا بالله ووحدوه ولم يشركوا به أحدا وصدقوا برسله جميعا ولم يفرقوا بين أحد منهم كما يفعله الكافرون بل آمنوا بهم جميعا أولئك سوف يعطيهم الله أجرا عظيما جزاء إيمانهم وأعمالهم الصالحة النابعة منه وكان الله غفورا لمن تاب من عباده رحيما بهم.
1: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا

0: ذلك.
1: وآتينا موسى سلطانا مبينا.
2: يسألك أيها الرسول اليهود أن تنزل عليهم كتابا من السماء جملة واحدة كما وقع لموسى، يكون علامة لصدقك، فلا تستعظم منهم ذلك، فقد سأل أسلافهم موسى أعظم مما سألك هؤلاء، حيث سألوه أن يريهم الله عيانا فصعقوا عقابا لهم على ما ارتكبوه، ثم أحياهم الله فعبدوا العجل من دون الله من بعد ما جاءتهم الآيات الواضحة الدالة على وحدانية الله وتفرده بالربوبية والألوهية، ثم تجاوزنا عنهم وأعطينا موسى حجة واضحة على قومه.

0: سبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: ورفعنا فوقهم الجبل بسبب أخذ العهد المؤكد عليهم تخويفا ليعملوا بما فيه، وقلنا لهم بعد رفعه ادخلوا باب بيت المقدس سجدا بانحناء الرؤوس، فدخلوا يزحفون على أدبارهم، وقلنا لهم لا تعتدوا بالإقدام على الصيد يوم السبت، فما كان منهم إلا أن اعتدوا فاصطادوا، وأخذنا عليهم عهدا موثقا شديدا بذلك، فنقضوا العهد المأخوذ عليهم.

0: ألف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: فطردناهم من رحمتنا بسبب نقضهم العهد المؤكد عليهم وبسبب كفرهم بآيات الله وجراءتهم على قتل الأنبياء وبقولهم لمحمد صلى الله عليه وسلم قلوبنا في غطاء فلا تعي ما تقول، والأمر ليس كما قالوا، بل ختم الله على قلوبهم بسبب كفرهم فلا يصل إليها خير، فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا ينفعهم.
0: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما.
1: وطردناهم من الرحمة بسبب كفرهم وبسبب رميهم مريم عليها السلام بالزنا زورا وبهتانا.

شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه

0: ولعناهم بقولهم مفتخرين كذبا: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوه كما ادعوا وما صلبوه، ولكن قتلوا رجلا ألقى الله شبه عيسى عليه وصلبوه، فظنوا أن المقتول هو عيسى عليه السلام، والذين ادعوا قتله من اليهود والذين أسلموه إليهم من النصارى كلاهما في حيرة من أمره وشك، فليس لهم به علم، وإنما يتبعون الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وما قتلوا عيسى وما صلبوه قطعا.
1: بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما.
0: بل نجاه الله من مكرهم، ورفعه الله بجسمه وروحه إليه، وكان الله عزيزا في ملكه لا يغالبه أحد، حكيما في تدبيره وقضائه وشرعه.

0: وما من أحد من أهل الكتاب إلا سيؤمن بعيسى عليه السلام بعد نزوله آخر الزمان وقبل موته، ويوم القيامة يكون عيسى عليه السلام شهيدا على أعمالهم ما يوافق الشرع منها وما يخالف.
1: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا.
0: فبسبب ظلم اليهود حرمنا عليهم بعض المآكل الطيبة التي كانت حلالا لهم، فحرمنا عليهم كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، وبسبب صدهم أنفسهم وصدهم غيرهم عن سبيل الله حتى صار الصد عن الخير سجية لهم.
1: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما.
0: وبسبب تعاملهم بالربا بعد أن نهاهم الله عن تناوله، وبسبب أخذ أموال الناس بغير حق شرعي، وأعددنا للكافرين منهم عذابا موجعا. ولما ذكر مثالب أهل الكتاب ذكر المؤمنين منهم فقال:

لكن الثابتون المتمكنون في العلم من اليهود والمؤمنون يصدقون بما أنزله الله عليك أيها الرسول من القرآن، ويصدقون بما أنزل من الكتب على من قبلك من الرسل كالتوراة والإنجيل، ويقيمون الصلاة ويعطون زكاة أموالهم، ويصدقون بالله إلها واحدا لا شريك له، ويصدقون بيوم القيامة. أولئك المتصفون بهذه الصفات سنعطيهم ثوابا عظيماً.

0: وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا.
1: إنا أوحينا إليك أيها الرسول كما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك، فلست بدعا من الرسل، فقد أوحينا إلى نوح وأوحينا إلى الأنبياء الذين جاءوا من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإلى ابنيه إسماعيل وإسحاق وإلى يعقوب بن إسحاق وإلى الأسباط، وهم الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل 12 من أبناء يعقوب عليه السلام، وأوحينا إلى عيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وأعطينا داود كتابا هو الزبور.
0: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما.
1: وأرسلنا رسلا قصصناهم عليك في القرآن، وأرسلنا رسلا لم نقصصهم عليك فيه، وتركنا ذكرهم فيه لحكمة، وكلم الله موسى بالنبوة دون وساطة تكليما حقيقيا يليق به سبحانه وتعالى تكريما لموسى.
0: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما.
1: أرسلناهم مبشرين بالثواب الكريم من آمن بالله، ومخوفين من كفر به من العذاب الأليم، حتى لا تكون للناس حجة على الله بعد إرسال الرسل يعتذرون بها، وكان الله عزيزا في ملكه حكيما في قضائه.

0: تعلمون
1: وكفى بالله شهيدا
2: إن كان اليهود يكفرون بك فإن الله يصدقك بصحة ما أنزل إليك أيها الرسول من القرآن أنزل فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه مما يحبه ويرضاه أو يكرهه ويأباه والملائكة يشهدون بصدق ما جئت به مع شهادة الله وكفى بالله شهيدا فشهادته كافية عن شهادة غيره.

إن الذين كفروا بالله وبرسله وظلموا أنفسهم ببقائها على الكفر لم يكن الله ليغفر لهم ما هم مصرون عليه من الكفر ولا ليرشدهم إلى طريق تنجيهم من عذاب الله.

إلا الطريق المؤدية إلى دخول جهنم ماكثين فيها دائما، وكان ذلك على الله هينا، فهو لا يعجزه شيء.

0: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق من الله تعالى، فآمنوا بما جاءكم به يكن خيرا لكم في الدنيا والآخرة، وإن تكفروا بالله فإن الله غني عن إيمانكم ولا يضره كفركم، فله ملك ما في السماوات وله ملك ما في الأرض وما بينهما، وكان الله عليما بمن يستحق الهداية فييسرها له، وبمن لا يستحقها فيعميه عنها، حكيما في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره.
1: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة

0: ولدا له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
1: قل أيها الرسول للنصارى أهل الإنجيل، لا تتجاوزوا الحد في دينكم، ولا تقولوا على الله في شأن عيسى عليه السلام إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله أرسله بالحق، خلقه بكلمته التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم، وهي قوله كن فكان، وهي نفخة من الله نفخها جبريل بأمر من الله، فآمنوا بالله ورسله جميعا دون تفريق بينهم، ولا تقولوا الآلهة ثلاثة، انتهوا عن هذه المقولة الكاذبة الفاسدة، يكن انتهاؤكم عنها خيرا لكم في الدنيا والآخرة، إنما الله إله واحد تنزه عن الشريك وعن الولد، فهو غني له ملك السماوات وملك الأرض وملك ما فيهما، وحسب ما في السماوات والأرض بالله قيما ومدبرا لهم.

0: يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا.
1: لن يأنف عيسى بن مريم ويمتنع أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة الذين قربهم الله له ورفع منزلتهم أن يكونوا عبادا لله، فكيف تتخذون عيسى إلها، وكيف يتخذ المشركون الملائكة آلهة؟ ومن يأنف عن عبادة الله ويترفع عنها فإن الله سيحشر الجميع إليه يوم القيامة ويجازي كلا بما يستحق. ولما بين أن الجميع سيحشره الله إليه فصل جزاءهم في قوله:

فضلي. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما.

فأما الذين آمنوا بالله وصدقوا برسله وعملوا الأعمال الصالحات مخلصين لله عاملين وفق ما شرع، فسيعطيهم ثواب أعمالهم غير منقوص، وسيزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه. وأما الذين أنفوا عن عبادة الله وطاعته وترفعوا تكبرا فيعذبهم عذابا موجعا، ولا يجدون من دون الله من يتولاهم فيجلب لهم النفع، ولا من ينصرهم فيدفع عنهم الضر.

0: يا أيها الناس، قد جاءكم من ربكم حجة جلية تقطع العذر وتزيل الشبهة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليكم ضياء واضحا وهو هذا القرآن.
1: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل

0: فأما الذين آمنوا بالله وتمسكوا بالقرآن الذي أنزل على نبيهم فسيرحمهم الله بدخول الجنة ويزيدهم ثوابا ورفع درجات ويوفقهم لسلوك الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وهو الطريق الموصل إلى جنات عدن.
1: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما

0: يسألونك أيها الرسول أن تفتيهم بشأن ميراث الكلالة وهو من يموت ولم يترك أبا ولا ولدا، قل الله يبين الحكم بشأنها، إن مات شخص ليس له والد ولا ولد وله أخت شقيقة أو أخت لأبيه فلها نصف ما ترك من المال فرضا، وأخوه الشقيق أو لأب يرث ما ترك من مال تعصيبا إن لم يكن معه صاحب فرض، فإن كان معه صاحب فرض ورث الباقي بعده. فإن تعددت الأخوات الشقيقات أو لأب بأن كانتا اثنتين فأكثر ورثتا أو ورثن الثلثين فرضا، وإن كان الإخوة الأشقاء أو لأب فيهم الذكور والإناث ورثوا بالتعصيب تبعا لقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين بأن يضاعف نصيب الذكر منهم على نصيب الأنثى. يبين الله لكم حكم الكلالة وغيره من أحكام الميراث حتى لا تضلوا في أمرها، والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة المائدة مدنية. من مقاصد السورة الأمر بالوفاء بالعقود والتحذير من مشابهة أهل الكتاب في نقضها. التفسير:
3: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
0: يا أيها الذين آمنوا أتموا كل العهود الموثقة بينكم وبين خالقكم وبينكم وبين خلقه، وقد أحل الله لكم رحمة بكم بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم إلا ما يقرأ عليكم تحريمه، وإلا ما حرم عليكم من الصيد البري في حال الإحرام بحج أو عمرة، إن الله يحكم ما يريد من تحليل وتحريم وفق حكمته، فلا مكره له ولا معترض على حكمه.
3: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد

0: صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
1: يا أيها الذين آمنوا لا تستحلوا حرمات الله التي أمركم بتعظيمها، وكفوا عن محظورات الإحرام كلبس المخيط وعن محرمات الحرم كالصيد، ولا تستحلوا القتال في الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ولا تستحلوا ما يهدى إلى الحرم من الأنعام ليذبح لله هناك بغصب ونحوه أو منع من وصوله إلى محله، ولا تستحلوا البهيمة التي عليها قلادة من صوف وغيره للإشعار بأنها هدي، ولا تستحلوا قاصدي بيت الله الحرام يطلبون ربح التجارة ومرضاة الله، وإذا حللتم من الإحرام بحج أو عمرة وخرجتم من الحرم فاصطادوا إن شئتم، ولا يحملنكم بغض قوم لصدهم لكم عن المسجد الحرام على الجور وترك العدل فيهم، وتعاونوا أيها المؤمنون على فعل ما أمرتم به وترك ما نهيتم عنه، ولا تعاونوا على المعاصي التي يأثم صاحبها وعلى العدوان على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وخافوا الله بالتزام طاعته والبعد عن معصيته، إن الله شديد العقاب لمن عصاه فاحذروا من عقابه.
0: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: حرم الله عليكم ما مات من حيوان دون ذكاه، وحرم عليكم الدم المسفوح ولحم الخنزير وما ذكر عليه اسم غير اسم الله عند الذبح، والميتة بالخنق والميتة بالضرب والميتة بالسقوط من مكان عال والميتة بنطح غيرها لها، وما افترسه سبع مثل الأسد والنمر والذئب إلا ما أدركتموه حيا من المذكورات وذكيتموه فهو حلال لكم، وحرم عليكم ما كان ذبحه للأصنام، وحرم عليكم أن تطلبوا ما قسم لكم من الغيب بالأقداح وهي حجارة أو سهام مكتوب فيها افعل أو لا تفعل فيعمل بما يخرج له منها، فعل تلك المحرمات المذكورة خروج عن طاعة الله. اليوم يئس الذين كفروا من ارتدادكم عن دين الإسلام لما رأوا من قوته فلا تخافوهم وخافوني وحدي، اليوم أكملت لكم دينكم الذي هو الإسلام وأتممت عليكم نعمتي الظاهرة والباطنة واخترت لكم الإسلام دينا فلا أقبل دينا غيره، فمن ألجئ بسبب مجاعة إلى الأكل من الميتة غير مائل للإثم فلا إثم عليه في ذلك إن الله غفور رحيم. ولما ذكر الله ما حرم أكله ذكر ما أباح أكله فقال
0: يسألونك ماذا أحل لهم؟

0: الكتاب.
1: يسألك أيها الرسول صحابتك ماذا أحل الله لهم أكله؟ قل أيها الرسول، أحل الله لكم ما طاب من المآكل، وأكل ما صادته المدربات من ذوات الأنياب كالكلاب والفهود، وذوات المخالب كالصقور، تعلمونها الصيد مما من الله عليكم به من العلم بآدابه، حتى صارت إذا أمرت ائتمرت، وإذا زجرت ازدجرت، فكلوا مما أمسكته من الصيد ولو قتلته، واذكروا اسم الله عند إرسالها، واتقوا الله بامتثال أوامره والكف عن نواهيه، إن الله سريع الحساب للأعمال.
0: اليوم

0: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: اليوم أحل الله لكم أكل المستلذات وأكل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وأحل ذبائحكم لهم، وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من المؤمنات والحرائر العفائف من الذين أعطوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى إذا أعطيتموهن مهورهن وكنتم متعففين عن ارتكاب الفاحشة غير متخذين عشيقات ترتكبون الزنا معهن. ومن يكفر بما شرعه الله لعباده من الأحكام فقد بطل عمله لفقد شرطه الذي هو الإيمان، وهو يوم القيامة من الخاسرين لدخوله النار خالدا فيها مخلدا.
0: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم

0: يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: يا أيها الذين آمنوا، إذا أردتم القيام لأداء الصلاة وكنتم محدثين حدثا أصغر، فتوضؤوا بأن تغسلوا وجوهكم وتغسلوا أيديكم مع مرافقها، وتمسحوا برؤوسكم، وتغسلوا أرجلكم مع الكعبين الناتئين بمفصل الساق. وإن كنتم محدثين حدثا أكبر فاغتسلوا، وإن كنتم مرضى تخافون من زيادة المرض أو تأخر برئه، أو كنتم مسافرين في حال صحة، أو كنتم محدثين حدثا أصغر بقضاء الحاجة مثلا، أو محدثين حدثا أكبر بمجامعة النساء ولم تجدوا ماء بعد البحث عنه لتتطهروا به، فاقصدوا وجه الأرض واضربوه بأيديكم، وامسحوا وجوهكم وامسحوا أيديكم منه. ما يريد الله أن يجعل عليكم ضيقا في أحكامه بأن يلزمكم استعمال الماء المؤدي إلى ضرركم، فشرع لكم بديلا عنه عند تعذره لمرض أو لفقد الماء، إتماما لنعمته عليكم لعلكم تشكرون نعمة الله عليكم ولا تكفرونها.
0: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور.
1: واذكروا نعمة الله عليكم بالهداية للإسلام، واذكروا عهده الذي عاهدكم عليه حين قلتم لما بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، سمعنا قولك وأطعنا أمرك، واتقوا الله بامتثال أوامره ومنها عهوده واجتناب نواهيه، إن الله عليم بما في القلوب فلا يخفى عليه منه شيء.
0: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب

يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله، كونوا قائمين بحقوق الله عليكم مبتغين بذلك وجهه، وكونوا شهداء بالعدل لا بالجور، ولا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل، فالعدل مطلوب مع الصديق والعدو، فاعدلوا معهما، فالعدل أقرب إلى الخوف من الله، والجور أقرب إلى الجسارة عليه، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، إن الله خبير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وسيجازيكم عليها.

0: لها كما يلازم الصاحب صاحبه.
1: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا بقلوبكم وألسنتكم ما أنعم الله به عليكم من الأمن وإلقاء الخوف في قلوب أعدائكم حين قصدوا أن يمدوا أيديهم إليكم ليبطشوا بكم ويفتكوا، فصرفهم الله عنكم وعصمكم منهم. واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون في تحصيل مصالحهم الدينية والدنيوية.
1: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12

أقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم

0: كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل.
1: ولقد أخذ الله العهد المؤكد على بني إسرائيل بما سيأتي ذكره قريبا، وأقام عليهم 12 رئيسا، كل رئيس يكون ناظرا على من تحته، وقال الله لبني إسرائيل: إني معكم بالنصر والتأييد إذا أديتم الصلاة على الوجه الأكمل، وأعطيتم زكاة أموالكم، وصدقتم برسلي جميعا دون تفريق بينهم، وعظمتموهم ونصرتموهم، وأنفقتم في وجوه الخير، فإذا قمتم بذلك كله لأكفرن عنكم السيئات التي ارتكبتموها، ولأدخلنكم يوم القيامة جنات تجري الأنهار من تحت قصورها، فمن كفر بعد أخذ هذا العهد الموثق عليه فقد تنكب طريق الحق عالما عامدا.
0: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: فبسبب نقضهم العهد المأخوذ عليهم طردناهم من رحمتنا وصيرنا قلوبهم غليظة صلبة لا يصل إليها خير ولا تنفعها موعظة، يحرفون الكلم عن مواضعه بالتبديل لألفاظه وبالتأويل لمعانيه بما يوافق أهواءهم، وتركوا العمل ببعض ما ذكروا به، ولا تزال أيها الرسول تكتشف منهم خيانة لله ولعباده المؤمنين، إلا قليلا منهم وفوا بما أخذ عليهم من عهد، فاعف عنهم ولا تؤاخذهم واصفح عنهم، فإن ذلك من الإحسان، والله يحب المحسنين.
0: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنحن

0: القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.
1: وكما أخذنا على اليهود عهدا مؤكدا موثقا، أخذنا على الذين زكوا أنفسهم

بأنهم أتباع عيسى عليه السلام، فتركوا العمل بجزء مما ذكروا به كما فعل أسلافهم من اليهود، وألقينا بينهم الخصومة والكراهة الشديدة إلى يوم القيامة، فأصبحوا متقاتلين متناحرين يكفر بعضهم بعضا، وسوف يخبرهم الله بما كانوا يصنعون ويجازيهم عليه. ولما ذكر الله أهل الكتاب وما أخذ عليهم من العهود ونقضهم لها، أمرهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فقال:

يا أهل الكتاب من اليهود أصحاب التوراة والنصارى أصحاب الإنجيل، قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم الكثير مما كنتم تكتمونه من الكتاب المنزل عليكم، ويتجاوز عن كثير من ذلك مما لا مصلحة فيه إلا افتضاحكم. قد جاءكم القرآن كتابا من عند الله، وهو نور يستضاء به، وكتاب مبين لكل ما يحتاج إليه الناس في شؤونهم الدنيوية والأخروية.

0: يهدي الله بهذا الكتاب من اتبع ما يرضيه من الإيمان والعمل الصالح إلى طرق السلامة من عذاب الله، وهي الطرق الموصلة إلى الجنة، ويخرجهم من ظلمات الكفر والمعصية إلى نور الإيمان والطاعة بإذنه، ويوفقهم إلى الطريق القويم المستقيم، طريق الإسلام.
1: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم،

0: يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير.
1: لقد كفر القائلون من النصارى بأن الله هو المسيح عيسى بن مريم. قل لهم أيها الرسول، من يقدر أن يمنع الله من إهلاك المسيح عيسى بن مريم ويهلك أمه ويهلك من في الأرض كلهم إذا أراد إهلاكهم؟ وإذا لم يقدر أحد أن يمنعه من ذلك، دل ذلك على أنه لا إله إلا الله، وأن الجميع عيسى بن مريم وأمه وسائر الخلق هم خلق الله، ولله ملك السماوات والأرض وملك ما بينهما، يخلق ما يشاء، وممن شاء خلقه عيسى عليه السلام فهو عبده ورسوله، والله على كل شيء قدير.

0: وادعى كل من اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه. قل أيها الرسول ردا عليهم: لماذا يعذبكم الله بالذنوب التي ترتكبونها؟ فلو كنتم أحباءه كما زعمتم لما عذبكم بالقتل والمسخ في الدنيا وبالنار في الآخرة، لأنه لا يعذب من أحب، بل أنتم بشر كسائر البشر، من أحسن منهم جازاه بالجنة ومن أساء عاقبه بالنار، فالله يغفر لمن يشاء بفضله ويعذب من يشاء بعدله، ولله وحده ملك السماوات والأرض وملك ما بينهما، وإليه وحده المرجع.
1: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من

0: يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع من الرسل وشدة الحاجة إلى إرساله، لئلا تقولوا معتذرين: ما جاءنا رسول يبشرنا بثواب الله وينذرنا عقابه. فقد جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم مبشرا بثوابه ومنذرا عقابه، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، ومن قدرته إرسال الرسل وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم.
1: وإذ قال

0: ما لم يؤت أحدا من العالمين.
1: واذكر أيها الرسول حين قال موسى لقومه بني إسرائيل: يا قوم اذكروا بقلوبكم وألسنتكم نعمة الله عليكم حين جعل فيكم أنبياء يدعونكم إلى الهدى، وجعلكم ملوكا تملكون أمر أنفسكم بعد أن كنتم مملوكين مستعبدين، وأعطاكم من نعمه ما لم يعط أحدا من العالمين في زمانكم.
0: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين.
1: قال موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المطهرة بيت المقدس وما حوله التي وعدكم الله بدخولها وقتال من فيها من الكافرين، ولا تنهزموا أمام الجبارين فيكون مآلكم الخسران في الدنيا والآخرة.

0: يدخلها حتى يخرجوا منها، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون.
1: قال له قومه: يا موسى، إن في الأرض المقدسة قوما أولي قوة وأولي بأس شديد، وهذا يمنعنا من دخولها، فلن ندخلها ما دام هؤلاء فيها، لأنه لا حول لنا ولا قوة بقتالهم، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون فيها.

0: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
1: قال رجلان من أصحاب موسى ممن يخشون الله ويخافون عقابه، أنعم الله عليهما بالتوفيق لطاعته، يحضان قومهما على امتثال أمر موسى عليه السلام، ادخلوا على الجبابرة باب المدينة، فإذا اقتحمتم الباب ودخلتموه فإنكم بإذن الله ستغلبونهم، وثوقا بسنة الله بترتيب النصر على اتخاذ الأسباب من الإيمان بالله وإعداد الوسائل المادية، وعلى الله وحده اعتمدوا وتوكلوا إن كنتم مؤمنين حقا، فالإيمان يستلزم التوكل عليه سبحانه.

0: قال قوم موسى من بني إسرائيل مصرين على مخالفة أمر نبيهم موسى عليه السلام: إنا لن ندخل المدينة ما دام الجبارون فيها، فاذهب أنت يا موسى وربك فقاتل الجبارين، أما نحن فسنبقى مقيمين في مكاننا متخلفين عن القتال معكما.
1: قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين.
0: قال موسى لربه: يا رب، لا سلطان لي على أحد إلا على نفسي وأخي هارون، فافصل بيننا وبين القوم الخارجين عن طاعتك وطاعة رسولك.
1: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين.
0: قال الله لنبيه موسى عليه السلام: إن الله حرم دخول الأرض المقدسة على بني إسرائيل 40 سنة، يظلون هذه المدة في الصحراء حيارى لا يهتدون، فلا تأسف يا موسى على القوم الخارجين عن طاعة الله، فإن ما يصيبهم من عقاب هو بسبب معاصيهم وذنوبهم.
1: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين.
0: واقصص أيها الرسول على هؤلاء الحسدة الظالمين من اليهود خبر ابني آدم وهما قابيل وهابيل بالصدق الذي لا مرية فيه حين قدم قربانا يتقرب به كل منهما إلى الله سبحانه، فقبل الله القربان الذي قدمه هابيل لأنه من أهل التقوى، ولم يقبل قربان قابيل لأنه ليس من أهل التقوى، فاستنكر قابيل قبول قربان هابيل حسدا وقال لأقتلنك يا هابيل، فقال هابيل: إنما يقبل الله قربان من اتقاه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
1: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين.
0: لئن مددت يدك إلي تقصد قتلي فلست مجازيك بمثل صنيعك، ذلك ليس جبنا مني، ولكني أخاف الله رب المخلوقات.
1: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين.
0: فقال له مرهبا: إني أريد أن ترجع بإثم قتلي ظلما وعدوانا إلى آثامك السابقة، فتكون من أصحاب النار الذين يدخلونها يوم القيامة، ذلك الجزاء جزاء المعتدين، وأنا لا أريد أن أرجع بإثم قتلك فأكون منهم.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: فزينت لقابيل نفسه الأمارة بالسوء قتل أخيه هابيل ظلما فقتله، فأصبح بسبب ذلك من الناقصين أنفسهم حظوظهم في دنياهم وأخراهم.
1: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض

فأرسل الله غرابا يثير الأرض أمامه ليدفن فيها غرابا ميتا ليعلمه كيف يستر بدن أخيه. قال القاتل أخاه حينئذ: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب الذي وارى الغراب الآخر الميت فأواري سوءة أخي. فواراه حينئذ فأصبح من المتحسرين.

0: جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون.
1: من أجل قتل قابيل أخاه أعلمنا بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو إفساد في الأرض بالكفر أو الحرابة فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه لا فرق عنده بين البريء والجاني، ومن امتنع عن قتل نفس حرمها الله تعالى معتقدا حرمة قتلها ولم يقتل فكأنما أحيا الناس جميعا، لأن صنيعه فيه سلامتهم جميعا. ولقد جاءت رسلنا إلى بني إسرائيل بالحجج الواضحة والبراهين الجلية، ومع هذا فإن كثيرا منهم متجاوزون لحدود الله بارتكاب المعاصي ومخالفة رسلهم.
0: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض

0: الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: ما عاقبة الذين يحاربون الله ورسوله ويبارزونه بالعداوة والإفساد في الأرض بالقتل وأخذ الأموال وقطع الطريق إلا أن يقتلوا من غير صلب، أو يقتلوا مع الصلب على خشبة ونحوها، أو تقطع يد أحدهم اليمنى مع الرجل اليسرى ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى، أو يغربوا في البلاد، ذلك العقاب لهم فضيحة في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
0: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.
1: إلا الذين تابوا من هؤلاء المحاربين من قبل قدرتكم يا أولي الأمر عليهم، فاعلموا أن الله غفور لهم بعد التوبة، رحيم بهم، ومن رحمته بهم إسقاط العقاب عنهم.

0: تفلحون.
1: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واطلبوا القرب منه بأداء ما أمركم به والبعد عما نهاكم عنه، وجاهدوا الكفار ابتغاء مرضاته لعلكم تنالون ما تطلبونه وتجنبون ما ترهبونه إذا قمتم بذلك.

0: أتقبل منهم ولهم عذاب أليم.
1: إن الذين كفروا بالله وبرسله لو قدر أن لكل منهم ملك ما في الأرض جميعا ومثله معه فقدموه ليفكوا أنفسهم من عذاب الله يوم القيامة ما قبل منهم ذلك الفداء ولهم عذاب موجع.

يريدون الخروج من النار إذا دخلوها وأنى لهم ذلك، فلن يخرجوا منها ولهم فيها عذاب دائم. ولما ذكر الله حكم من يجاهر بأخذ أموال الناس بين حكم من يأخذها خفية وهو السارق، فقال:

0: الرحيم.
1: والسارق والسارقة فاقطعوا أيها الحكام اليد اليمنى لكل منهما مجازاة لهما وعقوبة من الله على ما ارتكباه من أخذ أموال الناس بغير حق، وترهيبا لهما ولغيرهما، والله عزيز لا يغلبه شيء، حكيم في تقديره وتشريعه.
2: فمن تاب من بعد ظلمه

0: الرحيم.
1: فمن تاب إلى الله من السرقة وأصلح عمله فإن الله يتوب عليه تفضلا منه، ذلك أن الله غفور لذنوب من تاب من عباده، رحيم بهم، لكن لا يسقط عنهم الحد بالتوبة إذا وصل الأمر إلى الحكام.

0: ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير.
1: لقد علمت أيها الرسول أن الله له ملك السماوات والأرض، يتصرف فيهما بما يشاء، وأنه يعذب من يشاء بعدله ويغفر لمن يشاء بفضله. إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء.
0: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون

ربك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا.

0: يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في إظهار أعمال الكفر ليغيظوك من المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ولا يحزنك اليهود الذين يصغون لكذب كبارهم ويقبلونه مقلدين لزعمائهم الذين لم يأتوك إعراضا منهم عنك، يبدلون كلام الله في التوراة بما يوافق أهواءهم، يقولون لأتباعهم إن وافق حكم محمد أهواءكم فاتبعوه وإن خالفها فاحذروا منه، ومن يرد الله إضلاله من الناس فلن تجد أيها الرسول من يدفع عنه الضلال ويهديه إلى سبيل الحق. أولئك المتصفون بهذه الصفات من اليهود والمنافقين هم الذين لم يرد الله تطهير قلوبهم من الكفر، لهم في الدنيا خزي وعار ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو عذاب النار.
0: سماعون للكذب أكالون للسحت

0: هم بالقسط، إن الله يحب المقسطين.
1: هؤلاء اليهود كثيروا الاستماع للكذب، كثيروا الأكل للمال الحرام كالربا، فإن تحاكموا إليك أيها الرسول فافصل بينهم إن شئت، أو اترك الفصل بينهم إن شئت، فأنت مخير بين الأمرين، وإن تركت الفصل بينهم فلن يستطيعوا أن يضروك بشيء، وإن فصلت بينهم فافصل بينهم بالعدل، وإن كانوا ظلمة وأعداء، إن الله يحب العادلين في حكمهم، ولو كان المتحاكمون أعداء للحاكم.
0: وكيف

0: بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين.
1: وإن أمر هؤلاء لعجب، فهم يكفرون بك ويتحاكمون إليك طمعا في حكمك بما يوافق أهواءهم، وهم عندهم التوراة التي يزعمون الإيمان بها فيها حكم الله، ثم يعرضون عن حكمك إذا لم يوافق أهواءهم، فجمعوا بين الكفر بما في كتابهم والإعراض عن حكمك. وما صنع هؤلاء بصنيع المؤمنين، فليسوا إذن من المؤمنين بك وبما جئت به.

0: يعلمون.
1: إنا أنزلنا التوراة على موسى عليه السلام فيها إرشاد ودلالة على الخير ونور يستضاء به، يحكم بها أنبياء بني إسرائيل الذين انقادوا لله بالطاعة، ويحكم بها العلماء والفقهاء الذين يربون الناس لما استحفظهم الله على كتابه وجعلهم أمناء عليه يحفظونه من التحريف والتبديل، وهم شهداء عليه بأنه حق، وإليهم يرجع الناس في أمره. فلا تخافوا أيها اليهود الناس وخافوني وحدي، ولا تأخذوا بدلا من الحكم بما أنزل الله ثمنا قليلا من رئاسة أو جاه أو مال، ومن لم يحكم بما أنزل الله من الوحي مستحلا بذلك أو مفضلا عليه غيره أو مساويا له معه فأولئك هم الكافرون حقا.

وفرضنا على اليهود في التوراة أن من قتل نفسا متعمدا بغير حق قتل بها، ومن قلع عينا متعمدا قلعت عينه، ومن جدع أنفا متعمدا جدع أنفه، ومن قطع أذنا متعمدا قطعت أذنه، ومن قلع سنا متعمدا قلعت سنه. وكتبنا عليهم أن في الجروح يعاقب الجاني بمثل جنايته، ومن تطوع بالعفو عن الجاني كان عفوه كفارة لذنوبه لعفوه عمن ظلمه. ومن لم يحكم بما أنزل الله في شأن القصاص وفي شأن غيره فهو متجاوز لحدود الله.

وأتبعنا آثار أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم مؤمنا بما في التوراة وحاكما بها، وأعطيناه الإنجيل مشتملا على الهداية للحق وعلى ما يزيل الشبهات من الحجج ويحل المشكلات من الأحكام، وموافقا لما نزل من قبله من التوراة إلا في القليل مما نسخه من أحكامها، وجعلنا الإنجيل هدى يهتدي به المتقون وزاجرا عن ارتكاب ما حرمه عليهم.

وليؤمن النصارى بما أنزل الله في الإنجيل وليحكم به فيما جاء به من صدق قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الخارجون عن طاعة الله، التاركون للحق، المائلون إلى الباطل. ولما ذكر الله التوراة والإنجيل ومدحهما ذكر القرآن ومدحه فقال:

0: جاءكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
1: وأنزلنا إليك أيها الرسول القرآن بالصدق الذي لا شك ولا ريب أنه من عند الله، مصدقا لما سبقه من الكتب المنزلة ومؤتمنا عليها، فما وفقه منها فهو حق وما خالفه فهو باطل، فاحكم بين الناس بما أنزل الله عليك فيه، ولا تتبع أهواءهم التي أخذوا بها تاركا ما أنزل عليك من الحق الذي لا شك فيه. وقد جعلنا لكل أمة شريعة من الأحكام العملية وطريقة واضحة يهتدون بها، ولو شاء الله توحيد الشرائع لوحدها، ولكنه جعل لكل أمة شريعة ليختبر الجميع فيظهر المطيع من العاصي. فسارعوا إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، فإلى الله وحده رجوعكم يوم القيامة، وسينبئكم بما كنتم تختلفون فيه، وسيجازيكم على ما قدمتم من أعمال.

0: وأن احكم بينهم أيها الرسول بما أنزل الله إليك، ولا تتبع آراءهم النابعة من اتباع الهوى، واحذرهم أن يضلوك عن بعض ما أنزل الله عليك، فلن يألوا جهدا في سبيل ذلك. فإن أعرضوا عن قبول الحكم بما أنزل الله إليك، فاعلم أنما يريد الله أن يعاقبهم ببعض ذنوبهم عقوبة دنيوية، ويعاقبهم على جميعها في الآخرة، وإن كثيرا من الناس لخارجون عن طاعة الله.
1: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
0: أيعرضون عن حكمك طالبين حكم أهل الجاهلية من عبادة الأوثان الذين يحكمون تبعا لأهوائهم؟ فلا أحد أحسن حكما من الله عند أهل اليقين الذين يعقلون عن الله ما أنزل على رسوله، لا أهل الجهل والأهواء الذين لا يقبلون إلا ما يوافق أهواءهم وإن كان باطلا.
1: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض

0: الظالمين.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله لا تجعلوا من اليهود والنصارى حلفاء وأصفياء توالونهم، فاليهود إنما يوالون أهل ملتهم، والنصارى إنما يوالون أهل ملتهم، وكلا الفريقين تجمعهم معادتكم، ومن يتولهم منكم فإنه في عدادهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين بسبب موالاتهم للكفار.

0: طائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
1: فترى أيها الرسول المنافقين ضعفاء الإيمان يبادرون إلى موالاة اليهود والنصارى قائلين: نخاف أن يظفر هؤلاء وتكون لهم الدولة فينالهم منهم مكروه، فلعل الله يجعل الظفر لرسوله وللمؤمنين، أو يأتي بأمر من عنده تندفع به صولة اليهود ومن يواليهم، فيصبح المسارعون إلى موالاتهم نادمين على ما أخفوه من النفاق في قلوبهم لبطلان ما تعلقوا به من أسباب واهية.

0: هم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
1: ويقول المؤمنون متعجبين من حال هؤلاء المنافقين: أهؤلاء الذين حلفوا مؤكدين أيمانهم إنهم لمعكم أيها المؤمنون في الإيمان والنصرة والموالاة، بطلت أعمالهم فأصبحوا خاسرين بفوات مقصودهم وما أعد لهم من عذاب.

يا أيها الذين آمنوا من يرجع منكم عن دينه إلى الكفر فسوف يأتي الله بقوم بدلا منهم يحبهم ويحبونه لاستقامتهم رحماء بالمؤمنين أشداء على الكافرين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم لتكون كلمة الله هي العليا ولا يخشون تعنيف من يعنفهم لتقديمهم رضا الله على رضا المخلوقين ذلك من عطاء الله الذي يعطيه من يشاء من عباده والله واسع الفضل والإحسان عليم بمن يستحق فضله فيمنحه إياه ومن لا يستحقه فيحرمه ولما نهى الله عن موالاة اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار أخبر بمن يتعين على المؤمنين موالاتهم فقال

0: يدعون.
1: ليس اليهود ولا النصارى ولا غيرهم من الكفار أولياءكم، بل إن وليكم وناصركم الله ورسوله، والمؤمنون الذين يؤدون الصلاة كاملة ويعطون زكاة أموالهم وهم خاضعون لله أذلاء.

0: يحبون.
1: ومن يتولى الله ورسوله والمؤمنين بالنصرة فهو من حزب الله، وحزب الله هم الغالبون، لأن الله ناصرهم.

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين يسخرون من دينكم ويتلاعبون به من الذين أعطوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى والمشركين حلفاء وأصفياء، واتقوا الله باجتناب ما نهاكم عنه من موالاتهم إن كنتم مؤمنين به وبما أنزله عليكم.

0: يسخرون.
1: وكذلك يسخرون ويلعبون إذا أذنتم للصلاة التي هي أعظم قربة، ذلك بسبب أنهم قوم لا يعقلون عن الله معاني عبادته وشرائعه التي شرعها للناس.

0: قل أيها الرسول للمستهزئين من أهل الكتاب، هل تعبون علينا إلا إيماننا بالله وبما أنزل إلينا وبما أنزل على من قبلنا، وإيماننا أن أكثركم خارجون عن طاعة الله بتركهم للإيمان وامتثال الأوامر، فما تعبونه علينا محمدة لنا وليس مذمة؟
1: قل هل

0: قل أيها الرسول، هل أخبركم بمن هو أولى بالعيب وأشد عقابا من هؤلاء؟ إنهم أسلافهم الذين طردهم الله من رحمته وغضب عليهم وصيرهم بعد المسخ قردة وخنازير، وجعل منهم عبادا للطاغوت، والطاغوت هو كل من يعبد من دون الله راضيا. أولئك المذكورون شر منزلة يوم القيامة، وأضل سعيا عن الطريق المستقيم.
1: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون.
0: وإذا جاءكم أيها المؤمنون المنافقون منهم أظهروا لكم الإيمان نفاقا منهم، والواقع أنهم عند دخولهم وخروجهم متلبسون بالكفر لا ينفكون عنه، والله أعلم بما يضمرونه من الكفر إن أظهروا الإيمان لكم، وسيجازيهم على ذلك.
1: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون.
0: وترى أيها الرسول كثيرا من اليهود والمنافقين يبادرون إلى ارتكاب المعاصي مثل الكذب والاعتداء على الآخرين بظلمهم وأكل أموال الناس بالحرام، ساء ما يعملون.
1: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون.
0: هل لا يزجرهم أئمتهم وعلماؤهم عما يسارعون إليه من قول الكذب وشهادة الزور وأكل أموال الناس بالباطل؟ لقد ساء صنيع أئمتهم وعلمائهم الذين لا ينهونهم عن المنكر.

0: نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
1: وقالت اليهود لما أصابهم جهد وجدب يد الله مقبوضة عن بذل الخير والعطاء أمسك عنا ما عنده، ألا حبست أيديهم عن فعل الخير والعطاء وطردوا من رحمة الله بقولهم هذا، بل يداه سبحانه وتعالى مبسوطتان بالخير والعطاء ينفق كيف يشاء يبسط ويقبض، لا حاجر عليه ولا مكره له. ولا يزيد اليهود ما أنزل إليك أيها الرسول إلا تجاوزا للحد وجحودا، ذلك لما هم عليه من الحسد. وألقينا بين طوائف اليهود العداوة والبغضاء، كلما جمعوا للحرب وأعدوا لها عدة أو تآمروا لإشعالها شتت الله جمعهم وأذهب قوتهم، ولا يزالون يجتهدون في ارتكاب ما فيه فساد في الأرض من السعي لإبطال الإسلام والكيد له، والله لا يحب أهل الفساد.

ولو أن اليهود والنصارى آمنوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واتقوا الله باجتناب المعاصي لكفرنا عنهم المعاصي التي ارتكبوها ولو كانت كثيرة، ولأدخلناهم يوم القيامة جنات النعيم يتنعمون بما فيها من نعيم لا ينقطع.

0: مقتصدة، وكثير منهم ساء ما يعملون.
1: ولو أن اليهود عملوا بما في التوراة وأن النصارى عملوا بما في الإنجيل وعملوا جميعا بما أنزل عليهم من القرآن ليسرت لهم أسباب الرزق من إنزال المطر وإنبات الأرض، ومن أهل الكتاب المعتدل الثابت على الحق، والكثير منهم ساء عمله لعدم إيمانهم.
0: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإلا

يا أيها الرسول أخبر بما أنزل إليك من ربك كاملا ولا تكتم منه شيئا، فإن كتمت منه شيئا فما أنت بمبلغ رسالة ربك. وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما أمر بتبليغه، فمن زعم خلاف ذلك فقد أعظم الفرية على الله. والله يحميك من الناس بعد اليوم، فلا يستطيعون الوصول إليك بسوء، فما عليك إلا البلاغ، والله لا يوفق للرشد الكافرين الذين لا يريدون الهداية.

قل أيها الرسول، لستم أيها اليهود والنصارى على شيء من الدين المعتد به حتى تعملوا بما في التوراة والإنجيل، وتعملوا بما أنزل عليكم من القرآن الذي لا يصح إيمانكم إلا بالإيمان به والعمل بما فيه، ولا يزيدن كثيرا من أهل الكتاب الذي أنزل إليك من ربك طغيانا إلى طغيان وكفرا إلى كفر لما هم عليه من الحسد، فلا تأسف على هؤلاء الكافرين وفي من اتبعك من المؤمنين غنية وكفاية.

0: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: إن المؤمنين واليهود والصابئين وهم طائفة من أتباع بعض الأنبياء والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل الأعمال الصالحة، فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا.

لقد أخذنا العهود المؤكدة على بني إسرائيل بالسمع والطاعة، وأرسلنا إليهم رسلا لتبليغهم شرع الله، فنقضوا ما أخذ عليهم من الميثاق واتبعوا ما تمليه أهواؤهم من الإعراض عما جاءتهم به رسلهم ومن تكذيبهم بعضا وقتلهم بعضا.

0: يعلمون.
1: وظنوا أن نقضهم للعهود والمواثيق وتكذيبهم وقتلهم الأنبياء لا يترتب عليه ضرر بهم، فترتب عليه ما لم يظنوه، فعموا عن الحق فلا يهتدون إليه، وصموا عن سماعه سماع قبول، ثم تاب الله عليهم تفضلا منه، ثم عموا بعد ذلك عن الحق وصموا عن سماعه. حدث ذلك لكثير منهم، والله بصير بما يعملونه، لا يخفى عليه منه شيء، وسيجازيهم عليه.
0: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح

0: النار.
1: لقد كفر النصارى القائلون بأن الله هو المسيح عيسى بن مريم لنسبتهم الألوهية لغير الله، مع أن المسيح ابن مريم نفسه قال لهم: يا بني إسرائيل اعبدوا الله وحده فهو ربي وربكم، فنحن في عبوديته سواء، ذلك أن من يشرك بالله غيره فإن الله قد منع عليه دخول الجنة أبدا، ومستقره نار جهنم، وما له ناصر عند الله ولا معين ولا منقذ ينقذه مما ينتظره من

0: هم الأب والابن وروح القدس، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فليس الله بمتعدد، إنما هو إله واحد لا شريك له. وإن لم يكفوا عن هذه المقالة الشنيعة لينالنهم عذاب موجع.
1: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم.
0: أفلا يرجع هؤلاء عن مقالتهم هذه تائبين إلى الله منها ويطلبون منه المغفرة على ما ارتكبوه من الشرك به؟ والله غفور لمن تاب من أي ذنب كان، ولو كان الذنب الكفر به، رحيم بالمؤمنين.
1: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه

0: يعلمون.
1: ليس المسيح عيسى بن مريم إلا رسولا من بين الرسل يجري عليه ما جرى عليهم من الموت، وأمه مريم عليها السلام كثيرة الصدق والتصديق، وهما يأكلان الطعام لحاجتهما إليه، فكيف يكونان إلهين مع حاجتهما للطعام؟ فانظر أيها الرسول نظر تأمل، كيف نوضح لهم الآيات الدالة على الوحدانية وعلى بطلان ما هم عليه من المغالاة في نسبة الألوهية لغيره سبحانه، وهم مع ذلك يتنكرون لهذه الآيات. ثم انظر نظر تأمل كيف يصرفون عن الحق صرفا مع هذه الآيات الواضحة الدالة على وحدانية الله.
2: قل أتعبدون

0: قل أيها الرسول محتجا عليهم في عبادتهم لغير الله، أتعبدون ما لا يجلب لكم نفعا ولا يدفع عنكم ضرا؟ فهو عاجز، والله منزه عن العجز، والله هو وحده السميع لأقوالكم، فلا يفوته منها شيء، العليم بأفعالكم، فلا يخفى عليه منها شيء، وسيجازيكم عليها.
1: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير

0: قل أيها الرسول للنصارى: لا تتجاوزوا الحد فيما أمرتم به من اتباع الحق، ولا تبالغوا في تعظيم من أمرتم بتعظيمه مثل الأنبياء، فتعتقدوا فيهم الألوهية كما فعلتم بعيسى بن مريم، بسبب اقتدائكم بأسلافكم من أهل الضلال الذين أضلوا كثيرا من الناس وضلوا عن طريق الحق.
1: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
0: يخبر الله سبحانه أنه طرد الكافرين من بني إسرائيل من رحمته في الكتاب الذي أنزله على داود وهو الزبور، وفي الكتاب الذي أنزله على عيسى بن مريم وهو الإنجيل، ذلك الطرد من الرحمة بسبب ما ارتكبوه من المعاصي والاعتداء على حرمات الله.

كانوا لا ينهى بعضهم بعضا عن ارتكاب المعصية، بل يجاهر العصاة منهم بما يقترفونه من المعاصي والمنكرات، لأنه لا منكر ينكر عليهم لساء ما كانوا يفعلون من ترك النهي عن المنكر.

تشاهد أيها الرسول كثيرا من الكفرة من هؤلاء اليهود يحبون الكافرين ويميلون إليهم ويعادونك ويعادون الموحدين، ساء ما يقدمون عليه من موالاتهم الكافرين، فإنها سبب غضب الله عليهم وإدخاله إياهم النار خالدين فيها لا يخرجون منها أبداً.

0: يؤمنون.
1: ولو كان هؤلاء اليهود يؤمنون بالله حقا ويؤمنون بنبيه ما جعلوا من المشركين أولياء يحبونهم ويميلون إليهم دون المؤمنين، لأنهم نهوا عن اتخاذ الكافرين أولياء. ولكن كثيرا من هؤلاء اليهود خارجون عن طاعة الله وولايته وولاية المؤمنين.
0: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود

0: تستكبرون.
1: لا تجدن أيها الرسول أعظم الناس عداوة للمؤمنين بك وبما جئت به اليهود، لما هم عليه من الحقد والحسد والكبر وعبدة الأصنام وغيرهم من المشركين بالله، ولتجدن أقربهم محبة للمؤمنين بك وبما جئت به الذين يقولون عن أنفسهم إنهم نصارى، وقرب مودة هؤلاء للمؤمنين لأن منهم علماء وعبادة، وأنهم متواضعون غير متكبرين، لأن المتكبر لا يصل الخير إلى قلبه.
2: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: وهؤلاء كالنجاشي وأصحابه قلوبهم لينة، حيث إنهم يبكون خشوعا عند سماع ما أنزل من القرآن لما عرفوا أنه من الحق، لمعرفتهم بما جاء به عيسى عليه السلام، يقولون يا ربنا آمنا بما أنزلت على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، فاكتبنا يا ربنا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي تكون حجة على الناس يوم القيامة.

0: الظالمين.
1: وأي سبب يحول بيننا وبين الإيمان بالله وما أنزله من الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نرجو دخول الجنة مع الأنبياء وأتباعهم المطيعين لله الخائفين من عذابه؟

0: فجزاهم الله على إيمانهم واعترافهم بالحق جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها ماكثين فيها أبدا، وذلك جزاء المحسنين في اتباعهم للحق وانقيادهم له دون قيد أو شرط.
1: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.
0: والذين كفروا بالله وبرسوله وكذبوا بآيات الله التي أنزلها على رسوله أولئك الملازمون للنار المتأججة لا يخرجون منها أبداً.

يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا المستلذات المباحة من المآكل والمشارب والمناكح، لا تحرموها تزهدا أو تعبدا، ولا تتجاوزوا حدود ما حرم الله عليكم، إن الله لا يحب المتجاوزين لحدوده بل يبغضهم.

0: مؤمنون.
1: وكلوا مما يسوقه الله إليكم من رزقه حال كونه حلالا طيبا، لئن كان حراما كالمأخوذ غصبا أو مستخبثا، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهو الذي تؤمنون به، وإيمانكم به يوجب عليكم أن تتقوه.

وقسمته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.

لا يحاسبكم الله أيها المؤمنون بما يجري على ألسنتكم من الحلف من غير قصد، وإنما يحاسبكم بما عزمتم عليه وعقدتم القلوب عليه وحنثتم، فيمحو عنكم إثم ما عزمتم عليه من أيمان ونطقتموه إذا حنثتم بأحد ثلاثة أشياء على التخيير، هي إطعام 10 مساكين من أوسط طعام أهل بلدكم، لكل مسكين نصف صاع، أو كسوتهم بما يعتبر عرفا كسوة، أو اعتاق رقبة مؤمنة، فإذا لم يجد المكفر عن يمينه أحد هذه الأشياء الثلاثة كفر عنها بصيام 3 أيام، ذلك المذكور هو كفارة أيمانكم أيها المؤمنون إذا أقسمتم بالله وحنثتم. وصونوا أيمانكم عن الحلف بالله كذبا، وعن كثرة القسم بالله، وعن عدم الوفاء بالقسم، ما لم يكن عدم الوفاء خيرا فافعلوا الخير وكفروا عن أيمانكم، كما بين الله لكم كفارة اليمين يبين الله لكم أحكامه المبينة للحلال والحرام لعلكم تشكرون الله على أن علمكم ما لم تكونوا تعلمون.

0: فأتبعوه لعلكم تفلحون.
1: يا أيها الذين آمنوا، إنما المسكر الذي يذهب العقل، والقمار المشتمل على عوض من الجانبين، والحجارة التي يذبح عندها المشركون تعظيما لها أو ينصبونها لعبادتها، والقداح التي كانوا يطلبون بها ما قسم لهم من الغيب، كل ذلك إثم من تزيين الشيطان، فابتعدوا عنه لعلكم تفوزون بحياة كريمة في الدنيا وبنعيم الجنة في الآخرة.

0: الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟
1: إنما يقصد الشيطان من تزيين المسكر والقمار إيقاع العداوة والبغضاء بين القلوب والصرف عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم أيها المؤمنون تاركون هذه المنكرات؟ لا شك أن ذلك هو اللائق بكم فانتهوا.

0: المقربين.
1: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بامتثال ما أمر الشرع به واجتناب ما نهى عنه، واحذروا من المخالفة، فإن أعرضتم عن ذلك فاعلموا أنما على رسولنا التبليغ لما أمره الله بتبليغه، وقد بلغ، فإن اهتديتم فلأنفسكم وإن أسأتم فعليها. ولما نزل تحريم الخمر تمنى بعض المؤمنين معرفة حال إخوانهم الذين ماتوا مسلمين قبل تحريمها، فنزلت الآية التالية:

ليس على الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة تقربا إليه إثم فيما تناولوه من الخمر قبل تحريمها إذا اجتنبوا المحرمات، متقين سخط الله عليهم، مؤمنين به، قائمين بالأعمال الصالحة، ثم ازدادوا مراقبة لله حتى أصبحوا يعبدونه كأنهم يرونه، والله يحب الذين يعبدونه كأنهم يرونه، لما هم فيه من استشعار رقابة الله الدائمة، وذلك ما يقود المؤمن إلى إحسان عمله وإتقانه.

0: يا أيها الذين آمنوا ليختبرنكم الله بشيء يسوقه إليكم من الصيد البري وأنتم محرمون، تتناولون الصغار منه بأيديكم والكبار برماحكم، ليعلم الله علم ظهور يحاسب عليه العباد من يخافه بالغيب لكمال إيمانه بعلم الله، فيمسك عن الصيد خوفا من خالقه الذي لا يخفى عليه عمله، فمن تجاوز الحد واصطاد وهو محرم بحج أو عمرة فله عذاب موجع يوم القيامة لارتكابه ما نهى الله عنه.
1: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم،

0: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد البري وأنتم محرمون بحج أو عمرة، ومن قتله منكم متعمدا فعليه جزاء مماثل لما قتله من الصيد من الإبل أو البقر أو الغنم، يحكم به رجلان متصفان بالعدالة بين المسلمين، وما حكم به يفعل به ما يفعل بالهدي من الإرسال إلى مكة وذبحه في الحرم، أو قيمة ذلك من الطعام تدفع لفقراء الحرم لكل فقير نصف صاع، أو صيام يوم مقابل كل نصف صاع من الطعام، كل ذلك ليذوق قاتل الصيد عاقبة ما أقدم عليه من قتله، تجاوز الله عما مضى من قتل صيد الحرم وقتل المحرم صيد البر قبل تحريمه، ومن عاد إليه بعد التحريم انتقم الله منه بأن يعذبه على ذلك، والله قوي منيع، ومن قوته أنه ينتقم ممن عصاه إن شاء لا يمنعه منه مانع.
1: أحل لكم صيد البحر

أحل الله لكم صيد الحيوانات المائية وما يقذفه البحر لكم حيا أو ميتا منفعة لمن كان منكم مقيما أو مسافرا يتزود به، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم محرمين بحج أو عمرة، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهو الذي إليه وحده ترجعون يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم.

جعل الله الكعبة البيت المحرم قياما للناس، ومصالحهم الدنيوية بالأمن في الحرم، وجباية ثمرات كل شيء إليه، وجعل الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب قياما لهم بأمنهم فيها من قتال غيرهم لهم، والهدي والقلائد المشعرة بأنها مسوقة إلى الحرم قياما لهم بأمن أصحابها من التعرض لهم بأذى، ذلك الذي من الله به عليكم لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم، فإن تشريعه لذلك لجلب المصالح لكم ودفع المضار عنكم قبل حصولها دليل على علمه بما يصلح للعباد.

0: ليس على الرسول إلا تبليغ ما أمره الله بتبليغه، فليس عليه توفيق الناس إلى الهداية، فذلك بيد الله وحده، والله يعلم ما تظهرونه وما تخفونه من الهداية أو الضلال، وسيجازيكم على ذلك.
1: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.
0: قل أيها الرسول، لا يستوي الخبيث من كل شيء مع الطيب من كل شيء ولو أعجبك كثرة الخبيث، فإن كثرته لا تدل على فضله، فاتقوا الله يا أصحاب العقول بترك الخبيث وفعل الطيب لعلكم تفوزون بالجنة.

0: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا رسولكم عن أشياء لا حاجة لكم بها وليست مما يعينكم على أمر دينكم، إن تظهر لكم تسؤكم لما فيها من المشقة، وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على الرسول تبين لكم، وذلك على الله يسير، فقد تجاوز الله عن أشياء سكت عنها القرآن فلا تسألوا عنها، فإنكم إن سألتم عنها نزل عليكم التكليف بحكمها، والله غفور لذنوب عباده إذا تابوا، حليم عن أن يعاقبهم بها.
1: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.
0: قد سأل عن مثلها قوم ممن سبقوكم، فلما كلفوا بها لم يعملوا بها، فأصبحوا كافرين بسببها.

0: الكذب وأكثرهم لا يعقلون.
1: أحل الله الأنعام فلم يحرم منها ما حرمه المشركون على أنفسهم لأصنامهم من البحيرة، وهي الناقة التي تقطع أذنها إذا أنجبت عددا معينا، والسائبة، وهي الناقة التي إذا بلغت سنا معينة تترك لأصنامهم، والوصيلة، وهي الناقة التي تصل إنجاب أنثى بأنثى، والحامي، وهو فحل الإبل إذا نتج عدد من الإبل من صلبه. لكن الكفار زعموا كذبا وبهتانا أن الله حرم المذكورات، وأكثر الكافرين لا يميزون بين الحق والباطل والحلال والحرام.

0: لا يعلمون شيئا ولا يهتدون.
1: وإذا قيل لهؤلاء المفترين على الله الكذب بتحريم بعض الأنعام: تعالوا إلى ما أنزل الله من القرآن وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لتعرفوا الحلال من الحرام، قالوا: يكفينا ما أخذناه وورثناه عن أسلافنا من الاعتقادات والأقوال والأفعال، كيف يكفيهم ذلك وقد كان أسلافهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون إلى الحق، فلا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا، فهم جهلة ضالون.
0: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم

0: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم فألزموها بالقيام بما يصلحها، لا يضركم من ضل من الناس ولم يستجب لكم إذا اهتديتم أنتم، ومن اهتدائكم أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر، إلى الله وحده رجوعكم يوم القيامة فيخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا ويجازيكم عليه.
1: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين

0: أقم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين.
1: يا أيها الذين آمنوا، إذا اقترب موت أحدكم بظهور علامة من علامات الموت فليشهد على وصيته عدلين من المسلمين أو رجلين من الكفار عند الاحتياج لفقد غيرهما من المسلمين. إن سافرتم فنزل بكم الموت، وإن حدث ارتياب في شهادتهما فقفوهما بعد إحدى الصلوات فيحلفان بالله لا يبيعان حظهما من الله بعوض، ولا يحابيان به قريبا، ولا يكتمان شهادة لله عندهما، وأنهما إن فعلا ذلك كانا من المذنبين العاصين لله.
0: فإن

فإن تبين بعد التحليف كذبهما في الشهادة أو اليمين أو ظهرت خيانتهما فليشهد أو يحلف اثنان يقومان مقامهما من أقرب الناس إلى الميت على ما هو حق، فيحلفان بالله لشهادتنا على كذبهما وخيانتهما أحق من شهادتهما على صدقهما وأمانتهما، وما حلفنا زورا إن شهدنا زورا لمن الظالمين المتجاوزين لحدود الله.

ذلك المذكور من تحليف الشاهدين بعد الصلاة عند الشك في شهادتهما ومن رد شهادتهما أقرب إلى إتيانهما بالشهادة على الوجه الشرعي للإتيان بها، فلا يحرفان الشهادة أو يبدلانها أو يخونان، وأقرب إلى أن يخافا أن ترد أيمان الورثة بعد أيمانهما فيحلفون على خلاف ما شهدا به فيفتضحان. واتقوا الله بترك الكذب والخيانة في الشهادة واليمين، واسمعوا ما أمرتم به سماعا يصحبه قبول، والله لا يوفق الخارجين عن طاعته.

0: أيوب.
1: اذكروا أيها الناس يوم القيامة حيث يجمع الله جميع الرسل فيقول لهم: ماذا أجابتكم به أممكم التي أرسلتكم إليها؟ قالوا مفوضين الجواب إلى الله: لا علم لنا، وإنما العلم لك ربنا، إنك أنت وحدك من تعلم الأمور الغائبة.

0: واذكر حين قال الله مخاطبا عيسى عليه السلام: يا عيسى ابن مريم، اذكر نعمتي عليك حين خلقتك من غير أب، واذكر نعمتي على أمك مريم عليها السلام حين اصطفيتها على نساء زمانها، واذكر مما أنعمت به عليك حين قويتك بجبريل عليه السلام تكلم الناس وأنت رضيع بدعوتهم إلى الله، وتكلمهم في كهولتك بما أرسلتك به إليهم، ومما أنعمت به عليك أن علمتك الخط، وعلمتك التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، والإنجيل الذي أنزل عليك، وعلمتك أسرار الشرع وفوائده وحكمه، ومما أنعمت به عليك أنك تصور من الطين مثل صورة الطير ثم تنفخ فيه فيكون طيرا، وأنك تشفي من ولد أعمى من عماه، وتشفي الأبرص فيصير سليم الجلد، وتحيي الموتى بدعائك الله أن يحييهم، كل ذلك بإذني. ومما أنعمت به عليك أن دفعت عنك بني إسرائيل لما هموا بقتلك حين جئتهم بالمعجزات الواضحة، فما كان منهم إلا أن كفروا بها وقالوا: ما هذا الذي جاء به عيسى إلا سحر واضح.
1: وإذ أوحي

0: يعلمون.
1: واذكر مما أنعمت به عليك أن يسرت لك أعوانا حين ألهمت الحواريين أن يؤمنوا بي وبك، فانقادوا لذلك واستجابوا وقالوا آمنا، واشهد يا ربنا بأننا مسلمون لك مقادون.
0: إذ قال

0: واذكر حين قال الحواريون: هل يستطيع ربك إذا دعوته أن ينزل مائدة من السماء؟ فأجابهم عيسى عليه السلام بأن أمرهم بتقوى الله وترك طلب ما سألوا، إذ لعل فيه فتنة لهم، وقال لهم: توكلوا على ربكم في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين.
1: قالوا: نريد أن نأكل منها

قال الحواريون لعيسى: نريد أن نأكل من هذه المائدة وتطمئن قلوبنا بكمال قدرة الله وبأنك رسوله، ونعلم علم اليقين أنك صدقتنا فيما جئت به من عند الله، ونكون عليها من الشاهدين لمن لم يحضرها من الناس.

0: الظالمين.
1: فأجاب عيسى طلبهم ودعا الله قائلا: ربنا أنزل علينا مائدة طعام نتخذ من يوم نزولها عيدا نعظمه شكرا لك للأحياء منا اليوم ومن يجيء بعدنا منا، وتكون علامة وبرهانا على وحدانيتك وعلى صدق ما بعثت به، وارزقنا رزقا يعيننا على عبادتك، وأنت يا ربنا خير الرازقين.

0: العالمين.
1: فاستجاب الله دعاء عيسى عليه السلام وقال: إني منزل هذه المائدة التي طلبتم إنزالها عليكم، فمن كفر بعد إنزالها فلا يلومن إلا نفسه، فسأعذبه عذابا شديدا لا أعذبه أحدا، لأنه شهد الآية الباهرة، فكان كفره كفر عناد، وحقق الله لهم وعده فأنزلها عليهم.
0: وإذ قال

0: ذنوب.
1: واذكر حين يقول الله يوم القيامة مخاطبا عيسى بن مريم عليه السلام: يا عيسى بن مريم، هل قلت للناس صيروني وأمي معبودين من دون الله؟ فأجاب عيسى منزها الرب: لا ينبغي لي أن أقول لهم إلا الحق، وإن قدر أني قلت ذلك فقد علمته، لأنك لا يخفى عليك شيء، تعلم ما أضمره في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك وحدك من تعلم كل غائب وكل خفي وكل ظاهر.

قال عيسى لربه: ما قلت للناس إلا ما أمرتني بقوله من أمرهم بإفرادك بالعبادة، وكنت رقيبا على ما يقولون طيلة وجودي بين أظهرهم، فلما أنهيت مدة بقائي بينهم برفعي إلى السماء حيا، كنت يا رب أنت الحفيظ لأعمالهم، وأنت على كل شيء شهيد، لا يغيب عنك شيء، فلا يخفى عليك ما قلت لهم وما قالوا بعدي.

إن تعذبهم يا ربي فإنهم عبادك تفعل بهم ما تشاء، وإن تمن على من آمن منهم بالمغفرة فلا مانع لك من ذلك، فأنت العزيز الذي لا يغالب الحكيم في تدبيرك.

0: الرحيم.
1: قال الله لعيسى عليه السلام: هذا يوم ينفع صادق النيات والأعمال والأقوال صدقهم، لهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها ماكثين فيها أبدا لا يعتريهم موت، رضي الله عنهم فلا يسخط عليهم أبدا، ورضوا عنه لما نالوه من النعيم المقيم، ذلك الجزاء والرضا عنهم هو الفوز العظيم، فلا فوز يدانيه.

0: لله وحده ملك السماوات والأرض، فهو خالقهما ومدبر أمرهما، وله ملك ما فيهن من جميع المخلوقات، وهو على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
1: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الأنعام مكية. من مقاصد السورة: تقرير عقيدة التوحيد والرد على ضلالات المشركين. التفسير:
2: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
0: الوصف بالكمال المطلق والثناء بالمحاسن العليا مع المحبة ثابت لله الذي خلق السماوات وخلق الأرض من غير مثال سابق، وخلق الليل والنهار يتعاقبان فأظلم الليل وأنار النهار، ومع هذا فالذين كفروا يسوون به غيره ويجعلونه شريكا له.
2: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً

0: تذكرون.
1: هو سبحانه الذي خلقكم أيها الناس من طين حين خلق أباكم آدم عليه السلام منه، ثم ضرب سبحانه مدة لإقامتكم في الحياة الدنيا، وضرب أجلا آخر لا يعلمه إلا هو لبعثكم يوم القيامة، ثم أنتم تشكون في قدرته سبحانه على البعث.
0: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
1: هو سبحانه المعبود بحق في السماوات والأرض، لا يخفى عليه شيء، فهو يعلم ما تخفون من النيات والأقوال والأعمال، ويعلم ما تعلنون من ذلك، وسيجازيكم عليها.

0: الشياطين.
1: وما تأتي المشركين من حجة من عند ربهم إلا تركوها غير مبالين بها، فقد جاءتهم الحجج الواضحة والبراهين الجلية الدالة على توحيد الله، وجاءتهم الآيات الدالة على صدق رسله، ومع ذلك أعرضوا عنها غير عابئين بها.
0: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.
1: وهم إن أعرضوا عن تلك الحجج الواضحة والبراهين الجلية فقد أعرضوا عما هو أوضح، فقد كذبوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن، وسيعرفون أن ما كانوا يستهزئون به مما جاءهم به هو الحق حين يرون العذاب يوم القيامة.

0: الظالمين.
1: ألم يعلم هؤلاء الكافرون سنة الله في إهلاك الأمم الظالمة؟ فقد أهلك الله من قبلهم أمما كثيرة أعطاهم من أسباب القوة والبقاء في الأرض ما لم يعط هؤلاء الكافرين، وأنزل عليهم الأمطار المتتابعة، وأجرى لهم الأنهار تجري من تحت مساكنهم، فعصوا الله فأهلكهم بما ارتكبوه من المعاصي، وخلق من بعدهم أمما أخرى.

ولو نزلنا عليك أيها الرسول كتابا مكتوبا في أوراق وشهدوه بأعينهم وتأكدوا منه بتحسسهم الكتاب بأيديهم لما آمنوا به جحودا منهم وتعنتا، ولقالوا لا يعد ما جئت به أن يكون سحرا واضحا فلن نؤمن به.

0: يعلمون.
1: وقال هؤلاء الكافرون: لو أنزل الله مع محمد ملكا يكلمنا ويشهد أنه رسول لآمنا، ولو أنزلنا ملكا على الوصف الذي أرادوا لأهلكناهم إذا لم يؤمنوا، ولا يمهلون للتوبة إذا نزل.

0: يعلمون.
1: ولو جعلنا المرسل إليهم ملكا لجعلناه في صورة رجل ليتمكنوا من سماعه والتلقي عنه، إذ لا يستطيعون ذلك مع الملك على هيئته التي خلقه الله عليها، ولو جعلناه في صورة رجل لاشتبه عليهم أمره.
0: ولقد استهزئ برسل

0: فإن يستهزئ هؤلاء بطلبهم إنزال ملك معك فقد استهزأت أمم من قبلك برسلها فأحاط بهم العذاب الذي كانوا ينكرونه ويستهزئون به عند تخويفهم منه.
1: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
0: قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين المستهزئين، سيروا في الأرض ثم تأملوا كيف كانت نهاية المكذبين لرسل الله، فقد حل بهم عقاب الله بعدما كانوا فيه من القوة والمنعة.

0: أنفسهم فهم لا يؤمنون.
1: قل لهم أيها الرسول، لمن ملك السماوات وملك الأرض وملك ما بينهما؟ قل ملكها كلها لله، كتب على نفسه الرحمة تفضلا منه على عباده، فلا يعاجلهم بالعقوبة حتى إذا لم يتوبوا جمعهم جميعا يوم القيامة، هذا اليوم الذي لا شك فيه، الذين خسروا أنفسهم بالكفر بالله لا يؤمنون فينقذوا أنفسهم من الخسران.
0: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.
1: ولله وحده ملك كل شيء مما استقر في الليل والنهار، وهو السميع لأقوالهم العليم بأفعالهم، وسيجازيهم عليها.
0: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو

0: قل أيها الرسول للمشركين الذين يعبدون مع الله غيره من الأصنام وغيرها، أيعقل أن أتخذ غير الله ناصرا أواليه وأستنصره، وهو الذي خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق فلم يسبق إلى خلقهما، وهو الذي يرزق من يشاء من عباده ولا أحد من عباده يرزقه، فهو الغني عن عباده وعباده مفتقرون إليه. قل أيها الرسول، إني أمرني ربي سبحانه أن أكون أول من انقاد لله وخضع له من هذه الأمة، ونهاني أن أكون من الذين يشركون معه غيره.
1: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
0: قل أيها الرسول، إني أخاف إن عصيت الله بارتكاب ما حرم علي من الشرك وغيره، أو ترك ما أمرني به من الإيمان وغيره من الطاعات، أن يعذبني عذابا عظيما يوم القيامة.
1: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين.
0: من يبعد الله عنه ذلك العذاب يوم القيامة فقد فاز برحمة الله له، وتلك النجاة عن العذاب هي الفوز الواضح الذي لا يدانيه فوز.

0: فهو على كل شيء قدير.
1: وإن ينلك يا ابن آدم من الله بلاء فلا دافع للبلاء عنك إلا الله، وإن ينلك منه خير فلا مانع له من ذلك ولا راد لفضله، فهو القادر على كل شيء لا يعجزه شيء.
0: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير.
1: وهو الغالب على عباده المذلل لهم، العالي عليهم من كل وجه، الذي لا يعجزه شيء ولا يغلبه أحد، الجميع له خاضعون، فوق عباده كما يليق به سبحانه، وهو الحكيم في خلقه وتدبيره وشرعه، الخبير فلا يخفى عليه شيء.
0: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ.

0: يعلمون.
1: قل أيها الرسول للمشركين المكذبين بك، أي شيء أجل وأعظم شهادة على صدقي؟ قل الله أجل شيء وأعظم شهادة على صدقي، هو شهيد بيني وبينكم، يعلم ما جئتكم به وما ستردون به، وقد أوحى الله إلي هذا القرآن لأخوفكم به وأخوف به من بلغه من الإنس والجن، إنكم أيها المشركون تؤمنون أن مع الله معبودات أخرى. قل أيها الرسول لا أشهد على ما أقررتم به لبطلانه، إنما الله إله واحد لا شريك له، وإني بريء من كل ما تشركونه معه.

0: أنفسهم فهم لا يؤمنون.
1: اليهود الذين أعطيناهم التوراة والنصارى الذين أعطيناهم الإنجيل يعرفون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم معرفة تامة كما يعرفون أبناءهم من أبناء غيرهم، فأولئك الذين خسروا أنفسهم بإدخالها النار فهم لا يؤمنون.

لا أحد أعظم ظلما ممن نسب لله شريكا فعبده معه أو كذب بآياته التي أنزلها على رسوله. إن الظالمين بنسبة الشريك إلى الله وتكذيب آياته لا يفوزون أبدا إن لم يتوبوا.

واذكر يوم القيامة حين نجمعهم جميعا لا نغادر منهم أحدا، ثم نقول للذين عبدوا مع الله غيره توبيخا لهم: أين شركاؤكم الذين كنتم تدعون كاذبين أنهم شركاء لله؟

ثم لم يكن اعتذارهم بعد هذا الاختبار إلا أن يتبرؤوا من معبوداتهم، وقالوا كذبا: والله ربنا ما كنا في الدنيا مشركين بك،

0: ومن المشركين من يستمع إليك أيها الرسول إذا قرأت القرآن، لكنهم لا ينتفعون بما يستمعون إليه، لأننا جعلنا على قلوبهم أغطية حتى لا يفقهوا القرآن بسبب عنادهم وإعراضهم، وجعلنا في آذانهم صمما عن السماع النافع، ومهما يروا من الدلالات الواضحة والحجج الجلية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يخاصمونك في الحق بالباطل يقولون ليس الذي جئت به إلا مأخوذا عن كتب الأوائل.
1: وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون.
0: وهم ينهون الناس عن الإيمان بالرسول ويبتعدون عنه، فلا يتركون من ينتفع به ولا ينتفعون هم به، وما يهلكون بصنيعهم هذا إلا أنفسهم، وما علموا أن ما يقومون به إهلاك لها.

0: ولو ترى أيها الرسول حين يعرضون يوم القيامة على النار فيقولون تحسرا: يا ليتنا نرد إلى الحياة الدنيا ولا نكذب بآيات الله ونكون من المؤمنين بالله، لرأيت عجبا من سوء حالهم.
1: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.
0: ليس الأمر كما قالوا من أنهم لو ردوا لآمنوا، بل ظهر لهم ما كانوا يسترون من قولهم: والله ما كنا مشركين، حين شهدت عليهم جوارحهم، ولو قدر أنهم رجعوا إلى الدنيا لرجعوا إلى ما نهوا عنه من الكفر والشرك، وإنهم لكاذبون في وعدهم بالإيمان إذا رجعوا.
1: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين.
0: وقال هؤلاء المشركون: لا حياة إلا الحياة التي نحن فيها، ولسنا مبعوثين للحساب.
1: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟

0: ولو ترى أيها الرسول حين أوقف منكر البعث بين يدي ربهم لرأيت العجب من سوء حالهم حين يقول لهم الله: أليس هذا البعث الذي كنتم تكذبون به حقا ثابتا لا مرية فيه ولا شك؟ قالوا: أقسمنا بربنا الذي خلقنا إنه لحق ثابت لا شك فيه. فيقول لهم الله عند ذلك: فذوقوا العذاب بسبب كفركم بهذا اليوم فكنتم به تكذبون في الحياة الدنيا.
1: قد

قد خسر الذين كذبوا بالبعث يوم القيامة واستبعدوا الوقوف بين يدي الله، حتى إذا جاءتهم الساعة فجأة من غير سابق علم قالوا من شدة الندم: يا لحسرتنا وخيبة أملنا لما قصرنا في جنب الله من الكفر به وعدم الاستعداد ليوم القيامة، وهم يحملون سيئاتهم فوق ظهورهم، ألا قبح ما يحملون من تلك السيئات.

0: يلعبون.
1: وليست الحياة الدنيا التي تركنون إليها إلا لعبا وغرورا لمن لا يعمل فيها بما يرضي الله، وأما الدار الآخرة فهي خير للذين يتقون الله بفعل ما أمر به من الإيمان والطاعة وترك ما نهى عنه من الشرك والمعصية. أفلا تعقلون أيها المشركون ذلك فتؤمنوا وتعملوا الصالحات؟

نحن نعلم أنك أيها الرسول يحزنك تكذيبهم لك في الظاهر، فاعلم أنهم لا يكذبونك في أنفسهم لعلمهم بصدقك وأمانتك، ولكنهم قوم ظالمون ينكرون أمرك ظاهرا وهم يوقنون به في أنفسهم.

ولا تحسب أن هذا التكذيب خاص بما جئت به، فقد كذبت رسل من قبلك وآذاهم أقوامهم، فواجهوا ذلك بالصبر على الدعوة والجهاد في سبيل الله حتى جاءهم النصر من الله، ولا مبدل لما كتبه الله من النصر ووعد به رسله. ولقد جاءك أيها الرسول من أخبار من قبلك من الرسل وما لقوه من أقوامهم وما حباهم الله من النصر على أعدائهم بإهلاكهم.

وإن كان شق عليك أيها الرسول ما تلاقيه من تكذيبهم وإعراضهم عما جئتهم به من الحق، فإن استطعت أن تطلب نفقا في الأرض أو مصعدا إلى السماء فتأتيهم بحجة وبرهان غير الذي أيدناك به فافعل، ولو شاء الله جمعهم على الهدى الذي جئت به لجمعهم، لكنه لم يشأ ذلك لحكمة بالغة، فلا تكونن من الجاهلين بذلك فتذهب نفسك حسرات على أنهم لم يؤمنوا.

إنما يجيبك قابلا ما جئت به من يسمعون الكلام ويفهمونه، والكفار موتى لا شأن لهم، فقد ماتت قلوبهم، والموتى يبعثهم الله يوم القيامة ثم إليه وحده يرجعون ليجازيهم على ما قدموا.

وقال المشركون متعنتين ومماطلين بالإيمان: هل أنزل على محمد آية خارقة تكون برهانا من ربه على صدقه فيما جاء به؟ قل أيها الرسول، إن الله قادر على تنزيل آية حسب ما يريدون، ولكن أكثر هؤلاء المشركين المطالبين بإنزال آية لا يعلمون أن إنزال الآيات يكون وفق حكمته تعالى وليس وفق ما يطالبون به، فلو أنزلها ثم لم يؤمنوا لأهلكهم.

0: يعلمون.
1: وما من حيوان يتحرك فوق الأرض ولا طائر يطير في السماء إلا أجناس مثلكم يا بني آدم في الخلق والرزق، ما تركنا في اللوح المحفوظ شيئا إلا أثبتناه، والجميع علمهم عند الله، ثم إلى ربهم وحده يوم القيامة يجمعون لفصل القضاء فيجازي كلا بما يستحقه.
0: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم.
1: والذين كذبوا بآياتنا مثل الصم الذين لا يسمعون والبكم الذين لا يتكلمون، وهم مع ذلك في الظلمات لا يبصرون، فأن لمن هذه حاله أن يهتدي، من يشأ الله إضلاله من الناس يضلله، ومن يشأ هدايته يهده بأن يجعله على طريق مستقيم لا اعوجاج فيه.

0: المشركين.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، أخبروني إن جاءكم عذاب من الله أو جاءتكم الساعة التي وعدتم أنها آتية، أتطلبون إذ ذاك غير الله ليكشف ما ينزل بكم من البلاء والشدة إن كنتم صادقين في ادعاء أن معبوداتكم تجلب نفعا أو تدفع ضرًّا؟

الحق أنكم لا تدعون إذ ذاك غير الله الذي خلقكم، فيصرف عنكم البلاء ويرفع عنكم الضر إن شاء، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وأما معبوداتكم التي أشركتموها مع الله فتتركونها لعلمكم أنها لا تنفع ولا تضر.

ولقد بعثنا إلى أمم من قبلك أيها الرسول رسلا فكذبوهم وأعرضوا عما جاءوهم به، فعاقبناهم بالشدائد كالفقر وبما يضر أبدانهم كالمرض، من أجل أن يخضعوا لربهم ويتذللوا له.

لو أنهم حين جاءهم بلاؤنا تذللوا لله وخضعوا له ليكشف عنهم البلاء لرحمناهم، لكنهم لم يفعلوا ذلك، بل قست قلوبهم فلم يعتبروا ولم يتعظوا، وحسن لهم الشيطان ما كانوا يرتكبون من الكفر والمعاصي فاستمروا على ما كانوا عليه.

0: يعلمون.
1: فلما تركوا ما وعظوا به من شدة الفقر والمرض ولم يعملوا بأوامر الله استدرجناهم بفتح أبواب الرزق عليهم وإغنائهم بعد الفقر، وصححنا لهم أجسامهم بعد المرض، حتى إذا أصابهم البطر واستولى عليهم الإعجاب بما متعوا به جاءهم عذابنا فجأة، فإذا هم متحيرون يائسون مما يأملون.
2: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.
1: فقطع آخر أهل الكفر باستئصالهم جميعا بالإهلاك ونصر رسل الله، والشكر والثناء لله وحده رب العالمين على إهلاكه أعداءه ونصره أولياءه.
2: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على

0: انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، أخبروني إن أصمكم الله بسلب أسماعكم وأعماكم بأخذ أبصاركم وطبع على قلوبكم فلم تفقهوا شيئا، من معبود بحق يأتيكم بما فقدتموه من ذلك؟ تأمل أيها الرسول كيف نبين لهم الحجج وننوع البراهين ثم هم يعرضون عنها.
0: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟
1: قل لهم أيها الرسول، أخبروني إن جاءكم عذاب الله فجأة من غير شعور منكم به أو جاءكم ظاهرا عيانا، فإنه لا يؤخذ بذلك العذاب إلا الظالمون بكفرهم بالله وتكذيب رسله.
0: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: وما نرسل من نرسله من رسلنا إلا لإخبار أهل الإيمان والطاعة بما يسرهم من النعيم المقيم الذي لا ينفد ولا ينقطع، وتخويف أهل الكفر والعصيان من عذابنا الشديد، فمن آمن بالرسل وأصلح عمله فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه في آخرتهم، ولا هم يحزنون ويتحسرون على ما فاتهم من الحظوظ الدنيوية.
0: والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون.
1: والذين كذبوا بآياتنا يصيبهم العذاب بسبب خروجهم عن طاعة الله.

0: إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون؟
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، لا أقول لكم إن عندي خزائن الله من الرزق فأتصرف فيها بما شئت، ولا أقول لكم إني أعلم من الغيب إلا ما أطلعني الله عليه من الوحي، ولا أقول لكم إني ملك من الملائكة فأنا رسول من الله، لا أتبع إلا ما يوحى إلي ولا أدعي ما ليس لي. قل أيها الرسول لهم، هل يستوي الكافر الذي عميت بصيرته عن الحق والمؤمن الذي أبصر الحق وآمن به؟ أفلا تتأملون بعقولكم أيها المشركون فيما حولكم من الآيات؟

0: يعلمون.
1: وخوف أيها الرسول بهذا القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يوم القيامة، ليس لهم ولي غير الله يجلب لهم النفع، ولا شفيع يكشف عنهم الضر، لعلهم يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهؤلاء هم الذين ينتفعون بالقرآن.

0: المسلمين.
1: ولا تبعد أيها الرسول عن مجلسك فقراء المسلمين الذين هم في عبادة دائمة لله في أول النهار وآخرة، مخلصين له العبادة. لا تبعدهم لتستميل أكابر المشركين. ليس عليك من حساب هؤلاء الفقراء شيء، إنما حسابهم عند ربهم، وما عليهم من حسابك شيء، إنك إن أبعدتهم عن مجلسك فإنك تكون من المتجاوزين لحدود الله.

وكذلك ابتلينا بعضهم ببعض فجعلناهم متفاوتين في حظوظهم الدنيوية، ابتليناهم بذلك ليقول الكافرون الأغنياء لفقراء المؤمنين: أهؤلاء الفقراء تفضل الله عليهم بالهداية من بيننا؟ لو كان الإيمان خيرا ما سبقونا إليه فنحن أهل السبق، أليس الله بأعلم بالشاكرين لنعمه فيوفقهم للإيمان، وأعلم بالكافرين لها فيخذلهم فلا يؤمنون؟ بلى إن الله أعلم بهم.

0: وإذا جاءك أيها الرسول الذين يؤمنون بآياتنا الشاهدة على صدق ما جئت به، فرد عليهم السلام إكراما لهم، وبشرهم بسعة رحمة الله، فقد أوجب الله على نفسه الرحمة إجابة تفضل، فمن ارتكب منكم معصية في حال جهل وسفه، ثم تاب من بعد ارتكابه لها وأصلح عمله، فإن الله يغفر له ما ارتكبه، فالله غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم.
1: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.
0: وكما بينا لك ما ذكر نبين أدلتنا وحجتنا على أهل الباطل، ولإيضاح طريق المجرمين ومنهجهم لاجتنابه والحذر منه.

قل أيها الرسول، إني نهاني الله عن عبادة الذين تعبدونهم من دون الله. قل أيها الرسول، لا أتبع أهواءكم في عبادة غير الله، فأنا إن اتبعت أهواءكم في ذلك أكون ضالا عن طريق الحق لا أهتدي إليه، وهذا شأن كل من اتبع الهوى دون برهان من الله.

0: يعملون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين إني على برهان واضح من ربي لا على هوى، وأنتم كذبتم بهذا البرهان، ليس عندي ما تستعجلون به من العذاب والآيات الخارقة التي طلبتموها، إنما ذلك بيد الله، فليس الحكم ومن جملته ما طلبتم إلا لله وحده، يقول الحق ويحكم به، وهو سبحانه خير من بين وميز المحق من المبطل.

قل أيها الرسول لهم: لو كان عندي وفي قبضتي ما تستعجلون به من العذاب لأنزلته بكم، وعند ذلك يقضى الأمر الذي بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين كم يمهلهم ومتى يعاقبهم.

وعند الله وحده خزائن الغيب لا يعلمها غيره، ويعلم كل ما في البر من مخلوقات من حيوان ونبات وجماد، ويعلم ما في البحر من حيوان ونبات وجماد، وما تسقط من ورقة في أي مكان، ولا توجد حبة مخبوءة في الأرض، ولا يوجد رطب ولا يوجد يابس إلا كان مثبتا في كتاب واضح هو اللوح المحفوظ.

0: والله هو الذي يقبض أرواحكم عند النوم قبضا مؤقتا، وهو الذي يعلم ما كسبتم من الأعمال في النهار وقت نشاطكم، ثم يبعثكم في النهار بعد قبض أرواحكم بالنوم لتقوموا بأعمالكم حتى تنتهي آجال حياتكم المقدرة عند الله، ثم إليه وحده رجوعكم بالبعث يوم القيامة، ثم يخبركم بما كنتم تعملونه في حياتكم الدنيا ويجازيكم عليه.
1: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة

0: والله هو الغالب على عباده المذلل لهم، العالي عليهم من كل وجه، الذي خضع له كل شيء، فوق عباده فوقية تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ويرسل عليكم أيها الناس ملائكة كراما تحصي أعمالكم، حتى ينتهي أجل أحدكم بقبض ملك الموت وأعوانه روحه، وهم لا يقصرون فيما أمروا به.
1: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين.
0: ثم رد جميع من قبضت أرواحهم إلى الله مالكهم الحق ليجازيهم على أعمالهم، الذي له القضاء النافذ والحكم العدل فيهم، وهو أسرع من عدكم وأحصى أعمالكم.

قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، من ينقذكم ويسلمكم من المهالك التي تلقونها في ظلمات البر والبحر، تدعونه وحده متذللين مستكينين في السر والعلن، لئن سلمنا ربنا من هذه المهالك لنكونن من الشاكرين لنعمه علينا بألا نعبد غيره.

قل لهم أيها الرسول، الله هو الذي ينقذكم منها ويسلمكم من كل كرب، ثم أنتم بعد ذلك تشركون معه غيره في حالة السراء، فأي ظلم فوق ما تقومون به؟

0: أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون.
1: قل لهم أيها الرسول، الله هو القادر على أن يرسل عليكم عذابا يأتيكم من فوقكم مثل الحجارة والصواعق والطوفان، أو يأتيكم من تحتكم مثل الزلازل والخسف، أو يخالف بين قلوبكم فيتبع كل منكم هواه فيقاتل بعضكم بعضا. تأمل أيها الرسول كيف ننوع لهم الأدلة والبراهين ونبينها لعلهم يفهمون أن ما جئت به حق وأن ما عندهم باطل.
0: وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل.
1: وكذب بهذا القرآن قومك وهو الحق الذي لا مرية في أنه من عند الله، قل لهم أيها الرسول لست موكلا بالرقابة عليكم، فما أنا إلا منذر لكم بين يدي عذاب شديد.
0: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.
1: لكل خبر وقت يستقر فيه ونهاية ينتهي إليها، ومن ذلك خبر مآلكم وعاقبتكم، فسوف تعلمون ذلك عندما تبعثون يوم القيامة.

وإذا رأيت أيها الرسول المشركين يتكلمون في آياتنا بالسخرية والاستهزاء فابتعد عنهم حتى يدخلوا في حديث خال من السخرية والاستهزاء بآياتنا. وإذا أنساك الشيطان وجلست معهم ثم تذكرت فغادر مجلسهم ولا تجلس مع هؤلاء المعتدين.

وليس على الذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من حساب هؤلاء الظالمين من شيء، وإنما عليهم أن ينهوهم عما يرتكبونه من منكر لعلهم يتقون الله فيمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه.

ودع أيها الرسول هؤلاء المشركين الذين صيروا دينهم لعبا ولهوا يسخرون منه ويستهزئون به، وخدعتهم الحياة الدنيا بما فيها من متع زائلة. وعظ أيها النبي الناس بالقرآن حتى لا تسلم نفس إلى الهلاك بسبب ما كسبته من سيئات، ليس لها من دون الله حليف تستنصر به ولا وسيط يمنع عنها عذاب الله يوم القيامة، وإذا افتدت من عذاب الله بأي فداء لا يقبل منها. أولئك الذين أسلموا إلى هلاك أنفسهم بسبب ما ارتكبوه من المعاصي لهم يوم القيامة شراب متناهي الحرارة وعذاب موجع بسبب كفرهم.

0: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، أنعبد من دون الله أوثانا لا تملك نفعا فتنفعنا ولا ضرا فتضرنا، ونرتد عن الإيمان بعد أن وفقنا الله له، فنكون مثل الذي أضلته الشياطين فتركته حيران لا يهتدي سبيلا، وله أصحاب على الطريق المستقيم يدعونه إلى الحق وهو يمتنع عن إجابتهم إلى ما يدعونه إليه؟ قل لهم أيها الرسول، إن هدى الله هو الهدى الحق، وقد أمرنا الله أن ننقاد له سبحانه وتعالى بالتزام توحيده وعبادته وحده، فهو رب العالمين.
1: وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون.
0: وقد أمرنا بإقامة الصلاة على الوجه الأكمل، وأمرنا بتقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهو وحده الذي يجمع العباد إليه يوم القيامة ليجازيهم على أعمالهم.
1: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق،

وهو سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض بالحق، يوم يقول الله للشيء كن فيكون، حين يقول يوم القيامة قوموا فيقومون. قوله الصدق الذي سيقع لا محالة، وله سبحانه وتعالى وحده الملك يوم القيامة، حين ينفخ إسرافيل في القرن النفخة الثانية، عالم ما غاب وعالم ما شوهد، وهو الحكيم في خلقه وتدبيره، الخبير الذي لا يخفى عليه شيء، فبواطن الأمور عنده كظواهرها.

0: واذكر أيها الرسول حين قال إبراهيم عليه السلام لأبيه المشرك آزر: يا أبتي، أتجعل الأصنام آلهة تعبدها من دون الله؟ إني أراك وقومك الذين يعبدون الأوثان في ضلال بين وحيرة عن طريق الحق بسبب عبادتكم غير الله، فهو سبحانه المعبود بحق وغيره معبود بالباطل.
1: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
0: وكما أريناه ضلال أبيه وقومه، نريه ملك السماوات والأرض الواسع، ليستدل بذلك الملك الواسع على وحدانية الله واستحقاقه العبادة وحده، ليكون من الموقنين بأن الله واحد لا شريك له، وأنه قادر على كل شيء.

فحين أظلم عليه الليل رأى كوكبا فقال هذا ربي، فلما غاب الكوكب قال لا أحب من يغيب، لأن الإله الحق حاضر لا يغيب.

0: وحين رأى القمر طالعا قال هذا ربي، فلما غاب قال لئن لم يوفقني الله لتوحيده وعبادته وحده لأكونن من القوم البعيدين عن دينه الحق.
1: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر،

وحين رأى الشمس طالعة قال: هذا الطالع ربي، هذا الطالع أكبر من الكوكب ومن القمر. فلما غابت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون مع الله. ولما تبرأ مما يعبدون من دون الله كأنهم سألوه: ما تعبد إذن؟ فقال:

إني أخلصت ديني للذي خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، مائلا عن الشرك إلى التوحيد الخالص، ولست من المشركين الذين يعبدون معه غيره.

0: وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون.
1: وخصمه قومه المشركون في توحيد الله سبحانه وخوفوه من أصنامهم، فقال لهم: أتخاصمونني في توحيد الله وإفراده بالعبادة وقد وفقني ربي إليه، ولست أخاف من أصنامكم، فإنها لا تملك ضرا فتضرني ولا نفعا فتنفعني إلا أن يشاء الله، فما شاء الله كائن، ومع علم الله كل شيء فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أفلا تتذكرون يا قوم ما أنتم عليه من الكفر بالله والشرك به فتؤمنوا بالله وحده.
0: وكيف

وكيف يقع مني خوف لما تعبدون من دون الله من أوثان، ولا يقع منكم أنتم خوف لشرككم بالله حين أشركتم معه ما خلقه دون برهان لكم على ذلك؟ فأي الجمعين، جمع الموحدين وجمع المشركين، أولى بالأمن والسلامة؟ إن كنتم تعلمون أولاهما فاتبعوه، وأولاهما دون ريب هو جمع المؤمنين الموحدين.

0: الذين آمنوا بالله واتبعوا ما شرع ولم يخلطوا إيمانهم بشرك لهم الأمن والسلامة وحدهم دون غيرهم، وهم موفقون وفقهم ربهم لطريق الهداية.
1: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه

وتلك الحجة وهي قوله فأي الفريقين أحق بالأمن التي غلب إبراهيم بها قومه حتى انقطعت حجتهم هي حجتنا وفقناه لمحاجة قومه بها وأعطيناه إياها نرفع من نشاء من عبادنا مراتب في الدنيا والآخرة إن ربك أيها الرسول حكيم في خلقه وتدبيره عليم بعباده.

ورزقنا إبراهيم ابنه إسحاق وحفيده يعقوب، ووفقنا كل منهما للصراط المستقيم، ووفقنا نوحا من قبلهم، ووفقنا لطريق الحق من ذرية نوح، كلا من داود وابنه سليمان وأيوب ويوسف وموسى وأخيه هارون عليهم السلام. ومثل هذا الجزاء الذي جازينا به الأنبياء على إحسانهم نجازي به المحسنين من غيرهم على إحسانهم.

0: ووفقنا كذلك كلا من زكريا ويحيى وعيسى بن مريم وإلياس عليهم السلام، وكل هؤلاء الأنبياء من الصالحين اختارهم الله رسلا.
1: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين.
0: ووفقنا كذلك إسماعيل واليسع ويونس ولوطا عليهم السلام، وكل هؤلاء الأنبياء وعلى رأسهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فضلناهم على العالمين.

0: الرحيم.
1: ووفقنا بعض آبائهم وبعض أبنائهم وبعض إخوانهم ممن شئنا توفيقه، واخترناهم ووفقناهم لسلوك الطريق المستقيم الذي هو طريق توحيد الله وطاعته.

ذلك الذي حصل لهم من التوفيق هو توفيق الله يوفق له من شاء من عباده، ولو أشركوا مع الله غيره لبطل عملهم، لأن الشرك مبطل للعمل الصالح.

0: أولئك الأنبياء المذكورون هم الذين أعطيناهم الكتاب وأعطيناهم الحكمة وأعطيناهم النبوة، فإن يكفر قومك بما أعطيناهم من هذه الثلاثة فقد هيأنا لها وأرصدنا قوما ليسوا بكافرين بها، بل هم مؤمنون مستمسكون بها، وهم المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين.
1: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.
0: أولئك الأنبياء ومن ذكر معهم من آبائهم وأبنائهم وإخوانهم هم أهل الهداية حقا، فاتبعهم وتأس بهم، وقل أيها الرسول لقومك لا أطلب منكم على إبلاغ هذا القرآن جزاء، فالقرآن ليس إلا موعظة للعالمين من الإنس والجن ليسترشدوا به إلى الصراط المستقيم والطريق الصحيح.

وما عظم المشركون الله حق تعظيمه حين قالوا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله على بشر شيئا من الوحي، قل لهم أيها الرسول من الذي أنزل التوراة على موسى نورا وهداية وإرشادا لقومه، يجعلها اليهود في دفاتر يظهرون منها ما يوافق أهواءهم ويكتمون ما يخالفها كصفة محمد صلى الله عليه وسلم. وعلمتم أنتم أيها العرب من القرآن ما لم تعلموا أنتم ولا أسلافكم من قبل، قل لهم أيها الرسول أنزلها الله، ثم اتركهم في جهلهم وضلالهم يستهزئون ويسخرون حتى يأتيهم اليقين.

0: وهذا القرآن كتاب أنزلناه عليك أيها النبي، وهو كتاب مبارك مصدق لما سبقه من الكتب السماوية، لتنذر به أهل مكة وسائر الناس في مشارق الأرض ومغاربها حتى يهتدوا. والذين يؤمنون بالحياة الآخرة يؤمنون بهذا القرآن ويعملون بما فيه، ويحافظون على صلاتهم بإقامة أركانها وفروضها ومستحباتها في أوقاتها المحددة لها شرعا.
1: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء أو قال أوحي إلي ولم يوحى

0: أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
1: لا أحد أعظم ظلما ممن اختلق على الله كذبا بأن قال ما أنزل الله على بشر من شيء، أو قال كذبا إن الله أوحى إليه والله لم يوحي إليه شيئا، أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله من القرآن. ولو ترى أيها الرسول حين تصيب هؤلاء الظالمين سكرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم إليهم بالتعذيب والضرب، يقولون لهم على سبيل التعنيف أخرجوا أنفسكم فنحن نقبضها، في هذا اليوم تجزون عذابا يهينكم ويذلكم بسبب ما كنتم تقولون على الله من الكذب بادعاء النبوة والوحي وإنزال مثل ما أنزل الله، وبسبب تكبركم عن الإيمان بآياته، لو ترى ذلك لرأيت أمرا فظيعا.

0: ويقال لهم يوم البعث: ولقد أتيتمونا في هذا اليوم أفرادا لا مال معكم ولا رئاسة، كما أنشأناكم أول مرة حفاة عراة غرلا، وتركتم ما أعطيناكم من ذلك خلفكم في الدنيا رغما عنكم، وما نرى اليوم معكم آلهتكم الذين زعمتم أنهم وسطاء لكم، وزعمتم أنهم شركاء لله في استحقاق العبادة، لقد تقطع الوصال بينكم وذهب عنكم ما كنتم تزعمون من شفاعتهم وأنهم شركاء لله.
1: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون.
0: إن الله وحده هو الذي يشق الحب فيخرج منه الزروع، ويشق النوى فيخرج منه النخل، يخرج الحي من الميت، إذ يخرج الإنسان وسائر الحيوان من النطفة، ويخرج الميت من الحي، إذ يخرج النطفة من الإنسان والبيضة من الدجاج، ذلكم الذي يصنع هذا هو الله الذي خلقكم، فكيف تصرفون أيها المشركون عن الحق مع ما تشاهدونه من بديع صنعه؟

0: الرجيم.
1: وهو سبحانه وتعالى الذي يشق ضوء الصباح من ظلمة الليل، وهو الذي جعل الليل سكنا للناس يسكنون فيه عن الحركة لطلب المعاش، ليستريحوا من تعبهم في طلبه في النهار، وهو الذي جعل الشمس والقمر يجريان بحساب مقدر، ذلك المذكور من بديع الصنع هو تقدير العزيز الذي لا يغالبه أحد، العليم بخلقه وما يصلح لهم.
0: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.
1: وهو سبحانه وتعالى الذي خلق لكم يا بني آدم النجوم في السماء لتهتدوا بها في أسفاركم إذا اشتبهت عليكم الطرق في البر والبحر، قد بينا الأدلة والبراهين الدالة على قدرتنا لقوم يتدبرون تلك الأدلة والبراهين فيستفيدون منها.

0: مستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
1: وهو سبحانه وتعالى الذي خلقكم من نفس واحدة هي نفس أبيكم آدم، فقد بدأ خلقكم بخلق أبيكم من طين، ثم خلقكم منه، وخلق لكم ما تستقرون فيه كأرحام أمهاتكم، ومستودعا تستودعون فيه كأصلاب آبائكم. قد بينا الآيات لقوم يفهمون كلام الله.
0: وهو

0: أثمر وينعِه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.
1: وهو سبحانه وتعالى الذي أنزل من السماء ماء هو ماء المطر، فأنبتنا به كل صنف من أصناف النبات، فأخرجنا من النبات زرعا وشجرا أخضر نخرج منه حبا يركب بعضه بعضا كما يقع في السنابل، ومن طلع النخل تخرج عذوقه قريبة ينالها القائم والقاعد، وأخرجنا بساتين من العنب، وأخرجنا الزيتون والرمان متماثلا ورقهما مختلفا ثمرهما. انظروا أيها الناس إلى ثمره أول ما يبدو وإليه حين ينضج، إن في ذلكم أيها الناس لأدلة واضحة على قدرة الله لقوم يؤمنون بالله، فهم الذين يستفيدون من هذه الأدلة والبراهين.
0: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون.
1: وصير المشركون الجن شركاء لله في العبادة حين اعتقدوا أنها تنفع وتضر، وقد أوجدهم الله ولم يخلقهم غيره، فهو أولى بأن يعبد، واختلقوا له بنين كما فعلت اليهود بعزير والنصارى بعيسى، وبنات كما فعل المشركون بالملائكة، تنزه وتقدس عما يصفه به أهل الباطل.

0: صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.
1: وهو سبحانه وتعالى خالق السماوات وخالق الأرض على غير مثال سابق، كيف يكون له ولد ولم تكن له زوجة، وهو قد خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء.

ذلكم أيها الناس المتصف بتلك الصفات هو ربكم، فلا رب لكم غيره ولا معبود بحق غيره، وهو موجد كل شيء فاعبدوه وحده، فهو المستحق للعبادة وهو على كل شيء حفيظ.

لا تحيط به الأبصار، وهو سبحانه يدرك الأبصار ويحيط بها، وهو اللطيف بعباده الصالحين الخبير بهم.

0: أشرف لنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ.
1: قد جاءكم أيها الناس حجج واضحة وبراهين جلية من ربكم، فمن تعقلها وأذعن فنفع ذلك يعود إليه، ومن عمي عنها ولم يتعقلها ولم يذعن لها فضرر ذلك مقصور عليه. ولست عليكم رقيبا أحصي أعمالكم، إنما أنا رسول من ربي وهو الرقيب عليكم.
0: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست.

0: آمون.
1: وكما نوعنا الأدلة والبراهين على قدرة الله، ننوع الآيات في الوعد والوعيد والوعظ. وسيقول المشركون: ليس هذا وحيا، وإنما درسته عن أهل الكتاب من قبلك. ولنبين الحق للناس بتنويعنا لهذه الآيات للمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يقبلون الحق ويتبعونه.
0: اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين.
1: اتبع أيها الرسول ما يوحيه إليك ربك من الحق، فهو سبحانه لا معبود بحق غيره، ولا تشغل قلبك بالكافرين وعنادهم، فأمرهم إلى الله.

ولو شاء الله ألا يشركوا به أحدا ما أشركوا به أحدا، وما جعلناك أيها الرسول رقيبا تحصي عليهم أعمالهم، ولست عليهم بقيم، إنما أنت رسول وما عليك إلا البلاغ.

0: مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.
1: ولا تسبوا أيها المؤمنون الأصنام التي يعبدها المشركون مع الله، وإن كانت أحقر شيء وأولاه بالسب، حتى لا يسب المشركون الله تطاولا عليه وجهلا بما يليق به سبحانه. وكما زين لهؤلاء ما هم عليه من الضلال، زينا لكل أمة عملهم خيرا كان أو شرا، فأتوا ما زينا لهم منه، ثم إلى ربهم مرجعهم يوم القيامة فيخبرهم بما كانوا يعملون في الدنيا ويجازيهم عليه.

وأقسم المشركون بالله أشد أيمانهم التي يقدرون عليها، لئن جاءهم محمد بآية من الآيات التي اقترحوها ليؤمنن بها. قل لهم أيها الرسول، الآيات ليست عندي فأنزلها، إنما هي عند الله ينزلها متى شاء، وما يدريكم أيها المؤمنون أن هذه الآيات إذا جاءت وفق ما اقترحوه لا يؤمنون، بل يبقون على عنادهم وجحودهم لأنهم لا يريدون الهداية.

0: ونذرهم في طغيانهم يعمهون.
1: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم بالحيلولة بينها وبين الاهتداء للحق، كما حلنا بينهم وبين الإيمان بالقرآن أول مرة بسبب عنادهم، ونتركهم في ضلالهم وتمردهم على ربهم حيارى يتخبطون.

0: يعملون.
1: ولو أننا أجبناهم بالإتيان بما اقترحوه فنزلنا عليهم الملائكة وشاهدوهم وكلمهم الموتى وأخبروهم بصدقك فيما جئت به وجمعنا لهم كل شيء مما اقترحوه يواجهونه معاينة ما كانوا ليؤمنوا بما جئت به إلا من شاء الله له الهداية منهم، ولكن أكثرهم يجهلون ذلك فلا يلجؤون إلى الله ليوفقهم للهداية.

0: بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
1: وكما ابتليناك بمعاداة هؤلاء المشركين لك ابتلينا كل نبي من قبلك فجعلنا لكل واحد منهم أعداء من مردة الإنس وأعداء من مردة الجن يوسوس بعضهم لبعض فيزينون لهم الباطل ليخدعوهم ولو شاء الله ألا يفعلوا ذلك ما فعلوه ولكنه شاء لهم ذلك ابتلاء فاتركهم وما يفترون من الكفر والباطل ولا تعبأ بهم.

0: أهم مقترفون.
1: ولتميل إلى ما يوسوس به بعضهم لبعض قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليقبلوه لأنفسهم ويرتضوه لها، وليكتسبوا ما هم مكتسبون من المعاصي والآثام.

0: من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يعبدون مع الله غيره، هل يعقل أن أقبل غير الله حكما بيني وبينكم؟ فالله هو الذي أنزل عليكم القرآن مبينا مستوفيا لكل شيء، واليهود الذين أعطيناهم التوراة والنصارى الذين أعطيناهم الإنجيل يعلمون أن القرآن منزل عليك مشتملا على الحق لما وجدوه في كتابيهما من الدليل على ذلك، فلا تكونن من الشاكين فيما أوحينا إليك.
0: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم.
1: هو بلغ القرآن غاية الصدق في الأقوال والأخبار لا مغير لكلماته، وهو السميع لأقوال عباده العليم بها، فلا يخفى عليه شيء منها، وسيجازي من يسعى لتبديل كلماته.

ولو قدر أنك أطعت أيها الرسول أكثر من في الأرض من الناس يضلونك عن دين الله، فقد جرت سنة الله أن يكون الحق مع القلة، فأكثر الناس لا يتبعون إلا الظن الذي لا مستند له، حيث ظنوا أن معبوداتهم تقربهم إلى الله زلفى وهم يكذبون في ذلك.

إن ربك أيها الرسول أعلم بمن يضل عن سبيله من الناس، وهو أعلم بالمهتدين إليها، لا يخفى عليه شيء من ذلك.

0: بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين.
1: ما الذي يمنعكم أيها المؤمنون من أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد بين لكم الله ما حرمه عليكم فيجب عليكم تركه، إلا إذا ألجأتكم إليه الضرورة، فالضرورة تبيح المحظور. وإن كثيرا من المشركين ليبعدون أتباعهم عن الحق بسبب آرائهم الفاسدة جهلا منهم، حيث يحلون ما حرم الله عليهم من الميتة وغيرها، ويحرمون ما أحل الله لهم من البحيرة والوصيلة والحام وغيرها. إن ربك أيها الرسول هو أعلم بالمتجاوزين لحدود الله، وسيجازيهم على تجاوزهم لحدوده.
0: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون.
1: واتركوا أيها الناس ارتكاب المعاصي في العلانية والسر، إن الذين يرتكبون المعاصي في السر أو العلانية سيجزيهم الله على ما اكتسبوه منها.
0: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق،

ولا تأكلوا أيها المسلمون مما لم يذكر اسم الله عليه، سواء ذكر عليه اسم غيره أو لا، وإن الأكل منه لخروج عن طاعة الله إلى معصيته، وإن الشياطين ليوسوسون إلى أوليائهم بإلقاء الشبه ليجادلوكم في أكل الميتة، وإن أطعتموهم أيها المسلمون فيما يلقونه من الشبه لإباحة الميتة كنتم أنتم وهم سواء في الشرك.

وهل يستوي الذي كان قبل هداية الله له ميتا لما هو فيه من الكفر والجهل والمعاصي فأحييناه بهدايته للإيمان والعلم والطاعة مع من هو في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي لا يستطيع الخروج منها قد التبست عليه الطرق وأظلمت عليه المسالك؟ كما حسن لهؤلاء المشركين ما هم عليه من الشرك وأكل الميتة والجدال بالباطل، حسن للكافرين ما كانوا يعملون من المعاصي ليجازوا عليها يوم القيامة بالعذاب الأليم.

0: أنفسهم وما يشعرون.
1: ومثل ما حصل من أكابر المشركين في مكة من صد عن سبيل الله، جعلنا في كل قرية رؤساء وعظماء يعملون حيلهم وكيدهم في الدعوة إلى سبيل الشيطان ومحاربة الرسل وأتباعهم، والواقع أن مكرهم وكيدهم إنما يعود عليهم، ولكنهم لا يحسون بذلك لجهلهم واتباع أهوائهم.

وإذا جاءت كبراء الكفار آية من الآيات التي ينزلها الله على نبيه قالوا لن نؤمن حتى يعطينا الله مثل ما أعطى الأنبياء من النبوة والرسالة، فرد الله عليهم بأنه أعلم بمن هو صالح للرسالة والقيام بأعبائها، فيختصه بالنبوة والرسالة. سينال هؤلاء الطغاة ذل وإهانة لتكبرهم عن الحق، وعذاب شديد بسبب مكرهم.

فمن يريد الله أن يوفقه إلى طريق الهداية يفسح صدره ويهيئه لقبول الإسلام، ومن يريد أن يخذله ولا يوفقه للهداية يجعل صدره شديد الضيق عن قبول الحق، بحيث يمتنع دخول الحق إلى قلبه كامتناع ارتقائه إلى السماء وعجزه عن ذلك بذاته. وكما جعل الله حال الضال بهذه الحال من الضيق الشديد يجعل العذاب على الذين لا يؤمنون به.

وهذا الدين الذي شرعناه لك أيها الرسول هو صراط الله المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، قد بينا الآيات لمن له وعي وفهم يعي به عن الله.

لهم دار يسلمون فيها من كل مكروه وهي الجنة، والله ناصرهم ومؤيدهم جزاء على ما كانوا يعملون من الصالحات.

واذكر أيها الرسول يوم يحشر الله الثقلين من الإنس والجن، ثم يقول الله: يا معشر الجن، قد أكثرتم من إضلال الإنس وصدهم عن سبيل الله. وقال أتباعهم من الإنس مجيبين ربهم: يا ربنا، تمتع كل منا بصاحبه، فالجني تمتع بطاعة الإنسي له، والإنسي تمتع بنيل شهواته، وبلغنا الأجل الذي أجلت لنا، فهذا يوم القيامة. قال الله: النار مستقركم خالدين فيها إلا ما شاء الله، من قدر مدة ما بين مبعثهم من قبورهم إلى مصيرهم إلى جهنم، فتلك المدة التي استثناها الله من خلودهم في النار. إن ربك أيها الرسول حكيم في تقديره وتدبيره، عليم بعباده وبمن يستحق منهم العذاب.

0: يعلمون.
1: وكما ولينا المردة من الجن وسلطناهم على بعض الناس ليضلوهم، نولي كل ظالم ظالما يحثه على الشر ويحضه عليه وينفره عن الخير ويزهده فيه، جزاء لهم على ما كانوا يكسبون من المعاصي.

0: ونقول لهم يوم القيامة: يا معشر الإنس والجن، ألم يأتكم رسل من جنسكم فهم من الإنس يتلون عليكم ما أنزل الله عليهم ويخوفونكم لقاء يومكم هذا الذي هو يوم القيامة؟ قالوا: بلى، أقررنا اليوم على أنفسنا بأن رسلك قد بلغونا، وأقررنا بلقاء هذا اليوم، لكن كذبنا رسلك وكذبنا بلقاء هذا اليوم، وخدعتهم الحياة الدنيا بما فيها من زينة وزخرف ونعيم زائل، وأقروا على أنفسهم أنهم كانوا في الدنيا كافرين بالله وبرسله، ولن ينفعهم هذا الإقرار ولا الإيمان لفوات وقته.
1: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون.
0: ذلك الإعذار بإرسال الرسل إلى الإنس والجن لئلا يعاقب أحد على ما جناه وهو لم يرسل إليه رسول ولم تبلغه دعوة، فلم نعذب أمة من الأمم إلا بعد إرسال الرسل إليهم.

0: يعلمون.
1: ولكل منهم درجات بحسب أعمالهم، فلا يستوي كثير الشر وقليله، ولا التابع والمتبوع، كما لا يستوي ثواب الذين يعملون الصالحات. وليس ربك بغافل عما كانوا يعملونه، بل هو مطلع عليه، لا يخفى عليه منه شيء، وسيجازيهم على أعمالهم.
0: وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم.

وربك أيها الرسول هو الغني عن عباده، فلا يحتاج إليهم ولا إلى عبادتهم، ولا يضره كفرهم، ومع غناه عنهم فهو ذو رحمة بهم، إن يشأ إهلاككم أيها العباد العصاة يستأصلكم بعذاب من عنده، ويوجد بعد إهلاككم من يشاء ممن يؤمنون به ويطيعونه، كما خلقكم أنتم من نسل قوم آخرين كانوا قبلكم.

إنما تعدون به أيها الكفار من البعث والنشور والحساب والعقاب لآت لا محالة، ولن تفوتوا ربكم بالهرب، فهو آخذ بنواصيكم ومعذبكم بعذابه.

0: يفلح الظالمون.
1: قل أيها الرسول، يا قوم اثبتوا على طريقتكم وما أنتم عليه من الكفر والضلال، فقد أعذرت وأقمت الحجة عليكم بالبلاغ المبين، فلست مباليا بكفركم وضلالكم، بل سأثبت على ما أنا عليه من الحق، فستعلمون من يكون له النصر في الدنيا ومن يرث الأرض ومن له الدار الآخرة. إنه لا يفوز المشركون لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل عاقبتهم الخسران وإن تمتعوا بما تمتعوا به في الدنيا.

0: فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون.
1: وابتدع المشركون بالله أن جعلوا لله مما خلق من الزروع والأنعام قسما، فزعموا أنه لله، وقسما آخر لأوثانهم وأنصابهم، فما خصصوه لشركائهم لا يصل إلى المصارف التي شرع الله الصرف فيها كالفقراء والمساكين، وما خصصوه لله فهو يصل إلى شركائهم من الأوثان يصرف في مصالحها، ألا ساء حكمهم وقسمتهم؟

0: فذرهم وما يفترون.
1: وكما حسن الشيطان للمشركين هذا الحكم الجائر، حسن لكثير من المشركين شركاؤهم من الشياطين أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر، ليهلكوهم بالوقوع في قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بحق، وليخلطوا عليهم دينهم فلا يعرفون ما هو مشروع وما هو غير مشروع، ولو شاء الله ألا يفعلوا ذلك ما فعلوه، ولكنه شاء ذلك لحكمة بالغة. فاترك أيها الرسول هؤلاء المشركين وافتراءهم الكذب على الله، فإن ذلك لا يضرك، وسلم أمرهم لله.
0: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر

وقال المشركون: هذه أنعام وزروع ممنوعة، لا يأكل منها إلا من يشاءون بزعمهم وافترائهم من خدام الأوثان وغيرهم، وهذه أنعام حرمت ظهورها فلا تركب ولا يحمل عليها، وهي البحيرة والسائبة والحامي، وهذه أنعام لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح، وإنما يذبحونها باسم أصنامهم، ارتكبوا ذلك كله كذبا على الله أن ذلك من عنده، سيجزيهم الله بعذابه بسبب ما كانوا يفترون عليه.

0: الرحيم.
1: وقالوا ما في بطون هذه السوائب والبحائر من الأجنة، إن ولد حيا حلال على ذكورنا محرم على نسائنا، وإن ولد ما في بطونها من الأجنة ميتا فالذكور والإناث فيه شركاء. سيجزيهم الله تعالى بقولهم هذا ما يستحقون، إنه حكيم في تشريعه وتدبيره شؤون خلقه، عليم بهم.
0: قد خسر

قد هلك الذين قتلوا أولادهم لخفة عقولهم ولجهلهم، وحرموا ما رزقهم الله من الأنعام، ناسبين ذلك إلى الله كذبا، قد بعدوا عن الصراط المستقيم وما كانوا مهتدين إليه.

0: المبسوطين.
1: والله سبحانه هو الذي خلق بساتين مبسوطة على وجه الأرض دون ساق، ومرفوعة عليها ذات ساق، وهو الذي خلق النخل وخلق الزرع مختلفا ثمره في الشكل والطعم، وهو الذي خلق الزيتون والرمان ورقهما متشابه وطعمهما غير متشابه. كلوا أيها الناس من ثمره إذا أثمر، وأدوا زكاته يوم حصاده، ولا تتجاوزوا الحدود الشرعية في الأكل والإنفاق، فالله لا يحب المتجاوزين لحدوده فيهما ولا في غيرهما، بل يبغضه. إن الذي خلق ذلك كله هو الذي أباحه لعباده، فليس للمشركين تحريمه.

0: وهو الذي أنشأ لكم من الأنعام ما هو صالح لأن يحمل عليه ككبار الإبل، وما ليس صالحا لذلك كصغاره وكالغنم. كلوا أيها الناس مما رزقكم الله من هذه الأشياء التي أباحها لكم، ولا تتبعوا خطوات الشيطان في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله كما يفعل المشركون. إن الشيطان لكم أيها الناس عدو واضح العداوة، حيث يريد منكم أن تعصوا الله بذلك.
1: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن الم

خلق لكم ثمانية أصناف من الضأن زوجين ذكرا وأنثى ومن المعز اثنين. قل أيها الرسول للمشركين، هل حرم الله تعالى الذكرين منهما لعلة الذكورة؟ فإن قالوا نعم فقل لهم لما تحرمون الإناث، أو أنه حرم الأنثيين لعلة الأنوثة؟ فإن قالوا نعم فقل لهم لما تحرمون الذكرين، أو أنه حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين لعلة اشتمال الرحم عليه؟ فإن قالوا نعم فقل لهم لما تفرقون بين ما اشتملت عليه الأرحام بتحريم ذكوره تارة وتحريم إناثه تارة. أخبروني أيها المشركون بما تستندون عليه من علم صحيح إن كنتم صادقين في دعواكم أن تحريم ذلك من الله.

0: الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: وبقية الأصناف الثمانية هي زوجان من الإبل وزوجان من البقر. قل أيها الرسول للمشركين، الله حرم ما حرم منها لذكورته أم لأنوثته أم لاشتمال الرحم عليه؟ أم كنتم أيها المشركون حاضرين بزعمكم حين وصاكم الله بتحريم ما حرمتم من هذه الأنعام؟ فلا أحد أعظم ظلما ولا أكبر جرما ممن افترى على الله الكذب فنسب إليه تحريم ما لم يحرم ليضل الناس عن الصراط المستقيم بغير علم يستند إليه. إن الله لا يوفق للهداية الظالمين بافترائهم الكذب على الله.

0: قل أيها الرسول لا أجد فيما أوحاه الله إلي شيئا محرما إلا ما مات دون ذكاه أو كان دما سائلا أو كان لحم خنزير فإنه نجس حرام أو كان مما ذبح على غير اسم الله كالمذبوح لأصنامهم فمن ألجأته الضرورة إلى الأكل من هذه المحرمات لشدة الجوع غير طالب تلذذا بأكلها وغير متجاوز حد الضرورة فلا إثم عليه في ذلك إن ربك أيها الرسول غفور للمضطر إن أكل منها رحيم به. ولما ذكر الله ما حرمه على الأمة ذكر ما حرمه على اليهود ليبين أن ما حرمه المشركون من الأنعام لا يستندون فيه على ما جاء من عند الله وإنما يتبعون فيه إملاء الشيطان فقال
1: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر

وحرمنا على اليهود ما لم تتفرق أصابعه كالإبل والنعام، وحرمنا عليهم شحوم البقر والغنم إلا ما علق بظهورهما، أو ما حملته الأمعاء، أو ما اختلط بعظم كالألية والجنب، وقد جازيناهم على ظلمهم بتحريم ذلك عليهم، وإنا لصادقون في كل ما نخبر به.

فإن كذبوك أيها الرسول ولم يصدقوا بما جئت به من ربك، فقل ترغيبا لهم: ربكم ذو رحمة واسعة، ومن رحمته بكم إمهاله لكم وعدم معاجلته لكم بالعذاب. وقل لهم تحذيرا لهم: إن عذابه لا يرد عن القوم الذين يرتكبون المعاصي والآثام.

سيقول المشركون محتجين بمشيئة الله وقدره على صحة إشراكهم بالله: لو شاء الله ألا نشرك نحن ولا آباؤنا بالله لما أشركنا به، ولو شاء الله ألا نحرم ما حرمناه على أنفسنا لما حرمناه. وبمثل حجتهم الداحضة كذب الذين من قبلهم برسلهم قائلين: لو شاء الله ألا نكذب بهم لما كذبنا بهم، واستمروا على هذا التكذيب حتى ذاقوا عذابنا الذي أنزلناه عليهم. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: هل عندكم من دليل يدل على أن الله رضي منكم أن تشركوا به وأن تحللوا ما حرمه وتحرموا ما أحله؟ فمجرد وقوع ذلك منكم ليس دليلا على رضاه عنكم، إنكم لا تتبعون في ذلك إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وما أنتم إلا تكذبون.

قل أيها الرسول للمشركين، إن لم تكن لكم حجج إلا هذه الحجج الواهية، فإن لله الحجة القاطعة التي تنقطع عندها معاذيركم التي تقدمونها، وتبطل بها شبهكم التي تتعلقون بها، فلو شاء الله توفيقكم جميعا للحق أيها المشركون لوفقكم له.

قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما أحل الله ويدعون أن الله هو الذي حرمه، أحضروا شهودكم الذين يشهدون أن الله حرم هذه الأشياء التي حرمتموها، فإن شهدوا بغير علم على أن الله حرمها فلا تصدقهم أيها الرسول في شهادتهم، لأنها شهادة زور، ولا تتبع أهواء الذين يحكمون أهواءهم، فقد كذبوا بآياتنا حين حرموا ما أحل الله لهم، ولا تتبع الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يشركون فيساوون به غيره، وكيف يتبع من هذا مسلكه مع ربه؟

0: بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
1: قل أيها الرسول للناس، تعالوا أقرأوا عليكم ما حرمه الله. حرم عليكم أن تشركوا به شيئا من مخلوقاته، وأن تعقوا آباءكم، بل يجب عليكم الإحسان إليهم، وأن تقتلوا أولادكم بسبب الفقر كما كان يفعل أهل الجاهلية، نحن نرزقكم ونرزقهم. وحرم أن تقربوا الفواحش ما أعلن منها وما أسر به، وأن تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، كالزنا بعد الإحصان والردة بعد الإسلام، ذلكم المذكور وصاكم به لعلكم تعقلون عن الله أوامره ونواهيه.
0: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده،

وحرم أن تتعرضوا لمال اليتيم وهو الذي فقد أباه قبل البلوغ إلا بما فيه صلاح ونفع له وزيادة لماله حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد. وحرم عليكم التطفيف في الكيل والميزان، بل يجب عليكم العدل في الأخذ والإعطاء في البيع والشراء، لا نكلف نفسا إلا طاقتها، فما لا يمكن الاحتراز منه من الزيادة أو النقصان في المكاييل وغيرها لا مؤاخذة فيه. وحرم عليكم أن تقولوا غير الصواب في خبر أو شهادة دون محاباة قريب أو صديق. وحرم عليكم نقض عهد الله إن عاهدتم الله أو عاهدتم بالله، بل يجب عليكم الوفاء بذلك. ذلك المتقدم أمركم الله به أمرا مؤكدا رجاء أن تتذكروا عاقبة أمركم.

وحرم عليكم أن تتبعوا سبل الضلال وطرقه، بل يجب عليكم اتباع طريق الله المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وطرق الضلال تؤدي بكم إلى التفرق والبعد عن طريق الحق. ذلك الاتباع لطريق الله المستقيم هو الذي وصاكم الله به، رجاء أن تتقوه بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه.

ثم بعد الإخبار بما ذكر نخبر أن أعطينا موسى التوراة تماما للنعمة جزاء على إحسانه العمل وتبيينا لكل شيء يحتاج إليه في الدين ودلالة على الحق ورحمة رجاء أن يؤمنوا بلقاء ربهم يوم القيامة فيستعدوا له بالعمل الصالح.

وهذا القرآن كتاب أنزلناه كثير البركة لما يشتمل عليه من المنافع الدينية والدنيوية، فاتبعوا ما أنزل فيه واحذروا مخالفته رجاء أن ترحموا.

لئلا تقولوا يا مشركي العرب إنما أنزل الله التوراة والإنجيل على اليهود والنصارى من قبلنا ولم ينزل علينا كتابا، وإنا لا ندري تلاوة كتبهم لأنها بلغتهم وليست بلغتنا.

ولئلا تقولوا لو أنزل الله علينا كتابا كما أنزله على اليهود والنصارى لكنا أكثر استقامة منهم، فقد جاءكم كتاب أنزله الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم بلسانكم، وذلك حجة واضحة وإرشاد إلى الحق ورحمة للأمة، فلا تعتذروا بالأعذار الواهية وتتعللوا بالعلل الباطلة. ولا أحد أعظم ظلما ممن كذب بآيات الله وانصرف عنها، سنعاقب الذين ينصرفون عن آياتنا عقابا شديدا بإدخالهم في نار جهنم جزاء على انصرافهم وإعراضهم عنها.

ما ينتظر المكذبون إلا أن يأتيهم ملك الموت وأعوانه لقبض أرواحهم في الدنيا، أو يأتي ربك يوم الفصل في الآخرة أيها الرسول لفصل القضاء بينهم، أو يأتي بعض آيات ربك الدالة على الساعة، يوم يأتي بعض آيات ربك كطلوع الشمس من مغربها لا ينفع كافرا إيمانه ولا ينفع مؤمنا لم يعمل خيرا من قبله عمله. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين، انتظروا أحد هذه الأشياء، إنا منتظرون.

إن الذين جعلوا دينهم متفرقا من اليهود والنصارى حيث أخذوا بعضه وتركوا بعضه وكانوا فرقا مختلفين لست أيها الرسول منهم في شيء، فأنت بريء مما هم عليه من الضلال، وليس عليك إلا إنذارهم، فأمرهم موكول إلى الله، ثم هو يوم القيامة يخبرهم بما كانوا يعملون في الدنيا فيجازيهم عليه.

من أتى يوم القيامة من المؤمنين بحسنة ضاعفها الله له 10 حسنات، ومن أتى بسيئة فلن يعاقب إلا بمثلها في الخفة والعظم لا أكثر منها، وهم يوم القيامة لا يظلمون بنقص ثواب الحسنات ولا بزيادة عقاب السيئات.

قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين، إنني أرشدني ربي إلى طريق مستقيم هو طريق الدين القائم بمصالح الدنيا والآخرة، وهو ملة إبراهيم المائل إلى الحق، والذي لم يكن من المشركين قط.

0: قل أيها الرسول، إن صلاتي وذبحي لله وعلى اسم الله لا على غيره، وحياتي وموتي كل ذلك لله رب المخلوقات وحده، وليس لغيره نصيب في ذلك،
1: لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
0: وهو سبحانه لا شريك له ولا معبود بحق غيره، وبهذا التوحيد الخالص من الشرك أمرني الله، وأنا أول المستسلمين له من هذه الأمة.

قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: أغير الله أطلب ربا وهو سبحانه وتعالى رب كل شيء، فهو رب المعبودات التي تعبدونها من دونه، ولا يحمل بريء ذنب غيره. ثم إلى ربكم وحده رجوعكم يوم القيامة، فيخبركم بما كنتم تختلفون فيه في الدنيا من أمر الدين.

0: الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الأعراف مكية. من مقاصد السورة انتصار الحق في صراعه مع الباطل وبيان عاقبة المستكبرين في الدنيا والآخرة. التفسير

0: ألف لام ميم صاد. تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.
1: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين.
0: القرآن الكريم كتاب أنزله الله عليك أيها الرسول، فلا يكن في صدرك منه ضيق ولا شك، أنزله إليك لتخوف به الناس وتقيم به الحجة ولتذكر به المؤمنين، فهم الذين ينتفعون بالذكرى.

اتبعوا أيها الناس الكتاب الذي أنزله ربكم عليكم وسنة نبيكم، ولا تتبعوا أهواء من ترونهم أولياء من شياطين أو أحبار سوء تتولونهم تاركين ما أنزل عليكم لأجل ما تمليه أهواؤهم، إنكم قليلا ما تتذكرون، إذ لو تذكرتم لما آثرتم على الحق غيره، ولاتبعتم ما جاء به رسولكم وعملتم به وتركتم ما سواه.

ما أكثر القرى التي أهلكناها بعذابنا لما أصرت على كفرها وضلالها، فنزل عليها عذابنا الشديد في حال غفلتها ليلا أو نهارا، فلم يستطيعوا دفع العذاب عن أنفسهم، ولم تدفعه عنهم آلهتهم المزعومة.

0: فما كان منهم بعد نزول العذاب إلا أن أقروا على أنفسهم بظلمهم بالكفر بالله.
1: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين.
0: فلنسألن يوم القيامة الأمم التي أرسلنا إليها رسلنا عما أجابوا به الرسل، ولنسألن الرسل عن تبليغ ما أمروا بتبليغه وعما أجابتهم به أممهم.
1: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين.
0: فلنقصن على جميع الخلق أعمالهم التي عملوها في الدنيا بعلم منا، فقد كنا عالمين بأعمالهم كلها، لا يغيب عنا منها شيء، وما كنا غائبين عنهم في أي وقت من الأوقات.

0: ووزن الأعمال يوم القيامة يكون بالعدل الذي لا جور معه ولا ظلم، فمن رجحت عند الوزن كفة حسناته على كفة سيئاته فأولئك هم الذين فازوا بالمطلوب ونجوا من المرهوب.
1: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.
0: ومن رجحت عند الوزن كفة سيئاته على كفة حسناته فأولئك الذين خسروا أنفسهم بإرادها موارد الهلاك يوم القيامة بسبب جحدهم بآيات الله.

ولقد مكناكم يا بني آدم في الأرض وجعلنا لكم فيها أسبابا للعيش، فكان عليكم أن تشكروا الله على ذلك، لكن شكركم كان قليلاً.

0: اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين.
1: ولقد أنشأنا أيها الناس أباكم آدم ثم صورناه في أحسن صورة وأحسن تقويم، ثم أمرنا الملائكة بالسجود إكراما له فامتثلوا وسجدوا إلا إبليس أبى أن يسجد تكبرا وعنادا.
0: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
1: قال الله تعالى توبيخا لإبليس: أي شيء منعك من امتثال أمري لك بالسجود لآدم؟ قال إبليس مجيبا ربه: منعني أني أفضل منه، فقد خلقتني من نار وخلقته هو من طين، والنار أشرف من الطين.
0: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين.
1: قال الله له: اهبط من الجنة فليس لك أن تتكبر فيها، لأنها دار الطيبين الطاهرين، فما يجوز لك أن تكون فيها، إنك يا إبليس من الحقيرين الذليلين، وإن كنت ترى نفسك أنك أشرف من آدم.
0: قال أنظرني إلى يوم يبعثون.
1: قال إبليس: يا ربي أمهلني إلى يوم البعث حتى أغوي من أستطيع إغواءه من الناس.
0: قال إنك من المنظرين.
1: قال له الله: إنك يا إبليس من الممهلين الذين كتبت عليهم الموت يوم النفخة الأولى في الصور، حين يموت الخلق كلهم ويبقى خالقهم وحده.
0: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم.
1: قال إبليس: بسبب إضلالك إياي حتى تركت امتثال أمرك بالسجود لآدم، لأقعدن لبني آدم على صراطك المستقيم، لأصرفهم وأضلهم عنه، كما ضللت أنا عن السجود لأبيهم آدم.

ثم لآتينهم من جميع الجهات بالتزهيد في الآخرة والترغيب في الدنيا وإلقاء الشبهات وتحسين الشهوات، ولا تجد يا رب أكثرهم شاكرين لك لما أمليه عليهم من الكفر.

0: قال الله له: اخرج يا إبليس من الجنة مذموما مطرودا من رحمة الله، ولأملأن جهنم يوم القيامة منك ومن كل من اتبعك وأطاعك وعصى أمر ربه.
1: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما

وقال الله لآدم: يا آدم اسكن أنت وزوجتك حواء الجنة، فكلا مما فيها من الطيبات ما شئتما، ولا تأكلا من هذه الشجرة، شجرة عينها الله لهما، فإنكما إن أكلتما منها بعد نهيي لكما كنتما من المتجاوزين لحدود الله.

0: فألقى لهما كلاما خفيا إبليس ليظهر لهما ما ستر عنهما من عوراتهما، وقال لهما: ما نهاكم الله عن الأكل من هذه الشجرة إلا كراهة أن تكونا ملكين، وإلا كراهة أن تكونا من الخالدين في الجنة.
1: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين.
0: وحلف لهما بالله إني لكما يا آدم وحواء لمن الناصحين فيما أشرت عليكما به.

0: فحطهما من المنزلة التي كان فيها بخداع منه وغرور، فلما أكلا من الشجرة التي نهي عن الأكل منها ظهرت لهما عورتهما مكشوفة، فأخذا يلزقان عليهما من ورق الجنة ليسترا عورتهما، وناداهما ربهما قائلا: ألم أنهكما عن الأكل من هذه الشجرة وأقل لكما محذرا لكما؟ إن الشيطان عدو لكما بين العداوة.
1: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
0: قال آدم وحواء: يا ربنا ظلمنا أنفسنا بارتكاب ما نهيتنا عنه من الأكل من الشجرة، وإن لم تغفر لنا ذنوبنا وترحمنا برحمتك لنكونن من الخاسرين بإضاعتنا حظنا في الدنيا والآخرة.

0: قال الله لآدم وحواء وإبليس: اهبطوا من الجنة إلى الأرض، وسيكون بعضكم عدوا لبعض، ولكم في الأرض مكان استقرار إلى وقت معلوم، وتمتع بما فيها إلى أجل مسمى.
1: قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.
0: قال الله مخاطبا آدم وحواء وذريتهما: في هذه الأرض تحيون مدة ما قدر الله لكم من آجال، وفيها تموتون وتدفنون، ومن قبوركم تخرجون للبعث.

يا بني آدم قد جعلنا لكم لباسا ضروريا لستر عوراتكم، وجعلنا لكم لباسا كماليا تتجملون به في الناس، ولباس التقوى التي هي امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه خير من هذا اللباس الحسي، ذلك المذكور من اللباس من آيات الله الدالة على قدرته، لعلكم تتذكرون نعمه عليكم فتشكرونها.

يا بني آدم لا يغرنكم الشيطان بتزيين المعصية بترك اللباس الحسي لستر العورة أو ترك لباس التقوى، فقد خدع أبويكم بتزيين الأكل من الشجرة حتى كان مآل ذلك أن أخرجهما من الجنة وبدت لهما عورتهما. إن الشيطان وذريته يرونكم ويشاهدونكم وأنتم لا ترونهم ولا تشاهدونهم، فيلزمكم الحذر منه ومن ذريته. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون بالله، وأما المؤمنون الذين يعملون الصالحات فلا سبيل لهم عليهم.

0: وإذا ارتكب المشركون أمرا بالغا النكر كالشرك والطواف بالبيت عراة وغيرهما اعتذروا بأنهم وجدوا آباءهم يرتكبونها وأن الله أمرهم بذلك. قل يا محمد ردا عليهم إن الله لا يأمر بالمعاصي بل ينهى عنها، فكيف تدعون ذلك عليه؟ أتقولون أيها المشركون على الله ما لا تعلمون كذبا وافتراء؟
1: قل أمر ربي بالقسط

0: يعلمون.
1: قل يا محمد لهؤلاء المشركين إن الله أمر بالعدل ولم يأمر بالفحشاء والمنكر، وأمر أن تخلصوا له العبادة عموما وعلى وجه الخصوص في المساجد، وأن تدعوه وحده مخلصين له الطاعة، كما خلقكم من عدم أول مرة يعيدكم أحياء مرة أخرى، فالقادر على بدء خلقكم قادر على إعادتكم وبعثكم.

وقد جعل الله الناس فريقين، فريقا منكم هداه ويسر له أسباب الهداية وصرف عنه موانعها، وفريقا آخر وجبت عليهم الضلالة عن طريق الحق، ذلك أنهم صيروا الشياطين أولياء من دون الله فانقادوا لهم جهلا، وهم يظنون أنهم مهتدون إلى الصراط المستقيم.

0: إنه لا يحب المسرفين.
1: يا بني آدم البسوا ما يستر عورتكم وما تتجملون به من اللباس النظيف الطاهر عند الصلاة والطواف، وكلوا واشربوا ما شئتم من الطيبات التي أحلها الله، ولا تتجاوزوا حد الاعتدال في ذلك، ولا تتجاوزوا الحلال إلى الحرام، إن الله لا يحب المتجاوزين لحدود الاعتدال.
0: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق

قل أيها الرسول ردا على المشركين الذين يحرمون ما أحل الله من اللباس والطيبات من المأكولات وغيرها، من الذي حرم عليكم اللباس الذي هو زينة لكم؟ ومن الذي حرم عليكم الطيبات من المأكولات والمشروبات وغيرها مما رزقكم الله؟ قل أيها الرسول، إن تلك الطيبات للمؤمنين في الحياة الدنيا، وإن شاركهم غيرهم فيها في الدنيا فهي خاصة بهم يوم القيامة، لا يشاركهم فيها كافر، لأن الجنة محرمة على الكافرين. مثل هذا التفصيل نفصل الآيات لقوم يدركون، لأنهم الذين ينتفعون بها.

0: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما أحل الله، إن الله إنما حرم على عباده الفواحش وهي قبائح الذنوب ظاهرة كانت أو باطنة، وحرم المعاصي كلها والاعتداء ظلما على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وحرم عليكم أن تشركوا مع الله غيره مما ليس لكم حجة فيه، وحرم عليكم القول عليه بغير علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه.
1: ولكل أمة أجل،

0: يعلمون.
1: ولكل جيل وقرن مدة وميقات محددة لآجالهم، فإذا جاء ميقاتهم المقدر لا يتأخرون عنه زمنا وإن قل، ولا يتقدمون عليه.

0: وأصلح، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: يا بني آدم، إذا جاءكم رسل مني من أقوامكم يتلون عليكم ما أنزلت عليهم من كتبي فأطيعوهم واتبعوا ما جاءوا به، فالذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ويصلحون أعمالهم لا خوف عليهم يوم القيامة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا.

وأما الكافرون الذين كذبوا بآياتنا ولم يؤمنوا بها وترفعوا تكبرا عن العمل بما جاءتهم به رسلهم فإنهم أصحاب النار الملازمون لها الماكثون فيها أبداً.

لا أحد أظلم من الذي يفتري على الله الكذب بنسبة الشريك إليه أو النقص أو القول عليه بما لم يقله، أو كذب بآياته الجلية الهادية إلى صراطه المستقيم. أولئك المتصفون بذلك ينالهم حظهم المكتوب لهم في اللوح المحفوظ من خير أو شر، حتى إذا جاءهم ملك الموت وأعوانه من الملائكة لقبض أرواحهم قالوا لهم توبيخا لهم: أين الآلهة التي كنتم تعبدونها من دون الله؟ ادعوها لتنفعكم. قال المشركون للملائكة: لقد ذهبت عنا الآلهة التي كنا نعبد وغابت، فلا ندري أين هي. وأقروا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، لكن إقرارهم في ذلك الحين حجة عليهم ولن ينفعهم.

قالت لهم الملائكة: ادخلوا أيها المشركون في جملة أمم قد مضت من قبلكم على الكفر والضلال من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة من الأمم لعنت أختها التي سبقتها إلى النار، حتى إذا تلاحقوا فيها واجتمعوا كلهم قالت أخراهم دخولا وهم السفلة والأتباع لأولاهم وهم الكبراء والسادة: يا ربنا، هؤلاء الكبراء هم الذين أضلونا عن طريق الهداية، فعاقبهم عقابا مضاعفا لتزيينهم الضلال لنا. قال الله ردا عليهم: لكل طائفة منكم نصيب من العذاب مضاعف، ولكنكم تجهلون ذلك ولا تدركونه.

0: يعلمون.
1: وقال السادة المتبوعون لأتباعهم: ليس لكم أيها الأتباع علينا من فضل تستحقون به تخفيف العذاب عنكم، فالعبرة بما كسبتم من الأعمال، ولا عذر لكم في اتباع الباطل، فذوقوا أيها الأتباع العذاب مثلما ذقناه بسبب ما كنتم تكسبون من الكفر والمعاصي.

إن الذين كذبوا بآياتنا الواضحة وتكبروا عن الانقياد والإذعان لها آيسون من كل خير، فلا تفتح أبواب السماء لأعمالهم بسبب كفرهم، ولا لأرواحهم إذا ماتوا، ولا يدخلون الجنة أبدا حتى يدخل الجمل وهو من أعظم الحيوانات في ثقب الإبرة الذي هو من أضيق الأشياء، وهذا من المستحيل، فالمعلق عليه وهو دخولهم الجنة مستحيل، ومثل هذا الجزاء يجزي الله من عظمت ذنوبه.

لهؤلاء المكذبين المتكبرين من جهنم فراش يفترشونه، ولهم من فوقهم أغطية من نار. ومثل هذا الجزاء نجزي المتجاوزين لحدود الله بكفرهم به وإعراضهم عنه.

0: يعملون.
1: والذين آمنوا بربهم وعملوا من الأعمال الصالحة ما يستطيعون، ولا يكلف الله نفسا فوق ما تستطيعه، أولئك أصحاب الجنة يدخلونها ماكثين فيها أبداً.

ومن تمام نعيمهم في الجنة أن نزع الله ما في قلوبهم من البغضاء والحقد، وأجرى الأنهار من تحتهم، وقالوا معترفين لله بإنعامه عليهم: الحمد لله الذي وفقنا لهذا العمل الصالح الذي أنالنا هذه المنزلة، وما كنا لنوفق إليه من تلقاء أنفسنا لولا أن الله وفقنا إليه. لقد جاءت رسل ربنا بالحق الذي لا مرية فيه، والصدق في الوعد والوعيد، ونادى فيهم مناد أن هذه هي الجنة التي أخبرتكم بها رسلي في الدنيا، أعقبكم الله إياها بما كنتم تعملون من الأعمال الصالحة التي تريدون بها وجه الله.

ونادى أهل الجنة الملازمون لها أهل النار الملازمين لها بعد دخول كل منهما منزله المعد له: إنا قد لقينا ما وعدنا ربنا من الجنة واقعا متحققا، فقد أدخلنا إياها، فهل لقيتم أيها الكفار ما توعدكم الله به من النار واقعا متحققا؟ قال الكفار: لقد وجدنا ما توعدنا به من النار حقا. فنادى مناد داعيا الله أن يطرد الظالمين من رحمته، فقد فتح لهم أبواب رحمته فأعرضوا عنها في الحياة الدنيا.

هؤلاء الظالمون هم الذين كانوا يعرضون عن سبيل الله بأنفسهم ويحملون غيرهم على الإعراض عنها، ويرجون أن تكون سبيل الحق معوجة حتى لا يسلكها الناس، وهم بالآخرة كافرون غير مستعدين لها.

0: أيكم لم يدخلوها وهم يطمعون.
1: وبين هذين الفريقين أصحاب الجنة وأصحاب النار حاجز مرتفع يسمى الأعراف، وعلى هذا الحاجز المرتفع رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم، وهم يعرفون أصحاب الجنة بعلاماتهم كبياض الوجوه، وأصحاب النار بعلاماتهم كسوادها. ونادى هؤلاء الرجال أصحاب الجنة تكريما لهم قائلين: سلام عليكم. وأصحاب الجنة لم يدخلوا بعد، وهم يأملون دخولها برحمة من الله.

وإذا حولت أبصار أصحاب الأعراف إلى أصحاب النار وشاهدوا ما هم فيه من العذاب الشديد قالوا داعين الله يا ربنا لا تصيرنا مع القوم الظالمين بالكفر والشرك بك.

0: ونادى أصحاب الأعراف رجالا من أهل النار من الكفار يعرفونهم بعلاماتهم كسواد وجوههم وزرقة عيونهم، قائلين لهم: لم ينفعكم تكثركم بالمال والرجال، وما نفعكم إعراضكم عن الحق تكبرا واستعلاء.
1: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.
0: وقال الله موبخا الكفار: أهؤلاء هم الذين حلفتم ألا ينالهم الله برحمة من عنده؟ وقال الله للمؤمنين: ادخلوا أيها المؤمنون الجنة لا خوف عليكم فيما تستقبلونه، ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من حظوظ الدنيا لما لقيتم من النعيم المقيم.

ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ملتمسين منهم قائلين: أوسعوا صب الماء علينا يا أصحاب الجنة، أو مما رزقكم الله من الطعام. قال أصحاب الجنة: إن الله حرمهما على الكافرين بسبب كفرهم، وإنا لن نسعفكم بما حرمه الله عليكم.

هؤلاء الكافرون هم الذين جعلوا دينهم سخرية وعبثا، وخدعتهم الحياة الدنيا بزخرفها وزينتها، فيوم القيامة ينساهم الله ويتركهم يقاسون العذاب كما نسوا لقاء يوم القيامة فلم يعملوا له ولم يستعدوا، ولجحودهم بحجج الله وبراهينه وإنكارهم لها مع علمهم بأنها حق.

ولقد جئناهم بهذا القرآن الذي هو كتاب منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بيناه على علم منا بما نبينه، وهو هاد للمؤمنين إلى طريق الرشد والحق، ورحمة بهم لما فيه من الدلالة على خيري الدنيا والآخرة.

0: بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: ما ينتظر الكفار إلا وقوع ما أخبروا بوقوعه من العذاب الأليم الذي يؤول إليه أمرهم في الآخرة، يوم يأتي ما أخبروا به من ذلك وما أخبر به المؤمنون من الثواب، يقول الذين نسوا القرآن في الدنيا ولم يعملوا بما جاء فيه: لقد جاءت رسل ربنا بالحق الذي لا مرية فيه ولا شك أنه من عند الله، فليت لنا وسطاء يشفعون لنا عند الله ليعفينا من العذاب، أو ليتنا نرجع إلى الحياة الدنيا لنعمل عملا صالحا ننجو به بدل ما كنا نعمل من السيئات. قد خسر هؤلاء الكافرون أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم، وغاب عنهم من كانوا يعبدونهم من دون الله فلم ينفعوهم.

0: الأمر تبارك الله رب العالمين.
1: إن ربكم أيها الناس هو الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض على غير مثال سابق في 6 أيام، ثم علا وارتفع سبحانه على العرش علوا يليق بجلاله لا ندرك كيفيته، يذهب ظلام الليل بضياء النهار وضياء النهار بظلام الليل، وكل منهما يطلب الآخر طلبا سريعا بحيث لا يتأخر عنه، فإذا ذهب هذا دخل هذا، وخلق سبحانه الشمس وخلق القمر وخلق النجوم مذللات مهيئات، ألا لله وحده الخلق كله، فمن خالق غيره؟ وله الأمر وحده، وعظم خيره وكثر إحسانه، فهو المتصف بصفات الجلال والكمال رب العالمين.
0: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين.
1: ادعوا أيها المؤمنون ربكم بتذلل تام وتواضع خفية وسرا، مخلصين في الدعاء غير مرائين ولا مشركين به سبحانه غيره في الدعاء، إنه لا يحب المتجاوزين لحدوده في الدعاء. ومن أعظم التجاوز لحدوده في الدعاء دعاء غيره معه كما يفعل المشركون.

0: ولا تفسدوا في الأرض بارتكاب المعاصي بعد أن أصلحها الله بإرسال الرسل عليهم السلام وإعمارها بطاعته وحده، وادعوا الله وحده مستشعرين الخوف من عقابه ومنتظرين حصول ثوابه، إن رحمة الله قريب من المحسنين فكونوا منهم.
1: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

0: والله سبحانه هو الذي يرسل الرياح مبشرات بالمطر حتى إذا حملت الرياح السحاب المثقل بالماء سقنا السحاب إلى بلد مجدب فأنزلنا بالبلد الماء فأخرجنا بالماء من جميع أنواع الثمار مثل إخراج الثمر على تلك الصورة نخرج الموتى من قبورهم أحياء فعلنا ذلك رجاء أنكم أيها الناس تتذكرون قدرة الله وبديع صنعه وأنه قادر على إحياء الموتى.
1: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
0: والأرض الطيبة تخرج نباتها بإذن الله إخراجا حسنا تاما، وهكذا المؤمن يسمع الموعظة فينتفع بها فتنتج عملا صالحا، والأرض السبخة المالحة لا تخرج نباتها إلا عسرا لا خير فيه، وهكذا الكافر لا ينتفع بالمواعظ فلا تنتج عنده عملا صالحا ينتفع به. مثل هذا التنويع البديع ننوع البراهين والحجج لإثبات الحق لقوم يشكرون نعم الله فلا يكفرونها ويطيعون ربهم.
1: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
0: لقد بعثنا نوحا رسولا إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله وترك عبادة غيره فقال لهم يا قوم اعبدوا الله وحده فليس لكم معبود بحق غيره إني أخاف عليكم يا قوم عذاب يوم عظيم في حال إصراركم على الكفر.
1: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين.
0: قال له سادة قومه وكبراؤهم إنا لنراك يا نوح في بعد عن الصواب واضح.

0: قال نوح لكبراء قومه: لست ضالا كما زعمتم، وإنما أنا على هدى من ربي، فأنا رسول إليكم من الله ربي وربكم ورب العالمين كلهم.
1: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون.
0: أبلغكم ما أرسلني الله به إليكم مما أوحى إلي، وأريد لكم الخير بترغيبكم في امتثال أمر الله وما يترتب عليه من ثواب، وترهيبكم من ارتكاب نواهيه وما يترتب عليه من العقاب، وأعلم من الله سبحانه ما لا تعلمون مما علمني عن طريق الوحي.
1: أوعجب

0: لعلكم ترحمون.
1: أأثار عجبكم واستغربكم أن جاءكم وحي وموعظة من ربكم على لسان رجل منكم تعرفونه فقد نشأ فيكم ولم يكن كذابا ولا ضالا وليس من جنس آخر، جاءكم ليخوفكم من عقاب الله إن كذبتم وعصيتم ولتتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ورجاء أن ترحموا إن آمنتم به.
0: فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين.
1: فكذبه قومه ولم يؤمنوا به بل استمروا على كفرهم فدعا عليهم أن يهلكهم الله، فسلمناه وسلمنا الذين معه في السفينة من المؤمنين من الغرق، وأهلكنا الذين كذبوا بآياتنا واستمروا على تكذيبهم بالغرق بالطوفان المنزل عقابا لهم، إن قلوبهم كانت عميا عن الحق.

0: إله غيره أفلا تتقون.
1: وأرسلنا إلى قبيلة عاد رسولا منهم هو هود عليه السلام، قال يا قوم اعبدوا الله وحده فليس لكم معبود بحق غيره، أفلا تتقونه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لتسلموا من عذابه؟

قال الكبراء والسادة من قومه الذين كفروا بالله وكذبوا رسوله: إنا لنعلم أنك يهود في خفة عقل وطيش حين تدعونا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، وإنا لنعتقد جازمين أنك من الكاذبين فيما تدعيه من أنك مرسل.

0: قال هود ردا على قومه: يا قوم ليس بي خفة عقل وطيش، بل إني رسول من رب العالمين.
1: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين.
0: أبلغكم ما أمرني الله بتبليغه إليكم من توحيده وشرعه، وأنا لكم ناصح فيما أمرت بتبليغه أمين، لا أزيد فيه ولا أنقص.

0: زادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
1: أو أثار عجبكم واستغربكم أن جاءكم تذكير من ربكم على لسان رجل من جنسكم ليس من جنس الملائكة أو الجن لينذركم، واحمدوا ربكم واشكروه على أن مكن لكم في الأرض وجعلكم تخلفون قوم نوح الذين أهلكهم الله بكفرهم، واشكروا الله أن خصكم بعظم الأجسام والقوة وشدة البطش، واذكروا نعم الله الواسعة عليكم رجاء أن تفوزوا بالمطلوب وتنجوا من المرهوب.

0: قال قومه له: أجئتنا يهود لتأمرنا بعبادة الله وحده ولنترك ما كان يعبده آباؤنا، فأتنا بما تعدنا به من العذاب إن كنت صادقا فيما تدعيه.
1: قال:

فرد عليهم هود قائلا: لقد استوجبتم عذاب الله وغضبه، فهو واقع بكم لا محالة. أتجادلونني في أصنام سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة وليس لها حقيقة؟ فما نزل الله حجة تحتجون بها على ما تدعون لها من الألوهية؟ فانتظروا ما طلبتم تعجيله لكم من العذاب، وأنا معكم من المنتظرين، فهو واقع.

فسلمنا هودا عليه السلام ومن كان معه من المؤمنين برحمة منا، واستأصلنا بالهلاك الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين بل كانوا مكذبين فاستحقوا العذاب.

ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحا يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته، قال لهم صالح: يا قوم اعبدوا الله وحده، فليس لكم معبود غيره يستحق العبادة، قد جاءكم آية واضحة من الله على صدق ما جئتكم به، يتمثل في ناقة تخرج من صخرة لها وقت تشرب فيه ولكم شرب يوم معلوم، فاتركوها تأكل في أرض الله فليس عليكم من مؤونتها شيء، ولا تصيبوها بأذى فيصيبكم بسبب إيذائها عذاب موجع.

0: الدين.
1: وتذكروا نعمة الله عليكم حين جعلكم تخلفون قوم عاد، وأنزلكم في أرضكم تتمتعون بها وتدركون مطالبكم، وذلك بعد إهلاك عاد بعد تماديهم في الكفر والتكذيب. تبنون في سهول الأرض القصور وتقطعون الجبال لتصنعوا بيوتا لكم، فاذكروا نعم الله عليكم لتشكروا الله عليها، وتركوا السعي في الأرض بالفساد، وذلك بترك الكفر بالله وترك المعاصي.

قال السادة والرؤساء ممن استكبروا من قومه للمؤمنين من قومه الذين يستضعفونهم: أتعلمون أيها المؤمنون أن صالحا رسول من الله حقا؟ فأجابهم المؤمنون المستضعفون: إنا بالذي أرسل به صالح إلينا مصدقون ومقرون ومقادون وبشرعه عاملون.

قال المستعلون من قومه: إنا بالذي صدقتم به أيها المؤمنون كافرون، فلن نؤمن به ولن نعمل بشرعه.

0: فنحروا الناقة التي نهاهم أن يمسوها بإيذاء مستكبرين عن امتثال أمر الله، وقالوا مستهزئين مستبعدين لما توعدهم به صالح: يا صالح، جئنا بما توعدتنا به من العذاب الأليم إن كنت من رسل الله حقا.
1: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
0: فجاء الكافرين ما استعجلوه من العذاب حيث أخذتهم الزلزلة الشديدة، فأصبحوا صرعى ملتصقة وجوههم وركبهم بالأرض، لم ينجو منهم أحد من الهلاك.
1: فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.
0: فأعرض صالح عليه السلام عن قومه بعد اليأس من استجابتهم، وقال لهم: يا قوم، لقد أوصلت لكم ما أمرني الله بتبليغه إليكم، ونصحتكم مرغبا لكم ومرهبا، ولكنكم قوم لا تحبون الناصحين الحريصين على دلالتكم على الخير وإبعادكم عن الشر.

واذكر لوطا حين قال مستنكرا على قومه: أتأتون الفعلة المنكرة المستقبحة وهي إتيان الذكور؟ هذه الفعلة التي ابتدعتموها فلم يسبقكم إلى ارتكابها أحد.

إنكم لتأتون الرجال لقضاء الشهوة دون النساء اللائي خلقن لقضائها، فلم تتبعوا في فعلتكم هذه عقلا ولا نقلا ولا فطرة، بل أنتم متجاوزون لحدود الله بخروجكم عن حد الاعتدال البشري وانحرافكم عما تقتضيه العقول السليمة والفطر الكريمة.

0: فسلمناه وأهله حيث أمرناهم بالخروج ليلا من القرية التي سيقع عليها العذاب، إلا امرأته صارت مع الباقين مع قومها فأصابها ما أصابهم من العذاب.
1: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين.
0: وأمطرنا عليهم مطرا عظيما حيث رميناهم بحجارة من طين، وقلبنا القرية فجعلنا عاليها سافلها. فتأمل أيها الرسول كيف كان عاقبة قوم لوط المجرمين، فقد كانت عاقبتهم الهلاك والخزي الدائم.

ولقد أرسلنا إلى قبيلة مدين أخاهم شعيبا عليه السلام فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من معبود يستحق العبادة غيره، قد جاءكم برهان من الله واضح وحجة جلية على صدق ما جئتكم به من ربي، أدوا إلى الناس حقوقهم بإكمال الكيل وإكمال الوزن، ولا تنقصوا الناس بعيب سلعهم والتزهيد فيها أو المخادعة لأصحابها، ولا تفسدوا في الأرض بالكفر وارتكاب المعاصي بعد إصلاحها ببعثة الأنبياء من قبل، ذلك المذكور خير لكم وأنفع إن كنتم مؤمنين، لما فيه من ترك المعاصي اجتنابا لنهي الله عنها، ولما فيه من التقرب إلى الله بفعل ما أمر به.

0: ولا تقعدوا بكل طريق تهددون من سلكه من الناس لتسلبوا أموالهم وتصدوا عن دين الله من أراد الاهتداء به، طالبين أن تكون سبيل الله معوجة حتى لا يسلكها الناس. واذكروا نعمة الله عليكم لتشكروها له، فقد كان عددكم قليلا فكثركم، وتأملوا كيف كان عاقبة المفسدين في الأرض من قبلكم، فإن عاقبتهم كانت الهلاك والدمار.
1: وإن كان طائفة

0: فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.
1: وإن كان جماعة منكم آمنوا بما جئت به من ربي وجماعة أخرى لم يؤمنوا بذلك، فانتظروا أيها المكذبون ما يفصل الله بينكم، وهو خير من يفصل وأعدل من يقضي.

قال الكبراء والرؤساء الذين استكبروا من قوم شعيب لشعيب عليه السلام: لنخرجنك يا شعيب من قريتنا هذه أنت ومن معك من الذين صدقوا بك، أو لترجعن إلى ديننا. قال لهم شعيب منكرا ومتعجبا: أنتابعكم على دينكم وملتكم حتى لو

0: أنت خير الفاتحين.
1: قد اختلقنا على الله كذبا إن نحن اعتقدنا ما أنتم عليه من شرك وكفر بعد أن سلمنا الله بفضله منه، وما يصح ولا يستقيم لنا أن نرجع إلى ملتكم الباطلة إلا أن يشاء الله ربنا، لخضوع الجميع لمشيئته سبحانه. أحاط ربنا بعلم كل شيء لا يخفى عليه منه شيء، على الله وحده اعتمدنا ليثبتنا على الصراط المستقيم ويعصمنا من طريق الجحيم. يا ربنا احكم بيننا وبين قومنا الكافرين بالحق، فانصر صاحب الحق المظلوم على الظالم المعاند، فأنت يا ربنا خير الحاكمين.

0: وقال الكبراء والرؤساء الكافرون من قومه الرافضون لدعوة التوحيد محذرين من شعيب ودينه: لئن دخلتم يا قومنا في دين شعيب وتركتم دينكم ودين آبائكم إنكم بذلك لهالكون.
1: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
0: فأخذتهم الزلزلة الشديدة فأصبحوا هلكا في ديارهم منكبين على ركبهم ووجوههم ميتين هامدين في دارهم.

0: الذين كذبوا شعيبا هلكوا جميعا، وصاروا كأنهم لم يقيموا بدارهم ولم يتمتعوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، لأنهم خسروا أنفسهم وما ملكوا، ولم يكن المؤمنون من قومه هم الخاسرين كما ادعى هؤلاء الكافرون المكذبون.
1: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.
0: وأعرض عنهم نبيهم شعيب عليه السلام لما هلكوا وقال مخاطبا إياهم يا قوم لقد أبلغتكم ما أمرني ربي بإبلاغه إليكم ونصحت لكم فلم تقبلوا نصحي ولم تنقادوا لإرشادي، فكيف أحزن على قوم كافرين بالله مصرين على كفرهم؟

0: يعلمون.
1: وما أرسلنا في قرية من القرى نبيا من أنبياء الله فكذب أهلها وكفروا إلا أخذناهم بالبؤس والفقر والمرض رجاء أن يتذللوا لله فيتركوا ما هم عليه من الكفر والاستكبار. وهذا تحذير لقريش ولكل من كفر وكذب بذكر سنة الله في الأمم المكذبة.
0: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى

ثم بدلناهم بعد الأخذ بالبؤس والمرض خيرا وسعة وأمنا حتى كثرت أعدادهم ونمت أموالهم، وقالوا ما أصابنا من الشر والخير هو عادة مضطردة أصابت أسلافنا من قبل، ولم يدركوا أن ما أصابهم من نقم يراد به الاعتبار، وما أصابهم من نعم يراد به الاستدراج، فأخذناهم بالعذاب فجأة وهم لا يشعرون بالعذاب ولا يرتقبونه.

0: كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
1: ولو أن أهل هذه القرى التي أرسلنا إليها رسلنا صدقوا ما جاءتهم به رسلهم واتقوا ربهم بترك الكفر والمعاصي وامتثال أوامره لفتحنا عليهم أبواب الخير من كل جهة، ولكنهم لم يصدقوا ولم يتقوا، بل كذبوا بما جاءت به رسلهم، فأخذناهم بالعذاب فجأة بسبب ما كانوا يكسبونه من الآثام والذنوب.
0: أفأمن

أفأمن أهل هذه القرى المكذبة أن يأتيهم عذابنا ليلا وهم نائمون مستغرقون في راحتهم وهدوئهم؟

انظروا إلى ما منحهم الله من الإمهال وأنعم عليهم به من القوة وسعة الرزق استدراجا لهم، أفأمن هؤلاء المكذبون من أهل تلك القرى مكر الله وتدبيره الخفي؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الهالكون. وأما الموفقون فإنهم يخافون مكره فلا يغترون بما أنعم به عليهم، وإنما يرون منته عليهم فيشكرونه.

0: بهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.
1: أولم يتبين للذين يستخلفون في الأرض بعد إهلاك أسلافهم من الأمم بسبب ذنوبهم ثم لم يعتبروا بما حل بهم بل عملوا أعمالهم، ألم يتبين لهؤلاء أن الله لو شاء إصابتهم بذنوبهم لأصابهم بها كما هي سنته، ويختم على قلوبهم فلا تتعظ بموعظة ولا تنفعها ذكرى.

0: قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين.
1: تلك القرى السابقة وهي قرى أقوام نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، نتلو عليك ونخبرك أيها الرسول من أخبارها وما كانت عليه من تكذيب وعناد وما حل بها من هلاك، ليكون ذلك عبرة لمن يعتبر وموعظة لمن يتعظ. ولقد جاءت أهل هذه القرى رسلهم بالبراهين الواضحة على صدقهم، فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل بما سبق في علم الله أنهم يكذبون به، ومثل ختم الله على قلوب أهل هذه القرى المكذبين برسلهم يختم الله على قلوب الكافرين بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا يهتدون للإيمان.
0: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين.
1: وما وجدنا لأكثر الأمم التي أرسل إليها الرسل من وفاء والتزام بما أوصاهم الله، ولم نجد لهم انقيادا لأوامره، وإنما وجدنا أكثرهم خارجين عن طاعة الله.

0: ثم أرسلنا بعد أولئك الرسل موسى عليه السلام بحججنا وأدلتنا البينة الدالة على صدقه إلى فرعون وقومه، فما كان منهم إلا أن جحدوا تلك الآيات وكفروا بها. فتأمل أيها الرسول كيف كان عاقبة فرعون وقومه، فقد أهلكهم الله بالغرق وأتبعهم اللعنة في الدنيا والآخرة.
1: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين.
0: وقال موسى لما بعثه الله إلى فرعون وجاءه يا فرعون إني مرسل من خالق الخلق أجمعين ومالكهم ومدبر أمورهم.
1: حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل.
0: قال موسى ولما كنت مرسلا منه فأنا جدير بألا أقول عليه إلا الحق، قد جئتكم بحجة واضحة تدل على صدقي وأني مرسل من ربي إليكم، فأطلق معي بني إسرائيل مما كانوا فيه من الأسر والقهر.

0: قال فرعون لموسى: إن كنت أتيت بآية كما تزعم فأت بها إن كنت صادقا في دعواك.
1: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين.
0: فرمى موسى عصاه فتحولت حية عظيمة ظاهرة لمن يشاهدها.
1: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.
0: وأخرج يده وأظهرها من فتحة قميصه من عند صدره أو من تحت إبطه، فخرجت بيضاء من غير برص تتلألأ للناظرين لشدة بيضها.
1: قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم.
0: وقال الكبراء والرؤساء لما شاهدوا انقلاب عصا موسى حية وصيرورة يده بيضاء من غير برص: ليس موسى إلا ساحرا قوي العلم بالسحر.
1: يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟
0: يقصد بما يقوم به أن يخرجكم من أرضكم هذه وهي مصر. ثم استشارهم فرعون بشأن موسى عليه السلام قائلا لهم: ماذا تشيرون به علي من الرأي؟
1: قالوا: أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين.
0: قالوا لفرعون: أخر موسى وأخاه هارون وابتعث في مدائن مصر من يجمع السحرة فيها.
1: يأتوك بكل ساحر عليم.
0: يأتيك هؤلاء الذين أرسلتهم لجمع السحرة من المدائن بكل ساحر ماهر بالسحر قوي في صناعته.

0: مبين.
1: فبعث فرعون من يجمع السحرة، فلما جاء السحرة فرعون سألوه هل لهم مكافأة إن غلبوا موسى بسحرهم وانتصروا عليه؟
0: قال نعم وإنكم لمن المقربين.
1: فأجابهم فرعون بقوله نعم إن لكم مكافأة وأجرا، وستكونون من القريبين بالمناصب.

قال السحرة واثقين بنصرهم على موسى باستعلاء وتكبر: اختر يا موسى ما شئت من ابتدائك بإلقاء ما تريد إلقاءه، أو ابتدأنا بذلك.

0: فأجابهم موسى واثقا بنصر ربه له غير مبال بهم: ارموا حبالكم وعصيكم. فلما ألقوها سحروا أعين الناس بصرفها عن صحة إدراكها وأرعبوهم، وجاءوا بسحر قوي في أعين الناظرين.
1: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون.
0: وأوحى الله إلى نبيه وكليمه موسى عليه السلام أن ارمي يا موسى عصاك، فرماها فانقلبت العصا حية تبتلع حبالهم وعصيهم التي كانوا يستعملونها في قلب الحقائق وإيهام الناس أنها حيات تسعى.
1: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون.
0: فظهر الحق وتبين صدق ما جاء به موسى عليه السلام، وتبين بطلان ما صنعه السحرة من السحر.
1: فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين.
0: فغلبوا وهزموا، وانتصر موسى عليهم في ذلك المشهد، ورجعوا أذلاء مقهورين.
1: وألقي السحرة ساجدين.
0: فما كان من السحرة حين شاهدوا عظيم قدرة الله ورأوا الآيات البينات إلا أن خروا سجدا له سبحانه وتعالى.
1: قالوا آمنا برب العالمين.
0: قال السحرة: آمنا برب الخلق أجمعين،
1: رب موسى وهارون.
0: رب موسى وهارون عليهما السلام، فهو المستحق للعبادة دون غيره من الآلهة المزعومة.
1: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم؟

0: يعلمون.
1: قال لهم فرعون متوعدا إياهم بعد إيمانهم بالله وحده: صدقتم بموسى قبل أن آذن لكم، إن إيمانكم به وتصديقكم لما جاء به موسى لخدعة ومكيدة دبرتموها أنتم وموسى لإخراج أهل المدينة منها، فسوف تعلمون أيها السحرة ما يحل بكم من عقاب وما يصيبكم من نكال.

0: لأقطعن من كل واحد منكم يده اليمنى ورجله اليسرى، أو يده اليسرى ورجله اليمنى، ثم لأعلقنكم جميعا على جذوع النخل تنكيلا بكم وترهيبا لكل من يشاهدكم على هذه الحالة.
1: قالوا إنا إلى ربنا منقلبون.
0: قال السحرة ردا على وعيد فرعون: إنا إلى ربنا وحده راجعون، فلا نبالي بما تتوعد به.

0: ولست تنكر منا وتجد علينا يا فرعون إلا تصديقنا بآيات ربنا لما جاءتنا على يد موسى، فإن كان هذا ذنبا يعاب به فهو ذنبنا. ثم توجهوا إلى الله بالدعاء قائلين في تضرع: يا ربنا صب علينا الصبر حتى يغمرنا لنثبت على الحق، وأمتنا مسلمين لك منقادين لأمرك متبعين لرسولك.
1: وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك

وقال السادة والكبراء من قوم فرعون لفرعون محرضين إياه على موسى ومن معه من المؤمنين: أتترك يا فرعون موسى وقومه لينشروا الفساد في الأرض وليتركك أنت وآلهتك ويدعو إلى عبادة الله وحده؟ قال فرعون: سنقتل أبناء بني إسرائيل الذكور ونستبقي نساءهم للخدمة، وإنا مستعلون عليهم بالقهر والغلبة والسلطان.

قال موسى موصيا قومه: يا قوم، اطلبوا العون من الله وحده في دفع الضر عنكم وجلب النفع إليكم، واصبروا على ما أنتم فيه من الابتلاء، فإن الأرض لله وحده وليست لفرعون ولا غيره حتى يتحكم فيها، والله يداولها بين الناس حسب مشيئته، ولكن العاقبة الحسنة في الأرض للمؤمنين الذين يمتثلون أوامر ربهم ويجتنبون نواهيه، فهي لهم وإن أصابهم ما أصابهم من محن وابتلاءات.

0: يُخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ.
1: قال قوم موسى من بني إسرائيل لموسى عليه السلام: يا موسى ابتلينا على يد فرعون بقتل أبنائنا واستبقاء نسائنا من قبل مجيئك إلينا ومن بعده. قال لهم موسى عليه السلام ناصحا لهم ومبشرا بالفرج: لعل ربكم يهلك عدوكم فرعون وقومه ويمكن لكم في الأرض من بعدهم، فينظر ما تعملون بعد ذلك من شكر أو كفر.
0: ولقد أخذ

0: ولقد عاقبنا آل فرعون بالجدب والقحط، واختبرناهم بنقص ثمار الأرض وغلاتها، رجاء أن يتذكروا ويتعظوا بأن ما جاءهم من ذلك إنما هو عقاب لهم على كفرهم، فيتوبوا إلى الله.
1: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة

فإذا جاء آل فرعون الخصب وصلاح الثمار ورخص الأسعار قالوا أعطينا هذه لاستحقاقنا لها واختصاصنا بها، وإن ينلهم أو تصبهم مصيبة من جدب وقحط وكثرة أمراض وغيرها من الرزايا يتشاءموا بموسى ومن معه من بني إسرائيل، والحق أن ما يصيبهم من ذلك كله إنما هو بتقدير من الله سبحانه، وليس لهم ولا لموسى عليه السلام شأن فيه إلا ما كان من دعاء موسى عليهم، ولكن أكثرهم لا يعلمون فينسبونه إلى غير الله.

وقال قوم فرعون لموسى عليه السلام عنادا للحق: أي آية ودلالة جئتنا بها؟ وأي حجة أقمتها على بطلان ما عندنا لتصريفنا عنه وعلى صدق ما جئت به؟ فلن نصدق بك.

فأرسلنا عليهم الماء الكثير عقابا لهم على تكذيبهم وعنادهم، فأغرق زروعهم وثمارهم. وأرسلنا عليهم الجراد فأكل محاصيلهم. وأرسلنا عليهم دويبة تسمى القمل، تصيب الزرع أو تؤذي الإنسان في شعره. وأرسلنا عليهم الضفادع فملأت أوعيتهم وأفسدت أطعمتهم وأرقت مضاجعهم. وأرسلنا عليهم الدم فتحولت مياه آبارهم وأنهارهم دما. أرسلنا كل ذلك آيات مبينات مفرقات يتبع بعضها بعضا، ومع كل ما أصابهم من العقوبات استعلوا عن الإيمان بالله والتصديق بما جاء به موسى عليه السلام، وكانوا قوما يرتكبون المعاصي ولا ينزعون عن باطل ولا يهتدون إلى حق.

0: ولما أصابهم العذاب بهذه الأمور اتجهوا إلى موسى عليه السلام فقالوا له: يا موسى، ادع لنا ربك بما اختصك به من النبوة وبما عهد إليك من رفع العذاب بالتوبة، أن يرفع عنا ما أصابنا من العذاب، فإن رفعت عنا ذلك لنؤمنن بك ولنرسلن معك بني إسرائيل ونطلقهم.
1: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون.
0: فلما رفعنا عنهم العذاب إلى مدة معلومة قبل إهلاكهم بالغرق، إذا هم ينقضون ما أخذوه على أنفسهم من التصديق وإرسال بني إسرائيل، فاستمروا على كفرهم وامتنعوا من إرسال بني إسرائيل مع موسى عليه السلام.

فلما حل الأجل المحدد لإهلاكهم أنزلنا عليهم نقمتنا بإغراقهم في البحر بسبب تكذيبهم بآيات الله وإعراضهم عما دلت عليه من الحق الذي لا مرية فيه.

0: ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.
1: وأورثنا بني إسرائيل الذين كان يستذلهم فرعون وقومه مشارق الأرض ومغاربها، والمقصود بذلك بلاد الشام، هذه البلاد التي بارك الله فيها بإخراج زروعها وثمارها على أكمل ما يكون، وتمت كلمة ربك أيها الرسول الحسنى، وهي المذكورة في قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فمكن الله لهم في الأرض بسبب صبرهم على ما أصابهم من أذى فرعون وقومه، ودمرنا ما كان يصنع فرعون من المزارع والمساكن، وما كانوا يبنون من القصور.

وعبرنا ببني إسرائيل البحر لما ضربه موسى بعصاه فانفلق، فمروا على قوم يقيمون على عبادة أصنام لهم يعبدونها من دون الله، فقال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: يا موسى، اجعل لنا صنما نعبده كما لهؤلاء أصنام يعبدونها من دون الله. قال لهم موسى: يا قوم، إنكم قوم تجهلون ما يجب لله من تعظيم وتوحيد، وما لا يليق به من شرك وعبادة لغيره.

0: إن هؤلاء المقيمين على عبادة أصنامهم مهلك ما هم فيه من عبادة غيره، وباطل جميع ما كانوا يعملون من طاعة لإشراكهم في العبادة مع الله غيره.
1: قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين.
0: قال موسى لقومه: يا قوم كيف أطلب لكم إلها غير الله تعبدونه وقد شاهدتم من آياته العظام ما شاهدتم، وهو سبحانه وتعالى فضلكم على العالمين في زمانكم بما أنعم به عليكم من إهلاك عدوكم واستخلافكم في الأرض والتمكين لكم فيها.

واذكروا يا بني إسرائيل حين أنجيناكم بإنقاذكم من استذلال فرعون وقومه لكم، إذ كانوا يذيقونكم أنواع الهوان من تقتيل أبنائكم الذكور واستبقاء نسائكم للخدمة، وفي إنقاذكم من فرعون وقومه اختبار عظيم من ربكم يقتضي منكم الشكر.

ووعد الله رسوله موسى لمناجاته 30 ليلة، ثم أكملها الله بزيادة 10 فصارت 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون لما أراد الذهاب لمناجاة ربه: يا هارون كن خليفة لي في قومي، وأصلح أمرهم بحسن السياسة والرفق بهم، ولا تسلك طريق المفسدين بارتكاب المعاصي، ولا تكن معينا للعصاة.

وحين جاء موسى لمناجاة ربه في الموعد المضروب له وهو تمام 40 ليلة وكلمه ربه بما كلمه به من الأوامر والنواهي وغيرها تاقت نفسه إلى رؤية ربه فسأله أن ينظر إليه فأجابه الله سبحانه وتعالى لن تراني في الحياة الدنيا لعدم قدرتك على ذلك لكن انظر إلى الجبل إذا تجليت له فإن بقي مكانه لم يتأثر فسوف تراني وإن صار مستويا بالأرض فلن تراني في الدنيا فلما تجلى الله للجبل جعله مستويا بالأرض وسقط موسى مغشيا عليه فلما أفاق من الغشية التي أصابته قال أنزهك يا رب تنزيها عن كل ما لا يليق بك ها أنا تبت إليك مما سألتك من رؤيتك في الدنيا وأنا أول المؤمنين من قومي

قال الله لموسى: يا موسى، إني اخترتك وفضلتك على الناس برسالاتي حين أرسلتك إليهم، وفضلتك بكلامي لك دون واسطة، فخذ ما أعطيتك من هذا الشرف الكريم، وكن من الشاكرين لله على هذا العطاء العظيم.

0: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.
1: وكتبنا لموسى في ألواح من خشب أو غيره من كل ما يحتاجه بنو إسرائيل من أمور دينهم ودنياهم موعظة لمن يتعظ منهم وتفصيلا للأحكام التي يحتاج إلى تفصيلها، فخذ هذه التوراة يا موسى بجد واجتهاد، وأمر قومك بني إسرائيل أن يأخذوا بأحسن ما فيها مما أجره أعظم كفعل المأمور به على أكمل وجه وكالصبر والعفو. سأريكم عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي وما يصير إليه من الهلاك والدمار.
0: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير

0: الْمُبْطِلِينَ.
1: سأصرف عن الاعتبار بآياتي في الآفاق والأنفس، وعن فهم آيات كتابي، الذين يستعلون على عباد الله وعلى الحق بغير حق، وإن يروا كل آية لا يصدقوا بها، لاعتراضهم عليها وإعراضهم عنها، ولمحادتهم الله ورسوله، وإن يروا طريق الحق الموصل إلى مرضاة الله لا يسلكوه ولا يرغبوا فيه، وإن يروا طريق الغواية والضلال الموصل إلى سخط الله يسلكوه، ذلك الذي أصابهم إنما أصابهم لتكذيبهم بآيات الله العظيمة الدالة على صدق ما جاء به الرسل، ولغفلتهم عن النظر فيها.
0: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟
1: والذين كذبوا بآياتنا الدالة على صدق رسلنا وكذبوا بلقاء الله يوم القيامة بطلت أعمالهم التي هي من جنس الطاعات، فلا يثابون عليها لفقد شرطها الذي هو الإيمان، ولا يجزون يوم القيامة إلا ما كانوا يعملونه من الكفر بالله والشرك به، وجزاء ذلك الخلود في النار.
0: واتخذ قوم موسى من بعده من حليه

ووضع قوم موسى من بعد ذهابه لمناجاة ربه من حليهم تمثال عجل لا روح فيه وله صوت، ألم يعلموا أن هذا العجل لا يكلمهم ولا يرشدهم إلى طريق خير حسي أو معنوي، ولا يجلب لهم نفعا أو يكشف عنهم ضرا، اتخذوه معبودا وكانوا ظالمين لأنفسهم بذلك.

0: ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين.
1: ولما ندموا وتحيروا وعلموا أنهم قد ضلوا عن الصراط المستقيم باتخاذهم العجل معبودا مع الله، تضرعوا إلى الله فقالوا: لئن لم يرحمنا ربنا بالتوفيق لطاعته ويغفر لنا ما أقدمنا عليه من عبادة العجل لنكونن من الذين خسروا دنياهم وآخرتهم.

0: ولما عاد موسى من مناجاة ربه إلى قومه ممتلئا عليهم غضبا وحزنا لما وجدهم عليه من عبادة العجل، قال: بئست الحالة التي خلفتموني يا قومي بها بعد ذهابي عنكم لما تؤديه من الهلاك والشقاء، أمللتم من انتظاري فأقدمتم على عبادة العجل. ورمى الألواح من شدة ما أصابه من الغضب والحزن، وأمسك برأس أخيه هارون ولحيته يسحبه إليه لبقائه معهم وعدم تغييره لما رآهم عليه من عبادة العجل. قال هارون معتذرا إلى موسى مستعطفا إياه: يا ابن أمي، إن القوم حاسبوني ضعيفا فاستذلوني وأوشكوا أن يقتلوني، فلا تعاقبني بعقوبة تسر أعدائي، ولا تصيرني بسبب غضبك علي في عداد الظالمين من القوم بسبب عبادتهم غير الله.
1: قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.
0: فدعا موسى ربه: يا رب اغفر لي ولأخي هارون وأدخلنا في رحمتك واجعلها تحيط بنا من كل جانب، وأنت يا ربنا أرحم بنا من كل راحم.
1: إن الذين اتخذوا العجل سيأتون

0: وكذلك نجزي المفترين.
1: إن الذين صيروا العجل إلها يعبدونه سيصيبهم غضب شديد من ربهم وهوان في هذه الحياة لإغضابهم ربهم واستهانتهم به، وبمثل هذا الجزاء نجزي المختلقين الكذب على الله.

0: والذين عملوا السيئات من الشرك بالله وفعل المعاصي ثم تابوا إلى الله بأن آمنوا به وانتهوا عما كانوا يعملونه من المعاصي، إن ربك أيها الرسول من بعد هذه التوبة والرجوع من الشرك إلى الإيمان ومن المعاصي إلى الطاعة لغفور لهم بالستر والتجاوز، رحيم بهم.
1: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون.
0: ولما سكن عن موسى عليه السلام الغضب وهدأ، أخذ الألواح التي رماها بسبب الغضب، وهذه الألواح مشتملة على الهداية من الضلال وبيان الحق، ومشتملة على الرحمة للذين يخشون ربهم ويخافون عقابه.
1: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل

واصطفى موسى 70 رجلا من خيار قومه ليعتذروا إلى ربهم مما فعله سفهاؤهم من عبادة العجل، ووعدهم الله ميقاتا يحضرون فيه، فلما حضروا تجرأوا على الله وطلبوا من موسى أن يريهم الله عيانا، فأخذتهم الزلزلة فصعقوا من هولها وهلكوا. فتضرع موسى إلى ربه فقال: يا رب، لو شئت إهلاكهم وإهلاكي معهم من قبل مجيئهم لأهلكتهم، أتهلكنا بسبب ما فعله خفاف العقول منا؟ فما قام به قومي من عبادة العجل ما هو إلا ابتلاء واختبار تضل به من تشاء وتهدي من تشاء. أنت متولي أمرنا، فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك الواسعة، وأنت خير من غفر ذنبا وعفى عن إثم.

واجعلنا من الذين أكرمتهم في هذه الحياة بالنعم والعافية ووفقتهم للعمل الصالح، وممن أعددت لهم الجنة من عبادك الصالحين في الآخرة، إنا تبنا إليك ورجعنا مقرين بتقصيرنا. قال الله تعالى: عذابي أصيب به من أشاء ممن يعمل بأسباب الشقاء، ورحمتي شملت كل شيء في الدنيا، فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه، فسأكتب رحمتي في الآخرة للذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، والذين يعطون زكاة أموالهم مستحقيها، والذين هم بآياتنا يؤمنون.

المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم

الذين يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وإنما يوحي إليه ربه، وهو الذي يجدون اسمه ووصفه ونبوته مكتوبا في التوراة المنزلة على موسى عليه السلام، والإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام، يأمرهم بما عرف حسنه وصلاحه، وينهاهم عما عرف قبحه في العقول الصحيحة والفطر السليمة، ويبيح لهم المستلذات مما لا ضرر فيه من المطاعم والمشارب والمناكح، ويحرم عليهم المستخبثات منها، ويزيل عنهم التكاليف الشاقة التي كانوا يكلفون بها، كوجوب قتل القاتل سواء كان القتل عمدا أم خطأ. فالذين آمنوا به من بني إسرائيل ومن غيرهم وعظموه ووقروه ونصروه على من يعاديه من الكفار، واتبعوا القرآن الذي أنزل عليه كالنور الهادي، أولئك هم المفلحون الذين ينالون ما يطلبونه ويجنبون ما يرهبونه.

قل أيها الرسول، يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا، عربكم وعجمكم، الذي له وحده ملك السماوات وله ملك الأرض، لا معبود بحق غيره سبحانه، يحيي الموتى ويميت الأحياء. فآمنوا أيها الناس بالله، وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وإنما جاء بوحي يوحيه إليه ربه، الذي يؤمن بالله ويؤمن بما أنزل إليه وما أنزل على النبيين من قبله دون تفريق، واتبعوه فيما جاء به من ربه، رجاء أن تهتدوا إلى ما فيه مصلحتكم في الدنيا والآخرة. ولما ذكر الله ما ذكر عن بني إسرائيل من عبادة العجل، ذكر سبحانه أن منهم أمة مخالفة لما عليه الذين عبدوا العجل، فقال:

0: ومن قوم موسى من بني إسرائيل جماعة مستقيمة على الدين الصحيح، يدلون الناس عليه ويحكمون بالعدل فلا يجورون.
1: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا

0: أنفسهم يظلمون.
1: وقسمنا بني إسرائيل 12 قبيلة، وأوحينا إلى موسى حين طلب منه قومه أن يدعو الله أن يسقيهم أن اضرب يا موسى بعصاك الحجر، فضربه موسى فانفجرت منه 12 عينا بعدد قبائلهم 12، قد علمت كل قبيلة منهم مشربها الخاص بها، فلا تشترك معها فيه قبيلة أخرى. وظللنا عليهم السحاب يسير بسيرهم ويتوقف بتوقفهم، وأنزلنا عليهم من نعمنا شرابا حلوا مثل العسل، وطائرا صغيرا طيب اللحم يشبه السمانة، وقلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما نقصونا شيئا بما وقع منهم من الظلم وكفران النعم وعدم تقديرها حق قدرها، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بنقص حظوظها حين أوردوها موارد الهلاك بما ارتكبوه من مخالفة أمر الله والتنكر لنعمه.
0: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة

واذكر أيها الرسول حين قال الله لبني إسرائيل: ادخلوا بيت المقدس وكلوا من ثمار قريته من أي مكان منه وفي أي وقت شئتم، وقولوا يا ربنا حط عنا خطايانا، وادخلوا الباب راكعين خاضعين لربكم، فإن فعلتم ذلك تجاوزنا عن ذنوبكم وسنزيد المحسنين من خيري الدنيا والآخرة.

0: واسأل أيها الرسول اليهود تذكيرا لهم بما عاقب الله به أسلافهم عن قصة القرية التي كانت بقرب البحر حين كانوا يتجاوزون حدود الله بالصيد يوم السبت بعد نهيهم عنه، حين ابتلاهم الله بأن صارت الأسماك تأتيهم ظاهرة على وجه البحر يوم السبت وفي سائر الأيام لا تأتيهم. ابتلاهم الله بذلك بسبب خروجهم عن الطاعة وارتكابهم المعاصي، فاحتالوا لصيده بأن نصبوا شباكهم وحفروا حفرهم، فكانت الحيتان تقع فيها يوم السبت، فإذا كان يوم الأحد أخذوها وأكلوها.
1: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم

واذكر أيها الرسول حين كانت جماعة منهم تنهاهم عن هذا المنكر وتحذرهم منه، فقالت لها جماعة أخرى: لم تنصحون جماعة الله مهلكها في الدنيا بما ارتكبته من المعاصي أو معذبها يوم القيامة عذابا شديدا؟ قال الناصحون: نصيحتنا لهم معذرة إلى الله بفعل ما أمرنا به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يؤاخذنا بترك ذلك، ولعلهم ينتفعون بالموعظة فيقلعون عما هم فيه من المعصية.

0: فلما أعرض العصاة عما ذكرهم به الواعظون ولم يكفوا أنجينا الذين نهوا عن المنكر من العذاب، وأخذنا الذين ظلموا باعتدائهم بالصيد يوم السبت بعذاب شديد بسبب خروجهم عن طاعة الله وإصرارهم على المعصية.
1: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين.
0: فلما تجاوزوا الحد في عصيان الله تكبرا وعنادا ولم يتعظوا، قلنا لهم أيها العصاة كونوا قردة أذلاء، فكانوا كما أردنا، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون.
1: وإذ تأذى

واذكر أيها الرسول إذ أعلم الله إعلاما صريحا لا لبس فيه ليسلطن على اليهود من يذلهم ويهينهم في حياتهم الدنيا إلى يوم القيامة، إن ربك أيها الرسول لسريع العقاب لمن عصاه، حتى إنه قد يعجل له العقوبة في الدنيا، وإنه لغفور لذنوب من تاب من عباده رحيم بهم.

0: يسمعون.
1: وفرقناهم في الأرض ومزقناهم فيها طوائف بعد أن كانوا مجتمعين، منهم الصالحون القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، ومنهم المقتصدون، ومنهم المسرفون على أنفسهم بالمعاصي، واختبرناهم باليسر والعسر رجاء أن يرجعوا عما هم فيه.
0: فخلف من بعدهم خلف

0: الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون.
1: فجاء من بعد هؤلاء أهل سوء يخلفونهم، أخذوا التوراة من أسلافهم يقرؤونها ولا يعملون بما فيها، يأخذون متاع الدنيا الرديء رشوة لتحريفهم كتاب الله والحكم بغير ما أنزل فيه، ويمنون أنفسهم بأن الله سيغفر لهم ذنوبهم، وإن يأتهم متاع دنيوي زهيد يأخذوه مرة بعد مرة. ألم يأخذ الله العهود والمواثيق على هؤلاء ألا يقولوا على الله إلا الحق دون تحريف أو تبديل؟ ولم يكن تركهم للعمل بالكتاب عن جهل، بل كان على علم، فقد قرأوا ما فيه وعلموه، فذنبهم أشد. والدار الآخرة وما في الدار الآخرة من نعيم دائم خير من ذلك المتاع الزائل للذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. أفلا يعقل هؤلاء الذين يأخذون هذا المتاع الزهيد أن ما أعده الله للمتقين في الآخرة خير وأبقى؟
0: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين.
1: والذين يتمسكون بالكتاب ويعملون بما فيه ويقيمون الصلاة بالمحافظة على أوقاتها وشروطها وواجباتها وسننها سيجازيهم الله على أعمالهم، فالله لا يضيع أجر من عمله صالح.

0: واذكر يا محمد إذ اقتلعنا الجبل فرفعناه فوق بني إسرائيل لما امتنعوا من قبول ما في التوراة، فصار الجبل كأنه سحابة تظل رؤوسهم وايقنوا أنه ساقط عليهم، وقيل لهم خذوا ما أعطيناكم بجد واجتهاد وعزيمة وتذكروا ما فيه من الأحكام التي شرعها الله لكم ولا تنسوه رجاء أن تتقوا الله إذا قمتم بذلك.
1: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم

واذكر يا محمد إذ أخرج ربك من أصلاب بني آدم ذرياتهم وقررهم بإثبات ربوبيته بما أودعه في فطرهم من الإقرار بأنه خالقهم وربهم، قائلا لهم: ألست بربكم؟ قالوا جميعا: بلى أنت ربنا. قال: إنما امتحناكم وأخذنا عليكم الميثاق حتى لا تنكروا يوم القيامة حجة الله عليكم وتقولوا إنه لا علم لكم بذلك.

0: بِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ.
1: أو تحتجوا بأن آباءكم هم الذين نقضوا العهد فأشركوا بالله، وأنكم كنتم مقلدين لآبائكم فيما وجدتموهم عليه من الشرك، فتقولوا أفتؤاخذنا يا ربنا بما فعله آباؤنا الذين أبطلوا أعمالهم بالشرك بالله فتعذبنا، فلا ذنب لنا لجهلنا وتقليدنا لآبائنا.
0: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
1: وكما بينا الآيات في مصير الأمم المكذبة كذلك نبينها لهؤلاء رجاء أن يرجعوا عما هم عليه من الشرك إلى توحيد الله وعبادته وحده، كما جاء في العهد الذي قطعوه لله على أنفسهم.

0: واقرأ أيها الرسول على بني إسرائيل خبر رجل منهم أعطيناه آياتنا فعلمها وفهم الحق الذي دلت عليه، ولكنه لم يعمل بها بل تركها وانخلع منها، فلحقه الشيطان وصار قرينا له، فأصبح من الضالين الهالكين بعد أن كان من المهتدين الناجين.
1: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع

0: فاتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
1: ولو شئنا نفعه بهذه الآيات لرفعناه بها بأن نوفقه للعمل بها فيرتفع في الدنيا والآخرة، ولكنه اختار ما يؤدي إلى خذلانه حين مال إلى شهوات الدنيا مؤثرا دنياه على آخرته، واتبع ما تهوه نفسه من الباطل. فمثله في شدة الحرص على الدنيا كمثل الكلب لا يزال لاهثا في كل حال، إن كان رابضا لهث وإن طرد لهث. ذلك المثل المذكور مثل القوم الضالين بتكذيبهم بآياتنا، فاقصص أيها الرسول القصص عليهم رجاء أن يتفكروا فينزجروا عما هم فيه من التكذيب والضلال.

ليس أسوأ من القوم الذين كذبوا بحججنا وبراهيننا ولم يصدقوا بها، وهم بذلك يظلمون أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك.

0: يهتدون.
1: من يوفقه الله للهداية إلى صراطه المستقيم فهو المهتدي حقا، ومن يبعده عن الصراط المستقيم فأولئك هم الناقصون أنفسهم حظوظهم حقا، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين.
0: ولقد

ولقد أنشأنا لجهنم كثيرا من الجن وكثيرا من الإنس، لعلمنا بأنهم سيعملون بعمل أهلها، لهم قلوب لا يدركون بها ما ينفعهم ولا ما يضرهم، ولهم أعين لا يبصرون بها آيات الله في الأنفس والآفاق فيعتبرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها آيات الله فيتدبرون ما فيها. أولئك المتصفون بهذه الصفات مثل البهائم في فقد العقل، بل هم أكثر بعدا في الضلال من البهائم، أولئك هم الغافلون عن الإيمان بالله واليوم الآخر.

ولله سبحانه الأسماء الحسنى التي تدل على جلاله وكماله، فتوسلوا بها إلى الله في طلب ما تريدون وأثنوا عليه بها، واتركوا الذين يميلون عن الحق في هذه الأسماء بجعلها لغير الله أو نفيها عنه أو تحريف معناها أو تشبيه غيره بها. سنجزي هؤلاء الذين يميلون بها عن الحق العذاب المؤلم بما كانوا يعملون.

وممن خلقنا جماعة يهتدون في أنفسهم بالحق ويدعون إليه غيرهم فيهتدون ويحكمون به بالعدل فلا يجورون.

0: والذين كذبوا بآياتنا ولم يؤمنوا بها بل جحدوها سنفتح لهم أبواب الرزق لا إكراما لهم بل لاستدراجهم حتى يتمادوا فيما هم عليه من الضلال ثم يصيبهم عذابنا على حين غرة.
1: وأملي لهم إن كيدي متين.
0: وأؤخر عنهم العقوبة حتى يظنوا أنهم غير معاقبين فيستمروا على تكذيبهم وكفرهم حتى يضاعف عليهم العذاب. إن كيدي قوي فأظهر لهم الإحسان وأريد بهم الخذلان.
1: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين.
0: أولم يتفكر هؤلاء المكذبون بآيات الله وبرسوله فيعملوا عقولهم ليتضح لهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون إنما هو رسول من الله بعثه محذرا من عذاب الله تحذيرا بيناً.

أولم ينظر هؤلاء نظر اعتبار إلى ملك الله في السماوات والأرض، وينظروا إلى ما خلق الله فيهما من حيوان ونبات وغيرهما، وينظروا في آجالهم التي عسى أن تكون نهايتها قربت فيتوبوا قبل فوات الأوان. فإذا لم يؤمنوا بالقرآن وما فيه من وعد ووعيد، فبأي كتاب غيره يؤمنون؟

0: من يخذله الله عن الهداية إلى الحق ويضله الله عن الصراط المستقيم فلا هادي له يهديه إليه، ويتركهم الله في ضلالهم وكفرهم يتحيرون لا يهتدون إلى شيء.
1: يسألون

يسألك هؤلاء المكذبون المتعنتون عن القيامة أي وقت تقع ويستقر العلم بها؟ قل يا محمد، ليس علمها عندي ولا عند غيري، وإنما علمها عند الله وحده، لا يظهرها لوقتها المقدر لها إلا الله، خفي أمر ظهورها على أهل السماوات وأهل الأرض، لا تأتيكم إلا فجأة. يسألونك عن الساعة كأنك حريص على العلم بها، وما علموا أنك لا تسأل عنها لكمال علمك بربك. قل لهم يا محمد، إنما علم الساعة عند الله وحده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك.

0: يعلمون.
1: قل يا محمد، لا أستطيع جلب خير لنفسي ولا كشف سوء عنها إلا ما شاء الله، وإنما ذلك إلى الله، ولا أعلم إلا ما علمني الله، فلا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تجلب لي المصالح وتدفع عني المفاسد، لعلمي بالأشياء قبل كونها وعلمي بما تؤول إليه. لست إلا رسولا من عند الله أخوف من عقابه الأليم وأبشر بثوابه الكريم قوما يؤمنون بأني رسول منه سبحانه وتعالى ويصدقون بما جئت به.
0: هو الذي خلقكم من نفس واحدة

هو الذي أوجدكم أيها الرجال والنساء من نفس واحدة هي آدم عليه السلام، وخلق من آدم عليه السلام زوجته حواء، خلقها من ضلعه ليأنس إليها ويطمئن بها، فلما جمع زوج زوجته حملت حملا خفيفا لا تشعر به لأنه كان في بدايته، واستمرت على حملها هذا تمضي في حوائجها لا تجد ثقلا، فلما أثقلت به حين كبر في بطنها دعا الزوجان ربهما قائلين: لئن أعطيتنا يا ربنا ولدا صالح الخلقة تامها لنكونن من الشاكرين لنعمك.

0: فلما استجاب الله دعاءهما وأعطاهما ولدا صالحا كما دعوا صيرا لله شركاء فيما وهبهما، فعبدا ولدهما لغيره وسمياه عبد الحارث، فتعالى الله وتنزه عن كل شريك، فهو المنفرد بالربوبية والألوهية.
1: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟
0: أيجعلون هذه الأصنام وغيرها شركاء لله في العبادة وهم يعلمون أنها لا تخلق شيئا فتستحق العبادة، بل هي مخلوقة، فكيف يجعلونها شركاء لله؟
1: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون.
0: ولا تقدر هذه المعبودات نصر عابديها ولا تقدر نصر أنفسها، فكيف يعبدونها؟

0: وإن تدعوا أيها المشركون هذه الأصنام التي تتخذونها آلهة من دون الله إلى الهدى لا يجيبوكم إلى ما دعوتموهم إليه ولا يتبعوكم، فسواء عندها دعاؤكم لها وسكوتكم عنها، لأنها مجرد جمادات لا تعقل ولا تسمع ولا تنطق.
1: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين.
0: إن الذين تعبدونهم أيها المشركون من دون الله هم مخلوقون لله مملوكون له، فهم أمثالكم في ذلك، مع أنكم أفضل حالا، لأنكم أحياء تنطقون وتمشون وتسمعون وتبصرون، وأصنامكم ليست كذلك، فادعوهم وليردوا عليكم الجواب إن كنتم صادقين فيما تدعونه لهم.

ألهؤلاء الأصنام الذين اتخذتموهم آلهة أرجل يمشون بها فيسعون في حوائجكم؟ أم لهم أيد يدفعون بها عنكم بقوة؟ أم لهم أعين يبصرون بها ما غاب عنكم فيخبرونكم؟ أم لهم آذان يسمعون بها ما خفي عنكم فيوصلون علمه لكم؟ فإن كانت معطلة من ذلك كله فكيف تعبدونها رجاء جلب نفع أو دفع ضر؟ قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: ادعوا من ساويتموهم بالله ثم احتالوا لضري ولا تمهلوني.

إن نصيري ومعيني الله الذي يحفظني، فلا أرجو غيره ولا أخاف شيئا من أصنامكم، فهو الذي نزل علي القرآن هدى للناس، وهو الذي يتولى الصالحين من عباده فيحفظهم وينصرهم.

والذين تدعونهم أيها المشركون من هذه الأصنام لا يقدرون على نصركم ولا يقدرون على نصر أنفسهم، فهم عاجزون، فكيف تدعونهم من دون الله؟

0: وإن تدعوا أيها المشركون أصنامكم التي تعبدونها من دون الله إلى الاستقامة لا يسمعوا دعاءكم، وترهم يقابلونك بأعين مصورة وهي جماد لا تبصر، فقد كانوا يصنعون تماثيل على هيئة بني آدم أو الحيوانات، ولها أيد وأرجل وأعين، لكنها جامدة لا حياة فيها ولا حركة.
1: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
0: اقبل أيها الرسول من الناس ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، ولا تكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، فإن ذلك ينفرهم. وأمر بكل قول جميل وفعل حسن، وأعرض عن الجاهلين، فلا تقابلهم بجهلهم، فمن آذاك فلا تؤذه، ومن حرمك فلا تحرمه.

وإذا أحسست أيها الرسول أن الشيطان أصابك بوسوسة أو تثبيط عن فعل الخير فالتجأ إلى الله واعتصم به، فإنه سميع لما تقوله عليم بالتجائك فسيحميك من الشيطان.

0: ذكروا فإذا هم مبصرون.
1: إن الذين اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إذا أصابتهم وسوسة من الشيطان فأذنبوا تذكروا عظمة الله وعقابه للعصاة وثوابه للمطيعين فتابوا من ذنوبهم وأنابوا إلى ربهم، فإذا هم قد استقاموا على الحق وصحوا مما كانوا عليه وانتهوا.
0: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون.
1: وإخوان الشياطين من الفجار والكفار لا يزال الشياطين يزيدونهم في الضلال بذنب بعد ذنب، ولا يمسكون للشياطين عن الإغواء والإضلال، ولا الفجار من الإنس عن الانقياد وفعل الشر.

0: وإذا جئت أيها الرسول بآية كذبوك وأعرضوا عنها، وإن لم تأتهم بآية قالوا هل اخترعت آية من عندك واختلقتها؟ قل لهم أيها الرسول، ليس لي أن آتي بآية من تلقاء نفسي، ولا أتبع إلا ما يوحيه الله إلي. هذا القرآن الذي أقرأه عليكم حجج وبراهين من الله خالقكم ومدبر شؤونكم، وإرشاد ورحمة للمؤمنين من عباده، وأما غير المؤمنين فهم ضلال أشقياء.
1: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
0: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا لقراءته ولا تتكلموا ولا تنشغلوا بغيره، رجاء أن يرحمكم الله.

واذكر أيها الرسول الله ربك متذللا متواضعا خائفا، واجعل دعاءك وسطا بين رفع الصوت وخفضه في أول النهار وآخره لفضل هذين الوقتين، ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله تعالى.

0: له وله يسجدون.
1: إن الذين عند ربك أيها الرسول من الملائكة لا يترفعون عن عبادته سبحانه، بل ينقادون لها مذعنين لا يفترون، وهم ينزهون الله بالليل والنهار عما لا يليق به، وله وحده يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة الأنفال مدنية. من مقاصد السورة الامتنان على المؤمنين بنصر الله لهم في بدر، وبيان سنن النصر والهزيمة. التفسير:
0: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
1: يسألك أصحابك أيها الرسول عن الغنائم كيف قسمتها وعلى من تكون القسمة. قل أيها الرسول مجيبا سؤالهم: الغنائم لله ورسوله، وحكمها لله ولرسوله في التصرف والتوزيع، فما عليكم إلا الانقياد والاستسلام، فاتقوا الله أيها المؤمنون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأصلحوا ما بينكم من التقاطع والتدابر بالتواد والتواصل وحسن الخلق والعفو، والزموا طاعة الله وطاعة رسوله إن كنتم مؤمنين حقا، لأن الإيمان يبعث على الطاعة والبعد عن المعصية. وكان هذا السؤال بعد وقعة بدر.

0: إنما المؤمنون حقا الذين إذا ذكر الله سبحانه وتعالى خافت قلوبهم، فانساقت قلوبهم وأبدانهم للطاعة، وإذا قرأت عليهم آيات الله تدبروها فازدادوا إيمانا إلى إيمانهم، وعلى ربهم وحده يعتمدون في جلب مصالحهم ودفع مفاسدهم.
1: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
0: الذين يداومون على أداء الصلاة بصفتها التامة في أوقاتها، ومما رزقناهم يخرجون النفقات الواجبة والمستحبة.

أولئك المتصفون بتلك الصفات هم المؤمنون حقا، لجمعهم بين خصال الإيمان والإسلام الظاهرة، وجزاؤهم منازل عالية عند ربهم، ومغفرة لذنوبهم، ورزق كريم، وهو ما أعده الله لهم من النعيم.

كما أن الله سبحانه وتعالى انتزع منكم قسمة الغنائم بعد اختلافكم في قسمتها وتنازعكم فيها وجعلها إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك أمرك ربك أيها الرسول بالخروج من المدينة للقاء المشركين بوحي أنزله عليك مع كراهة طائفة من المؤمنين لذلك.

0: يكفرون.
1: تجادلك أيها الرسول هذه الطائفة من المؤمنين في قتال المشركين بعدما اتضح لهم أنه واقع، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إليه عيانا، وذلك لشدة كراهتهم للخروج للقتال، لأنهم لم يأخذوا له أهبته ولم يعدوا له عدته.

0: يكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
1: واذكروا أيها المؤمنون المجادلون إذ يعدكم الله أنه سيكون لكم الظفر بإحدى طائفتي المشركين، وهي إما العير وما تحمله من أموال فتأخذونه غنيمة، وإما النفير فتقاتلونهم وتنصرون عليهم، وتحبون أنتم أن تظفروا بالعير لسهولة الاستيلاء عليها ويسره دون قتال، ويريد الله أن يحق الحق بأمركم بالقتال لتقتلوا صناديد المشركين وتأسروا كثيرا منهم حتى تظهر قوة الإسلام.
0: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
1: ليحق الله الحق بإظهار الإسلام وأهله، وذلك بما يظهره من الشواهد على صدقه، وليبطل سبحانه الباطل بما يظهر من البراهين على بطلانه ولو كره المشركون ذلك، فالله مظهره.

واذكروا يوم بدر حين طلبتم الغوث من الله بالنصر على عدوكم، فاستجاب الله لكم بأنه ممدكم أيها المؤمنون ومعينكم بألف من الملائكة متتابعين يتبع بعضهم بعضا.

وما جعل الله الإمداد بالملائكة إلا بشارة لكم أيها المؤمنون بأنه ناصركم على عدوكم، ولتسكن قلوبكم موقنة بالنصر، وليس النصر بكثرة العدد وتوافر العدد، وإنما النصر من عند الله سبحانه، إن الله عزيز في ملكه لا يغالبه أحد، حكيم في شرعه وقدره.

0: اذكروا أيها المؤمنون إذ يلقي الله النعاس عليكم أمنا مما حصل لكم من الخوف من عدوكم، وينزل عليكم مطرا من السماء ليطهركم من الأحداث، وليزيل عنكم وساوس الشيطان، وليثبت به قلوبكم لتثبت أبدانكم عند اللقاء، وليثبت به الأقدام بتلبيد الأرض الرملية حتى لا تسيخ فيها الأقدام.
1: إذ يوحي

إذ يوحي ربك أيها النبي إلى الملائكة الذين أمد الله بهم المؤمنين في بدر أني معكم أيها الملائكة بالنصر والتأييد، فقووا عزائم المؤمنين على قتال عدوهم، سألقي في قلوب الذين كفروا الخوف الشديد، فاضربوا أيها المؤمنون أعناق الكافرين ليموتوا، واضربوا مفاصلهم وأطرافهم ليتعطلوا عن قتالكم.

0: العقاب.
1: ذلك الواقع بالكفار من القتل وضرب الأطراف سببه أنهم خالفوا الله ورسوله، فلم يأتمروا بما أمروا به، ولم ينتهوا عما نهوا عنه. ومن يخالف الله ورسوله في ذلك فإن الله شديد العقاب له في الدنيا بالقتل والأسر، وفي الآخرة بالنار.
0: ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار.
1: ذلك العذاب المذكور لكم أيها المخالفون لله ورسوله، فذوقوه معجلا لكم في الحياة الدنيا، وفي الآخرة لكم عذاب النار إن متم على كفركم وعنادكم.

0: الأرض.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، إذا قابلتم المشركين في القتال متقاربين فلا تنهزموا عنهم وتولوهم ظهوركم هاربين، ولكن اثبتوا في وجوههم واصبروا على لقائهم، فالله معكم بنصره وتأييده.

0: ومن يولهم ظهره فارا منهم غير منعطف لقتالهم بأن يريهم الفر مكيدة منه وهو يريد الكر عليهم، أو غير منضم إلى جماعة من المسلمين حاضرة يستنجد بها، فقد رجع بغضب من الله واستحقه، ومقامه في الآخرة جهنم، وبئس المصير مصيره، وبئس المنقلب منقلبه.
1: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت

0: فلم تقتلوا أيها المؤمنون يوم بدر المشركين بحولكم وقوتكم، ولكن الله أعانكم على ذلك، وما رميت أيها النبي المشركين حين رميتهم، ولكن الله هو الذي رماهم حين أوصل رميتك إليهم، وليختبر المؤمنين بما أنعم عليهم من إظهارهم على عدوهم مع ما هم فيه من قلة العدد والعدد ليشكروه. إن الله سميع لدعائكم وأقوالكم، عليم بأعمالكم وبما فيه صلاحكم.
1: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين.
0: ذلك المذكور من قتل المشركين ورميهم حتى انهزموا وولوا هاربين، والإنعام على المؤمنين بإظهارهم على عدوهم، هو من الله، والله مضعف كيد الكافرين الذين يكيدونه للإسلام.
1: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا ف

0: ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.
1: إن تطلبوا أيها المشركون أن يوقع الله عذابه وبأسه على الظالمين المعتدين، فقد أوقع الله عليكم ما طلبتم، فأنزل بكم ما كان نكالا لكم وعبرة للمتقين، وإن تكفوا عن طلب ذلك فهو خير لكم، فربما أمهلكم ولم يعجل انتقامه منكم، وإن تعودوا إلى طلبه وإلى قتال المؤمنين نعد بإيقاع العذاب عليكم وبنصر المؤمنين، ولن تغني عنكم جماعتكم ولا أنصاركم ولو كانت كثيرة العدد والعدد مع قلة المؤمنين، ولأن الله مع المؤمنين بالنصر والتأييد، ومن كان الله معه فلا غالب له.

0: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله أطيعوا الله وأطيعوا رسوله بامتثال أمره واجتناب نهيه، ولا تعرضوا عنه بمخالفة أمره وإتيان نهيه وأنتم تسمعون آيات الله تقرأ عليكم.
1: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
0: ولا تكونوا أيها المؤمنون مثل المنافقين والمشركين الذين إذا تليت عليهم آيات الله قالوا سمعنا بآذاننا ما يتلى علينا من القرآن وهم لا يسمعون سماع تدبر واتعاظ فينتفعوا بما سمعوه.

0: إن شر من يدب على وجه الأرض من الخلق عند الله هم الصم الذين لا يسمعون الحق سماع قبول، البكم الذين لا ينطقون، فهم الذين لا يدركون عن الله أوامره ولا نواهيه.
1: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.
0: ولو علم الله أن في هؤلاء المشركين المكذبين خيرا لأسمعهم سماعا ينتفعون به ويتعقلون عنده الحجج والبراهين، ولكنه علم أنه لا خير فيهم، ولو أنه سبحانه أسمعهم على سبيل الفرض والتقدير لتولوا عن الإيمان عنادا وهم معرضون.

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله استجيبوا لله ولرسوله بالانقياد لما أمر به والاجتناب لما نهي عنه إذا دعاكم لما فيه حياتكم من الحق، وايقنوا أن الله قادر على كل شيء، فهو قادر أن يحول بينكم وبين الانقياد للحق إذا أردتموه بعد رفضكم له، فبادروا إليه وايقنوا أنكم إلى الله وحده تحشرون يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم التي عملتموها في الدنيا.

واحذروا أيها المؤمنون عذابا لا ينال العاصي منكم وحده، بل يناله وينال غيره، وذلك حين يظهر الظلم فلا يغير. وأيقنوا أن الله قوي العقاب لمن عصاه، فاحذروا من معصيته.

واذكروا أيها المؤمنون حين كنتم في مكة قليلي العدد يستضعفكم أهلها ويقهرونكم تخافون أن يأخذكم أعداؤكم بسرعة، فضمكم الله إلى مأوى تأوون إليه وهو المدينة، وقواكم بالنصر على أعدائكم في مواطن الحرب التي منها بدر، ورزقكم من الطيبات ومن جملتها الغنائم التي أخذتموها من أعدائكم لعلكم تشكرون لله نعمه فيزيدكم منها ولا تكفرونها فيسلبها منكم ويعذبكم.

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تخونوا الله والرسول بترك الامتثال للأوامر وعدم اجتناب النواهي، ولا تخونوا ما اؤتمنتم عليه من الدين وغيره وأنتم تعلمون أن ما قمتم به خيانة فتكونوا من الخائنين. ولما كانت محبة الأموال والأولاد تدفع العبد إلى الخيانة أخبر الله أنهما فتنة، فقال:

واعلموا أيها المؤمنون أن أموالكم وأولادكم إنما هي ابتلاء من الله لكم واختبار، فقد تصدكم عن العمل للآخرة وتحملكم على الخيانة. واعلموا أن الله عنده ثواب عظيم، فلا تفوتوا عليكم هذا الثواب بمراعاة أموالكم وأولادكم والخيانة من أجلهم.

0: ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، اعلموا أنكم إن تتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يجعل لكم ما تفرقون به بين الحق والباطل فلا يلتبسان عليكم، ويمحو عنكم ما اجترحتموه من السيئات، ويغفر لكم ذنوبكم، والله ذو الفضل العظيم. ومن فضله العظيم جنته التي أعدها للمتقين من عباده.

واذكر أيها الرسول حين تمالأ عليك المشركون ليكيدوا لك بحبسك أو بقتلك أو نفيك من بلدك إلى بلد غيره، ويكيدونك ويرد الله كيدهم عليهم، ويمكر الله، والله خير الماكرين.

وإذا قرأت عليهم آياتنا قالوا عنادا للحق وترفعا عليه: قد سمعنا مثل هذا من قبل، لو نشاء قول مثل هذا القرآن لقلناه، ما هذا القرآن الذي سمعناه إلا أكاذيب الأولين، فلن نؤمن به.

واذكر أيها الرسول إذ قال المشركون: اللهم إن كان ما جاء به محمد حقا فأسقط علينا حجارة من السماء تهلكنا أو ائتنا بعذاب شديد. قالوا ذلك مبالغة في الجحود والإنكار.

وما كان الله ليعذب أمتك سواء من كان منهم من أمة الاستجابة أو من أمة الدعوة بعذاب يستأصلهم، وأنت يا محمد حي موجود بين ظهرانيهم، فوجودك بينهم أمان لهم من العذاب، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله من ذنوبهم.

وأي شيء يمنع من عذابهم وقد ارتكبوا ما يوجب عذابهم من منعهم الناس عن المسجد الحرام أن يطوفوا به أو يصلوا فيه، وما كان المشركون أولياء الله، فليس أولياء الله إلا المتقون الذين يتقونه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ولكن أكثر المشركين لا يعلمون حين ادعوا أنهم أولياؤه وهم ليسوا بأوليائه.

وما كان صلاة المشركين عند المسجد الحرام إلا صفيرا وتصفيقا، فذوقوا أيها المشركون العذاب بالقتل والأسر يوم بدر بسبب كفركم بالله وتكذيبكم لرسوله.

0: إن الذين كفروا بالله ينفقون أموالهم لمنع الناس عن دين الله، فسينفقونها ولن يتحقق لهم ما أرادوا، ثم تكون عاقبة إنفاقهم لأموالهم ندامة لفواتها وفوات المقصود من إنفاقها، ثم يغلبون بانتصار المؤمنين عليهم، والذين كفروا بالله يساقون إلى جهنم يوم القيامة فيدخلونها خالدين فيها مخلدين.
1: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل

0: فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون.
1: يساق هؤلاء الكفار الذين ينفقون أموالهم للصد عن سبيل الله إلى نار جهنم، ليفصل الله فريق الكفار الخبيث عن فريق المؤمنين الطيب، وليجعل الخبيث من الأشخاص والأعمال والأموال بعضه فوق بعض متراكبا متراكما، فيجعله في نار جهنم أولئك هم الخاسرون، لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة.

قل أيها الرسول للذين كفروا بالله وبرسوله من قومك إن يكفوا عن كفرهم بالله وبرسوله وعن صدهم عن سبيل الله من آمن به يغفر الله لهم ما قد سبق من ذنوبهم فالإسلام يهدم ما قبله وإن يعودوا إلى كفرهم فقد سبقت سنة الله في الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا

0: ويكون الدين والطاعة لله وحده لا شريك له فيها، فإن انتهى الكفار عما كانوا عليه من الشرك والصد عن سبيل الله فدعوهم، فإن الله مطلع على أعمالهم لا تخفى عليه خافية.
1: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
0: وإن انصرفوا عما أمروا به من الانتهاء عن الكفر والصد عن سبيل الله، فأيقنوا أيها المؤمنون أن الله ناصركم عليهم، نعم المولى لمن والاه ونعم الناصر لمن نصره، فمن والاه فاز ومن نصره انتصر.

0: واعلموا أيها المؤمنون أن ما أخذتم من شيء من الكفار قهرا في الجهاد في سبيل الله فإنه يقسم 5 أخماس، 4 أخماس منها تقسم على المجاهدين، والخمس الباقي يقسم 5 أقسام: قسم لله ورسوله يصرف في المصارف العامة للمسلمين، وقسم لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب، وقسم لليتامى، وقسم للفقراء والمساكين، وقسم للمسافرين الذين انقطعت بهم السبل، إن كنتم آمنتم بالله وبما أنزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر الذي فرق الله به بين الحق والباطل حين نصركم على أعدائكم، والله الذي نصركم قدير على كل شيء.
1: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى.

0: ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم.
1: واذكروا حين كنتم بالجانب الأدنى من الوادي مما يلي المدينة، والمشركون بالجانب الأقصى منه مما يلي مكة، والعير في مكان أسفل منكم مما يلي ساحل البحر الأحمر، ولو توعدتم أنتم والمشركون على أن تلتقوا في بدر لخالف بعضكم بعضا، ولكنه سبحانه جمع بينكم في بدر على غير تواعد ليتم أمرا كان مفعولا، وهو نصر المؤمنين وخذلان الكافرين وإعزاز دينه وإذلال الشرك، ليموت من مات منهم بعد قيام الحجة عليه بنصر المؤمنين عليهم مع قلة عددهم وعدتهم، ويعيش من عاش عن بينة وحجة أظهرها الله له، فلا يبقى لأحد على الله حجة يحتج بها، والله سميع لأقوال الجميع، عليم بأفعالهم، لا يخفى عليه منها شيء، وسيجازيهم عليها.

اذكر أيها الرسول من نعم الله عليك وعلى المؤمنين، إذا أراك الله المشركين في منامك قليل العدد فأطلعت المؤمنين على ذلك فاستبشروا به خيرا، وقويت عزائمهم على لقاء عدوهم وقتاله. ولو أنه سبحانه أراك المشركين في منامك كثيرا لضعفت عزائم أصحابك،

0: وخافوا القتال، ولكنه سلم من ذلك فعصمهم من الفشل، فقل لهم في عين رسوله صلى الله عليه وسلم إنه عليم بما تنطوي عليه القلوب وبما تخفيه النفوس.
1: وإذ

0: الأمور.
1: واذكروا أيها المؤمنون إذ يريكم الله المشركين حين التقيتم بهم قليلا فجرأكم على الإقدام على قتالهم، ويقللكم في أعينهم فيتقدمون لقتالكم ولا يفكرون في الرجوع، ليقضي الله أمرا كان مفعولا بالانتقام من المشركين بالقتل والأسر، والإنعام على المؤمنين بالنصر والظفر بالأعداء. وإلى الله وحده ترجع الأمور، فيجازي المسيء على إساءته والمحسن على إحسانه.

0: يعملون.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، إذا واجهتم جماعة من الكفار فاثبتوا عند لقائهم ولا تجبنوا، واذكروا الله كثيرا وادعوه، فهو القادر على نصركم عليهم رجاء أن ينيلكم ما تطلبون ويجنبكم ما تحذرون.
0: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين.
1: والزموا طاعة الله وطاعة رسوله في أقوالكم وأفعالكم وجميع أحوالكم، ولا تختلفوا في الرأي، فإن الاختلاف سبب لضعفكم وجبنكم وذهاب قوتكم. واصبروا عند لقاء عدوكم، إن الله مع الصابرين بالنصر والتأييد والعون، ومن كان الله معه فهو الغالب والمنتصر لا محالة.

0: الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط.
1: ولتكون مثل المشركين الذين خرجوا من مكة كبرا ومراءة للناس ويصدون الناس عن دين الله ويمنعونهم من الدخول فيه، والله بما يعملون محيط، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم وسيجازيهم عليها.

0: العقاب.
1: واذكروا أيها المؤمنون من نعم الله عليكم أن حسن الشيطان للمشركين أعمالهم فشجعهم على ملاقاة المسلمين وقتالهم، وقال لهم لا غالب لكم اليوم وإني ناصركم ومجيركم من عدوكم. فلما التقى الفريقان، فريق المؤمنين معهم الملائكة ينصرونهم، وفريق المشركين معهم الشيطان الذي سيخذلهم، ولى الشيطان هاربا وقال للمشركين إني بريء منكم، إني أرى الملائكة الذين جاءوا لنصرة المؤمنين، إني أخاف أن يهلكني الله، والله شديد العقاب، فلا يقدر على تحمل عقابه أحد.

اذكروا إذ يقول المنافقون وضعفة الإيمان: خدع هؤلاء المسلمين دينهم الذي يعدهم بالنصر على أعدائهم مع قلة العدد وضعف العدة وكثرة عدد أعدائهم وقوة عتادهم، ولم يدرك هؤلاء أن من يعتمد على الله وحده ويثق بما وعد به من النصر فإن الله ناصره ولن يخذله مهما كان ضعفه، والله عزيز لا يغالبه أحد، حكيم في قدره وشرعه.

0: الفريق.
1: ولو تشاهد أيها الرسول الذين كفروا بالله وبرسله حين تقبض الملائكة أرواحهم وتنتزعها وهم يضربون وجوههم إذا أقبلوا ويضربون أدبارهم إذا ولوا هاربين ويقولون لهم ذوقوا أيها الكافرون العذاب المحرق، لو تشاهد ذلك لشاهدت أمرا عظيما.

0: شديد.
1: ذلك العذاب المؤلم عند قبض أرواحكم أيها الكفار، والعذاب المحرق في قبوركم وفي الآخرة، سببه ما كسبت أيديكم في الدنيا، فالله لا يظلم الناس، وإنما يحكم بينهم بالعدل، فهو الحكم العدل.

0: العقاب.
1: وليس هذا العذاب النازل بهؤلاء الكافرين خاصا بهم، بل هو سنة الله التي أمضاها على الكافرين في كل زمان ومكان، فقد أصاب آل فرعون والأمم من قبلهم حين كفروا بآيات الله سبحانه، فأخذهم الله بسبب ذنوبهم أخذ عزيز مقتدر، فأنزل بهم عقابه. إن الله قوي لا يقهر ولا يغلب، شديد العقاب لمن عصاه.

ذلك العقاب الشديد بسبب أن الله إذا أنعم على قوم نعمة من عنده لم ينزعها منهم حتى يغيروا أنفسهم من حالها الطيب من الإيمان والاستقامة وشكر النعم إلى حال سيئة من الكفر بالله ومعصيته وكفران نعمه، وأن الله سميع لأقوال عباده عليم بأفعالهم لا يخفى عليه منها شيء.

شأن هؤلاء الكافرين كشأن غيرهم ممن كفر بالله، مثل آل فرعون والأمم المكذبة من قبلهم، كذبوا بآيات ربهم فأهلكهم الله بسبب ما ارتكبوه من المعاصي. وأهلك الله آل فرعون بالغرق في البحر، وكل من آل فرعون والأمم من قبلهم كانوا ظالمين بسبب كفرهم بالله وشركهم به، فاستوجبوا بذلك عقابه سبحانه فأوقعه عليهم.

0: يعلمون.
1: إن شر من يدب على الأرض هم الذين كفروا بالله وبرسله، فهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية لإصرارهم على الكفر، فقد تعطلت فيهم وسائل الهداية من عقل وسمع وبصر.

0: الذين عقدت معهم العهود والمواثيق كبني قريظة ثم ينقضون ما عهدتهم عليه في كل مرة وهم لا يخافون الله فلا يوفون بعهودهم ولا يلتزمون بالمواثيق المأخوذة عليهم.
1: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون.
0: فإن قابلت أيها الرسول هؤلاء الناقضين لعهودهم في الحرب فنكل بهم أشد تنكيل حتى يسمع بذلك غيرهم لعلهم يعتبرون بحالهم فيهابون قتالك ومظاهرة أعدائك عليك.

0: الله لا يحب الخائنين.
1: وإن خفت أيها الرسول من قوم عاهدتهم غشا ونقضا للعهد بأمارة تظهر لك، فأعلمهم بطرح عهدهم حتى يستووا معك في العلم بذلك، ولا تباغتهم قبل إعلامهم، فإن مباغتتهم قبل إعلامهم من الخيانة، والله لا يحب الخائنين بل يمقتهم، فاحذر أنت من الخيانة.

ولا يظنن الذين كفروا أنهم فاتوا عقاب الله وأفلتوا منه، إنهم لا يفوتونه ولا يفلتون من عقابه، بل هو مدركهم ولاحق بهم.

0: وأعدوا أيها المؤمنون ما قدرتم على إعداده من العدد والعدة كالرمي، وأعدوا لهم ما حبستم من الخيل في سبيل الله، تخوفون أعداء الله وأعداءكم من الكافرين الذين يتربصون بكم الدوائر، وتخوفون به قوما آخرين لا تعلمونهم ولا تعلمون ما يضمرون لكم من عداوة، بل الله وحده هو الذي يعلمهم ويعلم ما يضمرون في أنفسهم. وما تنفقوا من مال قل أو كثر يخلفه الله عليكم في الدنيا ويعطيكم ثوابه كاملا غير منقوص في الآخرة، فبادروا إلى الإنفاق في سبيله.
1: وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم.
0: وإن مالوا إلى الصلح وترك قتالك فمل أيها الرسول إليه وعاهدهم واعتمد على الله وثق به، فلن يخذلك، إنه هو السميع لأقوالهم العليم بنياتهم وأفعالهم.

وإن قصدوا بميلهم للصلح وترك القتال أن يخدعوك أيها الرسول بذلك ليستعدوا لقتالك، فإن الله كافيك مكرهم وخداعهم، هو الذي قواك بنصره وقواك بنصر المؤمنين لك من المهاجرين والأنصار.

0: وجمع بين قلوب المؤمنين الذين نصرك بهم بعد أن كانت متفرقة، لو أنفقت ما في الأرض من مال لتجمع بين قلوبهم المتفرقة ما جمعت بينها، لكن الله وحده جمع بينها، إنه عزيز في ملكه لا يغالبه أحد، حكيم في قدره وتدبيره وشرعه.
1: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
0: يا أيها النبي، إن الله كافيك شر أعدائك وكافي المؤمنين معك، فثق بالله واعتمد عليه.

يا أيها النبي حث المؤمنين على القتال وحضهم عليه بما يقوي عزائمهم وينشط هممهم، إيكم منكم أيها المؤمنون 20 صابرون على مقاتلة الكفار يغلبوا 200 من الكفار، وإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000 من الكافرين، ذلك بأن الكافرين قوم لا يفهمون سنة الله بنصر أوليائه ودحر أعدائه ولا يدركون المقصود من القتال، فهم يقاتلون من أجل العلو في الدنيا.

0: الآن خفف الله عنكم أيها المؤمنون لما علمه من ضعفكم، فخفف عنكم لطفا منه بكم، فأوجب على الواحد منكم أن يثبت أمام اثنين من الكفار بدل عشرة منهم، فإن يكن منكم مئة صابرة على قتال الكفار يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف صابرون يغلبوا ألفين من الكفار بإذن الله، والله مع الصابرين من المؤمنين بالتأييد والنصر.
1: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.
0: ما ينبغي لنبي أن يكون له أسرى من الكفار الذين يقاتلونه حتى يكثر القتل فيهم ليدخل الرعب في قلوبهم حتى لا يعودوا إلى قتاله، تريدون أيها المؤمنون باتخاذ أسرى بدر أخذ الفداء، والله يريد الآخرة التي تنال بنصر الدين وإعزازه، والله عزيز في ذاته وصفاته وقهره، لا يغالبه أحد، حكيم في قدره وشرعه.
1: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم.
0: لولا كتاب من الله سبق به قضاؤه وقدره أنه أحل لكم الغنائم وأباح لكم فداء الأسرى لأصابكم عذاب شديد من الله بسبب ما أخذتم من الغنيمة والفداء من الأسرى قبل نزول وحي من الله بإباحة ذلك.

فكلوا أيها المؤمنون مما أخذتم من الكفار من غنيمة فهو حلال لكم، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، إن الله غفور لعباده المؤمنين رحيم بهم.

0: منكم يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: يا أيها النبي قل لمن وقع في أيديكم من أسر المشركين الذين أسرتموهم يوم بدر إن يعلم الله في قلوبكم قصد الخير وصلاح النية يعطيكم خيرا مما أخذ منكم من الفداء فلا تحزنوا على ما أخذ منكم منه ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور لمن تاب من عباده رحيم به. وقد تحقق وعد الله للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ممن أسلم.

وإن يقصدوا يا محمد خيانتك بما يظهرون لك من القول، فقد خانوا الله من قبل وقد نصرك الله عليهم، فقتل منهم من قتل وأسر من أسر، فلينتظروا مثل ذلك إن عادوا، والله عليم بخلقه وبما يصلحهم، حكيم في تدبيره.

0: إن الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله وعملوا بشرعه وهجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام أو إلى مكان يعبدون الله فيه آمنين وجهدوا ببذل أموالهم وبذل أنفسهم لإعلاء كلمة الله والذين أنزلوهم في منازلهم ونصروهم أولئك المهاجرون والذين نصروهم من أهل الدار بعضهم أولياء بعض في النصرة والمعونة والذين آمنوا بالله ولم يهاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ليس عليكم أيها المؤمنون أن تنصروهم وتحموهم حتى يهاجروا في سبيل الله وإن ظلمهم الكفار فطلبوا منكم النصر فانصروهم على عدوهم إلا إذا كان بينكم وبين عدوهم عهد لم ينقضوه والله بما تعملون بصير لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها
1: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض

والذين كفروا بالله يجمعهم الكفر فيناصر بعضهم بعضا فلا يواليهم مؤمن. إن لم توالوا المؤمنين وتعادوا الكافرين تكن فتنة للمؤمنين حيث لم يجدوا من يناصرهم من إخوانهم في الدين، ويكون فساد في الأرض عظيم بالصد عن سبيل الله.

والذين آمنوا بالله وهاجروا في سبيله والذين آووا المهاجرين في سبيل الله ونصروهم أولئك هم المتصفون بصفة الإيمان حقا، وجزاؤهم من الله مغفرة لذنوبهم ورزق كريم منه، وهو الجنة.

0: والذين آمنوا من بعد إيمان السابقين إلى الإسلام من المهاجرين والأنصار وهجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وجاهدوا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، أولئك منكم أيها المؤمنون لهم ما لكم من الحقوق وعليهم ما عليكم من الواجبات. وأصحاب القرابة في حكم الله بعضهم أولى ببعض في الإرث من التوارث بالإيمان والهجرة الذي كان موجودا سابقا. إن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء، فهو يعلم ما يصلح لعباده فيشرعه لهم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة التوبة مدنية. من مقاصد السورة البراءة من المشركين والمنافقين وجهادهم وفتح باب التوبة للتائبين. التفسير

0: هذه براءة من الله ومن رسوله وإعلان بنهاية العهود التي عهدتم أيها المسلمون عليها المشركين في جزيرة العرب.
1: فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين.
0: فسيروا أيها المشركون في الأرض 4 أشهر آمنين، ولا عهد لكم بعدها ولا أمان، وأيقنوا أنكم لن تفلتوا من عذاب الله وعقابه إن استمررتم على كفركم به، وأيقنوا أن الله مذل الكافرين بالقتل والأسر في الدنيا وبدخول النار يوم القيامة، ويشمل هذا من نقضوا عهدهم ومن كان عهدهم مطلقا غير مؤقت، وأما من له عهد مؤقت ولو كان أكثر من 4 أشهر فإنه يتم له عهده إلى مدته.

وإعلام من الله وإعلام من رسوله إلى جميع الناس يوم النحر أن الله سبحانه بريء من المشركين، وأن رسوله بريء كذلك منهم، فإن تبتم أيها المشركون من شرككم فتوبتكم خير لكم، وإن أعرضتم عن التوبة فأيقنوا أنكم لن تفوتوا الله ولن تفلتوا من عقابه. وأخبر أيها الرسول الذين كفروا بالله بما يسوءهم، وهو عذاب موجع ينتظرهم.

0: الله يحب المتقين.
1: إلا الذين عاهدتم من المشركين ووفوا بعهدكم ولم ينقصوا منه شيئا فهم مستثنون من الحكم السابق، فأكملوا لهم الوفاء بعهدهم حتى تنقضي مدته. إن الله يحب المتقين بامتثال أوامره، ومنها الوفاء بالعهد، وباجتناب نواهيه ومنها الخيانة.
0: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا

0: الرحيم.
1: فإذا انتهت الأشهر الحرم التي أمنتم فيها أعداءكم فاقتلوا المشركين حيث لقيتموهم، وأسروهم وحاصروهم في معاقلهم، وترصدوا لهم طرقهم، فإن تابوا إلى الله من الشرك وأقاموا الصلاة وأعطوا زكاة أموالهم فقد أصبحوا إخوانكم في الإسلام، فاتركوا قتالهم، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم به.
0: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى

وإن دخل أحد من المشركين مباح الدم والمال وطلب جوارك أيها الرسول فأجبه إلى طلبه حتى يسمع القرآن، ثم أوصله إلى مكان يأمن فيه، ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون حقائق هذا الدين، فإذا علموها من سماع قراءة القرآن ربما اهتدوا.

0: يحب المتقين.
1: لا يصح أن يكون للمشركين بالله عهد وأمان عند الله وعند رسوله إلا عهد أولئك المشركين الذين عاهدتموهم أيها المسلمون عند المسجد الحرام في صلح الحديبية، فما أقاموا لكم على العهد الذي بينكم وبينهم ولم ينقضوه فأقيموا أنتم عليه ولا تنقضوه. إن الله يحب المتقين من عباده الذين يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه.

كيف يكون لهم عهد وأمان وهم أعداؤكم؟ وإن يظفروا بكم لا يراعوا فيكم الله ولا قرابة ولا عهدا، بل يسومونكم سوء العذاب، يرضونكم بالكلام الحسن الذي تنطق به ألسنتهم، لكن قلوبهم لا تطاوع ألسنتهم، فلا يفون بما يقولون، وأكثرهم خارجون عن طاعة الله لنقضهم العهد.

اعتاضوا واستبدلوا عن اتباع آيات الله التي منها الوفاء بالعهود ثمنا حقيرا من حطام الدنيا الذي يتوصلون به إلى شهواتهم وأهوائهم، فصدوا أنفسهم عن اتباع الحق وأعرضوا عنه وصدوا غيرهم عن الحق، إنهم ساء عملهم الذي كانوا يعملون.

لا يراعون الله ولا قرابة ولا عهدا في مؤمن لما هم عليه من العداوة، فهم متجاوزون لحدود الله لما يتصفون به من الظلم والعدوان.

0: ونفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: فإن تابوا إلى الله من كفرهم ونطقوا بالشهادتين وأقاموا الصلاة وأعطوا زكاة أموالهم فقد صاروا مسلمين، وهم إخوتكم في الدين، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، ولا يحل لكم قتالهم، فإسلامهم يعصم دماءهم وأموالهم وأعراضهم. ونبين الآيات ونوضحها لقوم يعلمون، فهم الذين ينتفعون بها وينفعون بها غيرهم.

0: يعلمون.
1: وإن نقض هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على ترك القتال مدة معلومة عهودهم ومواثيقهم وعابوا دينكم وانتقصوا منه فقاتلوهم، فهم أئمة الكفر وقادته، ولا عهود لهم ولا مواثيق تحقن دماءهم، قاتلوهم رجاء أن ينتهوا عن كفرهم ونقضهم للعهود وانتقاصهم للدين.

0: لم لا تقاتلون أيها المؤمنون قوما نقضوا عهودهم ومواثيقهم وسعوا في اجتماعهم في دار الندوة إلى إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة، وهم بدأوكم بالقتال أول مرة عندما أعانوا بكرا حلفاء قريش على خزاعة حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، أتخافون ملاقاتهم في الحرب؟ فالله سبحانه أحق أن تخافوه إن كنتم مؤمنين حقا.
1: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
0: قاتلوا أيها المؤمنون هؤلاء المشركين، فإنكم إن تقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، وذلك بقتلكم إياهم، ويذلهم بالهزيمة والأسر، وينصركم عليهم بجعل الغلبة لكم، ويبرئ داء صدور قوم مؤمنين لم يشهدوا القتال بما حصل لعدوهم من القتل والأسر والهزيمة ونصر المؤمنين عليهم.
1: ويذهب

ويبعد الغيظ عن قلوب عباده المؤمنين بما نالوه من النصر عليهم، ويتوب الله على من يشاء من هؤلاء المعاندين إن تابوا، كما وقع من بعض أهل مكة يوم الفتح، والله عليم بصدق التائب منهم، حكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه.

أظننتم أيها المؤمنون أن يترككم الله دون ابتلاء، فالابتلاء سنة من سننه، ستبتلون حتى يعلم الله علما ظاهرا للعباد المجاهدين منكم بإخلاص لله، الذين لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين بطانة من الكفار يوالونهم وأصفياء منهم يودونهم، والله خبير بما تعملون لا يخفى عليه منه شيء، وسيجازيكم على أعمالكم.

0: بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله بالعبادة وأنواع الطاعة وهم مقرون على أنفسهم بالكفر بما يظهرونه منه، أولئك بطلت أعمالهم لفقد شرط قبولها الذي هو الإيمان، وهم يوم القيامة سيدخلون النار ماكثين فيها أبدا إلا إن تابوا من الشرك قبل موتهم.

0: إنما يستحق عمارة المساجد ويقوم بحقها من آمن بالله وحده ولم يشرك به أحدا، وآمن بيوم القيامة، وأقام الصلاة وأعطى زكاة ماله، ولم يخف أحدا إلا الله سبحانه. فهؤلاء هم الذين يرجى أن يكونوا مهتدين إلى الصراط المستقيم، وأما المشركون فهم أبعد ما يكونون عن ذلك.
1: أجعلتم

أجعلتم أيها المشركون القائمين على سقاية الحاج وعلى عمارة المسجد الحرام مثل من آمن بالله ولم يشرك به أحدا، وآمن بيوم القيامة وجاهد بنفسه وماله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، أجعلتموهم سواء في الفضل عند الله؟ لا يستوون أبدا عند الله، والله لا يوفق الظالمين بالشرك ولو كانوا يعملون أعمال خير كسقاية الحاج.

الذين جمعوا بين الإيمان بالله والهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام والجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس أعظم رتبة عند الله من غيرهم، وأولئك المتصفون بتلك الصفات هم الظافرون بالجنة.

يخبرهم الله ربهم بما يسرهم من رحمته ومن إحلال رضوانه عليهم فلا يسخط عليهم أبدا، وبدخول جنات لهم فيها نعيم دائم لا ينقطع أبدا.

ماكثين في تلك الجنان مكثا لا نهاية له، ثوابا لهم على أعمالهم الصالحة التي كانوا يعملونها في الدنيا. إن الله عنده ثواب عظيم لمن امتثل أوامره واجتنب نواهيه مخلصا له الدين.

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا ما جاء به رسوله لا تصيروا آباءكم وإخوانكم في النسب وغيرهم من قرابتكم أصفياء توالونهم بإفشاء أسرار المؤمنين إليهم والتشاور معهم، إن آثروا الكفر على الإيمان بالله وحده، ومن يصيرهم أولياء مع بقائهم على الكفر ويظهر لهم المودة فقد عصى الله وظلم نفسه بإيرادها موارد الهلاك بسبب المعصية.

قل أيها الرسول، إن كان آباؤكم أيها المؤمنون وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأقرباؤكم وأموالكم التي اكتسبتموها وتجارتكم التي تحبون رواجها وتخافون كسادها وبيوتكم التي ترضون المقام فيها، إن كان كل أولئك أحب إليكم من الله ورسوله ومن الجهاد في سبيله، فانتظروا ما ينزله الله بكم من العقاب والنكال، والله لا يوفق الخارجين عن طاعته للعمل بما يرضيه.

لقد نصركم الله أيها المؤمنون على عدوكم من المشركين في غزوات كثيرة على قلة عددكم وضعف عدتكم حين توكلتم على الله وأخذتم بالأسباب ولم تعجبوا بكثرتكم، فلم تكن الكثرة سبب نصركم عليهم، ونصركم يوم حنين حين أعجبتكم كثرتكم فقلتم لن نغلب اليوم من قلة، فلم تنفعكم كثرتكم التي أعجبتكم شيئا، فتغلب عليكم عدوكم وضاقت عليكم الأرض على سعتها، ثم وليتم عن أعدائكم فارين منهزمين.

ثم بعد فراركم من عدوكم أنزل الله الطمأنينة على رسوله وأنزلها على المؤمنين فثبتوا للقتال، وأنزل ملائكة لم تروهم وعذب الذين كفروا بما حصل لهم من القتل والأسر وأخذ الأموال وسبي الذراري، وذلك الجزاء الذي جوزي به هؤلاء هو جزاء الكافرين المكذبين لرسولهم المعرضين عما جاء به.

0: ثم إن من تاب من كفره وضلاله من بعد ذلك التعذيب فإن الله يتوب عليه ويقبل توبته، والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم، حيث يقبل منهم التوبة بعد الكفر وارتكاب المعاصي.
1: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا

يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله واتبعوا ما شرعه لهم، إنما المشركون نجس لما فيهم من الكفر والظلم والأخلاق الذميمة والعادات السيئة، فلا يدخل الحرم المكي ومن ضمنه المسجد الحرام ولو كانوا حجاجا أو معتمرين بعد عامهم هذا الذي هو سنة 90 للهجرة. وإن خفتم أيها المؤمنون فقرا بسبب انقطاع ما كانوا يجلبون إليكم من الأطعمة والتجارات المختلفة، فإن الله سيكفيكم من فضله إن شاء، إن الله عليم بحالكم التي أنتم عليها، حكيم فيما يدبره لكم.

0: دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
1: قاتلوا أيها المؤمنون الكافرين الذين لا يؤمنون بالله إلها لا شريك له، ولا يؤمنون بيوم القيامة، ولا يجتنبون ما حرمه الله ورسوله عليهم من الميتة ولحم الخنزير والخمر والربا وغيرها، ولا يخضعون لما شرعه الله من اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية بأيديهم أذلاء مقهورين.

0: قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.
1: إن كلا من اليهود والنصارى مشركون، فاليهود أشركوا بالله لما ادعوا أن عزيرا ابن الله، والنصارى أشركوا به لما ادعوا أن المسيح عيسى ابن الله، ذلك القول الذي افتروه قالوه بأفواههم دون إقامة برهان عليه، وهم يشابهون في هذا القول قول المشركين من قبلهم الذين قالوا إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أهلكهم الله، كيف يصرفون عن الحق البين إلى الباطل؟

جعل اليهود علماءهم والنصارى عبادهم أربابا من دون الله، يحلون لهم ما حرمه الله عليهم ويحرمون عليهم ما أحله الله لهم. وجعل النصارى المسيح عيسى بن مريم إلها مع الله، وما أمر الله علماء اليهود وعباد النصارى وما أمر عزيرا وعيسى بن مريم إلا أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، فهو سبحانه إله واحد لا معبود بحق سواه، تنزه سبحانه وتقدس أن يكون له شريك كما يقول هؤلاء المشركون وغيرهم.

0: يريد هؤلاء الكفار وغيرهم ممن هم على ملة من ملل الكفر بافتراءاتهم هذه وتكذيبهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أن يقضوا على الإسلام ويبطلوه، ويبطلوا ما جاء فيه من الحجج الواضحة والبراهين الجلية على توحيد الله وأن ما جاء به رسوله حق، ويأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يكمل دينه ويظهره ويعليه على غيره، ولو كره الكافرون إكمال دينه وإظهاره وإعلاءه فإن الله متمه ومظهره ومعليه، وإذا أراد الله أمرا بطلت إرادة غيره.
1: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
0: والله سبحانه هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذي هو هدى للناس وبدين الحق الذي هو دين الإسلام ليعليه بما فيه من الحجج والبراهين والأحكام على غيره من الأديان ولو كره المشركون ذلك.

يا أيها الذين آمنوا وعملوا بما شرعه الله لهم، إن كثيرا من علماء اليهود وكثيرا من عباد النصارى ليأخذون أموال الناس بغير حق.

0: يوم القيامة يوقد على ما جمعوه ومنعوا حقه في نار جهنم، فإذا اشتدت حرارتها وضعت على جباههم وعلى جنوبهم وعلى ظهورهم، ويقال لهم على سبيل التوبيخ: هذه هي أموالكم التي جمعتموها ولم تؤدوا الحقوق الواجبة فيها، فذوقوا وبال ما كنتم تجمعونه ولا تؤدون حقوقه وعاقبة ذلك.
1: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا

0: إن عدد شهور السنة في حكم الله وقضائه 12 شهرا فيما أثبته الله في اللوح المحفوظ أول ما خلق السماوات والأرض. من هذه الأشهر 12 أربعة أشهر حرم الله فيهن القتال، وهي 3 سرد، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد وهو رجب. ذلك المذكور من عدد شهور السنة ومن تحريم 4 منها هو الدين المستقيم، فلا تظلموا في هذه الأشهر الحرم أنفسكم بإيقاع القتال فيها وهتك حرمتها، وقاتلوا المشركين جميعا كما أنهم يقاتلونكم جميعا، واعلموا أن الله مع الذين يتقونه بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه بالنصر والتثبيت، ومن كان الله معه فلن يغلبه أحد.
1: إنما النسيء زيادة في الكفر

إن التأخير لحرمة شهر محرم إلى شهر غير محرم وجعله مكانه كما كان يفعل العرب في الجاهلية زيادة في الكفر على كفرهم بالله، حيث كفروا بحكمه في الأشهر الحرم، يضل بها الشيطان الذين كفروا بالله حين سن لهم هذه السنة السيئة، يحلون الشهر الحرام عاما بإبداله بشهر من شهور الحل، ويبقونه على تحريمه عاما ليوافقوا عدد الأشهر التي حرم الله وإن خالفوا أعيانها، فلا يحلون شهرا إلا حرموا مكانه شهرا، فيحلون بذلك ما حرمه الله من الأشهر الحرم ويخالفون حكمه. حسن لهم الشيطان الأعمال السيئة فعملوها، ومنها ما ابتدعوه من النسيء، والله لا يوفق الكافرين المصرين على كفرهم.

0: الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا بما شرعه لهم، ما شأنكم إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله لقتال عدوكم تباطأتم وملتم إلى الاستقرار في مساكنكم؟ أرضيتم بمتاع الحياة الدنيا الزائلة ولذاتها المنقطعة عوضا عن نعيم الآخرة الدائم الذي أعده الله للمجاهدين في سبيله؟ فما متاع الحياة الدنيا في جنب الآخرة إلا حقير، فكيف لعاقل أن يختار فانيا على باق وحقيرا على

إن لم تخرجوا أيها المؤمنون للجهاد في سبيل الله لقتال عدوكم يعاقبكم الله بالقهر والإذلال وغيره، ويستبدل بكم قوما مطيعين لله إذا استنفروا للجهاد نفروا، ولا تضروه شيئا بمخالفتكم أمره، فهو غني عنكم وأنتم الفقراء إليه، والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، فهو قادر على نصر دينه ونبيه من دونكم.

إن لم تنصروا أيها المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستجيبوا لدعوته للجهاد في سبيل الله، فقد نصره الله دون أن تكونوا معه حين أخرجه المشركون هو وأبا بكر رضي الله عنه لا ثالث لهما، حين كانا في غار ثور مستخفيين من الكفار الذين كانوا يبحثون عنهما، حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر الصديق حين خاف عليه أن يدركه المشركون: لا تحزن، إن الله معنا بتأييده ونصره. فأنزل الله الطمأنينة على قلب رسوله، وأنزل عليه جنودا لا تشاهدونهم وهم الملائكة يؤيدونه، وصير كلمة المشركين السفلى، وكلمة الله هي العليا حين أعلى الإسلام، والله عزيز في ذاته وقهره وملكه لا يغالبه أحد، حكيم في تدبيره وقدره وشرعه.

سيروا أيها المؤمنون للجهاد في سبيل الله في العسر واليسر شبابا وشيوخا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، فإن ذلك الخروج والجهاد بالأموال والأنفس أكثر نفعا في الحياة الدنيا والآخرة من القعود والتعلق بسلامة الأموال والأنفس، إن كنتم تعلمون ذلك فاحرصوا عليه.

لو كان ما تدعون إليه الذين استأذنوك من المنافقين في التخلف غنيمة سهلة وسفرا لا مشقة فيه لاتبعوك أيها النبي، ولكن بعدت عليهم المسافة التي دعوتهم لقطعها إلى العدو فتخلفوا. وسيحلف بالله هؤلاء المستأذنون من المنافقين في التخلف عندما ترجع إليهم قائلين: لو استطعنا الخروج إلى الجهاد معكم لخرجنا، يهلكون أنفسهم بتعريضها لعقاب الله بسبب تخلفهم وبسبب هذه الأيمان الكاذبة، والله يعلم أنهم كاذبون في دعواهم وفي أيمانهم هذه.

عفى الله عنك أيها الرسول اجتهادك في الإذن لهم في التخلف، فلما سمحت لهم فيه حتى يتضح لك الصادقون في أعذارهم التي قدموها والكاذبون فيها، فتأذن للصادقين منهم دون الكاذبين.

0: أنفسهم والله عليم بالمتقين.
1: ليس من شأن المؤمنين بالله وبيوم القيامة إيمانا صادقا أن يطلبوا منك أيها الرسول الإذن في التخلف عن الجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، بل شأنهم أن ينفروا متى استنفرتهم ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين من عباده الذين لا يستأذنونك إلا لأعذار تمنعهم من الخروج معك.

إن الذين يطلبون منك أيها الرسول الإذن في التخلف عن الجهاد في سبيل الله هم المنافقون الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بيوم القيامة، وأصاب قلوبهم الشك في دين الله، فهم في شكهم يترددون حيارى لا يهتدون إلى الحق.

0: فهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
1: ولو كانوا صادقين في دعوى أنهم يريدون الخروج معك للجهاد في سبيل الله لتأهبوا له بإعداد العدة، ولكن أبغض الله خروجهم معك فثقل عليهم الخروج حتى آثروا القعود في منازلهم. ولما كان تخلف هؤلاء قد يحزن المؤمنين طمأنهم الله بأن خروجهم أكثر ضررا من تخلفهم، فقال:

من الخير ألا يخرج هؤلاء المنافقون معكم، فهم إن خرجوا معكم ما زادوكم إلا فسادا بما يقومون به من التخذيل وإلقاء الشبه، ولا أسرعوا في صفوفكم بنشر النميمة لتفريقكم. وفيكم أيها المؤمنون من يستمع إلى ما يروجونه من الكذب فيقبله وينشره، فينشأ الاختلاف بينكم، والله عليم بالظالمين من المنافقين الذين يلقون الدسائس والشكوك بين المؤمنين.

0: الحق وظهر أمر الله وهم كارهون.
1: لقد حرص هؤلاء المنافقون على الإفساد بتفريق كلمة المؤمنين وتشتيت شملهم من قبل غزوة تبوك، ونوعوا وصرفوا لك أيها الرسول الأمور بتدبير الحيل، لعل حيلهم تؤثر في عزمك على الجهاد، حتى جاء نصر الله وتأييده لك، وأعز الله دينه وقهر أعداءه، وهم كارهون لذلك، لأنهم كانوا يرغبون في انتصار الباطل على الحق.

0: ومن المنافقين من يعتذر بالأعذار المختلقة فيقول: يا رسول الله، إذن لي في التخلف عن الجهاد ولا تحملني على الخروج معك حتى لا أصيب ذنبا بسبب فتنة نساء العدو الروم إذا شاهدتهن، ألا قد وقعوا في فتنة أعظم مما زعموا، وهي فتنة النفاق وفتنة التخلف، وإن جهنم يوم القيامة لمحيطة بالكافرين لا يفوتها منهم أحد ولا يجدون عنها مهربا.
1: إن تصبك حسنة تسؤهم،

إن لتك يا رسول الله نعمة من الله بما يسرك من نصر أو غنيمة كره ذلك وحزن له، وإن لتك مصيبة من شدة أو انتصار عدو يقول هؤلاء المنافقون قد احتطنا لأنفسنا وأخذنا بالحزم حين لم نخرج للقتال كما خرج المؤمنون، فأصابهم ما أصابهم من القتل والأسر، ثم ينصرف هؤلاء المنافقون إلى أهليهم مسرورين بالسلامة.

قل أيها الرسول لهؤلاء المنافقين، لن ينالنا إلا ما كتبه الله لنا، فهو سبحانه سيدنا وملجأنا الذي نلجأ إليه، ونحن متوكلون عليه في أمورنا، وإليه وحده يفوض المؤمنون أمورهم، فهو كافيهم ونعم الوكيل.

قل أيها الرسول لهم، هل تنتظرون أن يقع لنا إلا النصر أو الشهادة؟ ونحن ننتظر أن ينزل بكم الله عذابا من عنده يهلككم، أو يعذبكم بأيدينا بقتلكم وأسركم إذا أذن لنا بقتالكم، فانتظروا عاقبتنا، إنا منتظرون عاقبتكم.

قل أيها الرسول لهم ابذلوا ما تبذلون من أموالكم طوعا أو كرها لن يتقبل منكم ما أنفقتم منها لكفركم وخروجكم عن طاعة الله.

0: يشركون.
1: وما منعهم من قبول نفقاتهم إلا ثلاثة أمور: كفرهم بالله وبرسوله، وكسلهم وتثاقلهم إذا صلوا، وأنهم لا ينفقون أموالهم طوعا وإنما ينفقونها كرها، لأنهم لا يرجون ثوابا في صلاتهم ولا في إنفاقهم.
0: فلا تعجبك

فلا تعجبك أيها الرسول أموال المنافقين ولا أولادهم ولا تستحسنها، فعاقبة أموالهم وأولادهم سيئة، فالله يجعلها عذابا عليهم بالكد والتعب لتحصيلها وبما ينزل من مصائب فيها، إلى أن يخرج الله أرواحهم حال كفرهم فيعذبون بالخلود في الدرك الأسفل من النار.

ويقسم المنافقون لكم أيها المؤمنون كاذبين إنهم لمن جملتكم وهم ليسوا منكم في بواطنهم وإن أظهروا أنهم منكم لكنهم قوم يخافون أن يحل بهم ما حل بالمشركين من القتل والسبي فيظهرون الإسلام تقيًا.

0: لو يجد هؤلاء المنافقون ملجأ من حصن يحفظون فيه أنفسهم، أو يجدون كهوفا في الجبال يختبئون فيها، أو يجدون نفقا يدخلون فيه لالتجأوا إليه ودخلوا فيه وهم مسرعون.
1: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون.
0: ومن المنافقين من يعيبك أيها الرسول في قسمة الصدقات عندما لا ينالون منها ما يريدون، فإن أعطيتهم منها ما يطلبون رضوا عنك، وإن لم تعطهم ما يطلبون منها أظهروا التذمر.

ولو أن هؤلاء المنافقين الذين يعيبونك في قسمة الصدقات رضوا بما فرضه الله لهم وبما أعطاهم رسوله منها وقالوا كافينا الله، سيعطينا الله من فضله ما شاء وسيعطينا رسوله مما أعطاه الله، إنا إلى الله وحده راغبون أن يعطينا من فضله، لو أنهم فعلوا ذلك لكان خيرا لهم من أن يعيبوك. ولما عابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمتها بين لهم مصارفها ومستحقيها تبرئة لرسوله، فقال:

0: إنما الزكوات الواجبة يجب أن تصرف للفقراء، وهم المحتاجون الذين لديهم مال من مهنة أو وظيفة لكنه لا يكفيهم ولا يتنبه لحالهم، والمساكين الذين لا يكادون يملكون شيئا ولا يخفون على الناس بسبب حالهم أو مقالهم، وللسعاة الذين يرسلهم الإمام لجمعها، وللكفار الذين يتألفون بها ليسلموا، أو لضعفة الإيمان ليقوى إيمانهم، أو لمن يدفع بها شره، وتصرف في الأرقاء ليعتقوا بها، وللمدينين في غير إسراف ولا معصية إن لم يجدوا وفاء لما عليهم من دين، وتصرف في تجهيز المجاهدين في سبيل الله، وللمسافر الذي انقطعت نفقته. قصر صرف الزكوات على هؤلاء فريضة من الله، والله عليم بمصالح عباده، حكيم في تدبيره وشرعه.
1: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن

0: ومن المنافقين من يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام، فيقولون لما شاهدوا حلمه صلى الله عليه وسلم إنه يسمع من كل أحد ويصدقه ولا يميز بين الحق والباطل، قل لهم أيها الرسول إن الرسول لا يسمع إلا الخير، يصدق بالله ويصدق ما يخبر به المؤمنون الصادقون ويرحمهم، فإن بعثته رحمة لمن آمن به، والذين يؤذونه صلى الله عليه وسلم بأي نوع من أنواع الإيذاء لهم عذاب موجع.
1: يحلف

يقسم المنافقون بالله لكم أيها المؤمنون أنهم لم يقولوا شيئا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك ليرضوكم عنهم، والله ورسوله أولى بالإرضاء بالإيمان والعمل الصالح إن كان هؤلاء مؤمنين حقاً.

ألم يعلم هؤلاء المنافقون أنهم بعملهم هذا معادون لله ولرسوله، وأن من يعاديهما يدخل يوم القيامة نار جهنم ماكثا فيها أبدا؟ ذلك الهوان والذل الكبير.

0: بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون.
1: يخاف المنافقون أن ينزل الله على رسوله سورة تطلع المؤمنين على ما يضمرونه في قلوبهم من الكفر. قل أيها الرسول استمروا أيها المنافقون على سخريتكم وطعنكم في الدين، فالله مخرج ما تخافون بإنزال سورة أو بإخبار رسوله بذلك.

0: يعلمون.
1: ولئن سألت أيها الرسول المنافقين عما قالوا من الطعن وسب المؤمنين بعد إخبار الله لك به ليقولن كنا في حديث نمزح فيه ولم نكن جادين. قل أيها الرسول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟

لا تعتذروا بهذه الأعذار الكاذبة، فقد أظهرتم الكفر باستهزائكم بعد أن كنتم تضمرونه. إن نتجاوز عن فريق منكم لتركه النفاق وتوبته منه وإخلاصه لله، نعذب فريقا منكم لإصرارهم على النفاق وعدم توبتهم منه.

0: الخوف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
1: المنافقون رجالا ونساء متفقون في أحوال النفاق، وهم على النقيض من المؤمنين، فهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ويبخلون بأموالهم فلا ينفقونها في سبيل الله، تركوا الله أن يطيعوه فتركهم الله من توفيقه. إن المنافقين هم الخارجون عن طاعة الله وطريق الحق إلى معصيته وطريق الضلال.

0: هي حسبهم، ولعنهم الله، ولهم عذاب مقيم.
1: وعد الله المنافقين والكفار الذين لم يتوبوا أن يدخلهم نار جهنم ماكثين فيها أبدا، هي كافيتهم عقابا، وطردهم الله من رحمته، ولهم عذاب مستمر.

أنتم يا معشر المنافقين في الكفر والاستهزاء مثل الأمم المكذبة من قبلكم، كانوا أعظم قوة منكم وأكثر أموالا وأولادا، فتمتعوا بنصيبهم المكتوب لهم من ملذات الدنيا وشهواتها، فتمتعتم أنتم أيها المنافقون بنصيبكم المقدر لكم من ذلك مثل تمتع الأمم المكذبة السابقة بنصيبهم، وخضتم في التكذيب بالحق والطعن في الرسول مثل خوضهم في التكذيب به والطعن على رسلهم. أولئك المتصفون بتلك الصفات الذميمة هم الذين بطلت أعمالهم لفسادها عند الله بالكفر، وهم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم بإرادها موارد الهلاك.

0: أنفسهم يظلمون.
1: ألم يأت هؤلاء المنافقين خبر ما فعلته الأمم المكذبة، قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وقرى قوم لوط؟ جاءتهم رسلهم بالبراهين الواضحة والحجج الجلية، فما كان الله ليظلمهم فقد أنذرتهم رسلهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بما كانوا عليه من الكفر بالله وتكذيب رسله.
0: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أنصار بعض وأعوانهم لجمع الإيمان بينهم، يأمرون بالمعروف وهو كل محبوب لله تعالى من وجوه طاعته كالتوحيد والصلاة، وينهون عن المنكر وهو كل ما أبغضه الله تعالى من المعاصي كالكفر والربا، ويؤدون الصلاة كاملة على أكمل وجه، ويطيعون الله ويطيعون رسوله. أولئك المتصفون بهذه الصفات الحميدة سيدخلهم الله في رحمته، إن الله عزيز لا يغالبه أحد، حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه.

0: جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
1: وعد الله المؤمنين بالله والمؤمنات به أن يدخلهم يوم القيامة جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها دائما لا يموتون فيها ولا ينقطع نعيمهم، ووعدهم أن يدخلهم مساكن حسنة في جنات إقامة، ورضوان يحله الله عليهم أكبر من ذلك كله. ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز.
0: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
1: يا أيها الرسول جاهد الكفار بقتالهم بالسيف، وجاهد المنافقين باللسان والحجة، واشدد على الفريقين فهم أهل لذلك، ومقرهم يوم القيامة جهنم وساء المصير مصيرهم.
0: يحلي

يحلف المنافقون بالله كاذبين ما قالوا ما بلغك عنهم من السب لك والعيب لدينك، ولقد قالوا ما بلغك عنهم مما يكفرهم، وأظهروا الكفر بعد إظهارهم الإيمان، ولقد هموا بما لم يظفروا به من الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما أنكروا شيئا إلا شيئا لا ينكر، وهو أن الله تفضل عليهم بإغنائهم من الغنائم التي من بها على نبيه، فإن يتوبوا إلى الله من نفاقهم تكن توبتهم منه خيرا لهم من البقاء عليه، وإن يتولوا عن التوبة إلى الله يعذبهم عذابا موجعا في الدنيا بالقتل والأسر، ويعذبهم عذابا موجعا في الآخرة بالنار، وليس لهم ولي يتولاهم فينقذهم من العذاب، ولا ناصر يدفع عنهم العذاب.

ومن المنافقين من عهد الله قائلا لئن أعطانا الله من فضله لنتصدقن على المحتاجين ولنكونن من الصالحين الذين صلحت أعمالهم، فلما أعطاهم الله سبحانه من فضله لم يفوا بما عاهدوا الله عليه، بل منعوا أموالهم فلم يتصدقوا بشيء وتولوا وهم معرضون عن الإيمان.

فجعل عاقبتهم نفاقا ثابتا في قلوبهم إلى يوم القيامة، عقابا لهم على إخلافهم لعهد الله وعلى كذبهم. ألم

ألم يعلم المنافقون أن الله يعلم ما يخفون من الكيد والمكر في مجالسهم، وأن الله سبحانه علام الغيوب، فلا يخفى عليه من أعمالهم شيء وسيجازيهم عليها.

0: آخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.
1: الذين يعيبون المتطوعين من المؤمنين ببذل الصدقات اليسيرة، الذين لا يجدون إلا شيئا قليلا هو حاصل ما يقدرون عليه، فيسخرون منهم قائلين: ماذا تجدي صدقتهم؟ سخر الله منهم جزاء على سخريتهم بالمؤمنين، ولهم عذاب موجع.

0: اطلب أيها الرسول المغفرة لهم أو لا تطلبها لهم، فإن طلبتها 70 مرة فإنها على كثرتها لن توصل إلى مغفرة الله لهم، لأنهم كافرون بالله ورسوله، والله لا يوفق للحق الخارجين عن شرعه عن عمد وقصد.
1: فرح المخلص

0: أتنفروا في الحر؟ قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.
1: فرح المتخلفون من المنافقين عن غزوة تبوك بقعودهم عن الجهاد في سبيل الله مخالفين رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله كما يجاهد المؤمنون، وقالوا مثبطين لإخوانهم من المنافقين: لا تسيروا في الحر، وكانت غزوة تبوك في زمن الحر. قل لهم أيها الرسول: نار جهنم التي تنتظر المنافقين أشد حرا من هذا الحر الذي فروا منه لو يعلمون.

0: فليضحك هؤلاء المنافقون المتخلفون عن الجهاد قليلا في حياتهم الدنيا الفانية، وليبكوا كثيرا في حياتهم الآخرة الباقية، جزاء على ما كانوا اكتسبوه من الكفر والمعاصي والآثام في الدنيا.
1: فإن

فإن أعادك الله أيها النبي إلى فريق من هؤلاء المنافقين ثابت على نفاقه، فطلبوا منك الإذن بالخروج معك في غزوة أخرى، فقل لهم: لن تخرجوا أيها المنافقون معي في الجهاد في سبيل الله أبدا عقوبة لكم، وحذرا من المفاسد المترتبة على وجودكم معي، فقد رضيتم بالقعود والتخلف في غزوة تبوك، فاقعدوا وابقوا مع المتخلفين من المرضى والنساء والصبيان.

0: يعلمون.
1: ولا تصلي أيها الرسول على أي ميت من موتى المنافقين أبدا، ولا تقف على قبره للدعاء له بالمغفرة، ذلك لأنهم كفروا بالله وكفروا برسوله وماتوا وهم خارجون عن طاعة الله، ومن كان كذلك لا يصلى عليه ولا يدعى له.

0: يعلمون.
1: ولا تعجبك أيها الرسول أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا، وذلك بما يعانونه من المشاق في سبيلها وما يصابون به من مصائب فيها، وأن تخرج أرواحهم من أجسادهم وهم على كفرهم.

0: وإذا أنزل الله سورة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم متضمنة للأمر بالإيمان بالله والجهاد في سبيله، طلب الإذن في التخلف عنك أصحاب الغنى واليسار منهم، وقالوا اتركنا نتخلف مع أصحاب الأعذار كالضعفاء والزمنى.
1: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.
0: رضي هؤلاء المنافقون لأنفسهم الذلة والمهانة حين رضوا أن يتخلفوا مع أصحاب الأعذار، وختم الله على قلوبهم بسبب كفرهم ونفاقهم، فهم لا يعلمون ما فيه مصلحتهم.
1: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم،

أما الرسول والمؤمنون معه فلم يتخلفوا عن الجهاد في سبيل الله مثل هؤلاء، وإنما جهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وكان جزاؤهم عند الله حصول المنافع الدنيوية لهم كالنصر والغنائم، وحصول المنافع الأخروية ومنها دخول الجنة، وحصول الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب.

0: ذلك الفوز العظيم.
1: هيأ الله لهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها أبدا لا يلحقهم فناء، ذلك الجزاء هو الفلاح العظيم الذي لا يدانيه فلاح.
0: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم.
1: وجاء قوم من أعراب المدينة ومن حولها يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأذن لهم في التخلف عن الخروج والجهاد في سبيل الله، وتخلف قوم آخرون لم يعتذروا أصلا عن الخروج لعدم تصديقهم للنبي ولعدم إيمانهم بوعد الله، سينال هؤلاء بسبب كفرهم هذا عذاب مؤلم موجع.

0: الله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم.
1: ليس على النساء والصبيان والمرضى والعجزة والعمي والفقراء الذين لا يجدون ما ينفقونه من المال ليتجهزوا به، ليس على هؤلاء جميعا إثم في التخلف عن الخروج، لأن أعذارهم قائمة إذا أخلصوا لله ورسوله وعملوا بشرعه. ليس على المحسنين من أصحاب هذه الأعذار طريق لإيقاع العقاب عليهم، والله غفور لذنوب المحسنين رحيم بهم.
0: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحمل

0: يعلمون.
1: ولا إثم كذلك على المتخلفين عنك الذين إذا جاءوك أيها الرسول يطلبون ما تحملهم عليه من الدواب، وقلت لهم لا أجد ما أحملكم عليه من الدواب، أدبروا عنك وأعينهم تسيل من الدمع أسفا على أنهم لم يجدوا ما ينفقون من عند أنفسهم أو من عندك.
0: إنما السبيل على الذين يستأذنون.

لما بين ألا طريق لعقوبة أهل الأعذار ذكر من يستحق العقوبة والمؤاخذة، فقال: إنما الطريق بالعقوبة والمؤاخذة على أولئك الذين يطلبون منك أيها الرسول الإذن في التخلف عن الجهاد وهم قادرون عليه بوجود ما يتجهزون به، رضوا لأنفسهم الذلة والهوان بأن يبقوا مع الخوالف في البيوت، وختم الله على قلوبهم فلا تتأثر بموعظة، وهم بسبب هذا الختم لا يعلمون ما فيه مصلحتهم ليختاروه وما فيه مفسدتهم ليتجنبوه.

0: فينبئكم بما كنتم تعملون.
1: يقدم المنافقون المتخلفون عن الجهاد أعذارا واهية للمسلمين حين عودتهم من الجهاد، ويوجه الله نبيه والمؤمنين بالرد عليهم: لا تعتذروا بالأعذار الكاذبة، لن نصدقكم فيما أخبرتمونا به منها، قد أعلمنا الله شيئا مما في نفوسكم، وسيرى الله ورسوله هل ستتوبون فيقبل الله توبتكم أو تستمرون على نفاقكم ثم ترجعون إلى الله الذي يعلم كل شيء فيخبركم بما كنتم تعملون ويجازيكم عليه، فبادروا إلى التوبة والعمل الصالح.
0: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

سيقسم هؤلاء المتخلفون بالله إذا رجعتم أيها المؤمنون إليهم تأكيدا لأعذارهم الباطلة لتكفوا عن لومهم وتوبيخهم، فاتركوهم ترك ساخط واهجروهم، إنهم أنجاس خبثاء الباطن، ومستقرهم الذي يأوون إليه هو جهنم جزاء لهم على ما يكسبونه من النفاق والآثام.

يقسم هؤلاء المتخلفون لكم أيها المؤمنون لترضوا عنهم وتقبلوا أعذارهم، فلا ترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فقد خالفتم ربكم، فإنه لا يرضى عن القوم الخارجين عن طاعته بالكفر والنفاق، فاحذروا أيها المسلمون أن ترضوا عمن لا يرضى الله عنه.

أهل البادية إن كفروا أو نافقوا كان كفرهم أشد من كفر غيرهم من أهل الحضر، ونفاقهم أشد من نفاق أولئك، وهم أحرى بالجهل بالدين، وأحق بألا يعلموا الفرائض والسنن وضوابط الأحكام التي أنزلها على رسوله، لما هم عليه من الجفاء والغلظة وقلة المخالطة، والله عليم بأحوالهم لا يخفى عليه منها شيء، حكيم في تدبيره وشرعه.

ومن سكان البادية المنافقين من يعتقد أن ما ينفقه من مال في سبيل الله خسران وغرامة، لتوهمه أنه لا يؤجر إن أنفق ولا يعاقبه الله إن أمسك، ولكنه مع هذا ينفق أحيانا رياء وتقية، وينتظر أن ينزل بكم أيها المؤمنون شر فيتخلص منكم. جعل الله ما يتمنونه أن يقع على المؤمنين من الشر ودوران الزمان بما لا تحمد عقباه واقعا عليهم هم لا على المؤمنين، والله سميع لما يقولونه عليم بما يضمرونه.

0: لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.
1: ومن سكان البادية من يؤمن بالله ويؤمن بيوم القيامة ويجعل ما ينفقه من مال في سبيل الله قربات يتقرب بها إلى الله ووسيلة للظفر بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم واستغفاره له، ألا إن إنفاقه في سبيل الله ودعاء الرسول له قربات له عند الله سيجد ثوابها عنده بأن يدخله الله في رحمته الواسعة التي تشمل مغفرته وجنته. إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم.

الذين بادروا أولا إلى الإيمان من المهاجرين الذين هاجروا من ديارهم وأوطانهم إلى الله، ومن الأنصار الذين نصروا نبيه صلى الله عليه وسلم، والذين اتبعوا المهاجرين والأنصار السابقين إلى الإيمان بإحسان في الاعتقاد والأقوال والأفعال، رضي الله عنهم فقبل طاعتهم، ورضوا عنه لما أعطاهم من ثوابه العظيم، وأعد لهم جنات تجري الأنهار تحت قصورها ماكثين فيها أبدا، ذلك الجزاء هو الفلاح العظيم.

0: وممن هم قريبون من المدينة من سكان البادية منافقون، ومن أهل المدينة منافقون أقاموا على النفاق وثبتوا عليه، لا تعلمهم أيها الرسول، الله هو الذي يعلمهم. سيعذبهم الله مرتين، مرة في الدنيا بانكشاف نفاقهم وقتلهم وأسرهم، ومرة في الآخرة بعذاب القبر، ثم يردون يوم القيامة إلى عذاب عظيم في الدرك الأسفل من النار.
1: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا

ومن أهل المدينة قوم آخرون تخلفوا عن الغزو من غير عذر، فأقروا على أنفسهم بأنهم لم يكن لهم عذر ولم يأتوا بأعذار كاذبة، مزجوا أعمالهم الصالحة السابقة من القيام بطاعة الله والتمسك بشرائعه والجهاد في سبيله بعمل سيء، يرجون من الله أن يتوب عليهم ويتجاوز عنهم، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم.

0: عليم.
1: خذ أيها الرسول من أموالهم زكاة تطهرهم بها من دنس المعاصي والآثام، وتنمي حسناتهم بها، وادع لهم بعد أخذها منهم إن دعاءك رحمة لهم وطمأنينة، والله سميع لدعائك، عليم بأعمالهم ونياتهم.

0: ليعلم هؤلاء المتخلفون عن الجهاد والتائبون إلى الله أن الله يقبل التوبة من عباده التائبين إليه، وأنه يقبل الصدقات وهو غني عنها، ويثيب المتصدق على صدقته، وأنه سبحانه هو التواب على من تاب من عباده الرحيم بهم.
1: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
0: وقل أيها الرسول لهؤلاء المتخلفين عن الجهاد والتائبين من ذنبهم، اجبروا ضرر ما فاتكم وأخلصوا أعمالكم لله واعملوا بما يرضيه، فسيرى الله ورسوله والمؤمنون أعمالكم، وسترجعون يوم القيامة إلى ربكم الذي يعلم كل شيء، فيعلم ما تسرون وما تعلنون، وسيخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا ويجازيكم عليه.

بمن يستحق عقابه وبمن يستحق عفوه، حكيم في شرعه وتدبيره. وهؤلاء هم مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية.

0: ومن المنافقين أيضا أولئك الذين ابتنوا مسجدا لغير طاعة الله بل للإضرار بالمسلمين وإظهار الكفر بتقوية أهل النفاق وللتفريق بين المؤمنين وللإعداد والانتظار لمن حارب الله ورسوله من قبل بناء المسجد. وليحلفن هؤلاء المنافقون لكم ما قصدنا إلا الرفق بالمسلمين، والله يشهد إنهم لكاذبون في دعواهم هذه.
1: لا تقم فيه أبدا، لمسجد

0: يحب المطهرين.
1: مسجد هذه صفته لا تستجب أيها النبي لدعوة المنافقين لك للصلاة فيه، فإن مسجد قباء الذي أسس أول ما أسس على التقوى أولى بأن تصلي فيه من هذا المسجد الذي أسس على الكفر. في مسجد قباء رجال يحبون أن يتطهروا من الأحداث والأخباث بالماء ومن المعاصي بالتوبة والاستغفار، والله يحب المتطهرين من الأحداث والأخباث والذنوب.

أيستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ورضوان الله بالتوسع في أعمال البر مع من بنى مسجدا للإضرار بالمسلمين وتقوية الكفر والتفريق بين المؤمنين؟ لا يستويان أبدا، فالأول بنيانه قوي متماسك لا يخشى عليه السقوط، وهذا مثله كمثل من بنى بنيانا على شفير حفرة فتهدم وسقط فانهار به بنيانه في قعر جهنم، والله لا يوفق القوم الظالمين بالكفر والنفاق وغير ذلك.

لا يزال مسجدهم الذي بنوه ضرارا شكا ونفاقا ثابتا في قلوبهم حتى تتقطع قلوبهم بالموت أو القتل بالسيف، والله عليم بأعمال عباده، حكيم فيما يحكم به من جزاء على الخير أو الشر. ولما بين الله فضائح المنافقين المتخلفين عن الجهاد ذكر جزاء المجاهدين في سبيله فقال:

0: ذلك هو الفوز العظيم.
1: إن الله سبحانه اشترى من المؤمنين أنفسهم مع أنهم ملكه تفضلا منه بثمن غال هو الجنة، حيث يقاتلون الكفار لتكون كلمة الله هي العليا، فيقتلون الكفار ويقتلهم الكفار. وعد الله بذلك وعدا صدقا في التوراة كتاب موسى والإنجيل كتاب عيسى عليهما السلام والقرآن كتاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أحد أوفى بعهده من الله سبحانه. فافرحوا وسروا أيها المؤمنون ببيعكم الذي بايعتم به الله، فقد ربحتم فيه ربحا عظيما، وذلك البيع هو الفلاح العظيم.

هؤلاء الحاصلون على هذا الجزاء هم الراجعون مما كرهه الله وسخطه إلى ما يحبه ويرضاه، الذين ذلوا خشية لله وتواضعا فجدوا في طاعته، الحامدون لربهم على كل حال، الصائمون المصلون، الأمرون بما أمر الله به أو أمر به رسوله، الناهون عما نهى الله عنه ورسوله، الحافظون لأوامر الله بالاتباع ولنواهيه بالاجتناب. وأخبر أيها الرسول المؤمنين المتصفين بهذه الصفات بما يسرهم في الدنيا والآخرة.

لا ينبغي للنبي ولا ينبغي للمؤمنين أن يطلبوا المغفرة من الله للمشركين ولو كانوا أقرباءهم من بعد ما اتضح لهم أنهم من أصحاب النار لموتهم على الشرك.

وما كان طلب إبراهيم المغفرة لأبيه إلا بسبب وعده إياه ليطلبنها له رجاء أن يسلم، فلما اتضح لإبراهيم أن أباه عدو لله لعدم نفع النصح فيه أو لعلمه بوحي أنه يموت كافرا تبرأ منه، وكان استغفاره له اجتهادا منه. إن إبراهيم عليه السلام كثير التضرع إلى الله، كثير الصفح والتجاوز عن قومه الظالمين.

0: وما كان الله ليحكم على قوم بالضلال بعد أن وفقهم للهداية حتى يبين لهم المحرمات التي يجب اجتنابها، فإن ارتكبوا ما حرم عليهم بعد بيان تحريمه حكم عليهم بالضلال. إن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء، وقد علمكم ما لم تكونوا تعلمون.
1: إن الله له ملك السماوات والأرض

0: الخبير.
1: إن الله له ملك السماوات وملك الأرض، لا شريك له فيهما، لا يخفى عنه فيهما خافية، يحيي من شاء إحياءه ويميت من شاء إماتته، وما لكم أيها الناس غير الله من ولي يتولى أموركم، وما لكم من نصير يدفع عنكم السوء وينصركم على عدوكم.

لقد تاب الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ أذن للمنافقين في التخلف عن غزوة تبوك، ولقد تاب على المهاجرين وعلى الأنصار الذين لم يتخلفوا عنه بل اتبعوه في غزوة تبوك مع شدة الحر وقلة ذات اليد وقوة الأعداء، بعدما كادت تميل قلوب طائفة منهم هموا بترك الغزو لما هم فيه من الشدة العظيمة، ثم وفقهم الله للثبات والخروج إلى الغزو وتاب عليهم، إنه سبحانه رؤوف بهم رحيم، ومن رحمته توفيقهم للتوبة وقبولها منهم.

0: ولقد تاب الله على الثلاثة، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، الذين خلفوا عن التوبة وأخر قبول توبتهم بعد تخلفهم عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بهجرانهم، وأصابهم حزن وغم على ذلك حتى ضاقت عليهم الأرض على سعتها، وضاقت صدورهم بما حصل لهم من الوحشة، وعلموا ألا ملجأ لهم يلجؤون إليه إلا إلى الله وحده، فرحمهم بتوفيقهم للتوبة ثم قبل توبتهم، إنه هو التواب على عباده الرحيم بهم.
1: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
0: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا بشرعه، اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وكونوا مع الصادقين في إيمانهم وأقوالهم وأعمالهم، فلا منجاة لكم إلا في الصدق.

0: يضيع أجر المحسنين.
1: ليس لأهل المدينة ولا لمن حولهم من سكان البادية أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الجهاد بنفسه، وليس لهم أن يشحوا بأنفسهم ويصونوها عن نفسه صلى الله عليه وسلم، بل الواجب عليهم أن يبذلوا أنفسهم دون نفسه، ذلك لأنهم لا ينالهم عطش ولا تعب ولا مجاعة في سبيل الله، ولا ينزلون مكانا يثير وجودهم به غيظ الكفار، ولا يصيبون من عدو قتلا أو أسرا أو غنيمة أو هزيمة إلا كتب الله لهم بذلك ثواب عمل صالح يقبله منهم. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، بل يوفيهم إياه كاملا ويزيدهم عليه.

0: كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.
1: ولا يبذلون مالا قليلا كان أو كثيرا، ولا يتجاوزون واديا، إلا كتب لهم ما عملوه من بذل ومن سفر ليكافئهم الله، فيعطيهم في الآخرة أجر أحسن ما كانوا يعملون.

وما ينبغي للمؤمنين أن يخرجوا للقتال جميعا حتى لا يستأصلوا إذا ظهر عليهم عدوهم، فهلا خرج للجهاد فريق منهم وبقي فريق ليرافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفقهوا في الدين بما يسمعونه منه صلى الله عليه وسلم من القرآن وأحكام الشرع، وينذر قومهم إذا رجعوا إليهم بما تعلموه رجاء أن يحذروا من عذاب الله وعقابه فيمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه. وكان هذا في السرايا التي كان يبعثها رسول الله إلى النواحي ويختار لها طائفة من أصحابه.

أمر الله تعالى المؤمنين بقتال من يجاورهم من الكفار لما يسببون من خطر على المؤمنين بسبب قربهم، وأمرهم كذلك أن يظهروا قوة وشدة من أجل إرهابهم ودفع شرهم، والله تعالى مع المؤمنين المتقين بعونه وتأييده.

وإذا أنزل الله سورة على رسوله صلى الله عليه وسلم فمن المنافقين من يسأل مستهزئا ساخرا أيكم زادته هذه السورة النازلة إيمانا بما جاء به محمد، فأما الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله فقد زادهم نزول السورة إيمانا إلى إيمانهم السابق، وهم مسرورون بما نزل من الوحي لما فيه من منافعهم الدنيوية والأخروية.

وأما المنافقون فإن نزول القرآن بما فيه من أحكام وقصص يزيدهم مرضا وخبثا بسبب تكذيبهم بما ينزل، فيزداد مرض قلوبهم بزيادة نزول القرآن، لأنهم كلما نزل شيء شكوا بما فيه وماتوا على الكفر.

أولا ينظر المنافقون معتبرين بابتلاء الله لهم بكشف حالهم وفضح نفاقهم كل سنة مرة أو مرتين، ثم مع علمهم بأن الله تعالى هو فاعل ذلك بهم لا يتوبون إليه من كفرهم ولا يقلعون عن نفاقهم، ولا هم يتذكرون ما حل بهم وأنه من الله.

0: وإذا أنزل الله سورة على رسوله صلى الله عليه وسلم فيها ذكر أحوال المنافقين، نظر بعض المنافقين إلى بعض قائلين: هل يراكم من أحد؟ فإن لم يرهم أحد انصرفوا عن المجلس. ألا صرف الله قلوبهم عن الهداية والخير وخذلهم بأنهم قوم لا يفهمون؟
1: لقد جاءكم رسول من أنفسكم

0: عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: لقد جاءكم يا معشر العرب رسول من جنسكم، فهو عربي مثلكم، شاق عليه ما يشق عليكم، شديدة رغبته في هدايتكم والعناية بكم، وهو بالمؤمنين خاصة كثير العطف والرحمة. فإن أعرضوا عنك ولم يؤمنوا بما جئت به، فقل لهم أيها الرسول، يكفيني الله الذي لا معبود بحق سواه، عليه وحده اعتمدت، وهو سبحانه رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة يونس مكية. من مقاصد السورة تقرير النبوة بالأدلة ودعوة المكذبين للإيمان مع تهديدهم بالعذاب. التفسير.
0: ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم.
1: ألف لام را سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. هذه الآيات المتلوة في هذه السورة آيات القرآن المحكم المتقن المشتمل على الحكمة والأحكام.

أكان باعثا للناس على التعجب أن أنزلنا الوحي على رجل من جنسهم آمرين إياه أن يحذرهم من عذاب الله وأخبر أيها الرسول الذين آمنوا بالله بما يسرهم أن لهم منزلة عالية جزاء على ما قدموه من عمل صالح عند ربهم سبحانه. قال الكافرون إن هذا الرجل الذي جاء بهذه الآيات لساحر ظاهر السحر.

0: استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون.
1: إن ربكم أيها المتعجبون هو الله الذي خلق السماوات على عظمها والأرض على اتساعها في ستة أيام ثم علا وارتفع على العرش، فكيف تعجبون من إرساله رجلا من جنسكم وهو وحده الذي يقضي ويقدر في ملكه الواسع، وما لأحد أن يشفع لديه في شيء إلا بعد إذنه ورضاه عن الشافع. ذلكم المتصف بهذه الصفات هو الله ربكم، فأخلصوا له العبادة وحده، أفلا تتعظون بكل هذه البراهين والحجج على وحدانيته؟ فمن كان له أدنى اتعاظ علم ذلك وآمن به.
0: إليه مرجعكم.

0: يعلمون.
1: إليه وحده رجوعكم يوم القيامة ليجازيكم على أعمالكم، وعد الله الناس بذلك وعدا صادقا لا يخلفه، إنه على ذلك قادر، يبدأ إيجاد المخلوق على غير مثال سابق ثم يعيده بعد موته، ليجزي سبحانه الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات بالعدل، فلا ينقص من حسناتهم ولا يزيد في سيئاتهم، والذين كفروا بالله وبرسله لهم شراب من ماء متناهي الحرارة يقطع أمعاءهم، ولهم عذاب موجع بسبب كفرهم بالله وبرسله.

0: إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: هو الذي جعل الشمس تشع الضوء وتنشره، وجعل القمر نورا يستنار به، وقدر سيره بعدد منازله 28، والمنزلة هي المسافة التي يقطعها كل يوم وليلة، لتعلموا أيها الناس بالشمس عدد الأيام وبالقمر عدد الشهور والسنين. ما خلق الله السماوات والأرض وما فيهما إلا بالحق ليظهر قدرته وعظمته للناس. يبين الله هذه الأدلة الواضحة والبراهين الجلية على وحدانيته لقوم يعلمون الاستدلال بها على ذلك.

إن في تعاقب الليل والنهار على العباد وما يصحب ذلك من ظلمة وضياء وقصر أحدهما وطوله والمخلوقات التي في السماوات والأرض لعلامات دالة على قدرة الله لقوم يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.

0: يعملون.
1: إن الكافرين الذين لا يتوقعون لقاء الله فيخافوه أو يطمعوا فيه وارتضوا الحياة الدنيا الفانية بدلا من الحياة الأخروية الباقية وسكنت أنفسهم إليها فرحة بها، والذين هم عن آيات الله ودلائله معرضون عنها لاهون.
0: أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون.
1: أولئك المتصفون بهذه الصفات مستقرهم الذي يأوون إليه هو النار بسبب ما اكتسبوه من الكفر والتكذيب بيوم القيامة.

0: إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات يرزقهم الله الهداية إلى العمل الصالح الموصل إلى رضاه بسبب إيمانهم، ثم يدخلهم الله يوم القيامة في جنات النعيم الدائم تجري من تحتهم الأنهار.
1: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
0: دعاؤهم في الجنة هو تسبيح الله وتقديسه، وتحية الله لهم وتحية الملائكة وتحية بعضهم لبعض سلام، وخاتمة دعائهم الثناء على الله رب المخلوقات كلها.
1: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي

0: يعجلون.
1: ولو يعجل الله سبحانه استجابة دعاء الناس على أنفسهم وأولادهم وأموالهم بالشر عند الغضب مثلما يستجيب لهم في دعائهم بالخير لهلكوا، ولكن الله يمهلهم فيترك الذين لا ينتظرون لقاءه لأنهم لا يخافون عقابا ولا يرتجون ثوابا، يتركهم مترددين حائرين مرتابين في يوم الحساب.

0: كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون.
1: وإذا أصاب الإنسان المسرف على نفسه مرض أو سوء حال دعانا متذللا متضرعا مضطجعا على جنبه أو قاعدا أو قائما رجاء أن يزال ما به من ضر، فلما استجبنا دعاءه وأزلنا ما به من ضر مضى على ما كان عليه كأنه لم يدعونا لكشف ضر أصابه. كما زين لهذا المعرض الاستمرار في ضلاله، زين للمتجاوزين للحدود بكفرهم ما كانوا يعملونه من الكفر والمعاصي فلا يتركونه.

0: ولقد أهلكنا الأمم من قبلكم أيها المشركون لتكذيبهم برسول الله وارتكابهم المعاصي، وقد جاءتهم رسلهم الذين أرسلناهم إليهم بالبراهين الواضحة الدالة على صدقهم فيما جاءوا به من عند ربهم، فما استقام لهم أن يؤمنوا لعدم استعدادهم للإيمان، فأخذ لهم الله ولم يوفقهم له، كما جازينا تلك الأمم الظالمة نجزي أمثالهم في كل زمان ومكان.
1: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون.
0: ثم صيرناكم أيها الناس خلفا لتلك الأمم المكذبة التي أهلكناها لننظر كيف تعملون، هل تعملون خيرا فتثابوا عليه أو تعملون شرا فتعاقبوا عليه؟

0: أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
1: وإذا تقرأ عليهم الآيات القرآنية الواضحة الدالة على توحيد الله قال منكر البعث الذين لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا: جئ يا محمد بقرآن غير هذا القرآن المشتمل على سب عبادة الأصنام أو غيره بنسخ بعضه أو كله بما يوافق أهواءنا، قل لهم أيها الرسول لا يصح أن أغيره أنا ولا أستطيع بالأولى الإتيان بغيره، بل الله وحده هو الذي يبدل منه ما يشاء، فلست أتبع إلا ما يوحيه الله إلي، إني أخاف إن عصيت الله بإجابتكم إلى ما طلبتم عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة.

0: به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون.
1: قل أيها الرسول لو شاء الله ألا أقرأ القرآن عليكم ما قرأته عليكم وما بلغتكم إياه، ولو شاء الله ما أعلمكم بالقرآن على لساني، فقد مكثت بينكم زمنا طويلا هو 40 سنة لا أقرأ ولا أكتب ولا أطلب هذا الشأن ولا أبحث عنه. أفلا تدركون بعقولكم أن ما جئتكم به هو من عند الله ولا شأن لي فيه،

0: لا يفلح المجرمون.
1: فلا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبا، فكيف لي أن أبدل القرآن افتراء عليه؟ إن الشأن أن المتجاوزين لحدود الله بالافتراء عليه لا يفوزون بمطلوبهم.

0: يشركون.
1: ويعبد المشركون من دون الله آلهة مزعومة لا تنفع ولا تضر، والمعبود بالحق ينفع ويضر متى شاء، ويقولون عن معبوداتهم: هؤلاء وسطاء يشفعون لنا عند الله فلا يعذبنا بذنوبنا. قل لهم أيها الرسول: لا تخبرون الله العليم أن له شريكا وهو لا يعلم له شريكا في السماوات ولا في الأرض، تقدس وتنزه عما يقوله المشركون من الباطل والكذب.

0: يختلفون.
1: وما كان الناس إلا أمة واحدة مؤمنة موحدة فاختلفوا، فمنهم من بقي مؤمنا ومنهم من كفر، ولولا ما مضى من قضاء الله أنه لا يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه في الدنيا، وإنما يحكم بينهم فيه يوم القيامة، لولا ذلك لحكم بينهم في الدنيا فيما يختلفون فيه، فيتبين المهتدي من الضال.
0: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه،

0: الحاكمين.
1: ويقول المشركون: هل أنزل على محمد آية من ربه دالة على صدقه؟ فقل لهم أيها الرسول: نزول الآيات غيب يختص الله بعلمه، فانتظروا ما اقترحتموه من الآيات الحسية، إني معكم من المنتظرين لها.

0: يشركون.
1: وإذا أذقنا المشركين نعمة من مطر وخصب بعد جدب وبؤس أصابهم إذا لهم استهزاء وتكذيب بآياتنا، قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: الله أعجل مكرا وأسرع استدراجا لكم وعقوبة، إن الحفظة من الملائكة يكتبون ما تدبرون من مكر لا يفوتهم منه شيء، فكيف يفوت خالقهم؟ وسيجازيكم الله على مكركم.
0: هو الذي يسيركم في البر

0: الله هو الذي يسيركم أيها الناس في البر على أقدامكم وعلى دوابكم، وهو الذي يسيركم في البحر في السفن، حتى إذا كنتم في السفن في البحر وجرت بهم بريح طيبة فرح الركاب بتلك الريح الطيبة، فبينما هم في فرحهم جاءتهم ريح قوية الهبوب، وجاءهم موج البحر من كل جهة، وغلب على ظنهم أنهم هالكون، دعوا الله وحده ولم يشركوا معه غيره قائلين: لئن أنقذتنا من هذه المحنة المهلكة لنكونن من الشاكرين لك على ما أنعمت به علينا.
1: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون.
0: فلما استجاب دعاءهم وأنقذهم من تلك المحنة إذا هم يفسدون في الأرض بارتكاب الكفر والمعاصي والآثام: أفيقوا أيها الناس إنما عاقبة بغيكم السيئة على أنفسكم، فالله لا يضره بغيكم، تتمتعون به في الحياة الدنيا وهي فانية، ثم إلينا رجوعكم يوم القيامة فنخبركم بما كنتم تعملون من المعاصي ونجازيكم عليها.

0: تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
1: إنما مثل الحياة الدنيا التي تتمتعون فيها في سرعة انقضائها كمثل مطر اختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس من الحبوب والثمار ومما تأكل الأنعام من الحشيش وغيره، حتى إذا أخذت الأرض لونها الزاهي وتجملت بما تنبته من أنواع النبات وظن أهلها أنهم قادرون على حصاد ما أنبتت وقطافه، جاءها قضاؤنا بإهلاكها فصيرناها محصودة كأن لم تكن عامرة بالأشجار والنباتات في عهد قريب. كما بينا لكم حال الدنيا وسرعة انقضائها نبين الأدلة والبراهين لمن يتفكرون ويعتبرون.

0: الرحيم.
1: والله يدعو جميع الناس إلى جنته التي هي دار السلام، يسلم فيها الناس من المصائب والهموم، ويسلمون من الموت، والله يوفق من شاء من عباده إلى دين الإسلام الموصل إلى دار السلام هذه.

0: للذين أحسنوا بالقيام بما أوجبه الله عليهم من الطاعات وترك ما حرم عليهم من المعاصي المثوبة الحسنى وهي الجنة، ولهم زيادة عليها وهي النظر إلى وجه الله الكريم، ولا يغشى وجوههم غبار ولا يغشاها هوان ولا خزي، أولئك المتصفون بالإحسان أصحاب الجنة هم فيها ماكثون.
1: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة

والذين عملوا السيئات من الكفر والمعاصي لهم جزاء السيئات التي عملوها بمثلها من عقاب الله في الآخرة، وتغشى وجوههم ذلة وهوان، ليس لهم مانع يمنعهم من عذاب الله إذا أنزله بهم، كأنما ألبست وجوههم سوادا من الليل المظلم من كثرة ما يغشاها من دخان النار وسوادها. أولئك المتصفون بتلك الصفات أصحاب النار، هم فيها ماكثون أبدا.

0: يعلمون.
1: واذكر أيها الرسول يوم القيامة حين نحشر جميع الخلائق ثم نقول للذين أشركوا بالله في الدنيا: الزموا أيها المشركون مكانكم أنتم ومعبوداتكم التي كنتم تعبدونها من دون الله، ففرقنا بين المعبودين والعابدين، وتبرأ المعبودون من العابدين قائلين: لم تكونوا تعبدوننا في الدنيا.

0: الْمُبْطِلِينَ.
1: هنا تتبرأ منهم آلهتهم التي عبدوها من دون الله قائلة: فالله شاهد وكفى به أنا لم نرضى بعبادتكم لنا ولم نأمركم بها وأنا لم نشعر بعبادتكم.
2: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: في ذلك الموقف العظيم تختبر كل نفس ما أمضت من عمل في حياتها الدنيا، وأرجع المشركون إلى ربهم الحق الذي هو الله الذي يتولى حسابهم، وذهب عنهم ما افتروه من شفاعة أصنامهم.

0: يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين بالله، من يرزقكم من جهة السماء بإنزال المطر عليكم، ومن يرزقكم من الأرض بما ينبت فيها من نبات وبما تحويه من معادن، ومن يخرج الحي من الميت كالإنسان من النطفة والطير من البيضة، ومن يخرج الميت من الحي كالنطفة من الحيوان والبيضة من الطير، ومن يدبر أمر السماوات والأرض وما فيهن من مخلوقات، فسيجيبون بأن فاعل ذلك كله هو الله. فقل لهم أفلا تعلمون ذلك وتتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
0: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون.
1: فذلكم أيها الناس الذي يفعل ذلك كله هو الله الحق خالقكم ومدبر أمركم، فماذا بعد معرفة الحق غير البعد عنه والضياع؟ فأين تذهب عقولكم عن هذا الحق الجلي؟
0: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون.
1: كما ثبتت الربوبية الحقة لله وجبت أيها الرسول كلمة ربك القدرية على الذين خرجوا عن الحق عنادا أنهم لا يؤمنون.
0: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، هل من بين شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله من ينشئ الخلق على غير مثال سابق ثم يبعثه بعد موته؟ قل لهم الله ينشئ الخلق على غير مثال سابق ثم يبعثه بعد موته، فكيف تصرفون أيها المشركون عن الحق إلى الباطل؟
0: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفلا

0: يزعمون.
1: قل لهم أيها الرسول، هل من بين شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله من يرشد إلى الحق؟ قل لهم: الله وحده يرشد إلى الحق، فهل من يرشد الناس إلى الحق ويدعوهم إليه أولى بأن يتبع، أو معبوداتكم التي لا تهتدي بنفسها إلا أن يهديها غيرها؟ فما لكم كيف تحكمون بالباطل حين تزعمون أنهم شركاء لله؟ تعالى الله عن قولكم علوا كبيرا.

0: يعلمون.
1: وما يتبع معظم المشركين إلا ما لا علم لهم به، فما يتبعون إلا وهما وشكا، إن الشك لا يقوم مقام العلم ولا يغني عنه. إن الله عليم بما يفعلونه، لا يخفى عليه شيء من أفعالهم، وسيجازيهم عليها.

وما يصح لهذا القرآن أن يختلق وينسب إلى غير الله لعجز الناس ضرورة عن الإتيان بمثله، ولكنه مصدق لما نزل من الكتب قبله ومبين لما أجمل فيها من الأحكام، فهو لا شك فيه أنه منزل من رب المخلوقات سبحانه وتعالى.

بل أيقول هؤلاء المشركون إن محمدا صلى الله عليه وسلم اختلق هذا القرآن من نفسه ونسبه إلى الله؟ قل أيها الرسول ردا عليهم: إن كنت قد أتيت به من عندي وأنا بشر مثلكم فأتوا أنتم بسورة من مثله، وادعوا من استطعتم دعاءه لمظاهرتكم إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أن القرآن مختلق مكذوب، ولن تستطيعوا ذلك، وعدم قدرتكم وأنتم أصحاب اللسان وأرباب الفصاحة دال على أن القرآن منزل من عند الله.

فلم يجيبوا بل سارعوا بتكذيب القرآن قبل أن يتفهموه ويتدبروه، وقبل أن يحصل ما أنذروا به من العذاب، وقد اقترب إتيان ذلك. مثل هذا التكذيب كذبت الأمم السابقة فنزل بها ما نزل من العذاب. فتأمل أيها الرسول كيف كانت نهاية الأمم المكذبة، فقد أهلكهم الله.

ومن المشركين من سيؤمن بالقرآن قبل موته، ومنهم من لا يؤمن به عنادا ومكابرة حتى يموت. وربك أيها الرسول أعلم بالمصرين على كفرهم، وسيجازيهم على كفرهم.

0: فإن كذبك أيها الرسول قومك فقل لهم: لي ثواب عملي وأنا أتحمل تبعة عملي، ولكم ثواب عملكم وعليكم عقابه، أنتم بريئون من عقاب ما أعمل وأنا بريء من عقاب ما تعملون.
1: ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون.
0: ومن المشركين من يستمع إليك أيها الرسول إذا قرأت القرآن استماعا غير مقرون بقبول وإذعان، أفأنت تقدر على إسماع من سلب السمع؟ فكذلك لن تقدر على هداية هؤلاء الذين صموا عن سماع الحق فلا يعقلونه.

ومن المشركين من ينظر إليك أيها الرسول ببصره الظاهر لا ببصيرته، أفأنت تستطيع تبصير الذين سلبت أبصارهم؟ إنك لا تستطيع ذلك، وكذلك لا تستطيع هداية فاقد البصيرة.

0: أنفسهم يظلمون.
1: إن الله تنزه عن ظلم عباده، فهو لا يظلمهم مثقال ذرة، ولكنهم هم الذين يظلمون أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب التعصب للباطل والمكابرة والعناد.
0: ويوم

0: بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.
1: ويوم يحشر الله الناس يوم القيامة لحسابهم كأن لم يمكثوا في حياتهم الدنيا وفي برزخهم إلا ساعة من نهار لا أزيد، يعرف بعضهم بعضا فيها، ثم تنقطع معرفتهم لشدة ما شاهدوا من أهوال القيامة. قد خسر الذين يكذبون بلقاء ربهم يوم القيامة وما كانوا مؤمنين في الدنيا بيوم البعث حتى يسلموا من الخسران.
0: وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون.
1: وإما نرينك أيها الرسول بعضا مما وعدناهم به من العذاب قبل موتك أو نتوفينك قبل ذلك، ففي كلتا الحالتين إلينا رجوعهم يوم القيامة، ثم الله مطلع على ما كانوا يعملون، لا يخفى عليه منه شيء، وسيجازيهم على أعمالهم.

0: بالقسط وهم لا يظلمون.
1: ولكل أمة من الأمم السابقة رسول أرسل إليهم، فإذا بلغهم ما أمر بتبليغه وكذبوه حكم بينهم وبينه بالعدل، فنجاه الله بفضله وأهلكهم بعدله، وهم لا يظلمون من جزاء أعمالهم شيئا.
0: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
1: ويقول هؤلاء الكفار معاندين ومتحدين، متى زمن ما وعدتمونا به من العذاب إن كنتم صادقين فيما تدعون؟

لا أملك لنفسي ضرا أضرها به أو أدفعه عنها، فكيف بنفع غيري أو ضره، ولا نفعا أنفعها به إلا ما شاء الله من ذلك، فكيف لي أن أعلم غيبه؟ لكل أمة من الأمم توعدها الله بهلاك زمن محدد لهلاكها لا يعلمه إلا الله، فإذا جاء زمن هلاكها لم تتأخر عنه وقتا ما ولم تتقدم.

0: أيستعجل منه المجرمون؟
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المستعجلين للعذاب، أخبروني إن جاءكم عذاب الله في أي وقت من ليل أو نهار، ما الذي تستعجلونه من هذا العذاب؟

0: أبعد أن يقع عليكم العذاب الذي وعدتموه تؤمنون حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل؟ أتؤمنون الآن وقد كنتم تستعجلون العذاب من قبل على وجه التكذيب به؟
1: ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟
0: ثم بعد إدخالهم في العذاب وطلبهم الخروج منه يقال لهم ذوقوا العذاب الدائم في الآخرة فهل تثابون إلا ما كنتم تعملون من الكفر والمعاصي؟
1: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين.
0: ويستخبرك أيها الرسول المشركون أهذا العذاب الذي وعدنا به حق؟ قل لهم نعم إنه والله لحق ولستم بمفلتين منه.
1: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون.
0: ولو أن لكل مشرك بالله جميع ما في الأرض من أموال نفيسة لجعله مقابل فكاكه من عذاب الله لو أتيح له أن يفتدي به، وأخفى المشركون الندم على كفرهم لما شاهدوا العذاب يوم القيامة، وقضى الله بينهم بالعدل وهم لا يظلمون وإنما يجزون على أعمالهم.

0: ألا إن لله وحده ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض، ألا إن وعد الله بعقاب الكافرين واقع لا مرية فيه، ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك فيشكون.
1: هو يحيي ويميت وإليه ترجعون.
0: هو سبحانه يبعث الموتى ويميت الأحياء، وإليه وحده ترجعون يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم.

0: يا أيها الناس، قد جاءكم القرآن فيه تذكير وترغيب وترهيب، وهو شفاء لما في القلوب من مرض الشك والارتياب، وإرشاد لطريق الحق، وفيه رحمة للمؤمنين فهم المنتفعون به.
1: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
0: قل أيها الرسول للناس، ما جئتكم به من القرآن هو فضل من الله عليكم ورحمة منه بكم، فبفضل الله عليكم ورحمته بكم بإنزال هذا القرآن فافرحوا لا بسواهما.

0: الله أذن لكم أم على الله تفترون؟
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، أخبروني عما من الله به عليكم من إنزال الرزق فعملتم فيه بأهوائكم فحرمتم بعضه وأحللتم بعضه. قل لهم: هل الله أباح لكم تحليل ما أحللتم وتحريم ما حرمتم، أم أنكم تختلقون عليه الكذب؟

وأي شيء يظنه مختلق الكذب عليه واقعا بهم يوم القيامة، أيظنون أن يغفر لهم؟ هيهات، إن الله لذو إفضال على الناس بإمهالهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة، ولكن أكثرهم جاحدون نعم الله عليهم فلا يشكرونها.

0: أصغر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
1: وما تكون أيها الرسول في أمر من الأمور وما تقرأ من قرآن وما تعملون أيها المؤمنون من عمل إلا كنا نراكم عالمين بكم ونسمعكم حين تشرعون في العمل مندفعين فيه، وما يغيب عن علم ربك وزن ذرة في السماء أو في الأرض ولا أصغر من وزنها ولا أكبر إلا وهو مسجل في كتاب واضح لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.

0: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال القيامة، ولهم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. هؤلاء الأولياء هم الذين كانوا يتصفون بالإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
1: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم.
0: لهم البشارة من ربهم في الدنيا بما يسرهم برؤيا صالحة أو ثناء الناس عليهم، ولهم البشارة من الملائكة عند قبض أرواحهم وبعد الموت وفي الحشر، لا تغيير لما وعدهم الله به، ذلك الجزاء هو النجاح العظيم لما فيه من نيل المطلوب والنجاة من المرهوب.

0: عليم.
1: ولا تحزن أيها الرسول لما يقوله هؤلاء من الطعن والقدح في دينك، إن القهر والغلبة كلها لله، فلا يعجزه شيء، هو السميع لأقوالهم العليم بأفعالهم، وسيجازيهم عليها.
0: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

0: يعلمون.
1: ألا إن لله وحده ملك من في السماوات وملك من في الأرض، وأي شيء يتبعه المشركون الذين يعبدون من دون الله شركاء لا يتبعون في الحقيقة إلا الشك، وما هم إلا يكذبون في نسبتهم الشركاء إلى الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.

هو وحده الذي جعل لكم أيها الناس الليل لتسكنوا فيه عن الحركة والتعب، وجعل النهار مضيئا لتسعوا فيه بما يرجع إليكم بنفع في معاشكم، إن في ذلك لدلائل واضحة لقوم يسمعون سماع اعتبار وقبول.

0: قال فريق من المشركين: اتخذ الله الملائكة بنات تقدس الله عن قولهم، فهو سبحانه الغني عن جميع مخلوقاته، له ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض، ليس عندكم أيها المشركون برهان على قولكم هذا، أتقولون على الله قولا عظيما إذ تنسبون إليه الولد، لا تعلمون حقيقته دون برهان.
1: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.
0: قل لهم أيها الرسول: إن الذين يختلقون على الله الكذب بنسبة الولد إليه لا يظفرون بما يطلبونه ولا ينجون مما يرهبونه.

0: يتمتعون فلا يغتروا بما يتمتعون به من ملذات الدنيا ونعيمها، فهو متاع قليل زائل، ثم إلينا رجوعهم يوم القيامة، ثم نذيقهم العذاب القوي بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم لرسوله.
1: واتل عليهم

0: واقصص أيها الرسول على هؤلاء المشركين المكذبين خبر نوح عليه السلام حين قال لقومه: يا قوم إن كان عظم عليكم مقامي بين أظهركم وشق عليكم تذكيري بآيات الله ووعظي وعزمتم على قتلي، فعلى الله وحده اعتمدت في إحباط ما تكيدون، فأحكموا أمركم واعزموا على إهلاكي، وادعوا آلهتكم لتستعينوا بها، ثم لا يكن كيدكم سرا مبهما، ثم بعد تدبيركم لقتل امضوا إلي ما تضمرون ولا تؤخروني لحظة.
1: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين.
0: فإن كنتم قد أعرضتم عن دعوتي فقد علمتم أني ما طلبت منكم جزاء على تبليغكم رسالة ربي، ليس ثوابي إلا على الله، آمنتم بي أم كفرتم، وأمرني الله أن أكون من المنقادين له بالطاعة والعمل الصالح.
1: فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين

0: الْمُنذَرِينَ.
1: فكذبه قومه ولم يصدقوا به، فنجيناه هو ومن كان معه في السفينة من المؤمنين، وصيرناهم خلفا لمن كان قبلهم، وأهلكنا الذين كذبوا بما جاء به من الآيات والحجج بالطوفان. فتأمل أيها الرسول كيف كانت نهاية أمر القوم الذين أنذرهم نوح عليه السلام فلم يؤمنوا.

0: من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين.
1: ثم بعد مدة من الزمن بعثنا من بعد نوح رسلا إلى أقوامهم، فجاء الرسل أممهم بالآيات والبراهين، فما كانت لهم إرادة أن يؤمنوا بسبب إصرارهم السابق على تكذيب الرسل، فختم الله على قلوبهم مثل هذا الختم الذي ختمنا به على قلوب أتباع الرسل الماضين، نختم به على قلوب الكافرين المتجاوزين لحدود الله بالكفر في كل زمان ومكان.

ثم بعد مدة من الزمن بعثنا من بعد هؤلاء الرسل موسى وأخاه هارون إلى فرعون ملك مصر والكبراء من قومه، بعثناهما بالآيات الدالة على صدقهما، فتكبروا عن الإيمان بما جاء به، وكانوا قوما مجرمين لكفرهم بالله وتكذيبهم لرسله.

0: فلما جاء فرعون والكبراء من قومه الدين الذي جاء به موسى وهارون عليهما السلام قالوا عن آياته الدالة على صدق ما جاء به موسى إنه لسحر واضح وليس حقا.
1: قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟
0: قال موسى مستنكرا عليهم أتقولون للحق حين جاءكم هو سحر؟ كلا ما هو بسحر، وإني لأعلم أن الساحر لا يفلح أبدا، فكيف لي بتعاطيه؟
1: قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين.
0: أجاب قوم فرعون موسى عليه السلام قائلين أجئتنا بهذا السحر لتصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا من الدين ويكون لك أنت ولأخيك الملك وما نحن لكما يا موسى وهارون بمقرين بأنكما رسولان أرسلتما إلينا.
1: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.
0: وقال فرعون لقومه جيئوني بكل ساحر خبير بالسحر متقن له.

0: يعلمون.
1: فلما جاءوا فرعون بالسحرة قال لهم موسى عليه السلام وثقا بانتصاره عليهم: اطرحوا أيها السحرة ما أنتم طارحوه.
0: فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين.
1: فلما طرحوا ما عندهم من السحر قال لهم موسى عليه السلام: الذي أظهرتموه هو السحر، إن الله سيصير ما صنعتم باطلا لا أثر له، إنكم بسحركم مفسدون في الأرض، والله لا يصلح عمل من كان مفسدا.
0: ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
1: ويثبت الله الحق ويمكن له بكلماته القدرية وبما في كلماته الشرعية من الحجج والبراهين ولو كره ذلك الكافرون المجرمون من آل فرعون.

0: جبل في الأرض وإنه لمن المسرفين.
1: صمم القوم على الإعراض فما صدق بموسى عليه السلام مع ما جاء به من الآيات الظاهرة والحجج الواضحة إلا شباب من قومه بني إسرائيل، مع خوف من فرعون وكبراء قومه أن يصرفوهم عن إيمانهم بما يذيقونهم من العذاب إن كشف أمرهم، وإن فرعون لمتكبر متسلط على مصر وأهلها، وإنه لمن المتجاوزين للحد في الكفر والتقتيل والتعذيب لبني إسرائيل.

0: الظالمين.
1: وقال موسى عليه السلام لقومه: يا قوم، إن كنتم آمنتم بالله إيمانا حقا فعلى الله وحده اعتمدوا إن كنتم مسلمين، فالتوكل على الله يدفع عنكم السوء ويجلب لكم الخير.
0: فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين.
1: فأجابوا موسى عليه السلام فقالوا: على الله وحده توكلنا، ربنا لا تسلط علينا الظالمين فيفتنوننا عن ديننا بالتعذيب والقتل والإغراء.
0: ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.
1: وخلصنا برحمتك ربنا من أيدي قوم فرعون الكافرين، فقد استعبدونا وآذونا بالتعذيب والقتل.

0: الحين.
1: وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون عليهما السلام أن اختارا واتخذا لقومكما بمصر بيوتا لعبادة الله وحده، وصيروا بيوتكم متجهة إلى جهة القبلة بيت المقدس، وأتوا بالصلاة كاملة، وأخبر يا موسى المؤمنين بما يسرهم من نصر الله وتأييدهم وإهلاك عدوهم واستخلافهم في الأرض.

0: بهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.
1: وقال موسى عليه السلام: ربنا إنك أعطيت فرعون والأشراف من قومه من زخرف الدنيا وبهارجها زينة، وأعطيتهم أموالا في هذه الحياة الدنيا فلم يشكروك على ما أعطيتهم، بل استعانوا بها على الإضلال عن سبيلك. ربنا امح أموالهم وامحقها، واجعل قلوبهم قاسية فلا يؤمنون إلا حين يشاهدون العذاب الموجع، حين لا ينفعهم إيمانهم.

0: قال الله: قد أجبت دعاءكما يا موسى وهارون على فرعون وأشراف قومه، فاثبتا على دينكما ولا تنحرفا عنه إلى اتباع سبيل الجهال الذين لا يعلمون طريق الحق.
1: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون

0: آمين.
1: ويسرنا لبني إسرائيل عبور البحر بعد فلقه حتى جاوزوه سالمين، فلحقهم فرعون وجنوده ظلما واعتداء، حتى إذا انطبق عليه البحر وناله الغرق ويئس من النجاة قال آمنت أنه لا معبود بحق إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المنقادين لله بالطاعة. ولما كانت معاينة الموت مانعة من قبول التوبة قال الله تعالى:

0: أتؤمن الآن بعد اليأس من الحياة وقد عصيت الله يا فرعون قبل نزول العذاب بالكفر به والصد عن سبيله، وكنت من المفسدين بسبب ضلالك في نفسك وإضلالك لغيرك؟
1: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية.

فاليوم نخرجك يا فرعون من البحر ونجعلك على مرتفع من الأرض ليعتبر بك من يأتي بعدك، وإن كثيرا من الناس عن حججنا ودلائل قدرتنا لغافلون لا يتفكرون فيها.

0: هم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
1: ولقد أنزلنا بني إسرائيل منزلا محمودا ومكانا مرضيا في بلاد الشام المباركة، ورزقناهم من الحلال الطيب، فما اختلفوا في أمر دينهم حتى جاءهم القرآن مصدقا لما قرأوه في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم، فلما أنكروا ذلك سلبت أوطانهم. إن ربك أيها الرسول يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيجازي المحق والمبطل منهم بما يستحقه كل منهما.

0: فإن كنت أيها الرسول في ارتياب وحيرة من حقيقة ما أنزلنا إليك من القرآن، فاسأل من آمن من اليهود الذين يقرؤون التوراة والنصارى الذين يقرؤون الإنجيل، فسيخبرونك بأن الذي أنزل عليك حق، لما يجدون من نعته في كتابيهما. لقد جاءك الحق الذي لا مرية فيه من ربك، فلا تكونن من الشاكين.
1: ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين.
0: ولا تكونن من الذين كذبوا بحجج الله وبراهينه، فتكون بذلك من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم بإرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم. وكل هذا التحذير لبيان خطورة الشك والتكذيب، وإلا فإن النبي معصوم عن أن يصدر منه شيء من هذا.
1: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون.
0: إن الذين ثبت عليهم قضاء الله بأنهم يموتون على الكفر لإصرارهم عليه لا يؤمنون أبدا.
1: ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.
0: ولو أتتهم كل آية شرعية أو كونية حتى يشاهدوا العذاب الموجع فيؤمنوا حين لا ينفعهم الإيمان.

0: الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين.
1: لم يحدث أن آمنت قرية من القرى التي أرسلنا إليها رسلنا إيمانا معتدا به قبل معاينة العذاب، فينفعها إيمانها لمجيئه قبل معاينته، إلا قوم يونس حين آمنوا إيمانا صادقا رفعنا عنهم عذاب الذل والهوان في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى وقت انقضاء آجالهم.
0: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلها.

0: المؤمنين.
1: ولو شاء ربك أيها الرسول إيمان جميع من في الأرض لآمنوا، لكنه لم يشأ ذلك لحكمة، فهو يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله، فليس باستطاعتك إكراه الناس على أن يكونوا مؤمنين، فتوفيقهم للإيمان بيد الله وحده.
0: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون.
1: وما ينبغي لنفس أن تؤمن من تلقاء نفسها إلا أن يأذن الله، فلا يقع إيمان إلا بمشيئته، فلا تذهب نفسك حسرات عليهم، ويجعل الله العذاب والخزي على الذين لا يدركون عنه حججه وأوامره ونواهيه.

قل أيها الرسول للمشركين الذين يسألونك الآيات، تأملوا ماذا في السماوات والأرض من الآيات الدالة على وحدانية الله وقدرته، وما ينفع إنزال الآيات والحجج والرسل في قوم ليس لهم استعداد أن يؤمنوا لإصرارهم على الكفر.

فهل ينتظر هؤلاء المكذبون إلا مثل الوقائع التي أوقعها الله على الأمم المكذبة السابقة؟ قل أيها الرسول لهم: انتظروا عذاب الله، إني معكم من المنتظرين لوعد ربي.

ثم ننزل بهم العقاب وننجي رسلنا وننجي الذين آمنوا معهم، فلا يصيبهم ما أصاب قومهم، كما أنجينا أولئك الرسل والمؤمنين معهم، ننجي رسول الله والمؤمنين معه إن جاء حقا ثابتا علينا.

0: وكفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين.
1: قل أيها الرسول، يا أيها الناس، إن كنتم في شك من دين الذي أدعوكم إليه وهو دين التوحيد، فأنا على يقين من فساد دينكم فلا أتبعه، فلا أعبد الذين تعبدونهم من دون الله، ولكني أعبد الله الذي يميتكم وأمرني أن أكون من المؤمنين المخلصين له الدين.
0: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين.
1: وأمرني كذلك أن أستقيم على الدين الحق وأثبت عليه مائلا عن كل الأديان إليه، ونهاني أن أكون من المشركين به.
0: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.
1: ولا تدع أيها الرسول من دون الله من الأوثان والأصنام وغيرها ما لا يملك نفعا فينفعك ولا ضرا فيضرك، فإن عبدتها فإنك إذن من الظالمين المعتدين على حق الله وحق أنفسهم.

0: يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.
1: وإن يصبك الله أيها الرسول ببلاء وطلبت صرفه عنك فلا صارف له إلا هو سبحانه، وإن يردك برخاء فلا أحد يمنع فضله، يصيب بفضله من يشاء من عباده فلا مكره له، وهو الغفور لمن تاب من عباده الرحيم بهم.
0: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم

0: قل أيها الرسول، يا أيها الناس، قد جاءكم القرآن منزلا من ربكم، فمن اهتدى وآمن به فنفع ذلك عائد إليه، لأن الله غني عن طاعة عباده، ومن ضل فإن أثر ضلاله عليه وحده، فالله لا تضره معصية عباده، ولست عليكم بحفيظ أحفظ أعمالكم وأحاسبكم عليها.
1: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
0: واتبع أيها الرسول ما يوحيه إليك ربك واعمل به، واصبر على إيذاء من خالفك من قومك وعلى تبليغ ما أمرت بتبليغه، واستمر على ذلك حتى يحكم الله فيهم بحكمه بنصرك عليهم في الدنيا وبعذابهم في الآخرة إن ماتوا على كفرهم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة هود مكية. من مقاصد السورة تثبيت النبي والمؤمنين بقصص الأنبياء السابقين وتشديد الوعد للمكذبين. التفسير

0: نظير.
1: ألف لام راء. تقدم الكلام على نظائرها في سورة البقرة. القرآن كتاب أتقنت آياته نظما ومعنى، فلا ترى فيها خللا ولا نقصا، ثم بينت بذكر الحلال والحرام والأمر والنهي والوعد والوعيد والقصص وغير ذلك، من عند حكيم في تدبيره وتشريعه، خبير بأحوال عباده وبما يصلحهم.

مضمون هذه الآيات المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم نهي العباد أن يعبدوا مع الله غيره. إنني أيها الناس مخوف لكم من عذاب الله إن كفرتم به وعصيتموه، ومبشركم بثوابه إن آمنتم به وعملتم بشرعه.

0: الخير.
1: واطلبوا أيها الناس مغفرة ذنوبكم من ربكم، وارجعوا إليه بالندم على ما فرطتم في جنبه، يمتعكم في حياتكم الدنيا متاعا حسنا إلى وقت انقضاء آجلكم المحددة، ويعطي كل من له فضل في الطاعة والعمل جزاء فضله كاملا غير منقوص. وإن تعرضوا عن الإيمان بما جئت به من ربي فإني أخاف عليكم عذاب يوم شديد الأهوال، وهو يوم القيامة.
2: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير.
1: إلى الله وحده رجوعكم أيها الناس يوم القيامة، وهو سبحانه على كل شيء قدير.
2: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير.
1: إلى الله وحده رجوعكم أيها الناس يوم القيامة، وهو سبحانه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، فلا يعجزه إحياؤكم وحسابكم بعد موتكم وبعثكم.
2: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه،

ألا إن هؤلاء المشركين يحنون صدورهم ليكتموا ما فيها من شك عن الله جهلا منهم به، ألا حين يغطون رؤوسهم بثيابهم يعلم الله ما يكتمون وما يظهرون، إنه عليم بما تخفيه الصدور.

وما من مخلوق يدب على وجه الأرض مهما كان إلا تكفل الله برزقه تفضلا منه، ويعلم سبحانه موضع استقراره في الأرض، ويعلم موضع موته الذي يموت فيه، فكل من الدواب ورزقها ومواضع استقرارها ومواضع موتها في كتاب واضح هو اللوح المحفوظ.

وهو سبحانه الذي خلق السماوات والأرض على عظمهما وخلق ما فيهما في 6 أيام، وكان عرشه قبل خلقهما على الماء، ليختبركم أيها الناس أيكم أحسن عملا بما يرضي الله، وأيكم أسوأ عملا بما يسخطه، فيجازي كلا بما يستحقه. ولئن قلت أيها الرسول إنكم أيها الناس مبعوثون بعد موتكم لتحاسبوا، ليقولن الذين كفروا بالله وأنكروا البعث: ما هذا القرآن الذي تتلوه إلا سحر واضح، فهو باطل واضح البطلان.

ولئن أخرنا عن المشركين ما يستحقون من العذاب في الحياة الدنيا إلى مدة أيام معدودة ليقولن مستعجلين له مستهزئين أي شيء يحبس عنا العذاب؟ ألا إن العذاب الذي يستحقونه له أمد عند الله، ويوم يأتيهم لن يجدوا صارفا يصرفه عنهم، بل يقع عليهم، وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلونه استهزاء وسخرية.

ولئن أعطينا الإنسان منا نعمة كنعمة الصحة والغنى ثم سلبنا منه تلك النعمة إنه لكثير اليأس من رحمة الله، عظيم الكفران بنعمه، ينساها إذا سلبها الله منه.

ولئن أذقناه سعة في الرزق وصحة بعد فقر ومرض أصابه ليقولن ذهب السوء عني وزال الضر، ولم يشكر الله على ذلك، إنه لكثير الفرح بطرا وكثير التطاول على الناس والتباهي بما أنعم الله عليه.

0: الخير
1: إلا الذين صبروا على المكاره والطاعات وعن المعاصي وعملوا الأعمال الصالحات فلهم حال آخر حيث لا يصيبهم يأس ولا كفر بنعم الله ولا تطاول على الناس، أولئك المتصفون بهذه الصفات لهم مغفرة من ربهم لذنوبهم ولهم جزاء كبير في الآخرة.

0: إسرائيل.
1: فلعلك أيها الرسول لما واجهته من كفرهم وعنادهم واقتراحهم الآيات تارك تبليغ بعض ما أمرك الله بتبليغه مما يشق عليهم العمل به، وضائق صدرك بتبليغه لئلا يقولوا هل لا أنزل عليه كنز يغنيه أو جاء معه ملك يصدقه، فلا تترك بعض ما يوحى إليك من أجل ذلك، فما أنت إلا نذير تبلغ ما أمرك الله بتبليغه، وليس عليك الإتيان بما يقترحونه من الآيات، والله على كل شيء حفيظ.

0: وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.
1: بل أيقول المشركون اختلق محمد القرآن وليس وحيا من الله، قل أيها الرسول متحديا إياهم فأتوا بعشر سور مثل هذا القرآن مختلقات لا تلتزمون فيها بصدق مثل القرآن الذي زعمتم أنه مختلق، وادعوا من استطعتم دعاءه لتستعينوا به على ذلك إن كنتم صادقين في دعوى أن القرآن مختلق.

فإن لم يأتوا بما طلبتم منهم لعدم قدرتهم عليه فاعلموا أيها المؤمنون علم يقين أن القرآن إنما أنزله الله بعلمه على رسوله وليس مختلقا، واعلموا أن لا معبود بحق إلا الله، فهل أنتم منقادون له بعد هذه الحجج القاطعة؟

0: يعملون.
1: من كان يريد بعمله الحياة الدنيا ومتعها الفانية ولا يريد به الآخرة نعطهم ثواب أعمالهم في الدنيا صحة وأمنا وسعة في الرزق، لا ينقصون من ثواب عملهم شيئا.
0: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: أولئك المتصفون بهذا القصد الذميم ليس لهم يوم القيامة ثواب إلا النار يدخلونها، وذهب عنهم ثواب أعمالهم، وأعمالهم باطلة لأنها لم يسبقها إيمان ولا قصد صحيح، فلم يريدوا بها وجه الله والدار الآخرة.

0: الشهر موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.
1: لا يستوي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي معه برهان من ربه تعالى ويتبعه شاهد من ربه وهو جبريل ويشهد له من قبل على نبوته التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام قدوة الناس ورحمتهم، لا يستوي هو ومن آمن معه مع أولئك الكافرين المتخبطين في الضلال، أولئك يؤمنون بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه، ومن يكفر به من أصحاب الملل فالنار موعده يوم القيامة. فلا تكن أيها الرسول في ارتياب من القرآن ومن موعدهم، فهو الحق الذي لا شك فيه، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون مع تضافر الأدلة الواضحة والبراهين الجلية.
0: ومن

0: عليهم ألا لعنة الله على الظالمين.
1: ولا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبا بنسبة الشريك أو الولد إليه، أولئك الذين يختلقون الكذب على الله يعرضون على ربهم يوم القيامة ليسألهم عن أعمالهم، ويقول الشهود عليهم من الملائكة والمرسلين: هؤلاء هم الذين كذبوا على الله بما نسبوه إليه من الشريك ومن الولد، ألا طرد الله من رحمته الظالمين لأنفسهم بالكذب على الله؟

الذين يمنعون الناس عن سبيل الله المستقيم ويطلبون لسبيله الاعوجاج عن الاستقامة حتى لا يسلكها أحد، وهم يكفرون بالبعث بعد الموت ويجحدونه.

0: يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون.
1: أولئك المتصفون بتلك الصفات لم يكونوا قادرين على الهرب في الأرض من عذاب الله إذا نزل بهم، وليس لهم حلفاء ونصراء من دون الله يدفعون عقاب الله عنهم، يزاد عليهم العذاب يوم القيامة بسبب صرفهم أنفسهم وصرفهم غيرهم عن سبيل الله. ما كانوا في الدنيا يستطيعون سماع الحق والهدى سماع قبول، وما كانوا يبصرون آيات الله في الكون إبصارا يفيدهم لإعراضهم الشديد عن الحق.

0: أولئك المتصفون بتلك الصفات هم الذين خسروا أنفسهم بإرادها موارد الهلاك باتخاذ الشركاء مع الله، وذهب عنهم ما كانوا يختلقونه من الشركاء والشفعاء.
1: لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون.
0: حقا إنهم يوم القيامة هم الأخسرون صفقة، حيث استبدلوا الكفر بالإيمان والدنيا بالآخرة والعذاب بالرحمة.

0: إن الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الأعمال الصالحات وخضعوا وخشعوا لله أولئك هم أصحاب الجنة هم فيها ماكثون أبدا.
1: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون.
0: مثل فريقي الكفار والمؤمنين مثل الأعمى الذي لا يبصر والأصم الذي لا يسمع، وهذا مثل فريق الكفار الذين لا يسمعون الحق سماع قبول ولا يبصرونه إبصارا ينفعهم، ومثل السميع البصير، وهذا مثل فريق المؤمنين الذي يجمع بين السمع والإبصار. هل يستوي هذان الفريقان حالا وصفة؟ لا يستويان، أفلا تعتبرون بعدم استوائهما؟ ولما ظهر ما ظهر من إعراض المشركين عن الإيمان سل الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه ليس هو أول من كذب، وذلك بذكر قصص الأنبياء، فقال سبحانه:
1: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين.
0: ولقد بعثنا نوحا عليه السلام رسولا إلى قومه فقال لهم: يا قوم، إني نذير لكم من عذاب الله مبين لكم ما أرسلت به إليكم.

فقال الأشراف والرؤساء الذين كفروا من قومه: لن نستجيب لدعوتك لأنه لا مزية لك علينا، فأنت بشر مثلنا، ولأننا لا نراك اتبعك إلا سفلتنا فيما ظهر لنا من رأينا، ولأنه ليس لكم زيادة في الشرف والمال والجاه تؤهلكم لأن نتبعكم، بل نظنكم كاذبين فيما تدعونه.

0: قال لهم نوح: يا قوم، أخبروني إن كنت على برهان من ربي يشهد لصدقي ويوجب عليكم تصديقي، وأعطاني رحمة من عنده وهي النبوة والرسالة، وأخفيت عليكم لجهلكم بها، أنجبركم على الإيمان بها وندخله في قلوبكم كرها؟ لا نقدر على ذلك، فالذي يوفق للإيمان هو الله.
1: ويا قوم لا أسأل

0: يعلمون.
1: ويا قوم لأطلب منكم على تبليغ الرسالة مالا، فما ثوابي إلا على الله، ولست بمبعد عن مجلس الفقراء من المؤمنين الذين طلبتم طردهم، إنهم ملاقوا ربهم يوم القيامة وهو مجازيهم على إيمانهم، ولكني أراكم قوما لا تفهمون حقيقة هذه الدعوة حين تطلبون طرد الضعفاء من المؤمنين.

0: أنفسهم إني إذا لمن الظالمين.
1: ولا أقول لكم يا قومي عندي خزائن الله التي فيها رزقه أنفقها عليكم إن آمنتم، ولا أقول لكم إني أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني من الملائكة، بل أنا بشر مثلكم، ولا أقول عن الفقراء الذين تحتقرهم أعينكم وتستصغرهم لن يعطيهم الله توفيقا ولا هداية، الله أعلم بنياتهم وأحوالهم، إني إن ادعيت ذلك لمن الظالمين الذين يستحقون عذاب الله.

0: المتقين.
1: قالوا تعنتا وتكبرا: يا نوح قد خاصمتنا ونظرتنا فأكثرت مخاصمتنا ومناظرتنا، فأتنا بما تعدنا به من العذاب إن كنت من الصادقين فيما تدعيه.

قال لهم نوح: أنا لا آتيكم بالعذاب، إنما يأتيكم به الله إن شاء، وما أنتم بقادرين على الإفلات من عذاب الله إن أراد بكم عذابا.

0: يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون.
1: ولا ينفعكم نصحي وتذكيري لكم إن كان الله يريد أن يضلكم عن الصراط المستقيم ويخذلكم عن الهداية بسبب عنادكم، هو ربكم فهو الذي يملك أمركم فيضلكم إن شاء، وإليه وحده ترجعون يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم.

0: يعلمون.
1: وسبب كفر قوم نوح أنهم يزعمون أنه اختلق على الله هذا الدين الذي جاء به. قل لهم أيها الرسول إن اختلقته فعلي وحدي عقاب إثمي، ولا أتحمل من إثم تكذيبكم شيئا، فأنا بريء منه.

0: يؤمنون.
1: وأوحى الله إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك يا نوح إلا من قد آمن من قبل، فلا تحزن يا نوح بسبب ما كانوا يفعلونه من التكذيب والاستهزاء خلال تلك المدة الطويلة.
0: واصنع الفلك بأعيننا.

0: واصنع السفينة بمرأ منا محفوظا منا، وبوحينا بتعليمك كيف تصنعها، ولا تخاطبني طالبا إمهال الذين ظلموا أنفسهم بالكفر، إنهم مغرقون لا محالة بالطوفان عقابا لهم على إصرارهم على الكفر.
1: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه.

0: يعملون.
1: فامتثل نوح أمر ربه وطفق يصنع السفينة، وكلما مر عليه كبراء قومه وسادتهم استهزأوا به لما يقوم به من صنع السفينة وليس في أرضه ماء ولا أنهار. فلما تكرر استهزاؤهم به قال: إن تستهزئوا أيها الملأ منا اليوم عندما نصنع السفينة فإنا نستهزئ بكم لجهلكم بما يصير إليه أمركم من الغرق.
0: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه.

0: ويحل عليه عذاب مقيم.
1: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب في الدنيا يذله ويهينه، وينزل عليه يوم القيامة عقاب دائم لا ينقطع.

0: إسرائيل.
1: وأنهى نوح عليه السلام صنع السفينة التي أمره الله بصنعها، حتى إذا جاء أمرنا بإهلاكهم وفار الماء من التنور الذي كانوا يخبزون فيه إعلاما ببدء الطوفان، قلنا لنوح عليه السلام: احمل في السفينة من كل صنف من الحيوان فوق الأرض زوجين ذكرا وأنثى، واحمل أهلك إلا من سبق الحكم بأنه مغرق لكونه لم يؤمن، واحمل من آمن معك من قومك، وما آمن معه من قومه إلا عدد قليل على طول المدة التي مكث فيها يدعوهم إلى الإيمان بالله.

0: الرجيم.
1: وقال نوح لمن آمن من أهله وقومه اركبوا في السفينة، بسم الله يكون جري السفينة وباسمه يكون رسوها، إن ربي غفور لذنوب من تاب من عباده، رحيم بهم، ومن رحمته بالمؤمنين أن أنجاهم من الهلاك.

0: آمين.
1: والسفينة تسير بمن فيها من الناس وغيرهم في موج عظيم مثل الجبال، وبعاطفة الأبوة نادى نوح عليه السلام ابنه الكافر، وكان منفردا عن أبيه وقومه في مكان: يا بني اركب معنا في السفينة لتنجو من الغرق، ولا تكن مع الكافرين فيصيبك ما أصابهم من الهلاك بالغرق.

0: الرحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
1: قال ابن نوح لنوح: سألجأ إلى جبل مرتفع ليمنعني من وصول الماء إلي. قال نوح لابنه: لا مانع اليوم من عذاب الله بالغرق بالطوفان إلا الله الراحم برحمته من يشاء سبحانه، فإنه يمنعه من الغرق. وفرق الموج بين نوح وابنه الكافر، فكان ابنه من المغرقين بالطوفان لكفره.
0: وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي،

0: مين.
1: وقال الله للأرض بعد نهاية الطوفان: يا أرض اشربي ما عليك من ماء الطوفان. وقال للسماء: يا سماء أمسكي ولا ترسلي المطر. ونقص الماء حتى جفت الأرض، وأهلك الله الكافرين. ووقفت السفينة على جبل الجودي، وقيل بعدا وهلاكا للقوم المتجاوزين لحدود الله بالكفر.

0: إن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين.
1: ونادى نوح عليه السلام ربه مستغيثا به، فقال: يا رب، إن ابني من أهل الذين وعدتني بإنجائهم، وإن وعدك هو الصدق الذي لا خلف فيه، وأنت أعدل الحاكمين وأعلمهم.
0: قال: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين.
1: قال الله لنوح: يا نوح، إن ابنك الذي سألتني إن جاءه ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم لأنه كافر، إن سؤالك يا نوح عمل غير مناسب منك ولا يصلح لمن هو في مقامك، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أحذرك أن تكون من الجاهلين فتسألني ما يخالف علمي وحكمتي.
0: قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.
1: قال نوح عليه السلام: رب إني ألتجئ وأعتصم بك من أن أسألك ما لا علم لي به، وإن لم تغفر لي ذنبي وترحمني برحمتك أكن من الخاسرين الذين خسروا حظوظهم في الآخرة.

قال الله لنوح عليه السلام: يا نوح انزل من السفينة على الأرض بسلامة وأمن وبنعم من الله كثيرة عليك وعلى ذرية من كانوا معك في السفينة من المؤمنين يأتون من بعدك، وثمة أمم أخرى من ذريتهم كافرون سنمتعهم في هذه الحياة الدنيا ونعطيهم ما يعيشون به، ثم ينالهم منا في الآخرة عذاب موجع.

قصة نوح هذه من أخبار الغيب، ما كنت أيها الرسول تعلمها أنت وما كان قومك يعلمونها من قبل هذا الوحي الذي أوحيناه إليك، فاصبر على أذى قومك وتكذيبهم كما صبر نوح عليه السلام، إن النصر والغلبة للذين يمتثلون أوامر الله ويجتنبون نواهيه.

0: إله غيره إن أنتم إلا مفترون.
1: وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا عليه السلام قال لهم يا قوم اعبدوا الله وحده ولا تشركوا معه أحدا، ليس لكم معبود بحق غيره سبحانه، ولستم في دعواكم أن له شريكا إلا كاذبين.
0: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون.
1: يا قوم لا أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي وأدعوكم إليه، ليس ثوابي إلا على الله الذي خلقني، أفلا تعقلون ذلك وتستجيبون لما أدعوكم إليه؟

0: المجرمين.
1: ويا قوم اطلبوا المغفرة من الله ثم توبوا إليه من ذنوبكم وأكبرها الشرك، يثبكم على ذلك بإنزال المطر الكثير، ويزدكم عزا إلى عزكم بإكثار الذرية والأموال، ولا تعرضوا عما أدعوكم إليه فتكونوا من المجرمين بإعراضكم عن دعوتي وكفركم بالله وتكذيبكم بما جئت به.

0: المؤمنين.
1: قال قومه يا هود: ما جئتنا بحجة جلية تجعلنا نؤمن بك، ولسنا بتارك عبادة آلهتنا من أجل قولك الخالي من حجة، ولسنا بمؤمنين لك فيما تدعيه من أنك رسول.

ما نقول إلا أنه أصابك بعض آلهتنا بجنون لما كنت تنهانا عن عبادتهم. قال هود: إني أشهد الله واشهدوا أنتم أني بريء من عبادة آلهتكم التي تعبدونها من دون الله، فامكروا بي أنتم وآلهتكم التي تزعمون أنها أصابتني بجنون ثم لا تمهلوني.

0: إني توكلت على الله وحده واعتمدت عليه في أمري، فهو ربي وربكم، ما من شيء يدب على وجه الأرض إلا وهو خاضع لله تحت ملكه وسلطانه، يصرفه كيف يشاء. إن ربي على الحق والعدل، فلن يسلطكم علي لأني على الحق وأنتم على الباطل.
1: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويست

0: حفيظ.
1: فإن تعرضوا وتدبروا عما جئت به فما علي إلا إبلاغكم، وقد أبلغتكم كل ما أرسلني الله به وأمرني بإبلاغه، وقد قامت عليكم الحجة، وسيهلككم ربي ويأتي بقوم غيركم يخلفونكم، ولا تضرون الله ضررا كبيرا ولا صغيرا بتكذيبكم وإعراضكم، لأنه غني عن عباده، إن ربي على كل شيء رقيب، فهو الذي يحفظني من السوء الذي تكيدونني به.

0: حفيظ.
1: ولما جاء أمرنا بإهلاكهم سلمنا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا نالتهم، وسلمناهم من عذاب شديد عذبنا به قومه الكافرين.
0: وتلك عاد، جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد.
1: وتلك عاد كفروا بآيات الله ربهم وعصوا رسولهم هودا وأطاعوا أمر كل متكبر على الحق طاغ لا يقبله ولا يذعن له.

0: هود.
1: ولحقهم في هذه الحياة الدنيا الخزي والطرد من رحمة الله، وكذلك يوم القيامة هم مبعدون من رحمة الله، وذلك بسبب كفرهم بالله تعالى. ألا فأبعدهم الله من كل خير وقربهم من كل شر.
0: وإلى ثمود أخاهم صالحا.

0: قريب.
1: وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من معبود يستحق العبادة غيره، هو خلقكم من تراب الأرض بخلق أبيكم آدم منه وجعلكم عمارها، فاطلبوا منه المغفرة ثم ارجعوا إليه بعمل الطاعات وترك المعاصي، إن ربي قريب ممن أخلص له العبادة مجيب من دعاه.

قال له قومه: يا صالح، قد كنت فينا صاحب مكانة عالية قبل دعوتك هذه، فقد كنا نرجو أن تكون عاقلا صاحب نصح ومشورة. أتنهانا يا صالح عن عبادة ما كان آباؤنا يعبدونه؟ وإننا لفي شك مما تدعونا إليه من عبادة الله وحده، يجعلنا نتهمك بالكذب على الله.

0: الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: قال صالح ردا على قومه: يا قوم أخبروني إن كنت على حجة واضحة من ربي وأعطاني منه رحمة وهي النبوة، فمن يمنعني من عقابه إن أنا عصيته بترك تبليغ ما أمرني بتبليغه إليكم، فما تزيدونني غير تضليل وبعد عن مرضاته.

0: فيأخذكم عذاب قريب.
1: ويا قوم هذه ناقة الله لكم علامة على صدقي، فاتركوها ترعى في أرض الله ولا تتعرضوا لها بأي أذى فينالكم عذاب قريب من وقت عقركم لها.

0: الكذوب.
1: فنحروها إمعانا في التكذيب، فقال لهم صالح: استمتعوا بالحياة في أرضكم مدة 3 أيام من عقركم إياها، ثم يأتيكم عذاب الله، فإتيان عذابه بعد ذلك وعد واقع لا محالة غير مكتوب، بل هو وعد صدق.

0: ربك هو القوي العزيز.
1: فلما جاء أمرنا بإهلاكهم سلمنا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا، وسلمناهم من هوان ذلك اليوم وذلته. إن ربك أيها الرسول هو القوي العزيز الذي لا يغالبه أحد، ولذلك أهلك الأمم المكذبة.
0: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
1: وأخذ صوت شديد مهلك ثمود فماتوا من شدته، وأصبحوا ساقطين على وجوههم قد لصقت وجوههم بالتراب.
0: كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود.
1: كأن لم يقيموا في بلادهم في نعمة ورغد عيش، ألا إن ثمود كفروا بالله ربهم، لا زالوا مبعدين من رحمة الله.

0: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ.
1: ولقد جاءت الملائكة في هيئة رجال إلى إبراهيم عليه السلام مبشرين إياه وزوجته بإسحاق ثم بيعقوب، فقال الملائكة سلاما، فرد عليهم إبراهيم بقوله سلام، وذهب مسرعا فجاءهم بعجل مشوي ليأكلوا منه ظنا منه أنهم رجال.
0: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط.
1: فلما رأى إبراهيم أن أيديهم لا تصل إلى العجل وأنهم لم يأكلوا منه استنكر ذلك منهم وأخفى في نفسه الخوف منهم، فلما رأت الملائكة خوفه منهم قالوا لا تخف منا، نحن بعثنا الله إلى قوم لوط لنعذبهم.
0: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب.
1: وامرأة إبراهيم سارة قائمة فأخبرناها بما يسرها، وهو أنها تلد إسحاق ويكون لإسحاق ولد هو يعقوب، فضحكت واستبشرت بما سمعت.

0: عجيب.
1: قالت سارة لما بشرتها الملائكة بتلك البشرى متعجبة، كيف ألد وأنا كبيرة آيسة من الولد، وهذا زوجي بلغ سن الشيخوخة؟ إن إنجاب ولد في هذه الحالة شيء عجيب لم تجري العادة به.

0: عيد.
1: قالت الملائكة لسارة لما تعجبت من البشرى: أتعجبين من قضاء الله وقدره؟ فمثلك لا يخفى عليه أن الله قادر على مثل هذا. رحمة الله وبركاته عليكم يا أهل بيت إبراهيم، إن الله حميد في صفاته وأفعاله، ذو مجد ورفعه.

0: فلما ذهب عن إبراهيم عليه السلام الخوف الذي أصابه من ضيوفه الذين لم يأكلوا طعامه بعد علمه أنهم ملائكة، وجاءه الخبر السار بأنه سيولد له إسحاق ثم يعقوب، طفق يجادل رسلنا في شأن قوم لوط لعلهم يؤخرون عنهم العذاب ولعلهم ينجون لوطا وأهله. إن إبراهيم حليم يحب تأخير العقوبة، كثير التضرع إلى ربه، كثير الدعاء تائب إليه.
1: يا إبراهيم أعرض عنه.

0: داود.
1: قال الملائكة: يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال في قوم لوط، إنه قد جاء أمر ربك بإيقاع العذاب الذي قدره عليهم، وإن قوم لوط آتيهم عذاب عظيم لا يرده جدال ولا دعاء.
0: ولما جاءت

0: قريب.
1: ولما جاءت الملائكة لوطا في هيئة رجال ساءه مجيئهم وضاق صدره بسبب الخوف عليهم من قومه الذين يأتون الرجال شهوة من دون نساء، وقال لوط: هذا يوم شديد، لظنه أن قومه سيغالبونه على ضيوفه.

0: بعيد.
1: وجاء قوم لوط لوطا مسرعين قاصدين فعل الفاحشة بضيوفه، ومن قبل ذلك كان عادتهم إتيان الرجال شهوة من دون النساء. قال لوط مدافعا قومه ومعذرا لنفسه أمام ضيوفه: هؤلاء بناتي من جملة نسائكم فتزوجوهن، فهن أطهر لكم من فعل الفاحشة، فخافوا من الله ولا تجلبوا لي العار في ضيوفي. أليس منكم يا قومي رجل ذو عقل سديد ينهاكم عن هذا الفعل القبيح؟

0: بعيدا.
1: قال له قومه: لقد علمت يا لوط أنه ليس لنا حاجة في بناتك ولا نساء قومك ولا شهوة، وإنك لتعلم ما نريده، فلا نريد إلا الرجال.

0: إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟
1: قالت الملائكة للوط عليه السلام: يا لوط، إنا رسل أرسلنا الله، لن يصل إليك قومك بسوء، فاخرج بأهلك من هذه القرية ليلا في ساعة مظلمة، ولا ينظر أحدكم إلى ما وراءه، إلا امرأتك ستلتفت مخالفة، لأنه سينالها ما نال قومك من العذاب، إن موعد إهلاكهم الصبح، وهو موعد قريب. أتك ستلتفت مخالفة، لأنه سينالها ما نال قومك من العذاب، إن موعد إهلاكهم الصبح، وهو موعد قريب.

0: هود.
1: فلما جاء أمرنا بإهلاك قوم لوط صيرنا عالي قراهم سافلها برفعها وقلبها بهم، وأمطرنا عليهم حجارة من طين متصلب مصفوف بعضها فوق بعض بتتابع.
0: مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.
1: هذه الحجارة معلمة عند الله بعلامة خاصة، وليست هذه الحجارة من الظالمين من قريش وغيرهم ببعيدة، بل هي قريبة متى قدر الله إنزالها عليهم نزلت.
0: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا

0: لوط.
1: وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من معبود يستحق العبادة غيره، ولا تنقصوا الكيل والوزن إذا كلتم للناس أو وزنتم لهم، إني أراكم في سعة من الرزق ونعمة، فلا تغيروا عليكم نعمة الله بالمعاصي، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط يدرك كل أحد منكم لا تجدون منه مهربا ولا ملجأ.
0: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: ويا قوم أتموا المكيال والميزان بالعدل إن كلتم أو وزنتم لغيركم، ولا تنقصوا الناس من حقوقهم شيئا بالتطفيف والغش والخداع، ولا تفسدوا في الأرض بالقتل وغيره من المعاصي.

0: حفيظ.
1: بقية الله التي يبقيها لكم من الحلال بعد إفاء حقوق الناس بالعدل أكثر نفعا وبركة من الزيادة الحاصلة بالتطفيف والإفساد في الأرض، إن كنتم مؤمنين حقا فرضوا بتلك البقية، ولست عليكم برقيب أحصي أعمالكم وأحاسبكم عليها، إنما الرقيب على ذلك هو من يعلم السر والنجوى.
2: قالوا يا شعيب أصلاتك

0: شديد.
1: قال قوم شعيب لشعيب: يا شعيب، أصلاتك التي تصليها لله تأمرك أن نترك عبادة ما كان آباؤنا يعبدونه من الأصنام، وتأمرك أن نترك التصرف في أموالنا بما نشاء وننميها بما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد، فإنك أنت العاقل الحكيم كما عرفناك قبل هذه الدعوة، فما الذي أصابك؟

رزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

0: قريب.
1: قال شعيب لقومه: يا قوم أخبروني عن حالكم إن كنت على برهان واضح من ربي وبصيرة منه ورزقني منه رزقا حلالا ومنه النبوة، وما أريد أن أنهاكم عن شيء وأخالفكم في فعله، لا أريد إلا إصلاحكم بدعوتكم إلى توحيد ربكم وطاعته قدر استطاعتي، وما توفيقي إلى الحصول على ذلك إلا بالله سبحانه، عليه وحده توكلت في جميع أموري وإليه أرجع.

0: صالح وما قوم لوط منكم ببعيد.
1: هو يا قوم لا تحملنكم عداوتي على التكذيب بما جئت به، خوف أن ينالكم من العذاب مثل ما نال قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، لا زمانا ولا مكانا، وقد علمتم ما أصابهم فاعتبروا.

0: هود:
1: واطلبوا المغفرة من ربكم ثم توبوا إليه من ذنوبكم، إن ربي رحيم بالتائبين شديد المحبة لمن تاب منهم.
0: قال:

قال قوم شعيب لشعيب: يا شعيب، ما نفهم كثيرا مما جئت به، وإنا لنراك فينا ذا ضعف لما أصاب عينيك من ضعف أو عمى، ولولا أن عشيرتك على ملتنا لقتلناك بالرمي بالحجارة، ولست علينا بعزيز حتى نهاب قتلك، وإنما تركنا قتلك احتراما لعشيرتك.

0: يطأ.
1: قال شعيب لقومه: يا قوم، أعشيرتي أكرم عندكم وأعز من الله ربكم، وتركتم الله وراءكم منبوذا حين لم تؤمنوا بنبيه الذي بعثه إليكم؟ إن ربي بما تعملون محيط، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وسيجازيكم عليها في الدنيا بالإهلاك وفي الآخرة بالعذاب.
0: ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون.

0: قريب.
1: ويا قوم اعملوا ما تستطيعونه على طريقتكم التي ارتضيتموها، إني عامل على طريقتي التي ارتضيتها بما أستطيعه، سوف تعلمون من منا يأتيه عذاب يذله عقابا له، ومن منا هو كاذب فيما يدعيه، فانتظروا ما يقضي به الله، إني معكم منتظر.

0: وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
1: ولما جاء أمرنا بإهلاك قوم شعيب أنقذنا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأصاب الذين ظلموا من قومه صوت شديد مهلك فماتوا، وأصبحوا ساقطين على وجوههم قد لصقت وجوههم بالتراب.
0: كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.
1: كأن لم يقيموا فيها من قبل، ألا طردت مدين من رحمة الله بحلول نقمته عليهم كما طردت منها ثمود بإنزال سخطه عليهم.
0: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين.
1: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا الدالة على توحيد الله وبحججنا الواضحة الدالة على صدق ما جاء به.
0: إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد.
1: أرسلناه إلى فرعون والأشراف من قومه، فاتبع هؤلاء الأشراف أمر فرعون لهم بالكفر بالله، وليس أمر فرعون بأمر ذي إصابة للحق حتى يتبع.
0: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود.
1: يتقدم فرعون قومه يوم القيامة إلى النار حتى يدخلهم فيها، وساء المورد الذي يريدهم إليه.

0: هود
1: وأتبعهم الله في الحياة الدنيا لعنة وطردا وإبعادا من رحمته مع ما أصابهم من الهلاك بالغرق، وأتبعهم طردا وإبعادا منها يوم القيامة، ساء ما حصل لهم من ترادف اللعنتين والعذاب في الدنيا والآخرة.

0: بعيد.
1: ذلك المذكور في هذه السورة من أخبار القرى نخبرك أيها الرسول به، من هذه القرى ما هو قائم المعالم، ومنها ما محيت معالمه فلم يبق له أثر.
0: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم،

0: عذاب.
1: وما ظلمناهم بما أصبناهم به من هلاك، ولكن ظلموا أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بكفرهم بالله، فما دفعت عنهم آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله ما نزل بهم من عذاب حين جاء أمر ربك أيها الرسول بإهلاكهم، وما زادتهم آلهتهم هذه إلا خسرانا وهلاكا.
0: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد.
1: وكذلك الأخذ والاستئصال الذي أخذ الله به القرى المكذبة في كل زمان ومكان، إن أخذه للقرى الظالمة أخذ مؤلم قوي.
0: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة،

0: ثمود.
1: إن في أخذ الله الشديد لتلك القرى الظالمة لعبرة وعظة لمن خاف عذاب يوم القيامة، ذلك اليوم الذي يجمع الله له الناس لمحاسبتهم، وذلك يوم مشهود يشهده أهل المحشر.
0: وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد.
1: ولا نؤخر ذلك اليوم المشهود إلا لأجل معلوم العدد، يوم يأتي ذلك اليوم لا تتكلم أي نفس بحجة أو شفاعة إلا بعد إذنه، والناس فيه نوعان، شقي يدخل النار وسعيد يدخل الجنة.

0: الطريق.
1: فأما الأشقياء لكفرهم وفساد أعمالهم فيدخلون في النار ترتفع فيها أصواتهم وأنفاسهم من شدة ما يعانون من لهيبها.

0: مجيد
1: ماكثون فيها أبدا لا يخرجون منها ما دامت السماوات والأرض إلا من شاء الله إخراجه من عصاة الموحدين. إن ربك أيها الرسول فعال لما يريده فلا مستكره له سبحانه.
0: وأما الذين سعدوا ففي الجنة

وأما السعداء الذين سبقت لهم السعادة من الله لإيمانهم وصلاح أعمالهم فهم في الجنة ماكثون فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض، إلا من شاء الله إدخاله النار قبل الجنة من عصاة المؤمنين، إن نعيم الله لأهل الجنة غير مقطوع عنهم.

0: النصوص.
1: فلا تكن أيها الرسول في ارتياب وشك من فساد ما يعبده هؤلاء المشركون، فليس لهم على صحته برهان عقلي ولا شرعي، وإنما الحامل لهم على عبادة غير الله تقليدهم لآبائهم، وإنا لمتمون لهم نصيبهم من العذاب دون نقص.

0: الحبيب.
1: ولقد أعطينا موسى التوراة فاختلف الناس فيها، فآمن بعضهم بها وكفر بعض، ولولا قضاء من الله سبق أنه لا يعجل العذاب بل يؤخره إلى يوم القيامة لحكمة لنزل بهم ما يستحقون من العذاب في الدنيا. وإن الكافرين من يهود ومشركين لفي شك من القرآن موقع في الارتياب.

0: خبير.
1: وإن كل من ذكر من المختلفين ليتمن لهم ربك أيها الرسول جزاء أعمالهم، فما كان خيرا كان جزاؤه خيرا، وما كان شرا كان جزاؤه شرا، إن الله بدقائق ما يعملونه عليم، لا يخفى عليه من أعمالهم شيء.

0: خير.
1: داوم على الالتزام بالطريق المستقيم أيها الرسول كما أمرك الله، فامتثل أوامره واجتنب نواهيه، وليستقم من تاب معك من المؤمنين، ولا تتجاوز الحد بارتكاب المعاصي، إنه بما تعملون بصير، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها.
0: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا.

0: ولا تميلوا إلى الكفار الظالمين بمداهنة أو مودة فتصيبكم النار بسبب ذلك الميل، وليس لكم من دون الله أولياء ينقذونكم منها ثم لا تجدون من ينصركم.
1: وأقل

0: وأقم أيها الرسول الصلاة على أحسن وجه في طرفي النهار، وهما أول النهار وآخره، وأقمها في ساعات من الليل، إن الأعمال الصالحات تمحو صغائر الذنوب، ذلك المذكور موعظة للمتعظين وعبرة للمعتبرين.
1: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
0: واصبر على فعل ما أمرت به من الاستقامة وغيرها، وعلى ترك ما نهيت عنه من الطغيان والركون إلى الظلمة، إن الله لا يبطل ثواب المحسنين، بل يتقبل منهم أحسن الذي عملوا، ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.

0: مجرمين.
1: فهل كان من الأمم المعذبة قبلكم بقية من أهل الفضل والصلاح ينهون تلك الأمم عن الكفر وعن الفساد في الأرض بالمعاصي؟ لم تكن منهم تلك البقية إلا قليل منهم كانوا ينهون عن الفساد، فأنجيناهم حين أهلكنا قومهم الظالمين، واتبع الظالمون من أقوامهم ما هم فيه من النعيم، وكانوا ظالمين باتباعهم ذلك.
0: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون.
1: وما كان ربك أيها الرسول ليهلك قرية من القرى إذا كان أهلها مصلحين في الأرض، إنما يهلكها إن كان أهلها مفسدين بالكفر والظلم والمعاصي.

0: ولا يزالون مختلفين.
1: ولو شاء ربك أيها الرسول أن يجعل الناس أمة واحدة على الحق لفعل، لكنه لم يشأ ذلك، فلا يزالون مختلفين فيه بسبب اتباع الهوى والبغي.
0: إلا من رحم ربك ولذلك خلق.

0: إلا من رحمهم الله بالتوفيق للهداية، فإنهم لا يختلفون في توحيده سبحانه، ولذلك الاختبار بالاختلاف خلقهم سبحانه، فمنهم شقي وسعيد. وتمت كلمة ربك أيها الرسول التي قضاها في الأزل بملء جهنم من أتباع الشيطان من الجن والناس.
1: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.
0: وكل خبر نقصه عليك أيها الرسول من أخبار الرسل من قبلك نقصه لنثبت به قلبك على الحق ونقويه، وجاءك في هذه السورة الحق الذي لا شك فيه، وجاءتك فيها موعظة للكافرين وذكرى للمؤمنين الذين ينتفعون بالذكرى.

0: وقل أيها الرسول للذين لا يؤمنون بالله ولا يوحدونه: اعملوا على طريقتكم في الإعراض عن الحق والصد عنه، إنا عاملون على طريقنا من الثبات عليه والدعوة له والصبر عليه.
1: وانتظروا إنا منتظرون.
0: وترقبوا ما ينزل بنا، إنا مترقبون ما ينزل بكم.
1: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده.

0: يعلمون.
1: ولله وحده علم ما غاب في السماوات وما غاب في الأرض، لا يخفى عليه شيء منه، وإليه وحده يرجع الأمر جميعه يوم القيامة. فاعبده أيها الرسول وحده وتوكل عليه في كل أمورك، وليس ربك بغافل عما تعملون، بل هو عليم به وسيجازي كلا بما عمل. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة يوسف مكية. من مقاصد السورة الاعتبار بلطف تدبير الله لأوليائه وتمكينهم وحسن عاقبتهم. التفسير
4: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين.
1: ألف لام را سبق الكلام عليها وعلى نظائرها في بداية سورة البقرة. هذه الآيات التي أنزلت في هذه السورة من آيات القرآن الواضح فيما اشتمل عليه،

0: الشخص لا علم لك به.
1: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
0: نخبرك أيها الرسول حين قال يوسف لأبيه يعقوب يا أبت إني رأيت في المنام أحد عشر كوكبا ورأيت الشمس والقمر رأيت كل أولئك لي ساجدين، فكانت هذه الرؤيا عاجل بشرى ليوسف عليه السلام.
1: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك في

0: مبين.
1: قال يعقوب لابنه يوسف: يا بني لا تذكر رؤياك لإخوتك فيفهموها ويحسدوك فيدبر لك مكيدة حسدا منهم، إن الشيطان للإنسان عدو واضح العداوة.
2: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم

0: وكما رأيت تلك الرؤيا يختارك يا يوسف ربك ويعلمك تعبير الرؤى ويكمل نعمته عليك بالنبوة كما أتم نعمته على أبويك من قبلك إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم بخلقه حكيم في تدبيره.
1: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
0: لقد كان في خبر يوسف وخبر إخوته عبر وعظات للسائلين عن أخبارهم.

0: حين قال إخوته فيما بينهم: ليوسف وأخوه الشقيق أحب إلى أبينا منا ونحن جماعة ذو عدد، فكيف فضلهما علينا؟ إنا لنراه في خطأ بين حين فضلهما علينا من غير سبب يظهر لنا.
1: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين.
0: اقتلوا يوسف أو غيبوه في أرض بعيدة يخلص لكم وجه أبيكم فيحبكم حبا كاملا، وتكونوا من بعد ما تقدمون عليه من قتله أو تغييبه قوما صالحين حين تتوبون من ذنبكم.
1: قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
0: قال أحد الإخوة: لا تقتلوا يوسف ولكن ارموه في قعر البئر يأخذه بعض المسافرين الذين يمرون به، فهذا أخف ضررا من قتله إن كنتم عازمين على ما قلتم بشأنه.

0: يعلمون.
1: ولما اتفقوا على إبعاده قالوا لأبيهم يعقوب: يا أبانا ما لك لا تجعلنا أمناء على يوسف، وإنا لمشفقون عليه نرعاه مما يضره، ونحن نصحون له بحفظه ورعايته حتى يعود إليك سالما، فما الذي يمنعك من إرساله معنا؟
2: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
1: اسمح لنا نأخذه معنا غدا يتمتع بالطعام ويمرح، وإنا له لحافظون من كل أذى يصيبه.
2: قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه

0: قال يعقوب لأبنائه: إني ليحزنني ذهابكم به، لأني لا أصبر على فراقه، وأخاف عليه من أن يأكله الذئب وأنتم لاهون عنه بالرتع واللعب.
1: قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.
0: قالوا لأبيهم: لئن أكل الذئب يوسف ونحن جماعة، إن في هذه الحال لا خير فينا، فنحن خاسرون إذ لم نمنعه من الذئب.

0: فأرسله يعقوب معهم، فلما ذهبوا به بعيدا وعزموا على رميه في قعر البئر، أوحينا إلى يوسف في هذه الحال: لا تخبرنهم بصنيعهم هذا وهم لا يشعرون بك حال إخبارك لهم.
1: وجاءوا أباهم عشاء يبكون.
0: وجاء إخوة يوسف أباهم وقت العشاء يتباكون ترويجا لمكرهم.
1: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
0: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نتسابق على الأرجل ونترامى بالنبال وتركنا يوسف عند ثيابنا وأزوادنا ليحفظها فأكله الذئب، ولست بمصدق لنا وإن كنا في الواقع صادقين فيما أخبرناك به.

وأكدوا خبرهم بحيلة فجاءوا بقميص يوسف ملطخا بدم غير دمه، مهمين أنه أثر أكل الذئب له، ففطن يعقوب بقرينة أن القميص لم يمزق لكذبهم، فقال لهم: ليس الأمر كما أخبرتم، بل زينت لكم أنفسكم أمرا سيئا صنعتموه به، فأمري صبر جميل لا جزع فيه، والله المطلوب منه العون على ما تذكرونه من أمر يوسف.

وجاءت قافلة مارة فبعثوا من يستقي لهم الماء، فأرسل دلوه في البئر فتعلق يوسف بالحبل، فلما أبصره مرسلها قال مسرورا: يا بشراي هذا غلام. وأخفاه واردهم وبعض أصحابه عن بقية القافلة زاعمين أنه بضاعة استبضعوها، والله عليم بما يفعلونه بيوسف من الابتذال والبيع، لا يخفى عليه من عملهم شيئا.

وباعه الوارد وأصحابه بمصر بثمن زهيد، فهو دراهم سهلة العد لقلتها، وكانوا من الزاهدين فيه لحرصهم على التخلص منه سريعا، فقد علموا من حاله أنه ليس بمملوك، وخافوا على أنفسهم من أهله، وهذا من تمام رحمة الله به حتى لا يبقى معهم طويلاً.

وقال الرجل الذي اشتراه من مصر لامرأته: أحسني إليه وأكرميه في مقامه معنا، لعله ينفعنا في القيام ببعض ما نحتاج إليه، أو نصيره ولدا بالتبني. وكما أنجينا يوسف من القتل وأخرجناه من البئر وعطفنا عليه قلب العزيز، مكنا له في مصر، ولنعلمه تأويل الرؤيا، والله غالب على أمره، فأمره نافذ، فلا مكره له سبحانه، ولكن غالب الناس وهم الكفار لا يعلمون ذلك.

ولما بلغ يوسف سن اشتداد البدن أعطيناه فهما وعلما، ومثل هذا الجزاء الذي جزيناه به نجزي المحسنين في عبادتهم لله.

0: إنه لا يفلح الظالمون.
1: وطلبت امرأة العزيز برفق وإعمال حيلة من يوسف عليه السلام فعل الفاحشة، وغلقت الأبواب إمعانا في الخلوة، وقالت له هلم وتعال إلي. فقال يوسف: أعتصم بالله مما دعوتني إليه، إن سيدي أحسن إلي في مقامي عنده فلن أخونه، فإن خنته كنت ظالما، إنه لا يفوز الظالمون.

0: ولقد رغبت نفسها في فعل الفاحشة وخطر على نفسه هو ذلك، لولا أنه رأى من آيات الله ما يكفه عن ذلك ويبعده، وقد أريناه ذلك لنكشف عنه السوء ونبعده عن الزنا والخيانة. إن يوسف من عبادنا المختارين للرسالة والنبوة.
1: واستغفر

0: وتسابقا إلى الباب يوسف لينجو بنفسه وهي لتمنعه من الخروج، فأمسكت بقميصه لتمنعه من الخروج فشقته من خلفه، ووجد زوجها عند الباب. قالت امرأة العزيز للعزيز محتالة: ليس عقاب من قصد بزوجتك يا عزيز فعل الفاحشة إلا السجن أو أن يعذب عذابا موجعا.
1: قال: هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد

قال يوسف عليه السلام: هي التي طلبت مني الفاحشة ولم أردها منها، وجعل الله صبيا من أهلها يتكلم في المهد فشهد بقوله: إن كان قميص يوسف شق من أمامه فذلك قرينة على صدقها، لأنها كانت تمنعه من نفسها فهو كاذب.

0: قرين.
1: وإن كان قميصه شق من خلفه فذلك قرينة على صدقه، لكونها كانت تراوده وهو هارب عنها فهي كاذبة.

0: فلما شهد العزيز أن قميص يوسف عليه السلام شق من خلفه تحقق من صدق يوسف، وقال إن هذا القذف الذي قذفته به من جملة مكر كن معشر النساء، إن مكر كن مكر قوي.
1: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.
0: وقال ليوسف: يا يوسف اضرب عن هذا الأمر صفحا ولا تذكره لأحد، واطلبي أنت المغفرة لإثمك إنك كنت من الآثمين بسبب مراودة يوسف عن نفسه.
1: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
0: وانتشر خبرها في المدينة، وقالت طائفة من النساء على سبيل الإنكار: زوجة العزيز تدعو عبدها إلى نفسها قد وصل حبه شغاف قلبها أي غلافه، إنا لنراها بسبب مراودتها له وحبها إياه وهو عبدها في ضلال واضح.

فلما سمعت امرأة العزيز إنكارهن عليها واغتيابهن إياها بعثت إليهن تدعوهن ليرين يوسف فيعذرنها، وهيأت لهن محلا فيه فراش ووسائد، وأعطت كل واحدة من المدعوات سكينا تقطع به الطعام، وقالت ليوسف عليه السلام: أخرج عليهن. فلما نظرن إليه أعظمنه واندهشن لحسنه وانبهرن بجماله، وجرحن أيديهن من شدة الانبهار به بالسكاكين المعدة لقطع الطعام، وقلن: تنزه الله، ليس هذا الغلام بشرا، فما هو فيه من الجمال لم يعهد في البشر، ليس إلا ملكا كريما من الملائكة الكرام.

0: قالت امرأة العزيز للنسوة لما رأت ما أصابهن: هذا هو الفتى الذي عيرتنني بسبب حبه، ولقد طلبته واحتلت لإغوائه فامتنع، ولئن لم يفعل ما أطلب منه مستقبلا لا يدخلن السجن ولا يكونن من الأذلاء.
1: قال رب السجن أحب

0: الحين.
1: قال يوسف عليه السلام داعيا ربه: يا رب، السجن الذي هددتني به أحب إلي مما يدعونني إليه من فعل الفاحشة، وإذا لم تكشف عني مكرهن أمل إليهن وأكن من الجاهلين إن ملت إليهن وطاوعتهن فيما يردن مني.
0: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم.
1: فأجاب الله دعوته وكشف عنه مكر امرأة العزيز ومكر نسوة المدينة، إنه سبحانه وتعالى السميع لدعاء يوسف ولدعاء كل داعي، العليم بحاله وحال غيره.
0: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين.
1: ثم كان من رأي العزيز وقومه لما شاهدوا الأدلة على براءته أن يسجنوه حتى لا تنكشف الفضيحة إلى مدة غير معلومة.
0: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا.

0: تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: فسجنوه ودخل معه غلامان في السجن. قال أحد الغلامين ليوسف: إني رأيت في المنام أني أعصر العنب ليصير خمرا. وقال الثاني: إني رأيت أني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطيور منه. أخبرنا يا يوسف بتفسير ما رأينا، إنا نراك من أهل الإحسان.

قال يوسف عليه السلام: لا يأتيكما طعام يجري عليكما من الملك أو غيره إلا بينت لكما حقيقته وكيفيته قبل أن يأتيكما، ذلكما التأويل الذي أعلمه هو مما علمنيه ربي، لا من الكهانة ولا من التجيم. إني تركت دين قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون.

0: يعلمون.
1: واتبعت دين آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهو دين التوحيد لله، ما يصح لنا أن نشرك بالله غيره، وهو المنفرد بالوحدانية. ذلك التوحيد والإيمان الذي أنا عليه وآبائي هو من فضل الله علينا أو وفقنا له، ومن فضله على الناس جميعا حين بعث إليهم الأنبياء به. ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمه بل يكفرونه.
2: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟
1: ثم خاطب يوسف الغلامين في السجن قائلا: أعبادة آلهة متعددة خير أم عبادة الله الواحد الذي لا شريك له القهار لغيره الذي لا يقهر؟

ما تعبدون من دون الله إلا أسماء على غير مسميات سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة ليس لها في الألوهية نصيب، لم ينزل الله بتسميتكم لها حجة تدل على صحتها. ليس الحكم في جميع المخلوقات إلا لله وحده، لا لهذه الأسماء التي سميتموها أنتم وآباؤكم. أمر الله سبحانه أن توحدوه بالعبادة، ونهى أن تشركوا معه غيره. ذلك التوحيد هو الدين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك، ولذلك يشركون بالله فيعبدون بعض مخلوقاته.

0: الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: يا رفيقي السجن، أما الذي رأى أنه يعصر عنبا ليصير خمرا فإنه يخرج من السجن ويرجع إلى عمله فيسقي الملك، وأما الذي رأى أن فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه فإنه يقتل ويصلب فتأكل الطير من لحم رأسه. فرغ الأمر الذي طلبتما الفتيا فيه وتم، فهو واقع لا محالة.

0: لبث في السجن بضع سنين.
1: وقال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما وهو ساقي الملك: اذكر قصتي وشأني عند الملك لعله يخرجني من السجن. فأنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف عند الملك، فمكث يوسف في السجن بعد ذلك عدة سنوات.

وقال الملك: إني رأيت في المنام سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات هزيلات، ورأيت سبع سنبلات خضر وسبع سنبلات يابسات. يا أيها السادة والأشراف، أخبروني بتأويل رؤياي هذه إن كنتم عالمين بتأويل الرؤيا.

0: يعلمون.
1: وقال الساقي الذي نجا من الغلامين السجينين وتذكر يوسف عليه السلام وما هو عليه من علم تأويل الرؤيا بعد مدة: أنا أخبركم بتأويل ما رآه الملك بعد سؤال من له علم بتأويلها، فبعثني أيها الملك إلى يوسف لي وأول رؤياك.
0: يوسف

0: سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون.
1: فلما وصل الناجي إلى يوسف قال له: يا يوسف أيها الصديق، أخبرنا عن تأويل من رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات هزيلات، ورأى سبع سنبلات خضر، ورأى سبع سنبلات يابسات، لعلي أرجع إلى الملك ومن عنده لعلهم يعلمون تعبير رؤيا الملك ويعلمون فضلك ومكانتك.

قال يوسف عليه السلام معبرا هذه الرؤيا: تزرعون 7 سنين متتابعة بجد، فما حصدتم في كل سنة من تلك السنين 7 فاتركوه في سنابله منعا له من التسوس، إلا قليلا مما تحتاجون لأكله من الحبوب.

0: يعلمون.
1: ثم تجيء من بعد تلك السنين السبع المخصبة التي زرعتم فيها سبع سنين مجدبة، يأكل الناس فيها كل ما حصد في السنين المخصبة إلا قليلا مما تحفظونه مما يكون بذرًا.

0: ثم يجيء بعد تلك السنين المجدبة عام تنزل فيه الأمطار وتنبت الزروع ويعصر فيه الناس ما يحتاج للعصر كالعنب والزيتون والقصب.
1: وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله.

0: عليم.
1: وقال الملك لأعوانه لما بلغه تعبير يوسف لرؤياه: أخرجوه من السجن وأتوني به. فلما جاء يوسف رسول الملك قال له: ارجع إلى سيدك الملك فاسأله عن قصة النسوة التي جرحن أيديهن حتى تظهر براءته قبل الخروج من السجن، إن ربي بما صنعن بي من المراودة عليم، لا يخفى عليه شيء من ذلك.
0: قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟

0: العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: قال الملك مخاطبا النسوة: ما شأنكن حين طلبتن يوسف بحيلة ليعمل الفاحشة معكن؟ قالت النسوة جوابا للملك: حاش لله أن يكون يوسف متهما، والله ما علمنا عليه من سوء. فعند ذلك قالت زوجة العزيز مقرة بما صنعت: الآن ظهر الحق، أنا حاولت إغواءه ولم يحاول إغوائي، وإنه لمن الصادقين فيما ادعاه من براءته مما رميته به.

قالت امرأة العزيز ليعلم يوسف حين أقررت أني أنا الذي راودته وأنه صادق أني لم أفتر عليه في غيابه، فقد تبين لي مما حصل أن الله لا يوفق من يكذب ويمكر.

0: حكيم.
1: ووصلت امرأة العزيز كلامها قائلة: وما أنزه نفسي عن إرادة السوء، وما أردت بذلك تزكية نفسي، لأن شأن النفس البشرية كثرة الأمر بالسوء لميلها إلى ما تشتهيه وصعوبة كفها عنه، إلا من رحمه الله من النفوس فعصمها من الأمر بالسوء. إن ربي غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم.
0: وقال الملك ائتوني به أستخلص

وقال الملك لأعوانه لما تبين براءة يوسف وعلمها: جئوني به أجعله خالصا لنفسي. فجاءوه به، فلما كلمه وتبين له علمه وعقله قال له: إنك يا يوسف قد صرت اليوم عندنا صاحب مكانة وجاه ومؤتمنا.

0: الرجيم.
1: قال يوسف للملك: ولني على حفظ خزائن المال والأقوات في أرض مصر، فإني خازن أمين ذو علم وبصيرة بما أتولاه.
0: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض

0: نضيع أجر المحسنين.
1: وكما مننا على يوسف بالبراءة والخلاص من السجن، مننا عليه بالتمكين له في مصر، ينزل ويقيم في أي مكان شاء، نعطي من رحمتنا في الدنيا من نشاء من عبادنا، ولا نضيع ثواب المحسنين، بل نوفيهم إياه كاملا غير منقوص.
0: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
1: ولثواب الله الذي أعده في الآخرة خير من ثواب الدنيا للذين آمنوا بالله وكانوا يتقونه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
0: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون.
1: وقدم إخوة يوسف إلى أرض مصر ببضاعة لهم، فدخلوا عليه فعرف أنهم إخوته ولم يعرفوا أنه أخوهم لطول المدة وتغير هيئته، لأنه كان صبيا حين رموه في البئر.
0: ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين.
1: ولما أعطاهم ما طلبوه من الميرة والزاد قال بعد أن أخبروه أن لهم أخا من أبيهم تركوه عند أبيه، جيئوني بأخيكم من أبيكم أزدكم حمل بعير، ألا ترون أني أكمل الكيل ولا أنقصه وأنا خير المضيفين.
0: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون.
1: فإن لم تجيئوني به تبين كذبكم في دعواكم أن لكم أخا من أبيكم فلن أكيل لكم طعاما ولا تقربوا بلدي.
0: قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون.
1: فأجابه إخوته قائلين سنطلبه من أبيه ونجتهد في ذلك وإنا لفاعلون ما أمرتنا به دون تقصير.

0: لعلهم يرجعون.
1: وقال يوسف لعماله: ردوا بضاعة هؤلاء إليهم حتى يعرفوا عند عودتهم أننا لم نبتعها منهم، وهذا يجبرهم على الرجوع ثانية ومعهم أخوهم ليثبتوا ليوسف صدقهم ويقبل منهم بضاعتهم.
0: فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا

0: يحفظون.
1: فلما رجعوا إلى أبيهم وقصوا عليه ما كان من إكرام يوسف لهم، قالوا يا أبانا منع منا الكيل إن لم نأتي بأخينا معنا، فابعثه معنا، فإنك إن بعثته معنا نكتل الطعام، وإنا لنتعهد لك بحفظه حتى يرجع إليك سالماً.

0: قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
1: قال لهم أبوهم: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه الشقيق يوسف من قبل؟ فقد أمنتكم عليه وتعهدتم بحفظه ولم تفوا بما تعهدتم به، فلا ثقة عندي بتعهدكم بحفظه، وإنما ثقتي بالله، فهو خير الحافظين لمن أراد حفظه، وأرحم الراحمين بمن أراد رحمته.
0: ولما فتحوا متاعهم

0: خير.
1: ولما فتحوا أوعية طعامهم الذي جلبوه وجدوا ثمنه رد إليهم، فقالوا لأبيهم: أي شيء نطلب من هذا العزيز بعد هذا الإكرام؟ وهذا ثمن طعامنا رده العزيز تفضلا منه علينا، ونجلب الطعام لأهلنا، ونحفظ أخانا مما تخافه عليه، ونزداد كيل بعير بسبب اصطحابه، فزيادة كيل بعير أمر سهل عند العزيز.

قال لهم أبوهم لن أبعثه معكم حتى تؤتوني عهد الله مؤكدا أن تردوه إلي إلا إن أحاط هلاك بكم جميعا ولم يبق منكم أحدا ولم تقدروا على دفعه ولا الرجوع. فلما أعطوه عهد الله المؤكد على ذلك قال الله شهيد على ما نقول فتكفينا شهادته.

0: عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون.
1: وقال لهم أبوهم موصيا إياهم: لا تدخلوا مصر من باب واحد مجتمعين، لكن ادخلوا من أبواب متفرقة، فذلك أسلم من أن يعمكم أحد بضرر إن أراده بكم، ولا أقول لكم ذلك لأدفع عنكم ضررا أراده الله بكم، ولا لأجلب لكم نفعا لم يرده الله، فالقضاء ليس إلا قضاء الله، والأمر ليس إلا أمره، عليه وحده توكلت في كل أموري، وعليه وحده فليتوكل المتوكلون في أمورهم.
0: ولما دخلوا من حيث أمر

0: يعلمون.
1: فارتحلوا ومعهم أخوه الشقيق، ولما دخلوا من أبواب متفرقة كما أمرهم أبوهم، ما كان يدفع عنهم دخولهم من أبواب متفرقة شيئا مما قدره الله عليهم، إنما هي شفقة يعقوب على أولاده أظهرها ووصاهم بها، وهو يعلم ألا قضاء إلا قضاء الله، فهو عالم بما علمناه من الإيمان بالقدر والأخذ بالأسباب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك.

0: يعملون.
1: ولما دخل إخوة يوسف على يوسف ومعهم أخوه الشقيق، ضم إليه أخاه الشقيق وقال له سرا: إني أنا أخوك الشقيق يوسف، فلا تحزن لما كان يصنعه إخوتك من الأعمال الطائشة من إيذاء وحقد علينا وإلقائهم إياي في البئر.

0: فلما أمر يوسف خدامه بتحميل إبل إخوته بالطعام، جعل مكيال الملك الذي يكيل به الطعام للممتارين في وعاء أخيه الشقيق دون علمهم توصلا إلى إبقائه معه. فلما ارتحلوا عائدين إلى أهلهم نادى مناد في إثرهم: يا أصحاب الإبل المحملة بالميرة، إنكم لسارقون.
1: قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع

0: قال إخوة يوسف وأقبلوا على المنادي في إثرهم ومن معه من أصحابه: ماذا ضاع منكم حتى تتهمون بالسرقة؟ قال المنادي ومن معه من أصحابه لإخوة يوسف: ضاع منا صاع الملك الذي يكيل به، ولمن جاء بصاع الملك قبل التفتيش جعل، وهو حمل جمل، وأنا ضامن له ذلك.
1: قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين.
0: قال لهم إخوة يوسف: والله لقد علمتم نزاهتنا وبراءتنا كما رأيتموه من أحوالنا، وأن ما جئنا أرض مصر لنفسد فيها، وما كنا في حياتنا سارقين.
1: قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟
0: قال المنادي وأصحابه: فما جزاء من سرقه عندكم إن كنتم كاذبين في دعواكم البراءة من السرقة؟

0: قال لهم إخوة يوسف: جزاء السارق عندنا أن من وجد المسروق في وعائه يسلم برقبته للمسروق منه يسترقه، مثل هذا الجزاء بالاسترقاق نجز السارقين.
1: فبدأ بأوعيته

0: وفوق كل ذي علم عليم.
1: فأرجعوهم إلى يوسف لتفتيش أوعيتهم، فبدأ بتفتيش أوعية إخوته غير الأشقاء قبل تفتيش وعاء أخيه الشقيق سترا للحيلة، ثم فتش وعاء شقيقه وأخرج صاع الملك منه، كما كدنا ليوسف بتدبير وضع الصاع في وعاء أخيه، كدنا له أمرا آخر أن يأخذ إخوته بعقاب بلدهم باسترقاق السارق. هذا الأمر لا يتحقق لو عمل بعقاب الملك للسارق الذي هو الضرب والتغريم، إلا أن يشاء الله تدبيرا آخر فهو قادر عليه. نرفع مراتب من نشاء من عبادنا كما رفعنا مرتبة يوسف، وفوق كل صاحب علم من هو أعلم منه، وفوق علم الجميع علم الله الذي يعلم كل شيء.
0: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها

0: يعلمون.
1: قال إخوة يوسف: إن يسرق فلا عجب، فقد سرق أخ له شقيق من قبل سرقته هو، يعنون يوسف عليه السلام، فأخفى يوسف تأذيه بقولتهم هذه ولم يظهرها لهم. قال لهم في نفسه: ما أنتم عليه من حسد وصنيع سوء سبق منكم هو الشر بعينه في هذا المقام، والله تعالى أعلم بهذا الافتراء الذي يصدر منكم.

0: خيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين.
1: قال إخوة يوسف ليوسف: أيها العزيز، إن له والدا شيخا طاعنا في السن يحبه كثيرا، فأمسك أحدنا بدلا منه إنا نراك من المحسنين في معاملتنا ومعاملة غيرنا، فأحسن إلينا بذلك.

0: قال يوسف عليه السلام: عياذا بالله أن نظلم بريئا بجرم ظالم، فنمسك غير من وجدنا صاع الملك في وعائه، إن فعلنا ذلك لظالمون، حيث عاقبنا بريئا وتركنا جانيا.
1: فلما استيأسوا منه خلصوا

0: من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: فلما يئسوا من إجابة يوسف لطلبهم انفردوا عن الناس للتشاور. قال أخوهم الكبير: أذكركم أن أباكم قد أخذ عليكم عهد الله مؤكدا على أن تردوا إليه ابنه إلا أن يحاط بكم بما لا تقدرون على دفعه، ومن قبل ذلك قد فرطتم في يوسف ولم تفوا بعهدكم لأبيكم فيه، فلن أترك أرض مصر حتى يسمح لي أبي بالرجوع إليه أو يقضي الله لي بأخذ أخي، والله خير القاضين فهو يقضي بالحق والعدل.
0: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق

0: للغيب حافظين.
1: وقال الأخ الكبير: عودوا إلى أبيكم فقولوا له: إن ابنك سرق فاسترقه عزيز مصر عقوبة له على سرقته، وما أخبرنا إلا بما علمناه من مشاهدتنا للصاع يخرج من وعائه، وما كان لنا علم بأنه يسرق، ولو علمنا ذلك ما عاهدناك على رده.
0: واسأل القرآن.

0: يعلمون.
1: ولتتحقق من صدقنا اسأل يا أبانا أهل مصر التي كنا فيها، واسأل أصحاب القافلة التي جئنا معها، يخبروك بما أخبرناك به، وإنا لصادقون حقا فيما أخبرناك به من سرقته.

0: الرجيم.
1: قال لهم أبوهم: ليس الأمر كما ذكرتم من كونه سرق، بل زينت لكم أنفسكم أن تمكروا به كما مكرتم بأخيه يوسف من قبل، فصبري صبر جميل لا شكوى فيه إلا إلى الله، عسى الله أن يعيدهم إلي جميعا، يوسف وشقيقه وأخاهما الكبير، إنه سبحانه هو العليم بحالي الحكيم في تدبيره لأمري.
2: وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.
1: وابتعد معرضا عنهم وقال: يا شدة حزني على يوسف، وصار سواد عينيه بياضا من كثرة ما بكى عليه، فهو مملوء حزنا وهما يكتم حزنه عن الناس.
2: قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.
1: قال إخوة يوسف لأبيهم: تالله لا تزال يا أبانا تذكر يوسف وتتفجع عليه حتى يشتد بك المرض أو تهلك فعلاً.

0: يشكون.
1: قال لهم أبوهم: ما أشكو ما أصابني من الهم والحزن إلا إلى الله وحده، وأعلم من لطف الله وإحسانه وإجابته للمضطر وجزائه للمصاب ما لا تعلمون أنتم.
2: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا.

0: قال لهم أبوهم: يا أبنائي، اذهبوا فتعرفوا من أخبار يوسف وأخيه، ولا تقنطوا من تفريج الله وتنفيسه عن عباده، إنه لا يقنط من تفريجه وتنفيسه إلا القوم الكافرون، لأنهم يجهلون عظيم قدرة الله وخفي إفضاله على عباده.
1: فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر

فامتثلوا أمر أبيهم وذهبوا بحثا عن يوسف وأخيه. فلما دخلوا على يوسف قالوا له: أصابتنا الشدة والفقر وأتينا ببضاعة حقيرة زهيدة، فكل لنا كيلا وافيا كما كنت تكيل لنا من قبل، وتصدق علينا بزيادة على ذلك أو بالتغاضي عن بضاعتنا الحقيرة، إن الله يجازي المتصدقين بأحسن الجزاء.

0: فلما سمع كلامهم رق لهم رحمة بهم وعرفهم بنفسه، قال لهم: قد علمتم ما فعلتم بيوسف وشقيقه حين كنتم جاهلين عاقبة ما فعلتم بهما.
1: قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
0: فتفاجأوا وقالوا: أئنك أنت يوسف؟ قال لهم يوسف: نعم أنا يوسف، وهذا الذي ترون معي أخي الشقيق، قد تفضل الله علينا بالخلاص مما كنا فيه وبرفع القدر، إنه من يتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ويصبر على البلاء فإن عمله من الإحسان، والله لا يضيع أجر المحسنين بل يحفظه لهم.

0: قال له إخوته معتذرين عما صنعوا به: تالله لقد فضلك الله علينا بما أعطاك من صفات الكمال، ولقد كنا فيما صنعنا بك مسيئين ظالمين.
1: قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، وهو أرحم الراحمين.
0: فقبل يوسف اعتذارهم وقال: لا لوم عليك.

0: على وجه أبي يعود له بصره، وأحضر إلي أهليكم كلهم.
1: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون.
0: ولما خرجت القافلة منطلقة من مصر وفرقت العامر منها، قال يعقوب عليه السلام لأبنائه ولمن عنده في أرضه: إني لأشم رائحة يوسف لولا أنكم تجهلونني وتنسبونني إلى الخرف بقولكم هذا شيخ خرف يقول ما لا يعلم.
1: قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم.
0: قال من عنده من ولده: والله إنك لا تزال في توهمك السابق بشأن منزلة يوسف عندك وإمكانية رؤيته ثانية.
1: فلما أن جاء البشير ألقاه

فلما جاء المخبر بما يسر يعقوب ألقى قميص يوسف على وجهه فصار بصيرا. عندئذ قال لأبنائه: ألم أقل لكم إني أعلم من لطف الله وإحسانه ما لا تعلمونه أنتم؟

0: قال أبناؤه معتذرين لأبيهم يعقوب عليه السلام عما فعلوه بيوسف وأخيه: يا أبا، نطلب من الله المغفرة لذنوبنا السابقة، إنا كنا مذنبين مسيئين فيما فعلناه بيوسف وشقيقه.
1: قال: سوف أستغفر لكم ربي، إنه هو الغفور الرحيم.
0: قال لهم أبوهم: سوف أطلب لكم المغفرة من ربي، إنه هو الغفور لذنوب التائبين من عباده الرحيم بهم.

0: وخرج يعقوب وأهله من أرضهم قاصدين يوسف في مصر، فلما دخلوا عليه ضم إليه آباه وأمه وقال لإخوته وأهلهم: ادخلوا مصر بمشيئة الله آمنين، لا يصيبكم فيها أذى.
1: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً.

وأجلس أبويه على السرير الذي يجلس عليه، وحياه أبواه وإخوته 11 بالسجود، وكان سجود تشريف لا عبادة، تحقيقا لأمر الله كما في الرؤيا. لذا قال يوسف عليه السلام لأبيه: هذه التحية بالسجود لي منكم هي تأويل رؤياي التي رأيتها من قبل وقصصتها عليك، قد صيرها ربي حقا بوقوعها، وقد أحسن إلي ربي حين أخرجني من السجن، وحين جاء بكم من البادية من بعد أن أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف في تدبيره لما يشاء، إنه هو العليم بأحوال عباده، الحكيم في تدبيره.

ثم دعا يوسف ربه فقال: يا رب، قد أعطيتني ملك مصر وعلمتني تعبير الرؤى، يا خالق السماوات والأرض ومبدعهما على غير مثال سابق، أنت متولي جميع أموري في الحياة الدنيا ومتولي جميعها في الآخرة، اقبضني عند انتهاء أجلي مسلما وألحقني بالأنبياء الصالحين من آبائي وغيرهم في الفردوس الأعلى من الجنة.

0: ذلك المذكور من قصة يوسف وإخوته نوحيه إليك أيها الرسول لم يكن لك علم به، إذ لم تكن حاضرا عند إخوة يوسف حين عزموا على إلقائه في قعر البئر ودبروا ما دبروا من الحيلة، ولكن أوحينا إليك ذلك.
1: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين،
0: وما أكثر الناس بمؤمنين ولو بذلت أيها الرسول كل جهد ليؤمنوا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات.
1: وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين.
0: ولو عقلوا لآمنوا بك، لأنك لم تطلب منهم أيها الرسول على القرآن ولا على ما تدعوهم إليه ثوابا، فليس القرآن إلا تذكيرا لجميع الناس.
1: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون.
0: وكثيرة هي الآيات الدالة على توحيده سبحانه، مبثوثة في السماوات وفي الأرض، يمرون عليها وهم عن التأمل فيها والاعتبار بها معرضون، لا يلتفتون إليها.
1: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
0: وما يؤمن أكثر الناس بالله أنه الخالق الرازق المحيي المميت إلا وهم يعبدون معه غيره من الأصنام والأوثان، ويدعون أن له ولدا سبحانه.

أفأمن هؤلاء المشركون أن تأتيهم عقوبة في الدنيا تغمرهم وتضللهم لا يستطيعون دفعها، أو تأتيهم الساعة فجأة وهم لا يحسون بإتيانها فيستعدوا لها، فلذلك لم يؤمنوا؟

قل أيها الرسول لمن تدعوه، هذه طريقي التي أدعو الناس إليها على حجة واضحة، أدعو إليها أنا، ويدعو إليها من اتبعني واهتدى بهدي واستنى بسنتي. وسبحان الله عما نسب إليه مما لا يليق بجلاله أو ينافي كماله، ولست من المشركين بالله، بل أنا من الموحدين له سبحانه.

0: سيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.
1: وما بعثنا من قبلك أيها الرسول إلا رجالا من البشر لا ملائكة نوحي إليهم كما أوحينا إليك من أهل المدن لا من أهل البوادي، فكذبتهم أممهم فأهلكناها، أفلم يسر هؤلاء المكذبون بك في الأرض فيتأملوا كيف كانت نهاية المكذبين من قبلهم فيعتبروا بهم، وما في الدار الآخرة من النعيم خير للذين اتقوا الله في الدنيا، أفلا تعقلون أن ذلك خير فتتقوا الله بامتثال أوامره وأعظمها الإيمان وباجتناب نواهيه وأكبرها الشرك بالله.
0: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا

هؤلاء الرسل الذين نرسلهم نمهل أعداءهم ولا نعاجلهم العقوبة استدراجا لهم، حتى إذا تأخر إهلاكهم ويئس الرسل من هلاكهم وظن الكفار أن رسلهم قد كذبوهم فيما وعدوهم به من العقاب للمكذبين وإنجاء المؤمنين، جاء نصرنا لرسلنا ونجي الرسل والمؤمنون من الهلاك الواقع على المكذبين، ولا يرد عذابنا عن القوم المجرمين عندما ننزله بهم.

0: لقد كان في قصص الرسل وقصص أممهم وفي قصة يوسف وإخوته موعظة يتعظ بها أصحاب العقول السليمة. ما كان القرآن المشتمل على ذلك كلاما مختلقا مكذوبا على الله، ولكن كان تصديقا للكتب السماوية المنزلة من عند الله، وتفصيلا لكل ما يحتاج إلى تفصيله من الأحكام والشرائع، وإرشادا لكل خير، ورحمة لقوم يؤمنون به، فهم الذين ينتفعون بما فيه. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الرعد مدنية. من مقاصد السورة الرد على منكر الوحي والنبوة ببيان مظاهر عظمة الله. التفسير

0: أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.
1: ألف لام ميم راء. تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. هذه الآيات الرفيعة في هذه السورة والقرآن الذي أنزله الله عليك أيها الرسول هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك أنه من عند الله، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون به عنادا وتكبرا.
0: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر

الله هو الذي خلق السماوات مرفوعات دون دعائم تشاهدونها، ثم علا وارتفع على العرش علوا يليق به سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل، ودلل الشمس والقمر لمنافع خلقه، كل من الشمس والقمر يجري لأمد محدد في علم الله، يصرف سبحانه الأمر في السماوات والأرض بما يشاء، يبين الآيات الدالة على قدرته رجاء أن توقنوا بلقاء ربكم يوم القيامة فتستعدوا له بالعمل الصالح.

0: يعلمون.
1: وهو سبحانه الذي بسط الأرض وخلق فيها جبالا ثوابت حتى لا تضطرب بالناس، وجعل فيها أنهارا من ماء لتسقي الناس ودوابهم وزرعهم، ومن كل أنواع الثمرات جعل فيها صنفين كالذكر والأنثى في الحيوان، يلبس الليل النهار فيصير مظلما بعدما كان منيرا. إن في ذلك المذكور لأدلة وبراهين لقوم يتفكرون في صنع الله ويتأملون فيه، فهم الذين ينتفعون بتلك الأدلة والبراهين.
2: وفي الأرض

0: حظ في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
1: وفي الأرض بقاع متقاربة وفيها بساتين من أعناب وفيها زرع ونخلات مجتمعة في أصل واحد ونخلات منفردات بأصلها، تسقى هذه البساتين وتلك الزروع بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الطعم وغيره من الفوائد رغم تجاورها وسقيها بماء واحد. إن في ذلك المذكور لأدلة وبراهين لقوم يعقلون، لأنهم هم الذين يعتبرون بذلك.

0: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: وإن تتعجب أيها الرسول من شيء فأحق ما تتعجب منه تكذيبهم بالبعث وقولهم احتجاجا لإنكاره، أإذا متنا وصرنا ترابا وعظاما بالية نخرة أنبعث ونعاد أحياء؟ أولئك المنكرون للبعث بعد الموت الذين كفروا بربهم فأنكروا قدرته على بعث الموتى، وأولئك توضع السلاسل من النار في أعناقهم يوم القيامة، وأولئك هم أصحاب النار وهم فيها ماكثون أبدا لا يلحقهم فناء ولا ينقطع عنهم العذاب.
0: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد

0: العقاب.
1: ويستعجلك أيها الرسول المشركون بالعقوبة ويستبطئون نزولها بهم قبل استكمالهم النعم التي قدرها الله لهم، وقد مضت من قبلهم عقوبات أمثالهم من الأمم المكذبة، فلما لا يعتبرون بها؟ وإن ربك أيها الرسول لذو تجاوز للناس مع ظلمهم، فلا يعاجلهم بالعقاب ليتوبوا إلى الله، وإنه لقوي العقاب للمصرين على كفرهم إن لم يتوبوا.

0: العباد.
1: ويقول الذين كفروا بالله تماديا في الصدود والعناد: هل أنزل على محمد آية من ربه مثل ما أنزل على موسى وعيسى؟ إنما أنت أيها الرسول منذر تخوف الناس من عذاب الله، وليس لك من الآيات إلا ما أعطاك الله، ولكل قوم نبي يرشدهم إلى طريق الحق ويدلهم عليه.
0: الله يعلم ما

0: الحمار.
1: الله يعلم ما تحمل كل أنثى في بطنها، يعلم كل شيء عنه، ويعلم ما يحصل في الأرحام من نقص وزيادة وصحة واعتلال، وكل شيء عنده سبحانه مقدر بمقدار لا يزيد عليه ولا ينقص عنه.
0: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.
1: لأنه سبحانه عالم كل ما غاب عن حواس خلقه، وعالم كل ما تدركه حواسهم، العظيم في صفاته وأسمائه وأفعاله، المستعلي على كل مخلوق من مخلوقاته بذاته وصفاته.

0: تمارون.
1: يعلم السر وأخفى، يستوي في علمه من أخفى منكم أيها الناس القول ومن أعلنه، ويستوي في علمه كذلك من هو مستتر بظلمة الليل عن أعين الناس، ومن هو ظاهر بأعماله في وضح النهار.
0: له معقبات من بين يديه ومن

له سبحانه وتعالى ملائكة يعقب بعضهم بعضا على الإنسان، فيأتي بعضهم بالليل وبعضهم بالنهار يحفظون الإنسان بأمر الله من جملة الأقدار التي كتب الله لهم منعها عنه، ويكتبون أقواله وأعماله. إن الله لا يغير ما بقوم من حال طيبة إلى حال غيرها لا تسرهم، حتى يغير ما بأنفسهم من حال الشكر. وإذا أراد الله سبحانه بقوم هلاكا فلا راد لما أراده. وما لكم أيها الناس من دون الله من متول يتولى أموركم، فتلجأوا إليه لدفع ما أصابكم من بلاء.

0: هو الذي يريكم أيها الناس البرق ويجمع لكم به الخوف من الصواعق والطمع في المطر، وهو الذي ينشئ السحاب المثقل بماء المطر الغزير.
1: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته

0: الجبال.
1: ويسبح الرعد ربه تسبيحا مقرونا بحمده سبحانه، وتسبح الملائكة ربها خوفا منه وإجلالا وتعظيما له، ويرسل الصواعق المحرقة على من يشاء من مخلوقاته فيهلكه، والكفار يخاصمون في وحدانية الله، والله شديد الحول والقوة، فلا يريد شيئا إلا فعله.
0: له دعوة الحق.

0: قال:
1: لله وحده دعوة التوحيد لا يشاركه فيها أحد، والأصنام التي يدعوها المشركون من دونه لا تستجيب دعاء من يدعوها في أي مسألة، وما دعاؤهم لها إلا مثل عطشان يبسط يده إلى الماء ليصل إلى فيه فيشرب منه، وما الماء بواصل إلى فيه، وما دعاء الكافرين لأصنامهم إلا في ضياع وبعد عن الصواب، لأنها لا تملك لهم جلب نفع ولا دفع ضر.

0: قال:
1: ولله وحده يخضع بالسجود جميع من في السماوات ومن في الأرض، يستوي في ذلك المؤمن والكافر، غير أن المؤمن يخضع له ويسجد طوعا، وأما الكافر فيخضع له كرها، وتملي عليه فطرته ألا يخضع له طوعا، وله ينقاد ظل كل ما له ظل من المخلوقات أول النهار وآخرة.
0: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل

0: الكفار.
1: قل أيها الرسول للكفار الذين يعبدون مع الله غيره، من خالق السماوات والأرض ومدبر أمرهما؟ قل أيها الرسول، الله هو خالقهما ومدبر أمرهما، وأنتم تقرون بذلك. قل أيها الرسول لهم، أفاتخذتم لأنفسكم أولياء من دون الله عاجزين لا يستطيعون جلب نفع لأنفسهم ولا كشف ضر عنها، فأنى لهم أن يستطيعوا ذلك لغيرهم؟ قل لهم أيها الرسول، هل يستوي الكافر الذي هو أعمى البصيرة والمؤمن الذي هو البصير المهتدي؟ أم هل يستوي الكفر الذي هو ظلمات والإيمان الذي هو نور؟ أم جعلوا لله سبحانه شركاء معه في الخلق، خلقوا مثل خلق الله، فاختلط عندهم خلق الله بخلق شركائهم؟ قل لهم أيها الرسول، الله وحده هو خالق كل شيء لا شريك له في الخلق، وهو المنفرد بالألوهية الذي يستحق أن يفرد بالعبادة، الغالب على كل شيء.

0: مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال.
1: ضرب الله مثلا لتلاشي الباطل وبقاء الحق بماء مطر نازل من السماء حتى سالت به الأودية كل حسب حجمه صغرا وكبرا، فحمل السيل الغثاء والرغوة مرتفعا فوق الماء. وضرب مثلا آخر لهما ببعض ما يوقد الناس عليه من المعادن النفيسة ابتغاء صهرها وصنع ما يتزين الناس به، فإنه يعلوه زبد منه كما يعلو ذلك زبد منه. بمثل هذين المثلين يضرب الله مثل الحق والباطل، فالباطل مثل الغثاء والزبد الطافي على الماء، ومثل ما ينفيه صهر المعدن من الصدأ، والحق مثل الماء الصافي الذي يشرب منه وينبت الثمار والكلأ والعشب، ومثل ما بقي من المعدن بعد صهره فينتفع الناس به. كما ضرب الله هذين المثلين يضرب الله الأمثال للناس ليتضح الحق من الباطل.

0: للمؤمنين الذين أجابوا ربهم لما دعاهم لتوحيده وطاعته المثوبة الحسنى وهي الجنة، والكفار الذين لم يجيبوا دعوته إلى توحيده وطاعته لو اتفق أن لهم ما في الأرض من أنواع المال ولهم مثله مضافا إليه لبذلوا كل ذلك فداء لأنفسهم من العذاب. أولئك الذين لم يجيبوا دعوته يحاسبون على سيئاتهم كلها، ومسكنهم الذي يأوون إليه جهنم، وساء فراشهم ومستقرهم الذي هو النار.
1: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب.
0: لا يستوي الذي يعلم أن ما أنزله الله عليك أيها الرسول من ربك هو الحق الذي لا مرية فيه وهو المؤمن المستجيب لله، ومن هو أعمى وهو الكافر غير المستجيب لله، إنما يعتبر ويتعظ بذلك أصحاب العقول السليمة.
1: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق.
0: الذين استجابوا لله هم الذين يوفون بما عاهدوا الله عليه أو عاهدوا عليه عباده، ولا ينكثون العهود الموثقة مع الله أو مع غيره.
1: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.
0: وهم الذين يصلون كل ما أمر الله بوصله من الأرحام ويخشون ربهم خشية تدفعهم إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ويخافون أن يحاسبهم الله على كل ما اكتسبوه من الإثم، فمن نوقش الحساب هلك.

0: النار.
1: وهم الذين صبروا على طاعة الله وعلى ما قدره الله عليهم مما يسر أو يسوء، وصبروا على معصيته طلبا لمرضاة الله، وأدوا الصلاة على أكمل وجه، وبذلوا مما أعطيناهم من الأموال الحقوق الواجبة، وبذلوا منها تطوعا خفية للبعد عن الرياء، وجهرا ليتأسى بهم غيرهم، ويدفعون سوء من أساء إليهم بالإحسان إليه. أولئك المتصفون بهذه الصفات لهم العاقبة المحمودة يوم القيامة.

0: الملائكة يدخلون عليهم من كل باب.
1: هذه العاقبة المحمودة هي جنات يقيمون فيها منعمين إقامة دائمة، ومن تمام نعيمهم فيها أن يدخلها معهم من استقام من آبائهم وأمهاتهم وأزواجهم وأولادهم إكمالا لأنسهم بلقائهم، والملائكة يدخلون عليهم مهنئين من جميع أبواب منازلهم في الجنة.
0: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.
1: وتحييهم الملائكة كلما دخلوا عليهم بقولهم سلام عليكم، أي سلمتم من الآفات بسبب صبركم على طاعة الله وعلى مر أقداره وصبركم عن معصيته، فنعم عاقبة الدار التي كانت عاقبتكم. ولما ذكر الله صفات المؤمنين ثنى بصفات الكفار المعرضين، فقال:

0: لعنه ولهم سوء الدار.
1: والذين ينكثون عهد الله من بعد توكيده ويقطعون ما أمر الله بوصله من الأرحام ويفسدون في الأرض بمعصية الله تعالى، أولئك البعداء الأشقياء، لهم الطرد من رحمة الله ولهم سوء العاقبة وهو النار.
0: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.
1: الله يوسع في الرزق لمن يشاء ويضيق على من يشاء من عباده، وليس توسيع الرزق علامة على السعادة ولا على محبة الله، ولا ضيقه علامة على الشقاء. وفرح الكفار بالحياة الدنيا فركنوا واطمأنوا إليها، وليست الحياة الدنيا في جنب الآخرة إلا متاعا قليلا ذاهبا.

0: عذاب.
1: ويقول الذين كفروا بالله وبآياته: هل لا أنزل على محمد آية حسية من ربه تدل على صدقه فنؤمن به؟ قل أيها الرسول لهؤلاء المقترحين: إن الله يضل من يشاء بعدله، ويهدي إليه من رجع إليه بالتوبة بفضله، وليست الهداية بأيديهم حتى يربطوها بإنزال الآيات.

0: الغضب.
1: هؤلاء الذين يهديهم الله هم الذين آمنوا وتستأنس قلوبهم بذكر الله بتسبيحه وتحميده وبتلاوة كتابه وسماعه وبغير ذلك من أنواع الذكر. ألا بذكر الله وحده تستأنس القلوب، وخليق بها ذلك.
0: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب.
1: وهؤلاء الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله لهم عيش طيب في الآخرة، ولهم العاقبة الحسنة وهي الجنة.
0: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك

0: الكتاب
1: مثل هذا الإرسال الذي أرسلنا به الرسل السابقين إلى أممهم، أرسلناك أيها الرسول إلى أمتك لتقرأ عليهم القرآن الذي أوحيناه إليك، فهو كاف في الدلالة على صدقك، لكن حال قومك أنهم يجحدون هذه الآية لأنهم يكفرون بالرحمن حيث يشركون معه غيره. قل لهم أيها الرسول، الرحمن الذي تشركون به غيره هو ربي الذي لا معبود بحق غيره، عليه توكلت في جميع أموري وإليه توبتي.

0: الله لا يخلف الميعاد.
1: ولو كان من صفات كتاب من الكتب الإلهية أن تزال به الجبال عن أماكنها، أو تشقق به الأرض فتستحيل أنهارا وعيونا، أو يقرأ على الموتى فيصير أحياء، لكان هذا القرآن المنزل عليك أيها الرسول، فهو واضح البرهان عظيم التأثير لو أنهم كانوا أتقياء القلوب، لكنهم جاحدون. بل لله الأمر كله في إنزال المعجزات وغيرها، أفلم يعلم المؤمنون بالله أنه لو يشاء الله هداية الناس جميعا دون إنزال آيات لهداهم جميعا دونها، لكنه لم يشأ ذلك. ولا يزال الذين كفروا بالله تصيبهم بما عملوا من الكفر والمعاصي داهية شديدة تقرعهم، أو تنزل تلك الداهية قريبا من دارهم، حتى يأتي وعد الله بنزول العذاب المتصل. إن الله لا يترك إنجاز ما وعد به إذا جاء وقته المحدد له.
0: ولقد استهزئ برسل

0: العقاب.
1: ولست أول رسول كذب به قومه وسخروا منه، فقد استهزأت أمم من قبلك أيها الرسول برسلها وكذبوا بهم، فأمهلت الذين كفروا برسلهم حتى ظنوا أني غير مهلكهم، ثم أخذتهم بعد الإمهال بصنوف العذاب، فكيف رأيت عقابي لهم؟ لقد كان عقابا شديدا.
0: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟

0: عباد.
1: أفمن هو قائم بحفظ أرزاق جميع الخلق رقيب على كل نفس بما كسبت من عمل فيجازيها على أعمالها أو لا أن يعبد؟ أم هذه الأصنام التي لا حق لها أن تعبد وقد جعلها الكفار شركاء لله ظلما وزورا؟ قل لهم أيها الرسول: سموا لنا الشركاء الذين عبدتموهم مع الله إن كنتم صادقين في دعواكم، أم تخبرون الله بما لا يعلم في الأرض من الشركاء، أم تخبرونه بظاهر من القول لا حقيقة له؟ بل حسن الشيطان للذين كفروا تدبيرهم السيء فكفروا بالله وصرفهم عن سبيل الرشاد والهداية، ومن يضلل الله عن سبيل الرشاد فليس له من هاد يهديه.
0: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.
1: لهم عذاب في الحياة الدنيا بما ينالهم من القتل والأسر على أيدي المؤمنين، ولعذاب الآخرة الذي ينتظرهم أشد عليهم وأثقل من عذاب الدنيا لما فيه من الشدة والدوام الذي لا ينقطع، وليس لهم مانع يحميهم من عذاب الله يوم القيامة.

0: النار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار.
1: صفة الجنة التي وعد الله بها المتقين له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه أنها تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، ثمارها دائمة لا تنقطع عكس ثمار الدنيا، وظلها دائم لا يزول ولا يتقلص. تلك هي عاقبة الذين اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وعاقبة الكافرين النار يدخلونها ماكثين فيها أبداً.

0: الكتاب.
1: والذين أعطيناهم التوراة من اليهود والذين أعطيناهم الإنجيل من النصارى يفرحون بما أنزل عليك أيها الرسول لموافقته لبعض ما أنزل عليهم، ومن طوائف اليهود والنصارى من ينكر بعض ما أنزل إليك مما لا يتفق مع أهوائهم أو مما يصفهم بالتبديل والتحريف. قل لهم أيها الرسول إنما أمرني الله أن أعبده وحده ولا أشرك به غيره، إليه وحده أدعو ولا أدعو غيره، وإليه وحده مرجعي، وبهذا جاءت التوراة والإنجيل.

0: الحق.
1: ومثل إنزالنا الكتب السابقة بألسنة أقوامها، أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن قولا فصلا مبينا للحق عربيا. ولئن اتبعت أيها الرسول أهواء أهل الكتاب في مساومتهم لك بحذف ما لا يتفق مع أهوائهم بعدما جاءك من العلم الذي علمك الله إياه، فليس لك من الله ولي يتولى أمرك وينصرك على أعدائك، وليس لك مانع يمنعك من عذابه.
0: ولقد

0: العذاب.
1: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك أيها الرسول من البشر، فلست بدعا من الرسل، وجعلنا لهم أزواجا وجعلنا لهم أولادا كسائر البشر، ولم نجعلهم ملائكة لا يتزوجون ولا ينجبون، وأنت من هؤلاء الرسل الذين هم بشر يتزوجون وينجبون، فلماذا يعجب المشركون من كونك كذلك؟ ولا يصح لرسول أن يأتي من عنده بآية إلا إن أذن الله بإتيانه بها، لكل أمر قضاه الله كتاب ذكر فيه ذلك، وأجل لا يتقدم ولا يتأخر.
0: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب.
1: يزيل الله ما يشاء إزالته من خير أو شر أو سعادة أو شقاء وغيرها، ويثبت ما يشاء منها، وعنده اللوح المحفوظ، فهو مرجع كل ذلك، وما يظهر من محو أو إثبات مطابق لما هو فيه.

0: العذاب.
1: وإن أريناك أيها النبي بعض ما نعدهم به من العذاب قبل موتك فذلك إلينا، أو أمتناك قبل أن نريك إياه، فليس عليك إلا تبليغ ما أمرناك بتبليغه، وليس عليك مجازاتهم ولا محاسبتهم، فذلك علينا.

0: حكمي وهو سريع الحساب.
1: أولم يشاهد هؤلاء الكفار أن نأتي أرض الكفر ننقصها من أطرافها بنشر الإسلام وفتح المسلمين لها، والله يحكم ويقضي بما يشاء بين عباده، ولا أحد يتعقب حكمه بنقض أو تغيير أو تبديل، وهو سبحانه سريع الحساب يحاسب الأولين والآخرين في يوم واحد.

0: تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار.
1: وقد مكرت الأمم السابقة بأنبيائها وكادت لهم وكذبوا بما جاءوا به، فماذا فعلوا بتدبيرهم لهم؟ لا شيء، لأن التدبير الفاعل هو تدبير الله لا غيره، كما أنه سبحانه هو الذي يعلم جميع أعمال الخلق كلهم لا يخفى عليه شيء منها. وعندئذ سيعلم هؤلاء المكذبون كم كانوا مخطئين في عدم الإيمان بالله، وكم كان المؤمنون مصيبين، فحازوا بذلك الجنة والعاقبة الحسنة.

0: العذاب.
1: ويقول الذين كفروا لست يا محمد مرسلا من الله، قل لهم أيها الرسول كفى بالله شاهدا بيني وبينكم على أني مرسل من ربي إليكم ومن عنده علم من الكتب السماوية التي جاء فيها نعتي، ومن كان الله شاهدا بصدقه فلا يضره تكذيب من كذب. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة إبراهيم مكية. من مقاصد السورة إثبات قيام الرسل بالبيان والبلاغ وتهديد المعرضين عن اتباعهم بالعذاب. التفسير

0: النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.
1: ألف لام راء. تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك أيها الرسول لتخرج الناس من الكفر والجهل والضلالة إلى الإيمان والعلم والهداية بإرادة الله تعالى ومعونته إلى دين الإسلام الذي هو طريق الله العزيز الذي لا يغالبه أحد المحمود في كل شيء.
0: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد.
1: الله الذي له وحده ملك ما في السماوات وله وحده ملك ما في الأرض فهو المستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به شيء من خلقه وسينال الذين كفروا عذاب قوي.
0: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد.
1: الذين كفروا يؤثرون الحياة الدنيا وما فيها من نعيم زائل على الآخرة وما فيها من نعيم دائم ويصرفون الناس عن طريق الله ويطلبون لطريقه التشويه والزيغ عن الحق والميل عن الاستقامة حتى لا يسلكها أحد وأولئك المتصفون بتلك الصفات في ضلال بعيد عن الحق والصواب.
0: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم

0: وهو العزيز الحكيم.
1: وما بعثنا من رسول إلا بعثناه متحدثا بلغة قومه ليسهل عليهم فهم ما جاء به من عند الله، ولم نبعثه لإجبارهم على الإيمان بالله. فالله يضل من يشاء بعدله ويوفق من يشاء للهداية بفضله، وهو العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وتدبيره.
0: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم

0: الشكور.
1: ولقد بعثنا موسى وأيدناه بالآيات الدالة على صدقه وأنه مرسل من ربه، وأمرناه أن يخرج قومه من الكفر والجهل إلى الإيمان والعلم، وأمرناه أن يذكرهم بأيام الله التي أنعم عليهم فيها، إن في تلك الأيام دلالات جلية على توحيد الله وعظيم قدرته وإنعامه على المؤمنين، وهذا ما ينتفع به الصابرون على طاعة الله المداومون على شكر نعمه وآلائه.
0: وإذ قال

0: أَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ.
1: واذكر أيها الرسول حين امتثل موسى أمر ربه فقال لقومه من بني إسرائيل مذكرا إياهم بنعم الله عليهم: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم حين أنقذكم من آل فرعون وسلمكم من بأسهم يذيقونكم شر العذاب، حيث كانوا يذبحون أبناءكم الذكور حتى لا يولد فيكم من يستولي على ملك فرعون، ويبقون نساءكم على قيد الحياة لإذلالهن وإهانتهن. وفي أفعالهم هذه اختبار لكم عظيم على الصبر، فكفأكم الله على صبركم على هذا البلاء بإنقاذكم من بأس آل فرعون.
0: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
1: وقال لهم موسى: اذكروا حين أعلمكم ربكم إعلاما بليغا لئن شكرتم الله على ما أنعم به عليكم من تلك النعم المذكورة ليزيدنكم عليها من إنعامه وفضله، ولئن جحدتم نعمه عليكم ولم تشكروها فإن عذابه لشديد لمن يجحد نعمه ولا يشكرها.

0: الحميد.
1: وقال موسى لقومه: يا قوم، إن تكفروا أنتم ويكفر معكم جميع من في الأرض فضرر كفركم يعود عليكم، فإن الله غني بنفسه مستوجب الحمد بذاته، لا ينفعه إيمان المؤمنين ولا يضره كفر الكافرين.

0: عجيب.
1: ألم يجئكم أيها الكفار خبر إهلاك الأمم المكذبة من قبلكم، قوم نوح وعاد قوم هود وثمود قوم صالح، والأمم الذين جاءوا من بعدهم وهم كثير لا يحصي عددهم إلا الله، أتتهم رسلهم بالدلائل الواضحة ووضعوا أيديهم في أفواههم عضين على أصابعهم من الغيظ على الرسل، وقالوا لرسلهم إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك باعث على الريبة مما تدعوننا إليه.
0: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤمنون

قالت لهم رسلهم ردا عليهم: أفي توحيد الله وإفراده بالعبادة شك؟ وهو خالق السماوات وخالق الأرض وموجدهما على غير مثال سابق، يدعوكم إلى الإيمان به ليمحو عنكم من ذنوبكم السابقة ويؤخركم إلى حين استيفائكم لآجالكم المحددة في حياتكم الدنيا. قالت لهم أقوامهم: لستم إلا بشرا مثلنا، لا مزية لكم علينا، تريدون صرفنا عن عبادة ما كان يعبد آباؤنا، فأتونا بحجة واضحة تدل على صدقكم فيما تدعونه من أنكم رسل من الله إلينا.

0: قالت لهم رسلهم ردا عليهم: لسنا إلا بشرا مثلكم، فنحن لا ننكر مماثلتكم في ذلك، ولكن لا يلزم من تلك المماثلة المماثلة في كل شيء، فالله يتفضل بالإنعام الخاص على من يشاء من عباده، فيصطفيهم رسلا إلى الناس، وما يصح لنا أن نأتيكم بما طلبتم من حجة إلا بمشيئة الله، فليس الإتيان بها في مقدورنا، بل الله وحده هو القادر على ذلك، وعلى الله وحده يجب أن يعتمد المؤمنون في شؤونهم كلها.
1: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا.

وأي مانع وأي عذر يحول بيننا وبين التوكل عليه، وقد أرشدنا لأقوم الطرق وأوضحها، ولنصبرن على إيذائكم لنا بالتكذيب والسخرية، وعلى الله وحده يجب أن يعتمد المؤمنون في جميع أمورهم.

وقال الذين كفروا من أقوام الرسل لما عجزوا عن محاجة رسلهم لنخرجنكم من قريتنا أو لترجعن عن دينكم إلى ديننا، فأوحى الله إلى الرسل تثبيتا لهم لنهلكن الظالمين الذين كفروا بالله وبرسله.

0: ولنسكننكم أيها الرسل ومن تبعكم الأرض من بعد إهلاكهم، ذلك المذكور من إهلاك الكفار المكذبين وإسكان رسلهم والمؤمنين الأرض من بعد إهلاكهم، هو لمن استحضر عظمتي ومراقبتي له وخاف إنذاري له بالعذاب.
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
0: وطلب الرسل من ربهم أن ينصرهم على أعدائهم، وخسر كل متكبر معاند للحق لا يتبعه مع ظهوره له.

0: بعيد.
1: من أمام هذا المتكبر يوم القيامة جهنم، فهي له بالمرصاد، ويسقى فيها من قيح أصحاب النار الذي يسيل منهم فلا يروي عطشه، فلا يزال يعذب بالعطش وغيره من صنوف العذاب.
0: يتجرعه

0: وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ.
1: يتكلف شربه مرة بعد مرة لشدة مرارته وحرارته ونتنه، ولا يقدر على ابتلاعه، ويأتيه الموت من كل جهة من شدة ما يقاسيه من العذاب، وليس هو بميت فيستريح، بل يبقى حيا يعاني العذاب، ومن أمامه عذاب آخر شديد ينتظره.

0: بعيد.
1: مثل ما يقدمه الكفار من أعمال البر كالصدقة والإحسان والرحمة بالضعيف مثل رماد اشتدت به الرياح في يوم شديد هب بالرياح فحملته بقوة وفرقته في كل مكان حتى لم يبق له أثر. وهكذا أعمال الكفار عصف بها الكفر فلم تنفع أصحابها يوم القيامة، ذلك العمل الذي لم يؤسس على الإيمان هو الضلال البعيد عن طريق الحق.
0: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد.
1: ألم تعلم أيها الإنسان أن الله خلق السماوات وخلق الأرض بالحق فلم يخلقهما عبثا، إن يشأ يذهبكم أيها الناس والإتيان بخلق آخر يعبده ويطيعه بدلا منكم لأذهبكم وجاء بخلق آخر يعبده ويطيعه، فهو أمر سهل يسير عليه.
0: وما ذلك على الله بعزيز.
1: وليس إهلاككم والإتيان بخلق غيركم بمعجز له سبحانه، فهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء.

0: القميص.
1: وخرج الخلائق من قبورهم إلى الله يوم الميعاد، فقال الأتباع الضعفاء للسادة الرؤساء: إنا كنا لكم أيها السادة أتباعا نأتمر بأمركم وننتهي بنهيكم، فهل أنتم دافعون عنا من عذاب الله شيئا؟ قال السادة الرؤساء: لو وفقنا الله للهداية لأرشدناكم إليها فنجونا جميعا من عذابه، ولكن ضللنا فأضللناكم، يستوي علينا وعليكم أن نضعف عن تحمل العذاب أو أن نصبر، ليس لنا مهرب من العذاب.
0: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق

0: وقال إبليس حين دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار: إن الله وعدكم الوعد الحق فأنجزكم ما وعدكم، ووعدتكم وعد الباطل فلم أفي بما وعدتكم به، وما كان لي من قوة أقهركم بها في الدنيا على الكفر والضلال، لكن دعوتكم إلى الكفر وزينت لكم المعاصي فسارعتم إلى اتباعي، فلا تلوموني على ما حصل لكم من الضلال، ولوموا أنفسكم فهي أولى باللوم، ما أنا بمغيثكم بدفع العذاب عنكم وما أنتم بمغيثي بدفعه عني، إني كفرت بجعلكم إياي شريكا لله في العبادة، إن الظالمين بالشرك بالله في الدنيا والكفر به لهم عذاب موجع ينتظرهم يوم القيامة. ولما ذكر الله مصير الكفار يوم القيامة ترهيبا منه ذكر مصير المؤمنين ترغيبا فيه فقال:
1: وأولئك

0: بهم تحيتهم فيها سلام.
1: وبخلاف مصير الظالمين أدخل الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحات جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها ماكثين فيها أبدا بإذن ربهم وحوله، يحيي بعضهم بعضا وتحييهم الملائكة ويحييهم ربهم سبحانه بالسلام.

0: أصلها ثابت كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.
1: ألم تعلم أيها الرسول كيف ضرب الله مثلا لكلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله حين مثلها بشجرة طيبة هي النخلة، جذعها ضارب في قرار الأرض تشرب الماء بعروقها الطيبة، وفرعها مرتفع إلى السماء يشرب من الندى ويستنشق الهواء الطيب.

0: الناس لعلهم يتذكرون.
1: تعطي هذه الشجرة الطيبة ثمرها الطيب كل وقت بأمر ربها، ويضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال للناس رجاء أن يتذكروا.
0: ومثل

0: النار.
1: ومثل كلمة الشرك الخبيثة مثل شجرة خبيثة وهي شجرة الحنظل، اقتلعت من أصلها ليس لها ثبات على الأرض ولا ارتفاع إلى السماء، فتموت وتذرها الرياح. فكلمة الكفر مآلها الفناء، ولا يصعد لصاحبها إلى الله عمل طيب.

يثبت الله المؤمنين بكلمة التوحيد الثابتة إيمانا تاما في الحياة الدنيا حتى يموتوا وهم على الإيمان، وفي البرزخ في قبورهم عند السؤال، ويثبتهم يوم القيامة، ويضل الله الظالمين بالشرك بالله والكفر به عن الصواب والرشد، ويفعل الله ما يشاء من إضلال من أراد إضلاله بعدله، ومن هداية من شاء هدايته بفضله، فلا مكره له سبحانه.

0: كفروا.
1: لقد رأيت حال الذين كفروا بالله وبرسوله من قريش حين اعتاضوا عن إنعام الله عليهم بالأمن في الحرم وببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فيهم، اعتاضوا عن ذلك الكفر بنعمه حين كذبوا بما جاءهم به من ربه وأنزلوا من اتبعهم في الكفر من أقوامهم دار الهلاك.
0: جهنم يصلونها وبئس القرار.
1: ودار الهلاك هي جهنم، يدخلونها يقاسون حرها وساء المستقر مستقرهم.

0: الأرض.
1: وجعل المشركون لله أمثالا ونظراء ليضلوا من اتبعهم عن سبيل الله بعد أن ضلوهم عنها. قل لهم أيها الرسول، تمتعوا بما أنتم فيه من الشهوات ونشر الشبهات في هذه الحياة الدنيا، فإن مرجعكم يوم القيامة إلى النار، ليس لكم مرجع غيرها.

0: قال:
1: قل أيها الرسول للمؤمنين، أيها المؤمنون، أدوا الصلاة على أكمل وجه، وأنفقوا مما رزقكم الله النفقات الواجبة والمستحبة خفية خوفا من الرياء، وجهرا ليقتدي بكم غيركم، من قبل أن يجيء يوم لا بيع فيه ولا فداء فيفتدى من عذاب الله، ولا صداقة حتى يشفع الصديق لصديقه.

0: فأخرج به من الثمرات فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: الله الذي أنشأ السماوات وأنشأ الأرض على غير مثال سابق، وأنزل من السماء ماء المطر، فأخرج بذلك الماء المنزل من أصناف الثمار رزقا لكم أيها الناس، وذلل لكم السفن تجري على الماء وفق تقديره، وذلل لكم الأنهار لتشربوا منها وتسقوا أنعامكم وزرعكم.
0: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.
1: وذلل لكم الشمس والقمر يجريان باستمرار، وذلل لكم الليل والنهار يتعاقبان، الليل لنومكم وراحتكم، والنهار لنشاطكم وكدكم.

0: وأعطاكم من جميع ما طلبتموه ومما لم تطلبوه، وإن تعدوا نعم الله لا تقدروا على حصرها لكثرتها وتعددها، فما ذكر لكم أمثلة منها. إن الإنسان لظلوم لنفسه كثير الجحود لنعم الله سبحانه وتعالى.
1: وإذ قال

واذكر أيها الرسول حين قال إبراهيم بعد أن أسكن ابنه إسماعيل وأمه هاجر بوادي مكة: يا رب اجعل هذا البلد الذي أسكنت فيه أهلي وهو مكة بلدا ذا أمن، لا يسفك فيه دم ولا يظلم فيه أحد، وأبعدني وأبعد أولادي عن عبادة الأصنام.

يا رب إن الأصنام أضللن كثيرا من الناس حيث ظنوا أنها تشفع لهم ففتنوا بها وعبدوها من دون الله، فمن تبعني من الناس في توحيد الله وطاعته فإنه من شيعتي وأتباعي، ومن عصاني فلم يتبعني في توحيده وطاعته فإنك يا ربي غفور لذنوب من شئت أن تغفر لهم رحيم بهم.

0: يعلمون.
1: ربنا إني أسكنت بعض ذريتي وهم ابني إسماعيل وأبناؤه بواد وهو مكة لا زرع فيه ولا ماء بجوار بيتك المحرم، ربنا أسكنتهم بجواره ليقيموا الصلاة فيه، فصير يا ربي قلوب الناس تحن إليهم وإلى هذا البلد، وارزقهم من الثمرات رجاء أن يشكروك على إنعامك عليهم.

ربنا إنك تعلم كل ما نسره وكل ما نجهر به، ولا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء، بل يعلمه، فلا يخفى عليه احتياجنا وفقرنا إليه.

الشكر والثناء لله سبحانه الذي أجاب دعائي أن يهب لي من الصالحين، فأعطاني على كبر سني إسماعيل من هاجر وإسحاق من سارة، إن ربي سبحانه سميع دعاء من دعاه.

يا رب اجعلني مؤديا للصلاة على أكمل وجه، واجعل ذريتي ممن يؤديها كذلك يا ربنا، وأجب دعائي واجعله مقبولا عندك.

ربنا اغفر لي ذنوبي واغفر ذنوب والدي، قالها قبل أن يعلم أن أباه عدو لله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. واغفر للمؤمنين ذنوبهم يوم يقوم الناس لحسابهم أمام ربهم.

0: الأرض.
1: ولا تظنن أيها الرسول أن الله إذ يؤخر عذاب الظالمين غافل عما يعمله الظالمون من التكذيب والصد عن سبيل الله وغير ذلك، بل هو عالم بذلك لا يخفى عليه منه شيء، إنما يؤخر عذابهم إلى يوم القيامة، ذلك اليوم الذي ترتفع فيه الأبصار خوفا من هول ما تشاهده.
0: مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء.
1: حين يقوم الناس من قبورهم مسرعين إلى الداعي رافعي رؤوسهم ينظرون جزعا إلى السماء، لا ترجع إليهم أبصارهم بل تبقى شاخصة من هول ما يشاهدونه، وقلوبهم فارغة لا عقل لها ولا فهم من فزع المشهد.

0: الضلال.
1: وخوف أيها الرسول أمتك من عذاب الله يوم القيامة، فيقول عند ذلك الذين ظلموا أنفسهم بالكفر بالله والشرك به: يا ربنا أمهلنا وأخر عنا العذاب، وردنا إلى الدنيا مدة يسيرة نؤمن بك ونتبع الرسل الذين بعثتهم إلينا. فيجابون توبيخا لهم: ألم تكونوا حلفتم في الدنيا أنكم لانتقال لكم من الحياة الدنيا إلى الآخرة، منكرين البعث بعد الموت؟
0: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال.
1: ونزلتم في مساكن الأمم السابقة الظالمة من قبلكم لأنفسها بالكفر بالله، مثل قوم هود وقوم صالح، واتضح لكم ما أوقعناه بهم من الهلاك، وضربنا لكم الأمثال في كتاب الله لتتعظوا فما اتعظتم بها.

0: وقد دبر هؤلاء النازلون في مساكن الأمم الظالمة المكايد لقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم والقضاء على دعوته، والله يعلم تدبيرهم لا يخفى عليه منه شيء، وتدبير هؤلاء ضعيف، فهو لا يزيل الجبال ولا غيرها لضعفه خلافا لمكر الله بهم.
1: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام.
0: فلا تظنن أيها الرسول أن الله الذي وعد رسله بالنصر وإظهار الدين مخلف ما وعد به رسله، إن الله عزيز لا يغلبه شيء، وسيعز أولياءه ذو انتقام شديد من أعدائه وأعداء رسله.
1: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار.
0: هذا الانتقام من الكفار يحصل يوم تقوم القيامة، يوم تبدل هذه الأرض أرضا أخرى بيضاء نقية، وتبدل السماوات سماوات غيرها، وظهر الناس من قبورهم بأبدانهم وأعمالهم للوقوف بين يدي الله المنفرد بملكه وعظمته، القهار الذي يقهر ولا يقهر ويغلب ولا يغلب.

0: الأنهار.
1: وتبصر أيها الرسول يوم تبدل الأرض غير الأرض، وتبدل السماوات الكفار والمشركين قد شد بعضهم إلى بعض في القيود، قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالسلاسل، ثيابهم التي يلبسونها من القطران وهي مادة شديدة الاشتعال، وتعلو وجوههم الكالحة النار.

0: الكتاب.
1: هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إعلام من الله إلى الناس، وليخوفوا بما فيه من الترهيب والوعيد الشديد، وليعلموا أن المعبود بحق هو الله وحده فيعبدوه ولا يشركوا به أحدا، وليتعظ به ويعتبر أصحاب العقول السليمة، لأنهم هم الذين ينتفعون بالعظات والعبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة الحجر مكية. من مقاصد السورة: توعد المستهزئين بالقرآن والوعد بحفظه تأييدا للنبي وتثبيتا له. التفسير:

0: مبين.
1: ألف لام راء. تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. هذه الآيات رفيعة الشأن الدالة على أنها منزلة من عند الله، هي آيات قرآن موضح للتوحيد والشرائع.
0: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
1: سيتمنى الكفار يوم القيامة لو كانوا مسلمين، عندما يتضح لهم الأمر وينكشف لهم بطلان ما كانوا عليه من الكفر في الدنيا.
0: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.
1: اترك أيها الرسول هؤلاء المكذبين يأكلوا كما تأكل الأنعام، ويتمتعوا بملذات الدنيا المنقطعة، ويشغلهم طول الأمل عن الإيمان والعمل الصالح، فسوف يعلمون ما هم فيه من الخسران إذا وردوا على الله يوم القيامة.
0: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم.
1: وما أنزلنا الهلاك على قرية من القرى الظالمة إلا كان لها أجل محدد في علم الله، لا تتقدم عنه ولا تتأخر.
0: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون.
1: لا يأتي أمة من الأمم هلاكها قبل أن يحين أجلها، ولا يتأخر عنها الهلاك إذا حان أجلها، فعلى الظالمين ألا يغتروا بإمهال الله لهم.
0: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون.
1: وقال الكفار من أهل مكة للرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذي نزل عليه كما يدعي الذكر، إنك بدعواك هذه لمجنون تتصرف تصرف المجانين.

0: الظالمين.
1: هل جئتنا بالملائكة يشهدون لك إن كنت من الصادقين بأنك نبي مرسل وأن العذاب نازل بنا؟

0: قال الله ردا على ما اقترحوه من مجيء الملائكة: لا ننزل الملائكة إلا وفق ما تقتضيه الحكمة حين يحين إهلاكهم بالعذاب، وليسوا إذا جئنا بالملائكة ولم يؤمنوا بممهلين، بل سيعاجلون بالعقاب.
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
0: إنا نحن نزلنا هذا القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم تذكيرا للناس، وإنا للقرآن لحافظون من الزيادة والنقصان والتبديل والتحريف.
1: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين.
0: ولقد بعثنا من قبلك أيها الرسول رسلا في جماعات الكفر السابقة فكذبوهم، فلست بدعا من الرسل في تكذيب أمتك لك.
1: وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.
0: وما يأتي جماعات الكفر السابقة رسول إلا كذبوه وسخروا منه.
1: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين.
0: كما أدخلنا التكذيب في قلوب تلك الأمم، ندخله كذلك في قلوب مشركي مكة بإعراضهم وعنادهم.
1: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين.
0: لا يؤمنون بهذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقد مضت سنة الله في إهلاك المكذبين بما جاءت به رسلهم، فليعتبر المكذبون بك.

0: وهؤلاء المكذبون معاندون حتى لو اتضح لهم الحق بالأدلة الجلية، فلو فتحنا لهم بابا من السماء فظلوا يصعدون.
1: لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون.
0: لما صدقوا ولقالوا إنما سدت أبصارنا عن الإبصار، بل ما نراه هو بتأثير السحر فنحن مسحورون.
1: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين.
0: ولقد جعلنا في السماء نجوما عظيمة يهتدي بها الناس في أسفارهم في ظلمات البر والبحر، وجملناها لمن نظر إليها وأبصرها ليستدلوا بها على قدرة الله سبحانه.
1: وحفظناها من كل شيطان رجيم.
0: وحفظنا السماء من كل شيطان مطرود عن رحمة الله.
1: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين.
0: إلا من استمع للملأ الأعلى خلسة فيلحقه جرم مضيء فيحرقه.

0: يَعْجُزُونَ.
1: والأرض بسطناها ليستقر الناس عليها، وجعلنا فيها جبالا ثوابت حتى لا تميد بالناس، وأنبتنا فيها من أنواع النبات ما هو مقدر محدد بما تقتضيه الحكمة.
0: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين.
1: وجعلنا لكم أيها الناس في الأرض ما يعيشكم من المآكل والمشارب ما دمتم في الحياة الدنيا، وجعلنا لغيركم مما لا ترزقونه من الناس والحيوان ما يعيشهم.

0: وما من شيء ينتفع به الناس والدواب إلا نحن قادرون على إيجاده ونفع الناس به، وما نجد ما نجده من ذلك إلا بمقدار محدد تقتضيه حكمتنا ومشيئتنا.
1: وأرسلنا الرياح لواء

0: آمين.
1: وأرسلنا الرياح تلقح السحاب، فأنزلنا من السحاب الملقح بها مطرا، فسقيناكم من ماء المطر، ولستم أيها الناس بخازنين لهذا الماء في الأرض ليكون عيونا وآبارا، وإنما الله هو الذي يخزنه فيها.
0: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون.
1: وإنا لنحن نحيي الموتى بخلقهم من العدم وببعثهم بعد الموت، ونميت الأحياء إذا استوفوا آجالهم، ونحن الباقون الذين نرث الأرض ومن عليها.
0: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين.
1: ولقد علمنا من تقدم منكم ولادة وموتا، وعلمنا من تأخر فيهما، لا يخفى علينا من ذلك شيء.
0: وإن ربك هو يحشرهم، إنه حكيم عليم.
1: وإن ربك أيها الرسول هو يحشرهم جميعا يوم القيامة، ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، إنه حكيم في تدبيره، عليم لا يخفى عليه شيء.
0: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون.
1: ولقد خلقنا آدم من طين يابس إن نقر صوت، وهذا الطين الذي خلق منه أسود متغير الريح لطول مكثه.

0: واذكر أيها الرسول إذ قال ربك للملائكة ولإبليس وكان معهم: إني سأخلق بشرا من طين يابس له صوت إذا نقر أسود متغير الريح.
1: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.
0: فإذا عدلت صورته وكملت خلقه فاسجدوا له امتثالا لأمري وتحية له.
1: فسجد الملائكة كلهم أجمعون.
0: فامتثل الملائكة فسجدوا كلهم له كما أمرهم ربهم.
1: إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين.
0: لكن إبليس الذي كان مع الملائكة ولم يكن منهم امتنع أن يسجد لآدم مع الملائكة.
1: قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟
0: قال الله لإبليس بعد امتناعه من السجود لآدم: ما حملك ومنعك من أن تسجد مع الملائكة الذين سجدوا امتثالا لأمري؟
1: قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون.
0: قال إبليس متكبرا: ما يصح لي أن أسجد لبشر خلقته من طين يابس كان طينا أسود متغيرا.
1: قال فاخرج منها فإنك رجيم.
0: قال الله لإبليس: اخرج من الجنة فإنك مطرود.
1: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين.
0: وإن عليك اللعنة والطرد من رحمتي إلى يوم القيامة.
1: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون.
0: قال إبليس: يا رب أمهلني ولا تمتني إلى يوم يبعث الخلق.
1: قال فإنك من المنظرين.
0: قال الله له: فإنك من الممهلين الذين أخرت آجالهم.
1: إلى يوم الوقت المعلوم.
0: إلى الوقت الذي يموت فيه جميع الخلائق عند النفخة الأولى.
1: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين.
0: قال إبليس: يا رب بسبب إضلالك لي لأحسنن لهم المعاصي في الأرض ولأضلنهم كلهم عن الصراط المستقيم.
1: إلا عبادك منهم المخلصين.
0: إلا من اصطفيتهم من عبادك لعبادتك.
1: قال هذا صراط علي مستقيم.
0: قال الله: هذا طريق معتدل موصل إلي.
1: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين.
0: إن عبادي المخلصين ليس لك قدرة ولا تسلط على إغوائهم إلا من اتبعك من الضالين.
1: وإن جهنم لموعدهم أجمعين.
0: وإن جهنم لموعد إبليس ومن اتبعه من الضالين كلهم.
1: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم.
0: لجهنم سبعة أبواب يدخلون منها، لكل باب من أبوابها من أتباع إبليس قدر معلوم منهم يدخل منه.
1: إن المتقين في جنات وعيون.
0: إن الذين اتقوا ربهم بامتثال أمره واجتناب نهيه في جنات وعيون.
1: ادخلوها بسلام آمنين.
0: يقال لهم عند دخولها: ادخلوها بسلامة من الآفات وأمن من المخاوف.

0: وأزلنا ما في صدورهم من حقد وعداوة إخوة متحابين يجلسون على أسرة ينظر بعضهم إلى بعض
1: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين
0: لا يصيبهم فيها تعب وليسوا بمخرجين منها بل هم خالدون فيها
1: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم
0: أعلم أيها الرسول عبادي أني أنا الغفور لمن تاب منهم الرحيم به
1: وأن عذابي هو العذاب الأليم
0: وأعلمهم أن عذابي هو العذاب الموجع فليتوبوا إلي لينالوا مغفرتي ويأمنوا من عذابي
1: ونبئهم عن ضيف إبراهيم
0: وأعلمهم بخبر ضيوف إبراهيم عليه السلام من الملائكة الذين جاءوه بالبشرى بالولد وبإهلاك قوم لوط
1: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون
0: حين دخلوا عليه فقالوا له سلاما فأجابهم بأحسن من تحيتهم وقدم لهم عجلا مشويا ليأكلوه فقد ظن أنهم بشر فلما لم يأكلوا منه قال إنا منكم خائفون
1: قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم
0: قال الرسل من الملائكة لا تخف إنا نخبرك بما يسرك أنه سيكون لك ولد ذكر عليم
1: قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون
0: قال لهم إبراهيم وقد تعجب من تبشيرهم إياه بولد أبشرتموني بولد مع ما أصابني من الكبر والشيخوخة فعلى أي وجه تبشرونني
1: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين
0: قال الرسل من الملائكة لإبراهيم بشرناك بالحق الذي لا مرية فيه فلا تكن من اليائسين مما بشرناك به

0: يعملون.
1: قال إبراهيم: وهل ييأس من رحمة ربه إلا المنحرفون عن صراط الله المستقيم؟
0: قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟
1: قال إبراهيم: فما شأنكم الذي جاء بكم أيها المرسلون من الله تعالى؟
0: قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين.
1: قال الرسل من الملائكة: إنا أرسلنا الله لإهلاك قوم عظيم الفساد عظيم الشر، وهم قوم لوط.
0: إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين.
1: إلا أهل لوط وأتباعه من المؤمنين فلا يشملهم الإهلاك، إنا مسلموهم جميعا منه.
0: إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين.
1: إلا زوجته فقد حكمنا أنها من الباقين الذين يشملهم الهلاك.
0: فلما جاء آل لوط المرسلون.
1: فلما قدم الملائكة المرسلون إلى آل لوط في صور رجال،
0: قال: إنكم قوم منكرون.
1: قال لهم لوط عليه السلام: قوم غير معروفين.
0: قالوا: بل جئناك بما كانوا فيه يمترون.
1: قال الرسل من الملائكة للوط: لا تخف، بل جئناك يا لوط بما كان يشك فيه قومك من العذاب المهلك لهم.
0: وأتيناك بالحق وإنا لصادقون.
1: وجئناك بالحق الذي لا هزل فيه، وإنا لصادقون فيما أخبرناك به.
0: فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.
1: فسر بأهلك بعد مضي جانب من الليل وسر خلفهم ولا يلتفت أحد منكم إلى الوراء لينظر ما حل بهم، وامضوا إلى حيث أمركم الله أن تمضوا.

0: وأعلمنا لوطا عن طريق الوحي ذلك الأمر الذي قدرناه، وهو أن هؤلاء القوم سيستأصلون بإهلاك آخرهم إذا دخلوا في الصبح.
1: وجاء أهل المدينة يستبشرون،
0: وجاء أهل سدوم مستبشرين بضيوف لوط طمعا في فعل الفاحشة.
1: قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون.
0: قال لهم لوط إن هؤلاء القوم ضيوفي فلا تفضحوني بما تريدون بهم.
1: واتقوا الله ولا تخزون،
0: وخافوا الله بترك هذه الفاحشة ولا تذلوني بصنيعكم الشنيع.
1: قالوا أولم ننهك عن العالمين،
0: قال له قومه ألم ننهك عن إضافة أحد من الناس؟
1: قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين.
0: قال لهم لوط عليه السلام معذرا لنفسه أمام ضيوفه هؤلاء بناتي من جملة نسائكم فتزوجوهن إن كنتم قاصدين قضاء شهوتكم.
1: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون،
0: وحياتك أيها الرسول إن قوم لوط لفي طغيان شهوتهم يترددون.
1: فأخذتهم الصيحة مشرقين،
0: فأخذهم صوت شديد مهلك عند دخولهم في وقت شروق الشمس.

0: إسرائيل.
1: فقلبنا قراهم بجعل عاليها سافلا، وأمطرنا عليهم حجارة من طين متحجر.
0: إن في ذلك لآيات للمتوسمين.
1: إن في ذلك المذكور مما حل بقوم لوط من هلاك لعلامات للمتأملين.
0: وإنها لبسبيل مقيم.
1: وإن قرى قوم لوط لعلى طريق ثابت يراها من يمر بها من المسافرين.
0: إن في ذلك لآية للمؤمنين.
1: إن في ذلك الذي حدث لدلالة للمؤمنين يعتبرون بها.
0: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين.
1: وقد كان قوم شعيب أصحاب القرية ذات الشجر الملتف ظالمين لكفرهم بالله وتكذيبهم السلام.
0: فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين.
1: فانتقمنا منهم حيث أخذهم العذاب، وإن قرى قوم لوط ومواطن أصحاب شعيب لبطريق واضح لمن مر به.
0: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
1: ولقد كذب الثمود وهم أصحاب الحجر مكان بين الحجاز والشام جميع الرسل حين كذبوا نبيهم صالحا عليه السلام.
0: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
1: وأعطيناهم الحجج والدلائل على صدقه فيما جاء به من ربه ومن ذلك الناقة، فلم يعتبروا بتلك الدلائل ولم يبالوا بها.
0: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
1: وكانوا يقطعون الجبال ليصنعوا بيوتا لهم يسكنونها آمنين مما يخافون.
0: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
1: فأخذتهم صاعقة العذاب عند دخولهم وقت الصبح.
0: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
1: فما دفع عنهم عذاب الله ما كانوا يكسبون من الأموال والمساكن.
0: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل.
1: وما خلقنا السماوات والأرض وما خلقنا ما بينهما باطلا دون حكمة، ما خلقنا كل ذلك إلا بالحق، وإن الساعة لآتية لا محالة، فأعرض أيها الرسول عن المكذبين بك واعف عنهم عفوا حسنا.
0: إن ربك هو الخلاق العليم.
1: إن ربك أيها الرسول هو الخلاق لكل شيء العليم به.
0: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم.
1: ولقد أعطيناك الفاتحة التي هي سبع آيات وهي القرآن العظيم.
0: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
1: لا تمدد بصرك إلى ما متعنا به أصنافا من الكفار من متع زائلة ولا تحزن على تكذيبهم وتواضع للمؤمنين.
0: وقل إني أنا النذير المبين.
1: وقل أيها الرسول إني أنا النذير من العذاب البين النذارة.
0: كما أنزلنا على المقتسمين.
1: أنذركم أن يصيبكم مثل ما أنزل الله على المفرقين كتب الله أجزاء فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض.
0: الذين جعلوا القرآن عضين.
1: الذين صيروا القرآن أجزاء فقالوا هو سحر أو كهانة أو شعر.
0: فوربك لنسألنهم أجمعين.
1: فوربك أيها الرسول لنسألن يوم القيامة جميع الذين صيروه أجزاء
0: عما كانوا يعملون،
1: لنسألنهم عما كانوا يعملون من الكفر والمعاصي في الدنيا.
0: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن

0: يتخذون مع الله معبودا غيره، فسوف يعلمون عاقبة شركهم السيئة.
1: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون.
0: ولقد نعلم أنك أيها الرسول يضيق صدرك بما يصدر منهم من تكذيبهم لك وسخريتهم منك.
1: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.
0: فالجأ إلى الله بتنزيهه عما لا يليق به والثناء عليه بصفات كماله، وكن من العابدين لله المصلين له، ففي ذلك علاج لضيق صدرك.
1: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
0: وداوم على عبادة ربك واستمر عليها ما دمت حيا حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة النحل مكية. من مقاصد السورة التذكير بالنعم الدالة على المنعم سبحانه وتعالى. التفسير:
1: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.
0: اقترب ما قضى الله به من عذابكم أيها الكفار، فلا تطلبوا تعجيله قبل أوانه، تنزه الله وتعالى عما يجعل له المشركون من الشركاء.

0: ينزل الله الملائكة بالوحي من قضائه على من يشاء من رسله أن خوفوا أيها الرسل الناس من الشرك بالله، فلا معبود بحق إلا أنا، فاتقوني أيها الناس بامتثال أوامري واجتناب نواهي.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
0: خلق الله السماوات وخلق الأرض على غير مثال سابق بالحق، فلم يخلقهما باطلا، بل خلقهما ليستدل بهما على عظمته، تنزه عن إشراكهم به غيره.
1: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين.
0: خلق الإنسان من نطفة مهينة فنما خلقا من بعد خلق، فإذا هو شديد الجدال بالباطل ليطمس به الحق، مبين في جداله به.
1: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون.
0: والأنعام من الإبل والبقر والغنم خلقها لمصالحكم أيها الناس، ومن هذه المصالح الدفء بأصوافها وأوبارها، ومصالح أخرى في ألبانها وجلودها وظهورها، ومنها تأكلون.
1: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون.
0: ولكم فيها زينة حين تدخلون في المساء وحين تخرجونها للمرعى في الصباح.

0: تحمل هذه الأنعام التي خلقناها لكم أمتعتكم الثقيلة في أسفاركم إلى بلد لم تكونوا واصليه إلا بمشقة عظيمة على الأنفس؟ إن ربكم أيها الناس لرؤوف رحيم بكم حيث سخر لكم هذه الأنعام.
1: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون.
0: وخلق الله لكم الخيل والبغال والحمير لكي تركبوها وتحملوا عليها أمتعتكم ولتكون جمالا لكم تتجملون به في الناس،

وعلى الله بيان الطريق المستقيم الموصل إلى مرضاته وهو الإسلام، ومن الطرق ما هو من طرق الشيطان المائلة عن الحق، وكل طريق غير طريق الإسلام فهو مائل، ولو شاء الله أن يوفقكم جميعا للإيمان لوفقكم له جميعا.

0: ومنه شجر فيه تسيمون.
1: هو سبحانه الذي أنزل لكم من السحاب ماء، لكم من ذلك الماء شراب تشربونه وتشربه أنعامكم، ومنه ما يحصل به نبات الشجر الذي فيه ترعون مواشيكم.

0: ينبت الله لكم بذلك الماء الزروع التي تأكلون منها، وينبت لكم به الزيتون والنخل والأعناب، وينبت لكم من جميع الثمرات. إن في ذلك الماء وما ينشأ عنه لدلالة على قدرة الله لقوم يتفكرون في خلقه فيستدلون به على عظمته سبحانه.
1: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
0: وذلل الله لكم الليل لتسكنوا فيه وتستريحوا، والنهار لتكسبوا فيه ما تعيشون به، وسخر لكم الشمس وجعلها ضياء، والقمر وجعله نورا، والنجوم مذللات لكم بأمره القدري، بها تهتدون في ظلمات البر والبحر وتعلمون الأوقات وغير ذلك. إن في تسخير ذلك كله لدلالات واضحة على قدرة الله لقوم يعملون عقولهم، فهم الذين يدركون الحكمة منها.

0: وسخر لكم ما خلق سبحانه في الأرض مما اختلفت ألوانه من المعادن والحيوان والنبات والزروع، إن في ذلك المذكور من الخلق والتسخير لدلالة جلية على قدرة الله سبحانه لقوم يعتبرون به ويدركون أن الله قادر ومنعم.
1: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها

0: وهو سبحانه الذي ذلل لكم البحر فمكنكم من ركوبه واستخراج ما فيه لتأكلوا مما تصطادون من سمكه لحما غضا لينا وتستخرجوا منه زينة تلبسونها وتلبسها نساؤكم مثل اللؤلؤ وترى السفن تشق عباب البحر وتركبون هذه السفن طلبا لفضل الله الحاصل من ربح التجارة ورجاء أن تشكروا الله على ما أنعم به عليكم وتفردوه بالعبادة.
1: وألقى

0: يعلمون.
1: وألقى في الأرض جبالا تثبتها حتى لا تضطرب بكم وتميل، وأجرى فيها أنهارا لتشربوا منها وتسقوا أنعامكم وزروعكم، وشق فيها طرقا تسلكونها فتصلون إلى مقاصدكم دون أن تضلوا.
0: وعلامات وبالنجم هم يهتدون.
1: وجعل لكم في الأرض معالم ظاهرة تهتدون بها في السير نهارا، وجعل لكم النجوم في السماء رجاء أن تهتدوا بها ليلا.
0: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون.
1: أفمن يخلق هذه الأشياء وغيرها كمن لا يخلق شيئا أفلا تتذكرون عظمة الله الذي يخلق كل شيء وتفردوه بالعبادة ولا تشركوا به ما لا يخلق شيئا

0: وإن تحاولوا أيها الناس عد نعم الله الكثيرة التي أنعم بها عليكم وحصرها لا تستطيعوا ذلك لكثرتها وتنوعها، إن الله لغفور حيث لم يؤاخذكم بالغفلة عن شكرها، رحيم حيث لم يقطعها عنكم بسبب المعاصي والتقصير في شكره.
1: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون.
0: والله يعلم ما تخفون أيها العباد من أعمالكم، ويعلم ما تظهرون منها، لا يخفى عليه شيء منها، وسيجازيكم عليها.

0: والذين يعبدهم المشركون من دون الله لا يخلقون شيئا ولو كان قليلا، ومن عبدوهم من دون الله هم الذين يصنعونهم، فكيف يعبدون من دون الله ما يصنعونه بأيديهم من الأصنام؟
1: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون.
0: ومع كون عابديهم صنعوهم بأيديهم فهم جمادات لا حياة فيها ولا علم، فهم لا يعلمون متى يبعثون مع عابديهم يوم القيامة ليرموا معهم في نار جهنم.
1: إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون.
0: معبودكم بحق هو معبود واحد لا شريك له وهو الله، والذين لا يؤمنون بالبعث للجزاء قلوبهم جاحدة وحدانية الله لعدم خوفها، فهي لا تؤمن بحساب ولا عقاب، وهم متكبرون لا يقبلون الحق ولا يخضعون له.

0: المتقين.
1: حقا إن الله يعلم ما يسره هؤلاء من الأعمال، ويعلم ما يظهرونه منها، لا يخفى عليه شيء، وسيجازيهم عليها، إنه سبحانه لا يحب المستكبرين عن عبادته والخضوع له، بل يمقتهم أشد المقت.
0: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين.
1: وإذا قيل لهؤلاء الذين ينكرون وحدانية الخالق ويكذبون بالبعث ماذا أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا لم ينزل عليه شيئا، وإنما جاء من نفسه بقصص الأولين وأكاذبهم.

0: بغير علم ألا ساء ما يزرون.
1: ليكون مآلهم أن يحملوا آثامهم دون نقص ويحملوا من آثام الذين أضلوهم عن الإسلام جهلا وتقليدا، فما أشد قبح ما يحملونه من آثامهم وآثام أتباعهم.
0: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.
1: لقد أتى الكفار من قبل هؤلاء بالمكايد لرسلهم، فهدم الله أبنيتهم من أسسها فسقطت عليهم سقوفهم من فوقهم، وجاءهم العذاب من حيث لا يتوقعون، فقد كانوا يتوقعون أن أبنيتهم تحميهم فأهلكوا بها.
0: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول

0: الظالمين.
1: ثم يوم القيامة يهينهم الله بالعذاب ويذلهم به، ويقول لهم: أين شركائي الذين كنتم تشركونهم معي في العبادة، وكنتم تعادون أنبيائي والمؤمنين بسببهم؟ قال العلماء الربانيون: إن الهوان والعذاب يوم القيامة واقع على الكافرين.
0: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم،

0: الذين يقبض ملك الموت وأعوانه من الملائكة أرواحهم وهم متلبسون بظلم أنفسهم بالكفر بالله، فانقادوا مستسلمين لما نزل بهم من الموت، وأنكروا ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي، ظنا منهم أن الإنكار ينفعهم، فيقال لهم كذبتم، قد كنتم كافرين تعملون المعاصي، إن الله عليم بما كنتم تعملون في الدنيا، لا يخفى عليه شيء منه، وسيجازيكم عليه.
1: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين.
0: ويقال لهم ادخلوا حسب أعمالكم أبواب جهنم ماكثين فيها أبدا، فلساءت مقرا للمتكبرين عن الإيمان بالله وعبادته وحده.
1: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين.
0: وقيل للذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ماذا أنزل ربكم على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ أجابوا: أنزل الله عليه خيرا عظيما، للذين أحسنوا عبادة الله وأحسنوا التعامل مع خلقه في هذه الحياة الدنيا مثوبة حسنة، منها النصر وسعة الرزق، وما أعده الله لهم من الثواب في الآخرة خير مما عجله لهم في الدنيا، ولنعم دار المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه دار الآخرة.

جنات إقامة واستقرار يدخلونها، تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها، لهم في هذه الجنات ما تشتهي أنفسهم من المآكل والمشرب وغيرهما، بمثل هذا الجزاء الذي يجزي به المتقين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجزي المتقين من الأمم السابقة.

الذين يقبض ملك الموت وأعوانه من الملائكة أرواحهم في حال طهارة قلوبهم من الكفر، تخاطبهم الملائكة بقولهم سلام عليكم، سلمتم من كل آفة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون في الدنيا من الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح.

0: أنفسهم يظلمون.
1: هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون إلا أن يأتيهم ملك الموت وأعوانه من الملائكة لقبض أرواحهم وضرب وجوههم وأدبارهم، أو يأتي أمر الله باستئصالهم بالعذاب في الدنيا؟ مثل هذا الفعل الذي يفعله المشركون في مكة فعله المشركون من قبلهم فأهلكهم الله، وما ظلمهم حين أهلكهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بإرادها موارد الهلاك بالكفر بالله.

فنزلت عليهم عقوبات أعمالهم التي كانوا يعملونها، وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يسخرون منه إذا ذكروا به.

0: عليهم. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟
1: وقال الذين أشركوا مع الله غيره في عبادتهم: لو شاء الله أن نعبده وحده ولا نشرك به لما عبدنا أحدا غيره، لا نحن ولا آباؤنا من قبلنا، ولو شاء ألا نحرم شيئا ما حرمناه. بمثل هذه الحجة الباطلة قال الكفار السابقون: فما على الرسل إلا التبليغ الواضح لما أمروا بتبليغه، وقد بلغوا، ولا حجة للكفار في الاعتذار بالقدر بعد أن جعل الله لهم مشيئة واختيارا وأرسل إليهم رسله.
0: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله.

0: المجرمين.
1: ولقد بعثنا في كل أمة سابقة رسولا يأمر أمته بأن يعبدوا الله وحده ويتركوا عبادة غيره من الأصنام والشياطين وغيرهم، فكان منهم من وفقه الله فآمن به واتبع ما جاء به رسوله، وكان منهم من كفر بالله وعصى رسوله فلم يوفقه فوجبت عليه الضلالة. فسيروا في الأرض لتروا بأعينكم كيف كان مصير المكذبين بعدما حل بهم من عذاب وهلاك.

0: الكافرين.
1: إن تجتهد أيها الرسول بما تستطيع من دعوتك لهؤلاء وتحرص على هدايتهم وتأخذ بأسباب ذلك، فإن الله لا يوفق للهداية من يضله، وليس لهم من دون الله من أحد ينصرهم بدفع العذاب عنهم.

وحلف هؤلاء المكذبون بالبعث مبالغين في حلفهم جاهدين فيه مؤكدين له لا يبعث الله من يموت دون أن تكون لهم حجة على ذلك، بلى سيبعث الله كل من يموت وعدا عليه حقا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله يبعث الموتى فينكرون البعث.

يبعثهم الله جميعا يوم القيامة ليوضح لهم حقيقة ما كانوا يختلفون فيه من التوحيد والبعث والنبوة، وليعلم الكفار أنهم كانوا كاذبين في ادعائهم شركاء مع الله وفي إنكارهم للبعث.

0: يعلمون.
1: إن إذا أردنا إحياء الموتى وبعثهم فلا مانع يمنعنا من ذلك، إنما نقول لشيء إذا أردناه كن فيكون لا محالة.
0: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
1: والذين تركوا ديارهم وأهليهم وأموالهم مهاجرين من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ابتغاء مرضات الله من بعد ما عذبهم الكفار وضيقوا عليهم لننزلنهم في الدنيا دارا يكونون فيها أعزة ولثواب الآخرة أعظم لأن منه الجنة، لو كان المتخلفون عن الهجرة يعلمون ثواب المهاجرين لما تخلفوا عنها.
0: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.
1: هؤلاء المهاجرون في سبيل الله هم الذين صبروا على أذى أقوامهم ومفارقة أهليهم وأوطانهم، وصبروا على طاعة الله، وهم على ربهم وحده يعتمدون في كل أمورهم، فأعطاهم الله هذا الجزاء العظيم.

0: وما أرسلنا من قبلك أيها الرسول إلا رجالا من البشر نوحي إليهم، فلم نرسل رسلا وإن كنتم تنكرون ذلك، وهذه سنتنا المضطردة. فاسألوا أهل الكتب السابقة يخبروكم أن الرسل كانوا بشرا ولم يكونوا ملائكة إن كنتم لا تعلمون أنهم بشر.
1: بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
0: أرسلنا هؤلاء الرسل من البشر بالدلائل الواضحة وبالكتب المنزلة، وأنزلنا إليك أيها الرسول القرآن لتوضح للناس ما يحتاج منه إلى توضيح، ولعلهم يعملون أفكارهم فيتعظوا بما تضمنه.

0: أفأمن الذين دبروا المكايد ليصدوا عن سبيل الله أن يخسف الله بهم الأرض كما خسفها بقارون، أو يجيئهم العذاب من حيث لا ينتظرون مجيئه،
1: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين،
0: أو يصيبهم العذاب في حال تقلبهم في أسفارهم وسعيهم لمكاسبهم فليسوا بفائتين ولا ممتنعين،
1: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم،
0: أو أمنوا أن ينالهم عذاب الله حال خوفهم منه، فالله قادر على تعذيبهم في كل حال، إن ربكم لرؤوف رحيم لا يعاجل بالعقوبة لعل عباده يتوبون إليه.

أولم ينظر هؤلاء المكذبون نظر تأمل إلى مخلوقاته تميل ظلالها يمينا وشمالا تبعا لحركة الشمس وسيرها نهارا وللقمر ليلا خاضعة لربها ساجدة له سجودا حقيقيا وهي ذليلة.

0: ولله وحده يسجد جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض من دابة، وله وحده يسجد الملائكة وهم لا يستكبرون عن عبادة الله وطاعته.
1: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون،
0: وهم مع ما هم عليه من العبادة والطاعة الدائمة يخافون ربهم الذي هو فوقهم بذاته وقهره وسلطانه، ويفعلون ما يأمرهم به ربهم من الطاعة.

0: واحد فإياي فارهبون.
1: وقال الله سبحانه لجميع عباده: لا تتخذوا معبودين اثنين، إنما هو معبود بحق واحد لا ثاني له ولا شريك، فإياي فخافوني ولا تخافوا غيري.
0: وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون.
1: وله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا، وله وحده الطاعة والخضوع والإخلاص ثابتا، أفغير الله تخافون؟ لا، بل خافوه وحده.

0: يعلمون.
1: وما بكم أيها الناس من نعمة دينية أو دنيوية فمن الله سبحانه لا من غيره، ثم إذا أصابكم بلاء أو مرض أو فقر فإليه وحده تتضرعون بالدعاء ليكشف عنكم ما أصابكم، فمن يمنح النعم ويكشف النقم هو الذي يجب أن يعبد وحده.

0: ثم إذا استجاب دعوتكم فصرف ما بكم من ضر، إذا طائفة منكم بربهم يشركون حيث يعبدون معه غيره، فأي لؤم هذا؟
1: ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.
0: شركهم بالله جعلهم يكفرون نعم الله عليهم، ومنها كشف الضر، ولهذا قيل لهم تمتعوا بما أنتم فيه من نعيم حتى يأتيكم عذاب الله الآجل والعاجل.

0: ويجعل المشركون لأصنامهم التي لا تعلم شيئا لأنها جمادات ولا تنفع ولا تضر قسما من أموالهم التي رزقناهم يتقربون به إليها، والله لتسألن أيها المشركون يوم القيامة عما كنتم تزعمون من أن هذه الأصنام آلهة وأن لها قسما من أموالكم.
1: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون.
0: وينسب المشركون لله البنات ويعتقدون أنها الملائكة، فينسبون إليه البنوة ويختارون له ما لا يحبونه لأنفسهم، تنزه سبحانه وتقدس عما يجعلونه له منها، ويجعلون لهم ما تميل إليه أنفسهم من الأولاد الذكور، فأي جرم أعظم من هذا؟
1: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم.
0: وإذا أخبر أحد هؤلاء المشركين بميلاد أنثى اسود وجهه من شدة كراهية ما أخبر به، وامتلأ قلبه هما وحزنا، ثم هو ينسب إلى الله ما لا يرضاه لنفسه.
1: يتوارى من القوم من سوء ما بشر به

0: يحكمون.
1: يختفي ويتغيب عن قومه من سوء ما أخبر به من ميلاد أنثى، تحدثه نفسه: أيمسك هذه البنت على ذل وانكسار أم يئدها فيخفيها في التراب؟ ما أقبح ما يحكم به المشركون، حيث حكموا لربهم بما يكرهون لأنفسهم.
0: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى، وهو العزيز الحكيم.
1: للكافرين الذين لا يؤمنون بالآخرة صفة السوء من الحاجة للولد والجهل والكفر، ولله الصفات الحميدة العليا من الجلال والكمال والغنى والعلم، وهو سبحانه العزيز في ملكه الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه.
0: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم

0: أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
1: ولو يعاقب الله سبحانه الناس بسبب ظلمهم وكفرهم به ما ترك على الأرض من إنسان ولا حيوان يدب على وجهها، ولكنه سبحانه يؤخرهم إلى أمد محدد في علمه، فإذا جاء ذلك الأمد المحدد في علمه لا يتأخرون عنه ولا يتقدمون ولو وقتا يسيرا.
0: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم

0: يتقون.
1: ويجعلون لله سبحانه ما يكرهون نسبته إليهم من الإناث، وتنطق ألسنتهم بالكذب أن لهم عند الله المنزلة الحسنى، إن صح أنهم سيبعثون كما يقولون. حقا إن لهم النار، وإنهم متركون فيها لا يخرجون منها أبداً.

0: الرجيم.
1: تالله لقد بعثنا رسلا إلى أمم من قبلك أيها الرسول، فحسن لهم الشيطان أعمالهم القبيحة من الشرك والكفر والمعاصي، فهو نصيرهم المزعوم يوم القيامة فليستنصروه، ولهم يوم القيامة عذاب موجع.

0: يؤمنون.
1: وما أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن إلا لتبين لجميع الناس ما اختلفوا فيه من التوحيد والبعث وأحكام الشرع، وأن يكون القرآن هداية ورحمة للمؤمنين بالله وبرسله وبما جاء به القرآن، فهم الذين ينتفعون بالحق.

هو الله أنزل من جهة السماء مطرا فأحيا به الأرض بإخراج النبات منها بعد أن كانت قاحلة جافة. إن في إنزال المطر من جهة السماء وإخراج نبات الأرض به لدلالة واضحة على قدرة الله لقوم يسمعون كلام الله ويتدبرونه.

0: خالصا لبنا خالصا سائغا للشاربين.
1: وإن لكم أيها الناس في الإبل والبقر والغنم لعظة تتعظون بها، حيث نسقيكم من ضروعها لبنا خارجا من بين ما يحتويه البطن من فضلات وما في الجسم من دم، ومع هذا يخرج لبنا خالصا نقيا لذيذا يطيب للشاربين.
0: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا

0: ولكم عظة فيما نرزقكم من ثمرات النخل ومن ثمرات الأعناب، فتتخذون منه مسكرا يذهب بالعقل وهو غير حسن، وتتخذون منه رزقا حسنا تنتفعون به مثل التمر والزبيب والخل والدبس، إن في ذلك المذكور لدلالة على قدرة الله وإنعامه على عباده لقوم يعقلون، فهم الذين يعتبرون.
1: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون.
0: وألهم ربك أيها الرسول النحل وأرشدها أن اتخذي لك بيوتا في الجبال، واتخذي بيوتا في الشجر وفيما يبنيه الناس ويسقفونه.
1: ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي

ثم كلي من كل ما تشتهينه من الثمرات، واسلكي الطرق التي ألهمك ربك سلوكها مذللة، يخرج من بطون تلك النحل عسل مختلف الألوان، فيه الأبيض والأصفر وغيرهما، فيه شفاء للناس يعالجون به الأمراض. إن في إلهام النحل ذلك وفي العسل الذي يخرج من بطونها لدلالة على قدرة الله وتدبيره لشؤون خلقه لقوم يتفكرون، فهم الذين يعتبرون.

0: الخير.
1: والله خلقكم على غير مثال سابق، ثم يميتكم عند انقضاء آجلكم، ومنكم من يمتد عمره إلى أسوأ مراحل العمر وهو الهرم، فلا يعلم مما كان يعلمه شيئا. إن الله عليم لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، قدير لا يعجزه شيء.
0: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق،

والله سبحانه وتعالى فضل بعضكم على بعض فيما منحكم من الرزق، فجعل منكم الغني والفقير والسيد والمسود، فليس الذين فضلهم الله في الرزق برد ما أعطاهم الله على عبيدهم حتى يكونوا شركاء بالسوية معهم في الملك، فكيف يرضون لله شركاء من عبيده، ولا يرضون لأنفسهم أن يكون لهم شركاء من عبيدهم يستوون معهم، فأي ظلم هذا، وأي جحود لنعم الله أعظم من هذا؟

والله جعل لكم أيها الناس من جنسكم أزواجا تأنسون بهن، وجعل لكم من أزواجكم أولادا وأولاد أولاد، ورزقكم من المأكولات كاللحم والحبوب والفواكه طيبها، أفبالباطل من الأصنام والأوثان يؤمنون، وبنعم الله الكثيرة التي لا يستطيعون حصرها يكفرون ولا يشكرون الله بأن يؤمنوا به وحده،

ويعبد هؤلاء المشركون من دون الله أصناما لا يملكون أن يرزقوهم أي رزق من السماوات ولا من الأرض، ولا يتأتى منهم أن يملكوا ذلك لكونهم جمادات لا حياة لهم ولا علم.

0: فلا تجعلوا أيها الناس لله أشباها من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، فليس لله شبيه حتى تشركوه معه في العبادة، إن الله يعلم ما له من صفات الجلال والكمال وأنتم لا تعلمون ذلك، فتقعون في الشرك به وادعاء مماثلته لأصنامكم.
1: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
0: ضرب الله سبحانه مثلا للرد على المشركين عبدا مملوكا عاجزا عن التصرف ليس له ما ينفقه، وحرا أعطيناه من لدنا مالا حلالا يتصرف فيه بما يشاء، فهو يبذل منه في الخفاء والجهر ما يشاء، فلا يستوي هذان الرجلان، فكيف تسوون بين الله المالك المتصرف في ملكه بما يشاء وبين أصنامكم العاجزة؟ الثناء لله المستحق للثناء، بل أكثر المشركين لا يعلمون انفراد الله بالألوهية واستحقاق أن يعبد وحده.

0: حكيم.
1: وضرب الله سبحانه مثلا آخر للرد عليهم، هو مثل رجلين أحدهما أبكم لا يسمع ولا ينطق ولا يفهم لصممه وبكمه، عاجز عن نفع نفسه وعن نفع غيره، وهو حمل ثقيل على من يعوله ويتولى أمره أينما يبعثه لجهة لا يأتي بخير ولا يظفر بمطلوب. هل يستوي من هذه حاله مع من هو سليم السمع والنطق، نفعه متعد فهو يأمر الناس بالعدل وهو مستقيم في نفسه، فهو على طريق واضح لا لبس فيه ولا عوج؟ فكيف تسوون أيها المشركون بين الله المتصف بصفات الجلال والكمال وبين أصنامكم التي لا تسمع ولا تنطق ولا تجلب نفعا ولا تكشف ضرا؟
2: ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير.
1: ولله وحده علم ما غاب في السماوات وعلم ما غاب في الأرض، فهو المختص بعلم ذلك دون أحد من خلقه. وما شأن القيامة التي هي من الغيوب المختصة به في سرعة مجيئها إذا أراده إلا مثل انطباق جفن عين وفتحه؟ بل هو أقرب من ذلك، إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، إذا أراد أمرا قال له كن فيكون.

0: أفئدة لعلكم تشكرون.
1: والله أخرجكم أيها الناس من بطون أمهاتكم بعد انقضاء وقت الحمل أطفالا لا تدركون شيئا، وجعل لكم السمع لتسمعوا به، والأبصار لتبصروا بها، والقلوب لتعقلوا بها، رجاء أن تشكروه على ما أنعم به عليكم منها.

0: ألم ينظر المشركون إلى الطير مذللات مهيئات للطيران في الهواء بما منحها الله من الأجنحة ورقة الهواء وألهمها قبض أجنحتها وبسطها؟ ما يمسكهن في الهواء عن السقوط إلا الله القادر. إن في ذلك التذليل والإمساك عن السقوط لدلالات لقوم يؤمنون بالله، لأنهم الذين ينتفعون بالدلالات والعبر.
1: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم

والله سبحانه جعل لكم من بيوتكم التي تبنونها من الحجر وغيره استقرارا وراحة، وجعل لكم من جلود الإبل والبقر والغنم خياما وقبابا في البادية مثل بيوت الحضر، يخف عليكم حملها في ترحالكم من مكان لآخر، ويسهل نصبها وقت نزولكم. وجعل لكم من أصواف الغنم وأوبار الإبل وأشعار المعز أثاثا لبيوتكم وأكسية وأغطية تتمتعون بها إلى زمن محدد.

0: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون.
1: والله جعل لكم من الأشجار والأبنية ما تستظلون به من الحر، وجعل لكم من الجبال أسرابا ومغارات وكهوفا تستترون فيها عن البرد والحر والعدو، وجعل لكم قمصانا وثيابا من القطن وغيره تدفع عنكم الحر والبرد، وجعل لكم دروعا تقيكم بأس بعضكم في الحرب فلا ينفذ السلاح إلى أجسامكم، كما أنعم الله به عليكم من النعم السابقة يكمل نعمه عليكم رجاء أن تنقادوا لله وحده ولا تشركوا به شيئا.
0: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين.
1: فإن أعرضوا عن الإيمان والتصديق بما جئت به فليس عليك أيها الرسول إلا تبليغ ما أمرت بتبليغه تبليغا واضحا، وليس عليك حملهم على الهداية.
0: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون.
1: يعرف المشركون نعم الله التي أنعم بها عليهم، ومنها إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ثم يجحدون نعمه بعدم شكرها وبالتكذيب برسوله، وأكثرهم الجاحدون لنعمه سبحانه.

0: واذكر أيها الرسول يوم يبعث الله من كل أمة رسولها الذي أرسل إليها يشهد على إيمان المؤمن منهم وكفر الكافر، ثم بعد ذلك لا يسمح للكفار بالاعتذار عما كانوا عليه من الكفر، ولا يرجعون إلى الدنيا ليعملوا ما يرضى عنه ربهم، فالآخرة دار حساب لا دار عمل.
1: وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون.
0: وإذا عاين الظالمون المشركون العذاب فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم يمهلون بتأخيره عنهم، بل يدخلونه خالدين فيه مخلدين.

0: الكاذبون.
1: وإذا عاين المشركون في الآخرة معبوداتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله، قالوا ربنا هؤلاء هم شركاؤنا الذين كنا نعبدهم من دونك، قالوا ذلك ليحملوهم أوزارهم، فأنطق الله معبوداتهم فردوا عليهم: إنكم أيها المشركون لكاذبون في عبادتكم شريكا مع الله، فليس معه شريك فيعبد.

واستسلم المشركون وانقادوا لله وحده، وذهب عنهم ما كانوا يختلقونه من ادعاء أن أصنامهم تشفع لهم عند الله.

0: الذين كفروا بالله وصرفوا غيرهم عن سبيل الله زدناهم عذابا بسبب فسادهم وإفسادهم بإضلالهم لغيرهم على العذاب الذي استحقوه لكفرهم.
1: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم

0: المسلمين.
1: واذكر أيها الرسول يوم نبعث في كل أمة رسولا يشهد عليهم بما كانوا عليه من كفر أو إيمان، هذا الرسول من جنسهم ويتكلم بلسانهم، وجئنا بك أيها الرسول شهيدا على الأمم جميعا، ونزلنا عليك القرآن لتبيين كل ما يحتاج إلى تبيين من الحلال والحرام والثواب والعقاب وغير ذلك، ونزلناه هداية للناس إلى الحق ورحمة لمن آمن به وعمل بما فيه، وتبشيرا للمؤمنين بالله بما ينتظرون من النعيم المقيم.

0: والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: إن الله يأمر عباده بالعدل بأن يؤدي العبد حقوق الله وحقوق العباد، وأن لا يفضل أحدا على أحد في الحكم إلا بحق يوجب ذلك التفضيل، ويأمر بالإحسان بأن يتفضل العبد بما لا يلزمه كالإنفاق تطوعا والعفو عن الظالم، ويأمر بإعطاء الأقرباء ما يحتاجون إليه، وينهى عن كل ما قبح قولا كفحش القول أو فعلا كالزنا، وينهى عما ينكره الشرع وهو كل المعاصي، وينهى عن الظلم والتكبر على الناس. يعظكم الله بما أمركم به ونهاكم عنه في هذه الآية، رجاء أن تعتبروا بما وعظكم به.

وأوفوا بكل عهد عاهدتم الله أو عاهدتم الناس عليه، ولا تنقضوا الأيمان بعد تغليظها بالحلف بالله وقد جعلتم الله شهيدا عليكم بالوفاء بما حلفتم عليه، إن الله يعلم ما تفعلون لا يخفى عليه شيء منه وسيجازيكم عليه.

فتعبت في غزله ونقضه ولم تحصل على مطلوب، تصيرون أيمانكم خديعة يخدع بعضكم بعضا بها لتكون أمتكم أكثر وأقوى من أمة أعدائكم. إنما يختبركم الله بالوفاء بالعهود، هل تفون بها أو تنقضونها، وليوضحن الله لكم يوم القيامة ما كنتم تختلفون فيه في الدنيا، فيبين المحق من المبطل والصادق من الكاذب.

0: يعلمون.
1: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة متفقين على الحق، ولكنه سبحانه يضل من يشاء بخذلانه عن الحق وعن الوفاء بالعهود بعدله، ويوفق من يشاء بفضله لذلك. ولتسألن يوم القيامة عما كنتم تعملون في الدنيا.

0: الرجيم.
1: ولا تصيروا أيمانكم خديعة يخدع بعضكم بعضا بها تتبعون فيها أهواءكم فتنقضونها متى شئتم وتفون بها متى شئتم، فإنكم إن فعلتم ذلك زلت أقدامكم عن الصراط المستقيم بعد أن كانت ثابتة عليه، وذقتم العذاب بسبب ضلالكم عن سبيل الله وإضلالكم غيركم عنها، ولكم عذاب مضاعف.

ولا تستبدلوا بعهد الله عوضا قليلا على نقضكم للعهد وترك الوفاء به، إنما عند الله من النصر والغنائم في الدنيا وما عنده من النعيم الدائم في الآخرة خير لكم مما تنالونه من عوض قليل على نقض العهد إن كنتم تعلمون ذلك.

ما عندكم أيها الناس من المال واللذات والنعيم ينقضي ولو كان كثيرا، وما عند الله من الجزاء باق، فكيف تؤثرون فانيا على باق؟ ولنجزين الذين صبروا على عهودهم ولم ينقضوها ثوابهم بأحسن ما كانوا يعملون من الطاعات، فنجزيهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة.

0: من عمل عملا صالحا موافقا للشرع ذكرا كان أو أنثى وهو مؤمن بالله فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة بالرضا بقضاء الله وبالقناعة والتوفيق للطاعات، ولنجزينهم ثوابهم في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون في الدنيا من الأعمال الصالحة.
1: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: فإذا أردت قراءة القرآن أيها المؤمن فاسأل الله أن يعيذك من وساوس الشيطان المطرود عن رحمة الله.

إنما تسلطه بالوساوس على الذين يتخذونه وليا ويطيعونه في إغوائه، والذين هم بسبب إغوائه مشركون بالله يعبدون معه غيره.

0: يعلمون.
1: وإذا نسخنا حكم آية من القرآن بآية أخرى، والله أعلم بما ينسخ من القرآن لحكمة وعليم بما لا ينسخ منه، قالوا إنما أنت يا محمد كاذب تختلق على الله، بل أكثرهم لا يعلمون أن النسخ إنما يكون لحكمة إلهية بالغة.
0: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين.
1: قل لهم أيها الرسول، نزل بهذا القرآن جبريل عليه السلام من عند الله سبحانه بالحق الذي لا خطأ فيه ولا تبديل ولا تحريف، ليثبت الذين آمنوا بالله على إيمانهم كلما نزل منه جديد ونسخ منه بعض، وليكون هداية لهم إلى الحق وبشارة للمسلمين بما يحصلون عليه من الثواب الكريم.
0: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

ونحن نعلم أن المشركين يقولون إن محمد صلى الله عليه وسلم إنما يعلمه القرآن إنسان، وهم كاذبون في دعواهم، فلغة من يزعمون أنه يعلمه أعجمية، وهذا القرآن نزل بلسان عربي واضح ذي بلاغة عالية، فكيف يزعمون أنه تلقاه من أعجمي؟

0: الرحيم.
1: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله أنها من عنده سبحانه لا يوفقهم الله للهداية ما داموا مصرين على ذلك، ولهم عذاب موجع بسبب ما هم فيه من الكفر بالله والتكذيب بآياته.

ليس محمد صلى الله عليه وسلم كاذبا فيما جاء به من ربه، إنما يختلق الكذب الذين لا يصدقون بآيات الله، لأنهم لا يخافون عذابا ولا يرجون ثوابا، وأولئك المتصفون بالكفر هم الكاذبون، لأن الكذب عادتهم التي اعتادوا عليها.

0: شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
1: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره على الكفر فنطق بكلمة الكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان موقن بحقيقته، لكن من كان منفسح الصدر بالكفر فاختاره على الإيمان فهو مرتد عن الإسلام، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
0: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين.
1: ذلك الارتداد عن الإسلام بسبب أنهم آثروا ما ينالونه من حطام الدنيا مكافأة لكفرهم على الآخرة، وأن الله لا يوفق القوم الكافرين إلى الإيمان بل يخذلهم.
0: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون.
1: أولئك المتصفون بالردة بعد الإيمان الذين ختم الله على قلوبهم فلا يفهمون المواعظ، وعلى أسماعهم فلا يسمعونها سماعا ينتفع به، وعلى أبصارهم فلا يبصرون الآيات الدالة على الإيمان، وأولئك هم الغافلون عن أسباب السعادة والشقاء وعما أعد الله لهم من العذاب.
0: لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون.
1: حقا إنهم يوم القيامة هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم بسبب كفرهم بعد إيمانهم الذي لو تمسكوا به لدخلوا الجنة.
0: ثم إن

ثم إن ربك أيها الرسول لغفور ورحيم بالمستضعفين من المؤمنين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة بعدما عذبهم المشركون وامتحنوهم في دينهم حتى نطقوا بكلمة الكفر وقلوبهم مطمئنة بالإيمان، ثم جاهدوا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، وصبروا على مشاقه. إن ربك من بعد تلك الفتنة التي فتنوا بها والتعذيب الذي عذبوا به حتى نطقوا بكلمة الكفر لغفور لهم رحيم بهم، لأنهم ما نطقوا بكلمة الكفر إلا مكرهين.

0: عملت وهم لا يظلمون.
1: واذكر أيها الرسول يوم يأتي كل إنسان يحاج عن نفسه لا يحاج عن غيرها لعظم الموقف، وتوفى كل نفس جزاء ما عملت من خير وشر، وهم لا يظلمون بنقص حسناتهم ولا بزيادة سيئاتهم.

0: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
1: وضرب الله مثلا قرية وهي مكة كانت آمنة لا يخاف أهلها، مستقرة والناس من حولها يتخطفون، يجيئها رزقها هنيئا سهلا من كل مكان، فكفر أهلها بما أنعم الله عليهم من النعم ولم يشكروه، فجزاهم الله بالجوع والخوف الشديد الظاهر على أجسامهم فزعا وهزالا، حتى صار كاللباس لهم بسبب ما كانوا يعملون من الكفر والتكذيب.
0: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون.
1: ولقد جاء أهل مكة رسول منهم يعرفونه بالأمانة والصدق وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فكذبوه فيما أنزله عليه ربه، فنزل بهم عذاب الله بالجوع والخوف، وهم ظالمون لأنفسهم بإرادها موارد الهلاك حين أشركوا بالله وكذبوا رسوله.

0: تعبدون.
1: فكلوا أيها العباد مما رزقكم الله سبحانه ما كان حلالا من جنس ما يستطاب أكله، واشكروا نعمة الله التي أنعم بها عليكم بالإقرار بهذه النعم لله وصرفها في مرضاته، إن كنتم تعبدونه وحده ولا تشركون به.

0: الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم.
1: حرم الله عليكم من المأكولات ما مات دون ذكاة مما يذكى، والدم المسفوح والخنزير بجميع أجزائه، وما ذبحه ذابحه قربانا لغير الله. وهذا التحريم إنما هو في حالة الاختيار، فمن ألجأته الضرورة إلى أكل المذكورات فأكل منها غير راغب في المحرم لذاته ولا متجاوز لحد الحاجة فلا إثم عليه، فإن الله غفور يغفر له ما أكل، رحيم به حين أباح له ذلك عند الضرورة.
0: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.
1: ولا تقولوا أيها المشركون لما تصفه ألسنتكم من الكذب على الله هذا الشيء حلال وهذا الشيء حرام، بقصد أن تختلقوا على الله الكذب بتحريم ما لم يحرم أو تحليل ما لم يحلل. إن الذين يختلقون على الله الكذب لا يفوزون بمطلوب ولا ينجون من مرهوب.
0: متاع قليل ولهم عذاب أليم.
1: لهم متاع قليل حقير باتباعهم أهواءهم في الدنيا، ولهم يوم القيامة عذاب موجع. ولما ذكر الله ما حرمه من المأكولات على هذه الأمة ذكر ما حرمه على اليهود فقال:

0: أنفسهم يظلمون.
1: وعلى اليهود خاصة حرمنا ما قصصناه عليك، كما في الآية 46 بعد 100 من سورة الأنعام، وما ظلمناهم بتحريم ذلك، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حين ارتكبوا أسباب العقاب، فجزيناهم ببغيهم فحرمنا عليهم ذلك عقوبة لهم.

0: بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
1: ثم إن ربك أيها الرسول للذين عملوا السيئات جهلا بعاقبتها وإن كانوا متعمدين ثم تابوا إلى الله بعدما عملوا من سيئات وأصلحوا أعمالهم التي فيها فساد، إن ربك من بعد التوبة لغفور لذنوبهم رحيم بهم. ولما كان المشركون يزعمون أنهم على ملة إبراهيم رد الله عليهم دعواهم فقال:

0: إن إبراهيم عليه السلام كان جامعا لخصال الخير، مديما لطاعة ربه، مائلا عن الأديان كلها إلى دين الإسلام، ولم يكن من المشركين قط.
1: شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم.
0: وكان شاكرا لنعم الله التي أنعم بها عليه، اختاره الله للنبوة وهداه إلى دين الإسلام القويم.
1: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
0: وأعطيناه في الدنيا النبوة والثناء الحسن والولد الصالح، وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين أعد الله لهم الدرجات العلى من الجنة.
1: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
0: ثم أوحينا إليك أيها الرسول أن اتبع ملة إبراهيم في التوحيد والبراءة من المشركين والدعوة إلى الله والعمل بشريعته، مائلا عن جميع الأديان إلى دين الإسلام، وما كان من المشركين قط كما يزعم المشركون، بل كان موحدا لله.

0: إنما جعل تعظيم السبت فرضا على اليهود الذين اختلفوا فيه ليتفرغوا فيه من مشاغلهم للعبادة بعد أن ضلوا عن يوم الجمعة الذي أمروا بالتفرغ فيه. وإن ربك أيها الرسول ليحكم بين هؤلاء المختلفين يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيجازي كلا بما يستحق.
1: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاء

ادع أيها الرسول إلى دين الإسلام أنت ومن اتبعك من المؤمنين بما تقتضيه حال المدعو وفهمه وانقياده، وبالنصح المشتمل على الترغيب والترهيب، وجادلهم بالطريقة التي هي أحسن قولا وفكرا وتهذيبا، فليس عليك هداية الناس وإنما عليك إبلاغهم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن دين الإسلام وهو أعلم بالمهتدين إليه، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات.

0: صبرتم لهو خير للصابرين.
1: وإن أردتم معاقبة عدوكم فعاقبوه بمثل ما فعل بكم دون زيادة، ولئن صبرتم عن معاقبتكم له عند القدرة عليه فإن ذلك خير للصابرين منكم من الانتصاف بمعاقبتهم.
0: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون.
1: واصبر أيها الرسول على ما يصيبك من أذاهم، وما توفيقك للصبر إلا بتوفيق الله لك، ولا تحزن لإعراض الكفار عنك ولا يضيق صدرك بسبب ما يقومون به من مكر وكيد.
0: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
1: إن الله مع الذين اتقوه بترك المعاصي والذين هم محسنون بأداء الطاعات وامتثال ما أمروا به، فهو معهم بالنصر والتأييد. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة الإسراء مكية. من مقاصد السورة تثبيت الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وتأييده بالآيات البينات وبشارته بالنصر والثبات. التفسير.
0: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد

0: خبير.
1: تنزه الله سبحانه وتعظم لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه، فهو الذي سير عبده محمدا صلى الله عليه وسلم روحا وجسدا يقظة بجزء من الليل من المسجد الحرام إلى مسجد بيت المقدس الذي باركنا حوله بالثمار والزروع وبمنازل الأنبياء عليهم السلام، ليرى بعض آياتنا الدالة على قدرة الله سبحانه، إنه هو السميع فلا يخفى عليه مسموع، البصير فلا يخفى عليه مبصر.

0: وأعطينا موسى عليه السلام التوراة وجعلناها هادية ومرشدة لبني إسرائيل، وقلنا لبني إسرائيل لا تتخذوا من دوني وكيلا تفوضون إليه أموركم، بل توكلوا علي وحدي.
1: ذرية

أنتم من نسل من أنعمنا عليهم بالنجاة مع نوح عليه السلام من الغرق في الطوفان، فتذكروا هذه النعمة واشكروا الله تعالى بعبادته وحده وطاعته، واقتدوا في ذلك بنوح، فإنه كان كثير الشكر لله تعالى.

وأخبرنا بني إسرائيل وأعلمناهم في التوراة أنه لا بد أن يقع منهم فساد في الأرض بفعل المعاصي والبطر مرتين، ولا يستعلن على الناس بالظلم والبغي متجاوزين الحد في الاستعلاء عليهم.

0: أولى.
1: فإذا حصل منهم الإفساد الأول سلطنا عليهم عبادا لنا أصحاب قوة وبطش عظيم يقتلونهم ويشردونهم، فجالوا بين ديارهم يفسدون ما مروا عليه، وكان وعد الله بذلك واقعا لا محالة.
0: ثم رددنا لكم الكرة

0: ثم أعدنا لكم يا بني إسرائيل الدولة والغلبة على من سلطوا عليكم عندما تبتم إلى الله، وأمددناكم بأموال بعد نهبها وأولاد بعد سبيهم، وصيرناكم أكثر جمعا من أعدائكم.
1: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
0: إن أحسنتم يا بني إسرائيل أعمالكم وجئتم بها على الوجه المطلوب فجزاء ذلك عائد لكم، فالله غني عن أعمالكم، وإن أسأتم أفعالكم فعاقبة ذلك عليكم، فالله لا ينفعه إحسان أفعالكم ولا تضره إساءتها، فإذا حصل الإفساد الثاني سلطنا عليكم أعداءكم ليخزوكم ويجعلوا المساءة ظاهرة على وجوهكم لما يذيقونكم من صنوف الهوان، وليدخلوا بيت المقدس ويخربوه كما دخلوه وخربوه المرة الأولى، وليدمروا ما غلبوا عليه من البلاد تدميرا كاملا.
1: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا.
0: عسى ربكم يا بني إسرائيل أن يرحمكم بعد هذا الانتقام الشديد إن تبتم إليه وأحسنتم أعمالكم، وإن رجعتم إلى الإفساد مرة ثالثة أو أكثر رجعنا إلى الانتقام منكم، وصيرنا جهنم للكافرين بالله فراشا ومهادا لا يتخلون عنه.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبين

0: إن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يدل على أحسن السبل، وهي سبيل الإسلام، ويخبر المؤمنين بالله الذين يعملون الأعمال الصالحات بما يسرهم، وهو أن لهم ثوابا عظيما من الله.
1: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.
0: ويخبر الذين لا يؤمنون بيوم القيامة بما يسوءهم، وهو أن أعددنا لهم يوم القيامة عذابا موجعا.

0: ويدعو الإنسان لجهله على نفسه وولده وماله عند الغضب بالشرور مثل دعائه لنفسه بالخير، فلو استجبنا دعاءه بالشر لهلك وهلك ماله وولده، وكان الإنسان مجبولا على العجلة، ولذا فإنه قد يتعجل ما يضره.
1: وجعل

0: النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
1: وخلقنا الليل والنهار علامتين دالتين على وحدانية الله وقدرته لما فيهما من الاختلاف في الطول والقصر والحرارة والبرودة، فجعلنا الليل مظلما للراحة والنوم، وجعلنا النهار مضيئا لتبتغوا رزق الله الذي قدره لكم بفضله، ولتعلموا بتعاقبهما عدد السنين وما تحتاجون إليه من حساب أوقات الشهور والأيام والساعات، وكل شيء بيناه تبيينا لتمييز الأشياء، ويتضح المحق من المبطل.
0: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.
1: وكل إنسان جعلنا عمله الصادر عنه ملازما له ملازمة القلادة للعنق لا ينفصل عنه حتى يحاسب عليه، ونخرج له يوم القيامة كتابا فيه جميع ما عمل من خير وشر يجده أمامه مفتوحا مبسوطا.
0: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
1: ونقول له يومئذ اقرأ أيها الإنسان كتابك، وتولى حساب نفسك على أعمالك، كفى بنفسك يوم القيامة محاسبا لك.

0: أولى.
1: من اهتدى إلى الإيمان فثواب هدايته له، ومن ضل فعقاب ضلاله عليه. ولا تتحمل نفس ذنب نفس أخرى، وما كنا معذبين قوما حتى نقيم عليهم الحجة بإرسال الرسل إليهم.
0: وإذا

0: قول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
1: وإذا أردنا إهلاك قرية لظلمها أمرنا من أبطرتهم النعمة بالطاعة فلم يمتثلوا بل عصوا وخرجوا عن الطاعة فحق عليهم القول بالعذاب المستأصل فأهلكناهم هلاك استئصال.
0: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.
1: وما أكثر الأمم المكذبة التي أهلكناها من بعد نوح مثل عاد وثمود، وكفى بربك أيها الرسول بذنوب عباده خبيرا بصيرا، لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيهم عليها.

0: من كان يقصد بأعمال البر الحياة الدنيا ولا يؤمن بالآخرة ولا يلقي لها بالا، عجلنا له فيها ما نشاؤه نحن لا ما يشاؤه هو من نعيم لمن أردنا أن نفعل ذلك به، ثم جعلنا له جهنم يدخلها يوم القيامة يعاني حرها مذموما على اختياره الدنيا وكفره بالآخرة مطرودا من رحمة الله.
1: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
0: ومن قصد ثواب الآخرة بأعمال البر وسعى لها سعيها الخالية من الرياء والسمعة وهو مؤمن بما أوجب الله الإيمان به، فأولئك المتصفون بتلك الصفات كان سعيهم مقبولا عند الله وسيجازيهم عليه.

0: كفورا.
1: نزيد كلا من هذين الفريقين الفاجر والبر من عطاء ربك أيها الرسول دون انقطاع، وما كان عطاء ربك في الدنيا ممنوعا عن أحد برا كان أو فاجرا.
0: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
1: تأمل أيها الرسول كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا في الرزق والمراتب، وللآخرة أعظم تفاوتا في درجات النعيم من الحياة الدنيا وأعظم تفضيلا، فليحرص المؤمن عليها.
0: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
1: لا تجعل أيها العبد مع الله معبودا آخر تعبده فتصير مذموما عند الله وعند عباده الصالحين لا حامد لك، مخذولا منه لا ناصر لك.

0: وأمر ربك أيها العبد وأوجب ألا يعبد غيره، وأمر بالإحسان إلى الوالدين خاصة عند بلوغ الكبر. فإن بلغ أحد الوالدين الكبر أو بلغه كلاهما عندك فلا تتضجر منهما بالتفوه بما يدل على ذلك، ولا تزجرهما ولا تغلظ عليهما في القول، وقل لهما قولا كريما فيه لين ولطف.
1: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
0: وتواضع لهما ذلا ورحمة بهما، وقل يا رب ارحمهما رحمة لأجل تربيتهما إياي في صغري.
1: ربكم أعلم بما في نفوسكم،

0: ربكم أيها الناس أعلم بما في ضمائركم من الإخلاص له في العبادة وأعمال الخير والبر بالوالدين، فإن كانت نياتكم في عبادتكم ومعاملتكم لوالديكم وغيرهما صالحة فإنه سبحانه كان للرجاعين إليه بالتوبة غفورا، فمن تاب من تقصيره السابق في طاعته لربه أو لوالديه غفر الله له.
1: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا.
0: وأعط أيها المؤمن القريب حقه من صلة رحمه، وأعط الفقير المحتاج، وأعط المنقطع في سفره، ولا تنفق مالك في معصية أو على وجه الإسراف.

إن المنفقين أموالهم في المعاصي والمسرفين في الإنفاق كانوا إخوان الشياطين يطيعونهم فيما يأمرونهم به من التبذير والإسراف، وكان الشيطان لربه كفورا فلا يعمل إلا بما فيه معصية ولا يأمر إلا بما يسخط ربه.

0: كفورا.
1: وإن امتنعت عن إعطاء هؤلاء لعدم وجود ما تعطيهم إياه منتظرا ما يفتح الله به عليك من رزق، فقل لهم قولا لينا سهلا، مثل أن تدعو لهم بسعة الرزق أو تعدهم بالعطاء إن رزقك الله مالا.

0: مقدورا.
1: ولا تمسك يدك عن الإنفاق ولا تسرف في الإنفاق، فتصير ملوما يلومك الناس على بخلك إن أمسكت يدك عن الإنفاق منقطعا عن الإنفاق لإسرافك فلم تجد ما تنفقه.
0: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.
1: إن ربك يوسع الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء لحكمة بالغة، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، لا يخفى عليه منهم شيء، فيصرف أمره فيهم بما يشاء.
0: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا.
1: ولا تقتلوا أولادكم خوفا من الفقر مستقبلا إذا أنفقتم عليهم، نحن نتكفل برزقهم ونتكفل برزقكم أنتم، إن قتلهم كان إثما كبيرا إذ لا ذنب لهم ولا سبب يستوجب قتلهم.

0: لا.
1: واحذروا الزنا وتجنبوا ما يشجع عليه، إنه كان متناهيا في القبح وساء طريقا لما يؤديه من اختلاط الأنساب ومن عذاب الله.
0: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق،

0: أسرف في القتل إنه كان منصورا.
1: ولا تقتل النفس التي عصم الله دمها بإيمان أو بأمان إلا إن استحقت القتل بردة أو بزنا بعد إحصان أو بقصاص، ومن قتل مظلوما دون سبب يبيح قتله فقد جعلنا لمن يلي أمره من ورثته تسلطا على قاتله، فله أن يطالب بقتله قصاصا، وله العفو دون مقابل، وله العفو وأخذ الدية، فلا يتجاوز الحد الذي أباحه الله له بالتمثيل بالقاتل أو بقتله بغير ما قتل به أو بقتل غير القاتل، إنه كان مؤيدا معانا.
0: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
1: ولا تتصرفوا في مال من مات والده من الأطفال إلا بما هو أصلح له من تنميته وحفظه حتى يبلغ كمال عقله ورشده، وأوفوا بما بينكم وبين الله وبما بينكم وبين عباده من عهد دون نقض أو نقص، إن الله يسأل معطي العهد يوم القيامة هل وفى به فيثيبه أو لم يفي به فيعاقب.
0: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: وأتموا الكيل إذا كلتم لغيركم ولا تخسروه، وزنوا بالميزان العدل الذي لا ينقص شيئا ولا يبخسه، ذلك الإفاء للكيل والوزن خير لكم في الدنيا والآخرة وأحسن عاقبة من التطفيف بنقص المكاييل والموازين.
0: ولا تقف ما ليس لك به

0: قولا.
1: ولا تتبع يا ابن آدم ما لا علم لك به فتتبع الظنون والحدس، إن الإنسان مسؤول عما استخدم فيه سمعه وبصره وفؤاده من خير أو شر، فيثاب على الخير ويعاقب على الشر.
0: ولا تمشي في الأرض.

0: قولا.
1: ولا تمشي في الأرض تكبرا واختيالا، إنك إن تمشي فيها متعاليا لن تقطع الأرض بمشيتك، ولن تصل قامتك إلى ما وصلت إليه الجبال طولا وارتفاعا، فعلام التكبر إذن.
0: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها.
1: كل ما سبق ذكره كان السيء منه عند ربك أيها الإنسان ممنوعا، لا يرضى الله عن مرتكبه بل يبغضه.
0: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.
1: ذلك الذي وضحناه من الأوامر والنواهي والأحكام من الحكمة التي أوحاها إليك ربك، ولا تتخذ أيها الإنسان مع الله معبودا آخر فترمى في جهنم يوم القيامة ملوما تلومك نفسك ويلومك الناس مطرودا عن كل خير.
0: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من

0: عظيما.
1: يا من تدعون أن الملائكة بنات الله، أفاختصكم ربكم أيها المشركون بالذكور من الأولاد واتخذ لنفسه الملائكة بناتا؟ تعالى الله عما تقولون، إنكم لتقولون على الله سبحانه قولا بالغ القبح، حيث تنسبون له الولد وتزعمون أن له البنات إمعانا في الكفر به.
0: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا.
1: ولقد أوضحنا في هذا القرآن الأحكام والمواعظ والأمثال ليتعظ بها الناس فيسلكوا ما ينفعهم ويتركوا ما يضرهم، والحال أن بعضهم ممن انتكست فطرتهم لم يزدد بذلك إلا بعدا عن الحق وكراهية له.
0: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، لو كان مع الله تعالى معبودات كما يقولون افتراء وكذبا، إذا لطلبت تلك المعبودات المزعومة إلى الله ذي العرش طريقا لتغالبه على ملكه وتنازعه فيه.
0: سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا.
1: تنزه الله سبحانه وتقدس عما يصفه به المشركون، وتعالى عما يقولونه علوا كبيرا.
0: تسبح له

0: إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
1: تسبح لله السماوات وتسبح لله الأرض، ويسبح لله من في السماوات والأرض من المخلوقات، وما من شيء إلا ينزهه قارنا تنزيهه إياه بالثناء، ولكن لا تفهمون كيفية تسبيحهم، فأنتم لا تفهمون إلا تسبيح من يسبح بلسانكم، إنه تعالى كان حليما لا يعاجل بالعقوبة، غفورا لمن تاب إليه.
0: وإذا قرأت

0: وإذا قرأت أيها الرسول القرآن فسمعوا ما فيه من الزواجر والمواعظ، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بيوم القيامة حجابا ساترا يمنعهم من فهم القرآن، عقابا لهم على إعراضهم.
1: وجعل

0: نورا.
1: وصيرنا على قلوبهم أغطية حتى لا يفهموا القرآن، وصيرنا في آذانهم ثقلا حتى لا يسمعوه سماع انتفاع. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولم تذكر آلهتهم المزعومة رجعوا على أعقابهم متباعدين عن إخلاص التوحيد لله.

0: القرى.
1: نحن أعلم بطريقة استماع رؤسائهم للقرآن، فهم لا يريدون الاهتداء به، بل يريدون الاستخفاف واللغو عند قراءتك، ونحن أعلم بما يتناجون به من التكذيب والصد عنه، حين يقول هؤلاء الظالمون لأنفسهم بالكفر: لا تتبعون أيها الناس إلا رجلا مسحورا اختلط عقله.
0: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
1: تأمل أيها الرسول لتعجب مما وصفوك به من صفات مذمومة مختلفة، فانحرفوا عن الحق وحاروا فلم يهتدوا إلى طريق الحق.
0: وقال

0: وقال المشركون إنكارا للبعث: أإذا متنا وصرنا عظاما وبليت أجسامنا أنبعث بعثا جديدا؟ إن هذا لمستحيل.
1: قل كونوا حجارة أو حديدا.
0: قل لهم أيها الرسول: كونوا أيها المشركون إن استطعتم حجارة في شدتها، أو كونوا حديدا في قوته، ولن تستطيعوا ذلك.
1: أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهو، قل عسى أن يكون قريبا.
0: أو كونوا خلقا آخر أعظم منهما مما يعظم في صدوركم، فإن الله معيدكم كما بدأكم ومحييكم كما خلقكم أول مرة، فسيقول هؤلاء المعاندون: من يعيدنا أحياء بعد موتنا؟ قل لهم: يعيدكم الذي خلقكم أول مرة على غير مثال سابق، فسيحركون رؤوسهم ساخرين من ردك عليهم ويقولون مستبعدين: متى هذه الإعادة؟ قل لهم: لعلها قريبة، فكل ما هو آت قريب.

0: لا.
1: يوعدكم الله يوم يناديكم إلى أرض المحشر فتستجيبون منقادين لأمره حامدين إياه، وتظنون أنكم ما مكثتم في الأرض إلا زمنا قليلا.

0: وقل أيها الرسول لعباد المؤمنين بي يقول الكلمة الطيبة عندما يحاورون، ويجتنب الكلمة السيئة المنفرة، لأن الشيطان يستغلها فيسعى بينهم بما يفسد عليهم حياتهم الدنيوية والأخروية. إن الشيطان كان للإنسان عدوا واضح العداوة، فعليه أن يحذر منه.
1: ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا.
0: ربكم أيها الناس أعلم بكم، فلا يخفى عليه منكم شيء، إن يشأ يرحمكم رحمكم بأن يوفقكم للإيمان والعمل الصالح، وإن يشأ يعذبكم عذبكم بأن يخذلكم عن الإيمان ويميتكم على الكفر. وما بعثناك أيها الرسول عليهم وكيلا تجبرهم على الإيمان وتمنعهم من الكفر وتحصي عليهم أعمالهم، إنما أنت مبلغ عن الله ما أمرك بتبليغه.
1: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا.
0: وربك أيها الرسول أعلم بكل من في السماوات والأرض، وأعلم بأحوالهم وبما يستحقون، ولقد فضلنا بعض الأنبياء على بعض بكثرة الأتباع وبإنزال الكتب، وأعطينا داود كتابا هو الزبور.

0: طويلا.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، ادعوا أيها المشركون الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله إن نزل بكم ضر، فهم لا يملكون دفع الضر عنكم ولا يملكون نقله إلى غيركم لعجزهم، ومن كان عاجزا لا يكون إلها.

أولئك الذين يدعونهم من الملائكة ونحوهم هم أنفسهم يطلبون ما يقربهم إلى الله من العمل الصالح، ويتنافسون أيهم أقرب إليه بالطاعة، ويرجون أن يرحمهم، ويخافون أن يعذبهم. إن عذاب ربك أيها الرسول مما ينبغي أن يحذر.

0: قرى.
1: وما من قرية أو مدينة من القرى الكافر أهلها إلا نحن منزلون بها العذاب والهلاك في الحياة الدنيا بسبب كفرها، أو مبتلوها بعقاب قوي بالقتل أو غيره بسبب كفرها، كان ذلك الإهلاك والعذاب قضاء إلهيا مكتوبا في اللوح المحفوظ.

0: حنيفا.
1: وما تركنا إنزال العلامات الحسية الدالة على صدق الرسول التي طلبها المشركون كأحياء الموتى ونحوه إلا لأننا أنزلناها على الأمم الأولى فكذبوا بها، فقد أعطينا ثمود آية عظيمة واضحة هي الناقة فكفروا بها فعاجلناهم بالعذاب، وما نبعث بالآيات على أيدي الرسل إلا تخويفا لأممهم لعلهم يسلمون.
0: وإذ قلنا

0: الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.
1: واذكر أيها الرسول إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس قدرة فهم في قبضته، والله مانعك منهم، فبلغ ما أمرت بتبليغه، وما جعلنا ما أريناك عيانا ليلة الإسراء إلا امتحانا للناس هل يصدقون به أو يكذبون به، وما جعلنا شجرة الزقوم المذكورة

واذكر أيها الرسول إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية لا سجود عبادة، فامتثلوا وسجدوا كلهم له، لكن إبليس أبى تكبرا أن يسجد له قائلا: أسجد لمن خلقته من الطين وأنا خلقتني من النار فأنا أشرف منه.

0: قال إبليس لربه: أرأيت هذا المخلوق الذي كرمته علي بأمرك لي بالسجود له؟ لئن أبقيتني حيا إلى آخر الحياة الدنيا لأستميلن أولاده ولأغوينهم عن صراطك المستقيم إلا قليلا ممن عصمت منهم وهم عبادك المخلصون.
1: قال

0: قال له ربه: اذهب أنت ومن أطاعك منهم، فإن جهنم هي جزاؤك وجزاؤهم جزاء كاملا موفرا على أعمالكم.
1: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.
0: واستخفف من استطعت أن تستخفه منهم بصوتك الداعي إلى المعصية، وصح عليهم بفرسانك ومشاتك الداعين لطاعتك، وشاركهم في أموالهم بتزيين كل تصرف يخالف الشرع، وشاركهم في أولادهم بادعائهم كذبا وتحصيلهم بالزنا وتعبيدهم لغير الله عند التسمية، وزين لهم الوعود الكاذبة والأماني الباطلة، وما يعدهم الشيطان إلا الوعود الكاذبة التي تخدعهم.

0: إن عبادي المؤمنين العاملين بطاعتي ليس لك يا إبليس عليهم تسلط، لأن الله يدفع عنهم شرك، وكفى بالله وكيلا لمن اعتمد عليه في أموره.
1: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما.
0: ربكم أيها الناس هو الذي يسير لكم السفن في البحر رجاء أن تطلبوا رزقه بأرباح التجارة وغيرها، إنه كان بكم رحيما حيث يسر لكم هذه الوسائل.

0: الشر أعرضتم وكان الإنسان كفورا.
1: وإذا أصابكم أيها المشركون بلاء ومكروه في البحر حتى خشيتم الهلاك، أغاب عن خاطركم ما كنتم تعبدون من دون الله ولم تذكروا إلا الله فاستغثتم به، فلما أغاثكم وسلمكم مما تخافونه وصرتم في البر أعرضتم عن توحيده ودعائه وحده ورجعتم إلى أصنامكم، وكان الإنسان جحودا لنعم الله.
0: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟
1: أفأمنتم أيها المشركون حين نجاكم إلى البر أن يجعله الله ينهار بكم، أو أمنتم أن ينزل عليكم حجارة من السماء تمطركم مثل ما فعل بقوم لوط ثم لا تجدوا حافظا يحفظكم ولا ناصرا يمنعكم من الهلاك؟
0: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرق

0: أم أمنتم أن يعيدكم الله إلى البحر مرة أخرى ثم يبعث عليكم ريحا شديدة فيغرقكم بسبب كفركم بنعمة الله لما أنجاكم أولا ثم لا تجدوا لكم مطالبا يطالبنا بما فعلنا بكم انتصارا لكم؟
1: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم

ولقد كرمنا ذرية آدم بالعقل وإسجاد الملائكة لأبيهم وغير ذلك، وسخرنا لهم ما يحملهم في البر من الدواب والمراكب، وما يحملهم في البحر من السفن، ورزقناهم من طيبات المآكل والمشارب والمناكح وغيرها، وفضلناهم على كثير من مخلوقاتنا تفضيلا عظيما، فعليهم أن يشكروا نعم الله عليهم.

0: إسرائيل.
1: واذكر أيها الرسول يوم ننادي كل مجموعة بإمامها الذي كانت تقتدي به في الدنيا، فمن أعطي كتاب عمله بيمينه فأولئك يقرؤون كتبهم مسرورين ولا ينقصون من أجورهم شيئا، وإن بلغ في صغره قدر الخيط الذي في شق النواه.
0: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا.
1: ومن كان في هذه الحياة الدنيا أعمى القلب عن قبول الحق والإذعان له فهو يوم القيامة أشد عمى، فلا يهتدي لطريق الجنة وأضل طريقا عن الهداية، والجزاء من جنس العمل.
0: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا.
1: ولقد أوشك المشركون أن يصرفوك أيها الرسول عما أوحينا إليك من القرآن لتختلق علينا غيره مما يوافق أهواءهم، ولو فعلت ما أرادوا من ذلك لاصطفوك حبيبا.

0: قليلا.
1: ولولا أن مننا عليك بالتثبيت على الحق لقد أوشكت أن تميل إليهم بعض الميل فتوافقهم فيما اقترحوه عليك لقوة خداعهم وشدة احتيالهم مع فرط حرصك على إيمانهم، لكن عصمناك من الميل إليهم.
0: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا.
1: ولو ملت إليهم فيما يقترحون عليك لأصبناك بعذاب مضاعف في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثم لا تجد نصيرا يناصرك علينا ويدفع عنك العذاب.

0: قليلا.
1: ولقد أوشك الكفار أن يزعجوك بعداوتهم إياك ليخرجوك من مكة، لكن منعهم الله من إخراجك حتى هاجرت بأمر ربك، ولو أخرجوك لم يبقوا بعد إخراجك إلا زمنا يسيرا.

0: إلا
1: ذلك الحكم بعدم بقائهم بعدك إلا زمن يسير سنة الله المضطردة في الرسل من قبلك، وهي أن أي رسول أخرجه قومه من بينهم أنزل الله بهم العذاب، ولن تجد أيها الرسول لسنتنا تغييرا، بل ستجدها ثابتة مضطردة.
0: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.
1: أقم الصلاة بالإتيان بها على أتم وجه في أوقاتها من زوال الشمس عن كبد السماء، ويشمل ذلك صلاة الظهر والعصر إلى ظلمة الليل، وتشمل المغرب والعشاء. وأقم صلاة الفجر وأطل القراءة فيها، فصلاة الفجر تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار.

0: ومن الليل فقم أيها الرسول وصلي بعضا منه لتكون صلاتك زيادة لك في رفع درجاتك، متحريا أن يبعثك ربك يوم القيامة شافعا للناس مما هم فيه من أهوال يوم القيامة، ويكون لك مقام الشفاعة العظمى الذي يحمده الأولون والآخرون.
1: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.
0: وقل أيها الرسول رب اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى مرضاتك، واجعل لي من عندك حجة ظاهرة تنصرني بها على عدوي.
1: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
0: وقل أيها الرسول لهؤلاء المشركين جاء الإسلام وتحقق ما وعد الله به من نصره وذهب الشرك والكفر، إن الباطل ذاهب متلاش لا يثبت أمام الحق.

وننزل من القرآن ما هو شفاء للقلوب من الجهل والكفر والشك، وما هو شفاء للأبدان إذا رقيت به، وما هو رحمة للمؤمنين العاملين به. ولا يزيد هذا القرآن الكفار إلا هلاكا، لأن سماعه يغيظهم ويزيدهم تكذيبا وإعراضا عنه.

0: وإذا أنعمنا على الإنسان بنعمة مثل الصحة والغنى أعرض عن شكر الله وطاعته وتباعد تكبرا، وإذا أصابه مرض أو فقر ونحوهما كان شديد القنوط واليأس من رحمة الله.
1: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا.
0: قل أيها الرسول، كل إنسان يعمل على طريقته التي تشابه حاله في الهداية والضلال، فربكم أعلم بمن هو أهدى طريقا إلى الحق.

0: إلى.
1: ويسألك أيها الرسول الكفار من أهل الكتاب عن حقيقة الروح، فقل لهم: لا يعلم حقيقة الروح إلا الله، وما أعطيتم أنتم وجميع الخلق من العلم إلا قليلا في جنب علم الله سبحانه.

0: قليلا.
1: والله لو شئنا الذهاب بالذي أنزلنا إليك أيها الرسول من الوحي بمحوه من الصدور والكتب لذهبنا به، ثم لا تجد من ينصرك ويتولى رده.

لكن لم نذهب به رحمة من ربك وتركناه محفوظا، إن فضل ربك كان عليك عظيما، حيث جعلك رسولا وختم بك الأنبياء وأنزل عليك القرآن. ولما كان المشركون يتذرعون بأن هذا القرآن من جنس ما يقوله البشر واقترحوا تبديله، تحداهم الله بالإتيان بمثله فقال:

0: قل أيها الرسول، لئن اجتمع الإنس والجن كلهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن المنزل عليك في بلاغته وحسن نظمه وجزلته لن يأتوا به أبدا ولو كان بعضهم لبعض معينا ونصيرا.
1: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا.
0: ولقد بينا للناس في هذا القرآن ونوعنا فيه من كل ما يعتبر به من المواعظ والعبر والأوامر والنواهي والقصص رجاء أن يؤمنوا، فأبى معظم الناس إلا جحودا وإنكارا لهذا القرآن، ولما عجزوا بدأوا يقدمون مقترحات للتعجيز، فاقترحوا ما يلي:
1: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا.
0: وقال المشركون: لن نؤمن بك حتى تخرج لنا من أرض مكة عينا جارية لا تنضب.

0: قليلا.
1: أو تسقط علينا السماء كما ذكرت قطعا من العذاب، أو تجيء بالله والملائكة عيانا حتى يشهدوا لك بصحة ما تدعيه.

0: نبيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا
1: أو يكون لك بيت مزخرف بالذهب وغيره أو تصعد في السماء ولن نؤمن بأنك مرسل إن صعدت إليها إلا إذا نزلت بكتاب من عند الله مسطور نقرأ فيه أنك رسول الله قل لهم أيها الرسول سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا كسائر الرسل لا أملك الإتيان بشيء فكيف لي أن أجيء بما اقترحتموه

وما منع الكفار من الإيمان بالله وبرسوله والعمل بما جاء به الرسول إلا إنكارهم أن يكون الرسول من جنس البشر، حيث قالوا استنكارا أبعث الله إلينا رسولا من البشر؟

قل أيها الرسول ردا عليهم، لو كان على الأرض ملائكة يسكنونها ويسيرون مطمئنين كما هو حالكم لبعثنا إليهم رسولا ملكا من جنسهم، لأنه الذي يستطيع أن يفهمهم ما أرسل به، فليس من الحكمة أن نرسل إليهم رسولا من جنس البشر، وكذلك حالكم أنتم.

0: قل أيها الرسول كفى بالله شاهدا بيني وبينكم أني رسول إليكم وأني بلغتكم ما أرسلت به إليكم، إنه كان بأحوال عباده محيطا لا يخفى عليه منها شيء، بصيرا بكل خفايا نفوسهم.
1: ومن يهدي الله فهو المهتد،

ومن يوفقه الله للهداية فهو المهتدي حقا، ومن يخذله عنها ويضله فلن تجد أيها الرسول لهم أولياء يهدونهم إلى الحق ويدفعون عنهم الضر ويجلبون لهم النفع. ونحشرهم يوم القيامة يسحبون على وجوههم لا يبصرون ولا ينطقون ولا يسمعون، منزلهم الذي يأوون إليه جهنم، كلما سكن لهيبها زدناهم اشتعالا.

ذلك العذاب الذي يلقونه هو جزاؤهم بسبب كفرهم بآياتنا المنزلة على رسولنا وبقولهم استبعادا للبعث، أإذا متنا وصرنا عظاما بالية وأجزاء مفتتة أنبعث بعد ذلك خلقا جديدا؟ ولما ذكروا ما يتشبثون به لإنكار البعث رد الله عليهم بقوله:

0: وقتهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا.
1: أولم يعلم هؤلاء المنكرون للبعث أن الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض على عظمهما قادر على أن يخلق مثلهم، فمن قدر على خلق ما هو عظيم قادر على خلق ما دونه، وقد جعل الله لهم في الدنيا وقتا محددا تنتهي فيه حياتهم، وجعل لهم أجلا لبعثهم لا شك فيه، ومع ظهور أدلة البعث أبى المشركون إلا جحودا بالبعث مع وضوح أدلته.

0: كفرا.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، لو كنتم تملكون خزائن رحمة ربي التي لا تنفد ولا تنقضي، إذا لم تنعتم من إنفاقها خوفا من نفادها حتى لا تصبحوا فقراء. ومن طبع الإنسان أنه بخيل إلا إن كان مؤمنا، فهو ينفق رجاء ثواب الله. ولما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين ما لقي من التكذيب، جاءت تسليته بقصة موسى مع فرعون وقومه، فقال:
0: ولقد

0: فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا.
1: ولقد أعطينا موسى 9 دلائل واضحة تشهد له، وهي العصا واليد والسنون ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، فاسأل أيها الرسول اليهود حين جاء موسى أسلافهم بتلك الآيات. فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى رجلا مسحورا لما تأتي به من الغرائب.

0: قال موسى ردا عليه: لقد أيقنت يا فرعون أنه ما أنزل هذه الآيات إلا الله رب السماوات والأرض، أنزلهن دلالات على قدرته وعلى صدق رسوله، ولكنك جحدت، وإني لأعلم أنك يا فرعون هالك خاسر.
1: فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا.
0: فأراد فرعون أن يعاقب موسى عليه السلام وقومه بإخراجهم من مصر، فأهلكناه ومن كان معه من جنوده جميعا بالغرق.

0: أوعد الآخرة جئنا بكم لفيفا.
1: وقلنا من بعد إهلاك فرعون وجنوده لبني إسرائيل اسكنوا أرض الشام، فإذا كان يوم القيامة أتينا بكم جميعا إلى المحشر للحساب.
0: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.
1: وبالحق أنزلنا هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وبالحق نزل عليه دون تبديل ولا تحريف، وما أرسلناك أيها الرسول إلا مبشرا أهل التقوى بالجنة ومخوفا أهل الكفر والعصيان من النار.

0: تفصيلا.
1: وأنزلناه قرآنا فصلناه وبيناه رجاء أن تقرأه على الناس على مهل وترسل في التلاوة، لأنه أدعى للفهم والتدبر، ونزلناه منجما مفرقا حسب الحوادث والأحوال.

0: تتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا.
1: قل أيها الرسول آمنوا به فلا يزيده إيمانكم شيئا، أو لا تؤمنوا به فلا ينقصه كفركم شيئا. إن الذين قرأوا الكتب السماوية السابقة وعرفوا الوحي والنبوة إذا يقرأ عليهم القرآن يخرون على وجوههم ساجدين لله شكرا.
0: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا.
1: ويقولون في سجودهم تنزه ربنا عن خلف الوعد، فما وعد به من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كائن، إن وعد ربنا بذلك وبغيره لواقع لا محالة.
0: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
1: ويقعون على وجوههم ساجدين لله يبكون من خشيته، ويزيدهم سماع القرآن وتدبر معانيه خضوعا لله وخشية له.
0: قل ادعوا الله.

0: قيلا
1: قل أيها الرسول لمن أنكر عليك الدعاء بقولك يا الله يا رحمن، الله والرحمن اسمان له سبحانه، فادعوه بأي منهما أو بغيرهما من أسمائه، فله سبحانه الأسماء الحسنى وهذان منها، فادعوه بهما أو بغيرهما من أسمائه الحسنى، ولا تجهر بالقراءة في صلاتك فيسمعك المشركون، ولا تسر بها فلا يسمعها المؤمنون، واطلب طريقا وسطا بين الأمرين.
0: وقل الحمد

0: الذل، وكبره تكبيرا.
1: وقل أيها الرسول: الحمد لله المستحق لأنواع المحامد، الذي تنزه عن الولد وتنزه عن الشريك، فلا شريك له في ملكه، ولا يصيبه ذل ولا هوان، فلا يحتاج لمن يناصره ويعززه. وعظمه تعظيما كثيرا، فلا تنسب له ولدا ولا شريكا في الملك ولا مناصرا معينا. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة الكهف مكية. من مقاصد السورة بيان منهج التعامل مع الفتن. التفسير:
0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
1: الثناء بصفات الكمال والجلال وبالنعم الظاهرة والباطنة لله وحده الذي أنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، ولم يجعل لهذا القرآن اعوجاجا وميلا عن الحق.
0: قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.
1: بل جعله مستقيما لا تناقض فيه ولا اختلاف، ليخوف الكافرين من عذاب قوي من عند الله ينتظرهم، ويخبر المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحات بما يسرهم أن لهم ثوابا حسنا لا يدانيه ثواب.
0: ماكثين فيه أبدا،
1: خالدين في هذا الثواب أبدا فلا ينقطع عنهم.
0: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا،
1: ويخوف اليهود والنصارى وبعض المشركين الذين قالوا اتخذ الله ولداً.

0: ليس لهؤلاء المفترين من علم أو دليل على ما يدعونه من نسبة الولد إلى الله، وليس لآبائهم الذين قلدوهم في ذلك علم، عظمت في القبح تلك الكلمة التي تخرج من أفواههم دون تعقل، ما يقولون إلا قولا كذبا لا أساس له ولا مستند.
1: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا.
0: فلعلك أيها الرسول مهلك نفسك حزنا وأسفا إن لم يؤمنوا بهذا القرآن، فلا تفعل، فليس عليك هدايتهم وإنما عليك البلاغ.

0: إنا جعلنا ما فوق وجه الأرض من المخلوقات جمالا لها لنختبرهم أيهم أحسن عملا بما يرضي الله وأيهم أسوأ عملا لنجزي كلا بما يستحقه.
1: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا.
0: وإنا لمصيرون ما على وجه الأرض من المخلوقات ترابا خاليا من النبات، وذلك بعد انقضاء حياة ما عليها من المخلوقات، فليعتبروا بذلك.
1: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا.
0: لا تظنن أيها الرسول أن قصة أصحاب الكهف ولوحهم الذي كتبت فيه أسماؤهم من آياتنا العجيبة، بل غيرها أعجب مثل خلق السماوات والأرض.
1: إذ أوى الفتية إلى

0: اذكر أيها الرسول حين التجأ الشبان المؤمنون فرارا بدينهم، فقالوا في دعائهم لربهم: ربنا أعطنا من عندك رحمة بأن تغفر ذنوبنا وتنجينا من أعدائنا، واجعل لنا من أمر الهجرة عن الكفار والإيمان اهتداء إلى طريق الحق وسدادا.
1: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا.
0: ثم بعد سيرهم ولجوئهم إلى الكهف ضربنا على آذانهم حجابا عن سماع الأصوات، وألقينا عليهم النوم أعواما كثيرة.
1: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
0: ثم بعد نومهم الطويل أيقظناهم لنعلم علم ظهور أي الطائفتين المتنازعتين في أمد مكثهم في الكهف أعلم بمقدار ذلك الأمد.
1: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
0: نحن نطلعك أيها الرسول على خبرهم بالصدق الذي لا مرية معه، إنهم شبان آمنوا بربهم وعملوا بطاعته وزدناهم هداية وتثبيتا على الحق.

0: سقطا.
1: وقوينا قلوبهم بالإيمان والثبات عليه والصبر على هجر الأوطان فيه حين قاموا معلنين بين يدي الملك الكافر إيمانهم بالله وحده، فقالوا له: ربنا الذي آمنا به وعبدناه هو رب السماوات ورب الأرض، لن نعبد ما سواه من الآلهة المزعومة كذبا، لقد قلنا إنا عبدنا غيره قولا جائرا بعيدا عن الحق.

0: ثم التفت بعضهم إلى بعض قائلين: هؤلاء قوم اتخذوا من دون الله معبودات يعبدونها وهم لا يملكون على عبادتهم برهانا واضحا، فلا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبا بنسبة الشريك إليه.
1: وإذ

0: رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
1: وحين تنحيتم عن قومكم وتركتم ما يعبدون من دون الله فلم تعبدوا إلا الله وحده، فالجأوا إلى الكهف فرارا بدينكم يبسط لكم ربكم سبحانه من رحمته ما يحفظكم به من أعدائكم ويحمكم وييسر لكم من أمركم ما تنتفعون به مما يعوضكم عن العيش بين ظهراني قومكم.
0: وترى

0: والمهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: فامتثلوا ما أمروا به، وألقى الله النوم عليهم وحفظهم من عدوهم. وترى أيها المشاهد لهم الشمس إذا طلعت من مشرقها تميل عن كهفهم جهة يمين الداخل فيه، وإذا غابت عند غروبها تعدل عنه جهة شماله فلا تصيبه، فهم في ظل دائم لا يؤذيهم حر الشمس، وهم في متسع من الكهف ينالهم من الهواء ما يحتاجون إليه. ذلك الحاصل لهم من إيوائهم إلى الكهف وإلقاء النوم عليهم وانحراف الشمس عنهم واتساع مكانهم وإنجائهم من قومهم، من عجائب صنع الله الدالة على قدرته. من يوفقه الله لطريق الهداية فهو المهتدي حقا، ومن يخذله عنها ويضله فلن تجد له ناصرا يوفقه للهداية ويرشده إليها، لأن الهداية بيد الله وليست بيده هو.
0: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

0: ولملئت منهم رعبا.
1: وتظنهم أيها الناظر إليهم مستيقظين لانفتاح أعينهم، والواقع أنهم نيام، ونقلبهم في نومهم تارة يمينا وتارة شمالا حتى لا تأكل الأرض أجسامهم، وكلبهم المرافق لهم ماد ذراعيه بمدخل الكهف، لو اطلعت عليهم وشهدتهم لأدبرت عنهم هاربا خوفا منهم، ولم تلأت نفسك رعبا منهم.
0: وكذلك

0: حدا.
1: وكما فعلنا بهم مما ذكرنا من عجائب قدرتنا أيقظناهم بعد مدة طويلة ليسأل بعضهم بعضا عن المدة التي مكثوها نائمين، فأجاب بعضهم مكثنا نائمين يوما أو بعض يوم، وأجاب بعض منهم ممن لم تظهر له مدة مكثهم نائمين ربكم أعلم بمدة مكثكم نائمين، ففوضوا إليه علم ذلك وانشغلوا بما يعنيكم، فأرسلوا أحدكم بنقودكم الفضية هذه إلى مدينتنا المعهودة فلينظر أي أهلها أطيب طعاما وأطيب مكسبا فليأتكم بقوت منه، وليتأن في دخوله وخروجه ومعاملته، وليكن لبقا ولا يدع أحدا يعلم بمكانكم لما يترتب على ذلك من ضرر عظيم.

إن قومكم إن يطلعوا عليكم ويعلموا بمكانكم يقتلوكم بالرجم بالحجارة أو يرجعوكم إلى ملتهم المنحرفة التي كنتم عليها قبل أن يمن الله عليكم بالهداية إلى دين الحق، وإن رجعتم إليها فلن تفوزوا أبدا لا في الحياة الدنيا ولا في الآخرة، بل ستخسرون فيهما الخسران العظيم بسبب ترككم دين الحق الذي هداكم الله إليه ورجوعكم إلى تلك الملة المنحرفة.

0: شديدا.
1: وكما فعلنا بهم الأفعال العجيبة الدالة على قدرتنا من إنامتهم سنين كثيرة وإيقاظهم بعدها، أطلعنا عليهم أهل مدينتهم ليعلم أهل مدينتهم أن وعد الله بنصر المؤمنين وبالبعث حق، وأن القيامة آتية لا شك فيها. فلما انكشف أمر أصحاب الكهف وماتوا اختلف المطلعون عليهم ماذا يفعلون بشأنهم. قال فريق منهم ابنوا على باب كهفهم بنيانا يحجبهم ويحميهم، ربهم أعلم بحالهم، فحالهم يقتضي أن لهم خصوصية عنده. وقال أصحاب النفوذ ممن ليس لهم علم ولا دعوة صحيحة، لنتخذن على مكانهم هذا مسجدا للعبادة تكريما لهم وتذكيرا بمكانهم.

0: أحدا.
1: سيقول بعض الخائضين في قصتهم عن عددهم: هم ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقول بعضهم هم خمسة سادسهم كلبهم، وكلتا الطائفتين إنما قالت ما قالته تبعا لظنها من غير دليل، ويقول بعضهم هم سبعة وثامنهم كلبهم. قل أيها الرسول، ربي أعلم بعددهم، ما يعلم عددهم إلا قليل ممن علمهم الله عددهم، فلا تجادل في عددهم ولا في غيره من أحوالهم أهل الكتاب ولا غيرهم إلا جدالا ظاهرا لا عمق فيه، بأن تقتصر على ما نزل عليك من الوحي بشأنهم، ولا تسأل أحدا منهم عن تفاصيل شأنهم، فإنهم لا يعلمون ذلك.
0: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا.
1: ولا تقولن أيها النبي لشيء تريد فعله غدا إني فاعل هذا الشيء غدا، لأنك لا تدري هل تفعله أو يحال بينك وبينه، وهو توجيه لكل مسلم.

0: رشدا.
1: إلا أن تعلق فعله على مشيئة الله بأن تقول سأفعله إن شاء الله غدا، واذكر ربك بقولك إن شاء الله إن نسيت أن تقولها، وقل أرجو أن يرشدني ربي لأقرب من هذا الأمر هداية وتوفيقا.
0: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9.
1: ومكث أصحاب الكهف في كهفهم 309 سنين.

0: به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.
1: قل أيها الرسول، الله أعلم بما مكثوا في كهفهم، وقد أخبرنا بمدة مكثهم فيه، فلا قول لأحد بعد قوله سبحانه، له سبحانه وحده ما غاب في السماوات وما غاب في الأرض خلقا وعلما، ما أبصره سبحانه فهو يبصر كل شيء، وما أسمعه فهو يسمع كل شيء، ليس لهم من دونه ولي يتولى أمرهم ولا يشرك في حكمه أحدا، فهو المنفرد وحده بالحكم. ولما بين سبحانه وتعالى أن الحكم له وحده، أمر رسوله بتلاوة ما أوحي إليه من حكم ربه واتباعه، فقال:
0: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا.
1: واقرأ أيها الرسول واعمل بما أوحى الله به إليك من القرآن، فلا مبدل لكلماته، لأنها صدق كلها وعدل كلها، ولن تجد من دونه سبحانه ملجأ تلجأ إليه ولا معاذا تعوذ به سواه.
0: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون

0: ألزم نفسك بصحبة الذين يدعون ربهم دعاء عبادة ودعاء مسألة أول النهار وآخره مخلصين له، لا تتجاوز عيناك عنهم تريد مجالسة أهل الغنى والشرف، ولا تطع من صيرنا قلبه غافلا عن ذكرنا بختمنا عليه فأمرك بتنحية الفقراء عن مجلسك، وقدم اتباع ما تهواه نفسه على طاعة ربه وكانت أعماله ضياعا.
1: وقل الحق

وقل أيها الرسول لهؤلاء اللاهين عن ذكر الله لغفلة قلوبهم: ما جئتكم به هو الحق، وهو من عند الله لا من عندي، ولست مجيب دعوتكم إياي أن أطرد المؤمنين، فمن شاء منكم الإيمان بهذا الحق فليؤمن به وسيسر بجزائه، ومن شاء منكم الكفر به فليكفر وسيستاء بالعقاب الذي ينتظره. إنا أعددنا للظالمين أنفسهم باختيار الكفر نارا عظيمة أحاط بهم سورها، فلا يستطيعون فرارا منها، وإن يطلبوا غوثا بماء من شدة ما يلاقون من العطش يغاثوا بماء كالزيت العكر شديد الحرارة يشوي وجوههم من شدة حره، ساء شرابا هذا الشراب الذي يغاثون به، فهو لا يغني من عطش بل يزيده، ولا يطفئ اللهب الذي يلفح جلودهم، وساءت النار منزلا ينزلونه ومقاما يقيمون فيه. ولما ذكر الله ما أعد للظالمين من عذاب ذكر ما أعد للمؤمنين من ثواب كريم، فقال:

إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات قد أحسنوا عملهم فلهم ثواب عظيم، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، بل نوفيهم أجورهم كاملة غير منقوصة.

0: الإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
1: أولئك الموصوفون بالإيمان وفعل الأعمال الصالحات لهم جنات إقامة يقيمون فيها أبدا، تجري من تحت منازلهم أنهار الجنة العذبة، يزينون فيها بأسويرة من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من رقيق الحرير وغليظه، يتكئون على الأسرة المزينة بالستائر الجميلة. حسن الثواب ثوابهم، وحسنت الجنة منزلا ومقاما يقيمون فيه. ولما بين سبحانه جزاء الظالمين وجزاء المؤمنين ضرب مثلا لهما فقال:
0: واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا.
1: واضرب أيها الرسول مثلا لرجلين كافر ومؤمن، جعلنا للكافر منهما حديقتين من أعناب، وأحطنا الحديقتين بنخل، وأنبتنا في الفارغ من مساحتهما زروعا.
0: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا.
1: فأثمرت كل حديقة ثمارها من تمر وعنب وزرع ولم تنقص منه شيئا، بل أعطته وافيا كاملا، وأجرينا بينهما نهرا لسقيهما بيسر.

0: وكان لصاحب الحديقتين أموال وثمار أخرى، فقال لصاحبه المؤمن وهو يخاطبه ليؤثر فيه مغترا: أنا أكثر منك أموالا وأعز منك جانبا وأقوى عشيرة.
1: ودخل جنة

0: أبدا.
1: ودخل الكافر حديقته في صحبة المؤمن ليريه إياها وهو ظالم لنفسه بالكفر وبالعجب. قال الكافر: ما أظن أن تفنى هذه الحديقة التي تشاهدها، لما اتخذت لها من أسباب البقاء.

0: وما أظن أن القيامة حادثة، إنما هي حياة مستمرة، وعلى فرض وقوعها فإذا بعثت وأرجعت إلى ربي لأجدن بعد البعث ما أرجع إليه مما هو أفضل من حديقة هذه، فكوني غنيا في الدنيا يقتضي أن أكون غنيا بعد البعث.
1: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك؟

0: لا.
1: قال له صاحبه المؤمن وهو يراجعه الكلام: أكفرت بالذي خلق أباك آدم من تراب ثم خلقك أنت من المني ثم صيرك إنسانا ذكرا وعدل أعضاءك وجعلك كاملا، فالذي قدر على ذلك كله قادر على بعثك.
0: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا.
1: لكن أنا لا أقول بقولك هذا، وإنما أقول هو الله سبحانه ربي المتفضل بنعمه علينا، ولا أشرك به أحدا في العبادة.

0: ولدا.
1: وهل حين دخلت حديقتك قلت ما شاء الله لا قوة لأحد إلا بالله، فإن كنت تراني أفقر منك وأقل أولادا؟
0: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.
1: فأنا أتوقع أن يعطيني الله خيرا من حديقتك، وأن يبعث على حديقتك عذابا من السماء فتصبح حديقتك أرضا لا نبات فيها، تزلق فيها الأقدام لملوستها.
0: أو

0: أو يذهب ماؤها غائرا في الأرض فلا تستطيع الوصول إليه بوسيلة، وإذا غار ماؤها فلا بقاء لها.
1: وأحيط

0: كافرا.
1: ولم تكن لهذا الكافر جماعة يمنعونه مما حل به من عقاب، وهو الذي كان يفتخر بجماعته، وما كان هو ممتنعا من إهلاك الله لحديقته.
0: هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا.
1: في ذلك المقام النصرة لله وحده، هو سبحانه خير ثوابا لأوليائه من المؤمنين، فهو يضاعف لهم الثواب وخير عاقبة لهم.

واضرب أيها الرسول للمغترين بالدنيا مثلا، فمثلها في زوالها وسرعة انقضائها مثل ماء مطر أنزلناه من السماء، فنبت بهذا الماء نبات الأرض وأينع، فأصبح هذا النبات متكسرا متفتتا تحمل الرياح أجزاءه إلى نواح أخرى، فتعود الأرض كما كانت، وكان الله على كل شيء مقتدرا لا يعجزه شيء، فيحيي ما شاء ويفني ما شاء.

0: لا.
1: المال والأولاد مما يتزين به في الحياة الدنيا، ولا نفع للمال في الآخرة إلا إن أنفق فيما يرضي الله، والأعمال والأقوال المرضية عند الله خير ثوابا من كل ما في الدنيا من زينة، وهي خير ما يؤمله الإنسان، لأن زينة الدنيا فانية، وثواب الأعمال والأقوال المرضية عند الله باق.
0: ويوما

0: أحدا.
1: واذكر يوم نزيل الجبال من مواطنها وترى الأرض ظاهرة لزوال ما عليها من جبال وشجر وبناء، وجمعنا جميع المخلوقات فلم نترك منهم أحدا إلا بعثناه.

وعرض الناس على ربك صفوفا فيحاسبهم ويقال لهم لقد جئتمونا فرادى حفاة عراة غرلا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أنكم لن تبعثوا وأنا لن نجعل لكم زمانا ومكانا نجزيكم فيه على أعمالكم.

0: يظلم ربك أحدا.
1: ووضع كتاب الأعمال، فمن آخذ كتابه بيمينه ومن آخذ إياه بشماله، وترى أيها الإنسان الكافرين خائفين مما فيه، لأنهم يعلمون ما قدموا فيه من الكفر والمعاصي، ويقولون يا هلاكنا ومصيبتنا، ما لهذا الكتاب لا يترك صغيرة ولا كبيرة من أعمالنا إلا حفظها وعدها.

ووجدوا ما عملوا في حياتهم الدنيا من المعاصي مكتوبا مثبتا، ولا يظلم ربك أيها الرسول أحدا، فلا يعاقب أحدا من غير ذنب، ولا ينقص المطيع من أجر طاعته شيئا.

0: بئس للظالمين بدلا.
1: واذكر أيها الرسول إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية، فسجدوا كلهم له امتثالا لأمر ربهم، إلا إبليس كان من الجن ولم يكن من الملائكة، فأبى واستكبر عن السجود فخرج عن طاعة ربه. أفتتخذونه أيها الناس هو وأولاده أولياء توالونهم من دوني وهم أعداء لكم؟ فكيف تتخذون أعداءكم أولياء لكم؟ بئس وقبح صنيع الظالمين الذين جعلوا الشيطان وليا لهم بدلا من موالاة الله تعالى.

هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني هم عبيد أمثالكم، ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق الأرض حين خلقتهما، بل لم يكونوا موجودين، وما أشهدت بعضهم خلق بعض، فأنا المنفرد بالخلق والتدبير، وما كنت متخذ المضلين من شياطين الإنس والجن أعوانا، فأنا غني عن الأعوان.

0: واذكر لهم أيها الرسول يوم القيامة إذ يقول الله للذين أشركوا به في الدنيا: ادعوا شركائي الذين زعمتم أنهم شركاء لي لعلهم ينصرونكم، فدعوهم فلم يستجيبوا لدعائهم ولم ينصروهم، وجعلنا بين العابدين والمعبودين مهلكا يشتركون فيه، وهو نار جهنم.
1: ورأى

0: وعاين المشركون النار فأيقنوا تمام اليقين أنهم واقعون فيها ولم يجدوا عنها مكانا ينصرفون إليه.
1: ولقد صار

0: الإنسان أكثر شيء جدلا.
1: ولقد بينا ونوعنا في هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكثير من أنواع الأمثال ليتذكروا ويتعظوا، لكن الإنسان وخاصة الكافر أكثر شيء يظهر منه المجادلة بغير الحق.

وما حال بين الكفار المعاندين وبين الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه، وما حال بينهم وبين طلب المغفرة من الله لذنوبهم نقص البيان، فقد ضربت لهم الأمثلة في القرآن وجاءتهم الحجج الواضحة، وإنما منعهم طلبهم بتعنت إيقاع عذاب الأمم السابقة عليهم ومعاينة العذاب الذي وعدوا به.

0: الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا.
1: وما نبعث من رسلنا إلا مبشرين أهل الإيمان والطاعة ومخوفين أهل الكفر والعصيان، وليس لهم تسلط على القلوب بحملها على الهداية، ويخاصم الذين كفروا بالله الرسل مع وضوح الدليل لهم ليزيلوا بباطلهم الحق المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وصيروا القرآن وما خوفوا به أضحوكة وسخرية.
0: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه

0: أحدا.
1: ولا أحد أشد ظلما ممن ذكر بآيات ربه فلم يعبأ بما فيها من وعيد بالعذاب، وأعرض عن الاتعاظ بها، ونسي ما قدم في حياته الدنيا من الكفر والمعاصي ولم يتب منها. إنا جعلنا على قلوب من هذا وصفهم أغطية تمنعها من فهم القرآن، وفي آذانهم صمما عنه فلا يسمعونه سماع قبول، وإن تدعوهم إلى الإيمان فلن يستجيبوا لما تدعوهم إليه أبدا ما دامت على قلوبهم أغطية وفي آذانهم صمم.
0: وربك الغفور ذو الرحمة،

0: إلى
1: ولئلا يتشوف النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاجلة المكذبين به بالعذاب قال الله له وربك أيها الرسول الغفور لذنوب عباده التائبين ذو الرحمة التي وسعت كل شيء ومن رحمته أنه يمهل العصاة لعلهم يتوبون إليه فلو أنه تعالى يعاقب هؤلاء المعرضين لعجل لهم العذاب في الحياة الدنيا لكنه حليم رحيم أخر عنهم العذاب ليتوبوا بل لهم مكان وزمان محددا يجازون فيه على كفرهم وإعراضهم إن لم يتوبوا لن يجدوا من دونه ملجأ يلجؤون إليه.

0: وتلك القرى الكافرة القريبة منكم مثل قرى قوم هود وصالح وشعيب، أهلكناهم حين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي، وجعلنا لإهلاكهم وقتا محددا.
1: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا.
0: واذكر أيها الرسول حين قال موسى عليه السلام لخادمه يوشع بن نون: لا أزال أسير حتى أصل ملتقى البحرين، أو أسير زمنا طويلا إلى أن ألقى العبد الصالح فأتعلم منه.

0: عقبا.
1: فسار فلما وصل ملتقى البحرين نسيا سمكتهما التي اتخذاها زادا لهما، فأحيا الله السمكة واتخذت طريقا في البحر مثل السرداب لا يلتئم الماء معه.

0: قبا.
1: فلما تعديا ذلك المكان قال موسى عليه السلام لخادمه: آتنا طعام الغدوة لقد لقينا من سفرنا هذا تعبا شديدا.

0: قال الغلام: أرأيت ما حصل حين التجأنا إلى الصخرة؟ فإني نسيت أن أذكر لك أمر الحوت، وما أنساني أن أذكره لك إلا الشيطان، فقد حي الحوت واتخذ له طريقا في البحر يحمل على التعجب.
1: قال: ذلك ما كنا نبغ، فارتدا على آثارهما قصصا.
0: قال موسى عليه السلام لخادمه: ذلك ما كنا نريد، فهو علامة مكان العبد الصالح. فرجعا يتتبعان آثار أقدامهما لئلا يضيعا عن الطريق، حتى انتهيا إلى الصخرة ومنها إلى مدخل الحوت.

0: الماء.
1: فلما وصل مكان فقد الحوت وجد عنده عبدا من عبادنا الصالحين وهو الخضر عليه السلام، أعطيناه رحمة من عندنا وعلمناه من عندنا علما لا يطلع عليه الناس، وهو ما تضمنته هذه القصة.

0: قال له موسى في تواضع وتلطف: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمك الله من العلم ما هو رشاد إلى الحق؟
1: قال إنك لن تستطيع معي صبرا.
0: قال الخضر: إنك لن تطيق الصبر على ما تراه من علمي، لأنه لا يوافق ما لديك من علم.
1: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟
0: وكيف تصبر على ما ترى من الأفعال التي لا تعلم وجه الصواب فيها، لأنك تحكم فيها بمبلغ علمك؟

0: أمرا.
1: قال موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا على ما أرى منك من أفعال، ملتزما بطاعتك، لا أعصي لك أمرا أمرتني به.
0: قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا.
1: قال الخضر لموسى: إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء مما تشاهدني أقوم به حتى أكون أنا البادئ بتبيين وجهه.

0: فلما اتفقا على ذلك انطلقا إلى ساحل البحر حتى لقيا سفينة فركب فيها دون أجرة تكريمة للخضر، فخرق الخضر السفينة بقلع لوح من ألواحها، فقال له موسى: أخرقت السفينة التي حملنا أهلها فيها بغير أجرة رجاء أن تغرق أهلها؟ لقد أتيت أمرا عظيما.
1: قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟
0: قال الخضر لموسى: ألم أقل إنك لن تطيق معي صبرا على ما ترى مني؟
1: قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا.
0: قال موسى عليه السلام للخضر: لا تؤاخذني بسبب تركي لعهدك نسيانا، ولا تضيق علي وتشدد في صحبتك.
1: فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله

0: فانطلقا بعد نزولهما من السفينة يمشيان على الساحل، فأبصر غلاما لم يبلغ الحلم يلعب مع غلمان فقتله الخضر. فقال له موسى: أقتلت نفسا طهيرة لم تبلغ الحلم دونما ذنب؟ لقد أتيت أمرا منكرا.
1: قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟
0: قال الخضر لموسى عليه السلام: إني كنت قلت لك إنك يا موسى لن تستطيع الصبر على ما أقوم به من أمر.
1: قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا.
0: قال موسى عليه السلام: إن سألت عن شيء بعد هذه المرة ففارقني، فقد وصلت إلى الغاية التي تعذر فيها على ترك مصاحبتي لكوني خالفت أمرك مرتين.
1: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية

0: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا.
1: فسرى حتى إذا جاء أهل قرية طلب من أهلها طعاما، فامتنع أهل القرية من إطعامهما وتأدية حق الضيافة إليهما، فوجد في القرية حائطا مائلا قارب أن يسقط وينهدم، فسواه الخضر حتى استقام. فقال موسى عليه السلام للخضر: لو شئت اتخاذ أجر على إصلاحه لاتخذته، لحاجتنا إليه بعد امتناعهم من ضيافتنا.
0: قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
1: قال الخضر لموسى: هذا الاعتراض على عدم أخذي أجرا على إقامة الحائط هو محل الفراق بيني وبينك، سأخبرك بتفسير ما لم تستطع أن تصبر عليه مما شاهدتني قمت به.

أما السفينة التي أنكرت علي خرقها فكانت لضعفاء يعملون عليها في البحر لا يستطيعون الدفع عنها، فأردت أن تصير معيبة بما أحدثته فيها حتى لا يستولي عليها ملك كان أمامهم يأخذ كل سفينة صالحة كرها من أصحابها ويترك كل سفينة معيبة.

وأما الغلام الذي أنكرت علي قتله فكان أبواه مؤمنين وكان هو في علم الله كافرا، فخفنا إن بلغ أن يحملهما على الكفر بالله والطغيان من فرط محبتهما له أو من فرط حاجتهما إليه.

فأردنا أن يعوضهما الله ولدا خيرا منه دينا وصلاحا وطهارة من الذنوب وأقرب رحمة بوالديه منه.

0: تسطع عليه صبرا.
1: وأما الحائط الذي أصلحته وأنكرت علي إصلاحه فكان لصغيرين في المدينة التي جئناها قد مات أبوهما، وكان تحت الحائط مال مدفون لهما، وكان أبو هذين الصغيرين صالحا، فأراد ربك يا موسى أن يبلغ سن الرشد ويكبرا ويخرج ما لهما المدفون من تحته، إذ لو سقط الحائط الآن لانكشف مالهما وتعرض للضياع، وكان هذا التدبير رحمة من ربك بهما، وما فعلته من اجتهادي ذلك تفسير ما لم تستطع الصبر عليه. ولما ذكر الله قصة الخضر ذكر قصة ذي القرنين لما بينهما من ترابط، إذ إن كلا منهما سعى لحماية الضعفاء، فقال
0: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا.
1: ويسألك أيها الرسول المشركون واليهود ممتحنين عن خبر صاحب القرنين، قل سأتلو عليكم من خبره جزءا تعتبرون به وتتذكرون.

0: إنا مكنا له في الأرض وأعطيناه من كل شيء يتعلق به مطلوبه طريقا يتوصل به إلى مراده.
1: فأتبع سببا،
0: فأخذ بما أعطيناه من الوسائل والطرق للتوصل إلى مطلوبه فاتجه غربا.
1: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين

0: وسار في الأرض حتى إذا وصل إلى نهاية الأرض من جهة مغرب الشمس في مرأى العين رآها كأنها تغرب في عين حارة ذات طين أسود، ووجد عند مغرب الشمس قوما كفارا. قلنا له على سبيل التخيير: يا صاحب القرنين، إما أن تعذب هؤلاء بالقتل أو بغيره، وإما أن تحسن إليهم.
1: قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا.
0: قال صاحب القرنين: أما من أشرك بالله وأصر على ذلك بعد دعوتنا له إلى عبادة الله فسنعاقبه بالقتل في الدنيا ثم يرجع إلى ربه يوم القيامة فيعذبه عذابا فظيعا.

0: وأما من آمن منهم بالله وعمل عملا صالحا فله الجنة جزاء من ربه على إيمانه وعمله الصالح، وسنقول له من أمرنا ما فيه رفق ولين.
1: ثم أتبع سببا،
0: ثم اتبع طريقا غير طريقه الأولى متجها إلى جهة شروق الشمس،
1: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا.
0: وسار حتى إذا وصل إلى جهة مطلع الشمس في مرأى العين وجد الشمس تطلع على أقوام لم نجعل لهم من دون الشمس ما يقيهم من البيوت ومن ظلال الأشجار.
1: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا،
0: كذلك أمر صاحب القرنين، وقد أحاط علمنا بتفاصيل ما لديه من القوة والسلطان.
1: ثم أتبع سببا،
0: ثم اتبع طريقا غير الطريقين الأوليين معترضا بين المشرق والمغرب،

0: هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟
1: قالوا يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج يعنون أمتين عظيمتين من بني آدم مفسدون في الأرض بما يقومون به من القتل وغيره، فهل نجعل لك مالا على أن تجعل بيننا وبينهم حاجزا؟

قال ذو القرنين: ما رزقنيه ربي من الملك والسلطان خير لي مما تعطونني من مال، فأعينوني برجال وآلات أجعل بينكم وبينهم حاجزاً.

0: أحضروا قطع الحديد. فأحضروها فطفق يبني بها بين الجبلين، حتى إذا ساواهما ببنائه قال للعمال أشعلوا النار على هذه القطع، حتى إذا احمرت قطع الحديد قال أحضروا نحاسا أصبه عليه.
1: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا.
0: فما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلو عليه لارتفاعه، وما استطاعوا أن يثقبوه من أسفله لصلبته.

0: قال ذو القرنين: هذا السد رحمة من ربي يحول بين يأجوج ومأجوج وبين الإفساد في الأرض ويمنعهم منه، فإذا جاء الوقت الذي حدده الله لخروجهم قبل قيام الساعة صيره مستويا بالأرض، وكان وعد الله بتسويته بالأرض وبخروج يأجوج ومأجوج ثابتا لا خلف فيه.
1: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا.
0: وتركنا بعض الخلق آخر الزمان يضطربون ويختلطون ببعض، ونفخ في الصور فجمعنا الخلق كله للحساب والجزاء.
1: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا.
0: وأظهرنا جهنم للكافرين إظهارا لا لبس معه ليشاهدوها عيانا.

أظهرناها للكافرين الذين كانوا في الدنيا عميا عن ذكر الله لما على أعينهم من حجاب مانع من ذلك، وكانوا لا يستطيعون سمع آيات الله سماع قبول. أفح

0: مولا.
1: أفظن الذين كفروا بالله أن يجعلوا عبادي من ملائكة ورسل وشياطين معبودين من دوني؟ إنا هيأنا جهنم للكافرين منزلا لإقامتهم.
0: قل هل

قل أيها الرسول، هل نخبركم أيها الناس بأعظم الناس خسرانا لعمله؟ الذين يرون يوم القيامة أن سعيهم الذي كانوا يسعونه في الدنيا قد ضاع، وهم يظنون أنهم محسنون في سعيهم وسينتفعون بأعمالهم، والواقع خلاف ذلك.

0: أموالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.
1: أولئك هم الذين كفروا بآيات ربهم الدالة على توحيده وكفروا بلقائه، فبطلت أعمالهم لكفرهم بها، فلا يكون لهم يوم القيامة قدر عند الله.

ذلك الجزاء المعد لهم هو جهنم لكفرهم بالله واتخاذهم آيات المنزلة ورسل سخرية. ولما ذكر الله جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين فقال:

0: إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات كانت لهم أعلى الجنان منزلا لإكرامهم
1: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا
0: ماكثين فيها أبدا لا يطلبون عنها تحولا لأنها لا يدانيها جزاء

0: عبادا.
1: قل أيها الرسول إن كلمات ربي كثيرة، فلو كان البحر حبرا لها تكتب به لانتهى ماء البحر قبل أن تنتهي كلماته سبحانه، ولو أتينا ببحور أخرى لنفدت أيضا.

0: أحدا.
1: قل أيها الرسول، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن معبودكم بحق معبود واحد لا شريك له، وهو الله، فمن كان يخاف لقاء ربه فليعمل عملا موافقا لشرعه مخلصا فيه لربه، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة مريم مكية. من مقاصد السورة إبطال عقيدة نسبة الولد لله من المشركين والنصارى، وبيان سعة رحمة الله بعباده. التفسير.

0: كاف ها يا عين صاد. تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.
1: ذكر رحمة ربك عبده زكريا.
0: هذا ذكر رحمة ربك بعبده زكريا عليه السلام، نقصه عليك للاعتبار به.
1: إذ نادى ربه نداء خفيا.
0: إذ دعا ربه سبحانه دعاء خفيا ليكون أقرب إلى الإجابة.
1: قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا.
0: قال يا رب إني ضعفت عظامي وكثر شيب رأسي ولم أكن خائبا في دعائي لك، بل كلما دعوتك أجبتني.

0: وإني خفت قرابتي ألا يقوموا بعد موتي بحق الدين لانشغالهم بالدنيا، وكانت امرأتي عقيما لا تلد، فأعطني من عندك ولدا معينا.
1: يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا.
0: يرث النبوة عني ويرثها من آل يعقوب عليه السلام، وصيره يا رب مرضيا في دينه وخلقه وعلمه.
1: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا.
0: فاستجاب الله دعاءه وناداه يا زكريا، إنا نخبرك بما يسرك، فقد أجبنا دعاءك وأعطيناك غلاما اسمه يحيى لم نجعل لغيره من قبله هذا الاسم.

0: قال زكريا متعجبا من قدرة الله: كيف يولد لي ولد وامرأتي عقيم لا تلد، وقد بلغت نهاية العمر من الكبر وضعف العظام؟
1: قال: كذلك قال ربك هو علي هين، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.
0: قال الملك: الأمر كما قلت من أن امرأتك لا تلد وأنك قد بلغت نهاية العمر من الكبر وضعف العظام، لكن ربك قال: خلق ربك ليحيى من أم عاقر ومن أب بلغ نهاية العمر سهل، وقد خلقتك يا زكريا من قبل ذلك ولم تكن شيئا يذكر لأنك كنت عدما.

0: قال زكريا عليه السلام: يا رب، اجعل لي علامة أطمئن بها تدل على حصول ما بشرتني به الملائكة. قال: علامتك على حصول ما بشرت به ألا تستطيع كلام الناس 3 ليال من غير علة، بل أنت صحيح معافى.
1: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.
0: فخرج زكريا على قومه من مصلاه فأشار إليهم من غير كلام أن سبحوا الله سبحانه أول النهار وآخره.
1: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا.
0: فولد له يحيى، فلما بلغ سنا يخاطب فيها قلنا له: يا يحيى خذ التوراة بجد واجتهاد، وأعطيناه الفهم والعلم والجد والعزم وهو في سن الصبا.
1: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا.
0: ورحمناه رحمة من عندنا وطهرناه من الذنوب، وكان تقيا يأتمر بأوامر الله ويجتنب نواهيه.
1: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا.
0: وكان برا بوالديه لطيفا بهما محسنا إليهما، ولم يكن متكبرا عن طاعة ربه ولا طاعتهما، ولا عاصيا لربه أو لوالديه.
1: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.
0: وسلام عليه من الله وأمان له منه يوم ولد ويوم يموت ويخرج من هذه الحياة ويوم يبعث حيا يوم القيامة. وهذه المواطن 3 هي أوحش ما يمر به الإنسان، فإذا آمن فيها فلا خوف عليه فيما عداها.

واذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك خبر مريم عليها السلام إذ تنحت عن أهلها وانفردت بمكان على جهة الشرق منهم.

0: مثل لها بشرا سويا.
1: فاتخذت لنفسها من دون قومها ساترا يسترها حتى لا يروها حال عبادتها لربها، فبعثنا إليها جبريل عليه السلام فتمثل لها في صورة إنسان سوي الخلقة، فخافت أنه يريدها بسوء،

0: فلما رأته في صورة إنسان سوي الخلق يتجه إليها قالت: إني أستجير بالرحمن منك أن ينالني منك سوء يا هذا إن كنت تقيا تخاف الله.
1: قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا.
0: قال جبريل عليه السلام: أنا لست بشرا، إنما أنا رسول من ربك أرسلني إليك لأهب لك ولدا طيبا طاهرا.

0: قالت مريم متعجبة: كيف يكون لي ولد ولم يقربني زوج ولا غيره، ولست زانية حتى يكون لي ولد؟
1: قال: كذلك قال ربك هو علي هين،

0: قال لها جبريل: الأمر كما ذكرت من أنك لم يمسسك زوج ولا غيره ولم تكوني زانية، لكن ربك سبحانه قال: خلق ولد من غير أب سهل علي، وليكون الولد الموهوب لك علامة للناس على قدرة الله ورحمة منا لك ولمن آمن به، وكان خلق ولدك هذا قضاء من الله مقدرا مكتوبا في اللوح المحفوظ.
1: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا.
0: فحملت به بعد نفخ الملك فتنحت به إلى مكان بعيد عن الناس.

0: فضربها المخاض وألجأها إلى ساق نخلة. قالت مريم عليها السلام: يا ليتني مت قبل هذا اليوم وكنت شيئا لا يذكر حتى لا يظن بي السوء.
1: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا.
0: فناداها عيسى من تحت قدميها: لا تحزني، قد جعل ربك تحتك جدول ماء تشربين منه.
1: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا.
0: وأمسكي بجذع النخلة وهزيه تساقط عليك رطبا طريا جني من ساعته.

0: فكلي من الرطب واشربي من الماء وطيبي نفسا بمولودك ولا تحزني، فإن رأيت من الناس أحدا فسألك عن خبر المولود فقولي له إني أوجبت على نفسي لربي صمتا عن الكلام فلن أكلم اليوم أحدا من الناس.
1: فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا.
0: فجاءت مريم بابنها إلى قومها تحمله، قال لها قومها مستنكرين يا مريم لقد جئت أمرا عظيما مفترى، حيث جئت بولد من غير أب.

0: نبيا.
1: يا شبيهة هارون في العبادة وهو رجل صالح، ما كان أبوك زانيا ولا كانت أمك زانية، فأنت من بيت طاهر معروف بالصلاح، فكيف تأتين بولد من غير أب؟
0: فأشار

0: فأشارت إلى ابنها عيسى عليه السلام وهو في المهد، فقال لها قومها متعجبين: كيف نكلم صبيا وهو في المهد؟
1: قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا.
0: قال عيسى عليه السلام: إني عبد الله أعطاني الإنجيل وجعلني نبيا من أنبيائه.

0: وجعلني كثير النفع للعباد أينما كنت، وأمرني بأداء الصلاة وإعطاء الزكاة طيلة حياتي.
1: وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًا.
0: وجعلني برًا بأمي ولم يجعلني متكبرًا عن طاعة ربي ولا عاصيًا له.
1: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.
0: والأمان من الشيطان وأعوانه علي يوم ميلادي ويوم موتي ويوم بعثي حيا يوم القيامة، فلم يتخبطني الشيطان في هذه المواقف الثلاثة الموحشة.
1: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون.
0: ذلك الموصوف بتلك الصفات هو عيسى بن مريم، وهذا الكلام هو قول الحق فيه، لا ما يقوله الضالون الذين يشكون في أمره ويختلفون.
1: ما كان لله أن يتخذ من ولد،

ما ينبغي لله أن يتخذ من ولد تقدس عن ذلك وتنزه، إذا أراد أمرا فإنما يكفيه سبحانه أن يقول لذلك الأمر كن فيكون لا محالة، فمن كان كذلك فهو منزه عن الولد.

وإن الله سبحانه هو ربي وهو ربكم جميعا، فأخلصوا له العبادة وحده. هذا الذي ذكرت لكم هو الطريق المستقيم الموصل إلى مرضات الله.

0: فاختلف المختلفون في شأن عيسى عليه السلام، فصاروا أحزابا متفرقين من بين قومه، فآمن به بعضهم وقالوا هو رسول، وكفر به آخرون كاليهود، كما غلا فيه طوائف فقال بعضهم هو الله، وقال آخرون هو ابن الله، تعالى الله عن ذلك. فويل للمختلفين في شأنه من شهود يوم القيامة العظيم بما فيه من مشاهد وحساب وعقاب.
1: أسمع بهم وأبصر يوم

0: ما أسمعهم يومئذ وما أبصرهم، سمعوا حين لم ينفعهم السمع وأبصروا حين لم ينفعهم البصر، لكن الظالمون في الحياة الدنيا في ضلال واضح عن الصراط المستقيم، فلا يستعدون للآخرة حتى تأتيهم بغتة وهم على ظلمهم.
1: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون.
0: وأنذر أيها الرسول الناس يوم الندامة حين يندم المسيء على إساءته والمحسن على عدم استكثاره من الطاعة، إذ طويت صحف العباد وفرغ من حسابهم وصار كل إلى ما قدم، وهم في حياتهم الدنيا مغترون بها لاهون عن الآخرة وهم لا يؤمنون بيوم القيامة.
1: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.
0: إنا نحن الباقون بعد فناء الخلائق، نرث الأرض ونرث من عليها لفنائهم وبقائنا بعدهم وملكنا لهم وتصرفنا فيهم بما نشاء، وإلينا وحدنا يرجعون يوم القيامة للحساب والجزاء.

واذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك خبر إبراهيم عليه السلام إنه كان كثير الصدق والتصديق بآيات الله ونبيا من عند الله.

إذ قال لأبيه آزر: يا أبتي، لما تعبد من دون الله صنما لا يسمع دعاءك إن دعوته، ولا يبصر عبادتك إن عبدته، ولا يكشف عنك ضرا، ولا يجلب لك نفعا؟

يا أبت لا تعبد الشيطان بطاعتك له، إن الشيطان كان للرحمن عاصيا، حيث أمره بالسجود لآدم فلم يسجد.

يا أبت إني أخاف أن يصيبك عذاب من الرحمن إن مت على كفرك، فتكون قرينا للشيطان في العذاب لموالاتك له.

قال آزر لابنه إبراهيم عليه السلام: أمعرض أنت عن أصنامي التي أعبدها يا إبراهيم؟ لئن لم تكف عن سب أصنامي لأرمينك بالحجارة، وفارقني زمانا طويلا فلا تكلمني ولا تجتمع معي.

قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: سلام عليك مني، لا ينالك ما تكره مني، سأطلب لك المغفرة من ربي والهداية، إنه سبحانه كان كثير اللطف بي.

0: وأفارقكم وأفارق معبوداتكم التي تعبدونها من دون الله، وأدعو ربي وحده لا أشرك به شيئا، عسى ألا يمنعني إذا دعوته فأكون بدعائه شقيا.
1: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، وكلا جعلنا نبيا.
0: فلما تركهم وترك آلهتهم التي يعبدونها من دون الله، عوضناه عن فقد أهله فوهبنا له ابنه إسحاق، ووهبنا له حفيده يعقوب، وكل واحد منهما جعلناه نبيا.
1: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا.
0: وأعطيناهم من رحمتنا مع النبوة خيرا كثيرا، وجعلنا لهم ثناء

0: وناديناه من جانب الجبل الأيمن بالنسبة لموقع موسى عليه السلام، وقربناه مناجيا حيث أسمعه الله كلامه.
1: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا.
0: وأعطيناه من رحمتنا وإنعامنا عليه أخاه هارون عليه السلام نبيا، استجابة لدعائه حين سأل ربه ذلك.

واذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك خبر إسماعيل عليه السلام، إنه كان صادق الوعد لا يعد وعدا إلا وفى به، وكان رسولا نبيا.

0: واذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك خبر إدريس عليه السلام إنه كان كثير الصدق والتصديق بآيات ربه، وكان نبيا من أنبياء الله.
1: ورفعناه مكانا عليا،
0: ورفعنا ذكره بما أعطيناه من النبوة فكان عالي المنزلة.

أولئك المذكورون في هذه السورة ابتداء بزكريا وختاما بإدريس عليهم السلام هم الذين أنعم الله عليهم بالنبوة من أبناء آدم عليه السلام ومن أبناء من حملنا في السفينة مع نوح عليه السلام ومن أبناء إبراهيم وأبناء يعقوب عليهم السلام وممن وفقنا للهداية إلى الإسلام واصطفيناهم وجعلناهم أنبياء كانوا إذا سمعوا آيات الله تقرأ سجدوا لله باكين من خشيته.

0: نبيا.
1: فجاء من بعد هؤلاء الأنبياء المصطفين أتباع سوء وضلال، ضيعوا الصلاة فلم يأتوا بها على الوجه المطلوب، وارتكبوا ما تشتهيه أنفسهم من المعاصي كالزنا، فسوف يلقون شرا في جهنم وخيبة.

إلا من تاب من تقصيره وتفريطه وآمن بالله وعمل عملا صالحا، فأولئك الموصوفون بهذه الصفات يدخلون الجنة ولا ينقصون من أجور أعمالهم شيئا ولو قلّ.

0: حيا.
1: جنات إقامة واستقرار التي وعد الرحمن عباده الصالحين بالغيب أن يدخلهم فيها، وهم لم يروها فآمنوا بها، فوعد الله بالجنة وإن كان غيبا آت لا محالة.

0: عليا.
1: لا يسمعون فيها فضولا ولا كلام فحش، بل يسمعون سلام بعضهم على بعض وسلام الملائكة عليهم، ويأتيهم ما يشتهون من الطعام فيها صباحا ومساء.

0: هذه الجنة الموصوفة بهذه الصفات هي التي نورثها من عبادنا من كان ممتثلا للأوامر مجتنبا للنواهي. ولما ذكر سبحانه ثواب المتقين ذكر أن التقوى هي الوقوف مع أمره فقال:
1: وما نتنزل إلا بأمر ربك

وقل يا جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تتنزل من تلقاء أنفسها، وإنما تتنزل بأمر الله، لله ما نستقبله من أمر الآخرة، وما خلفناه من أمر الدنيا، وما بين الدنيا والآخرة، وما كان ربك أيها الرسول ناسيا شيئا.

0: خالق السماوات وخالق الأرض ومالكهما ومدبر أمرهما وخالق ما بينهما ومالكه ومدبره، فاعبده وحده فهو المستحق للعبادة، واثبت على عبادته فليس له مثيل ولا نظير يشاركه في العبادة.
1: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا.
0: ويقول الكافر المنكر للبعث استهزاء، أإذا مت فإني سوف أخرج من قبري حيا حياة ثانية، إن هذا لبعيد.

أولا يتذكر هذا المنكر للبعث أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فيستدل بالخلق الأول على الخلق الثاني، مع أن الخلق الثاني أسهل وأيسر.

فوربك أيها الرسول لنخرجنهم من قبورهم إلى المحشر مصحوبين بشياطينهم الذين أضلوهم، ثم لنسوقنهم إلى أبواب جهنم أذلاء باركين على ركبهم.

0: ثم لنجذبن بشدة وعنف من كل طائفة من طوائف الضلال أشدهم عصيانا وهم قادتهم.
1: ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا.
0: ثم لنحن أعلم بالذين هم أحق بدخول النار ومقاسات حرها ومعاناته.
1: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا.
0: وما منكم أيها الناس أحد إلا سيعبر فوق الصراط المضروب على متن جهنم، كان هذا العبور قضاء مبرما قضاه الله فلا رد لقضائه.

ثم بعد هذا العبور على الصراط نسلم الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ونترك الظالمين باركين على ركبهم لا يستطيعون الفرار منها.

وإذا تقرأ على الناس آياتنا المنزلة على رسولنا واضحات، قال الكفار للمؤمنين: أي فريقين خير إقامة ومسكنا وأحسن مجلسا ومجتمعا، فريقنا أم فريقكم؟

وما أكثر الأمم التي أهلكناها قبل هؤلاء الكفار المفتخرين بما هم فيه من تفوق مادي، هي أحسن منهم أموالا وأحسن منظرا لنفاسة ثيابهم وتنعم أبدانهم.

0: فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا.
1: قل أيها الرسول من كان يتخبط في ضلاله فسيمهله الرحمن حتى يزداد ضلالا، حتى إذا عاينوا ما كانوا يوعدون به من العذاب المعجل في الدنيا أو المؤجل يوم القيامة، فسيعلمون حينئذ من هو شر منزلا وأقل ناصرا، أهو فريقهم أم فريق المؤمنين؟

0: خير عند ربك ثوابا وخير مردا.
1: ومقابل الإمهال لأولئك حتى يزدادوا ضلالا، يزيد الله الذين اهتدوا إيمانا وطاعة، والأعمال الصالحات المؤدية إلى السعادة الأبدية أنفع عند ربك أيها الرسول جزاء وخير عاقبة.

0: أدا.
1: أفرأيت أيها الرسول الذي كفر بحججنا وأنكر وعيدنا وقال إن مت وبعثت لأعطين مالا كثيرا وأولادا،
0: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟
1: أعلم الغيب فقال ما قال عن بينه، أم جعل عند ربه عهدا ليدخلنه الجنة ويعطينه مالا وأولادا؟
0: كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا.
1: ليس الأمر كما زعم، سنكتب ما يقوله وما يعمله ونزيده عذابا فوق عذابه لما يدعيه من الباطل.
0: ونرثه ما يقول ويأتينا فردا.
1: ونرث ما تركه من مال وولد بعد إهلاكنا له، ويجيئنا يوم القيامة فردا قد سلب منه ما كان يتمتع به من مال ومن جاه.
0: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا.
1: واتخذ المشركون لهم معبودين من دون الله ليكونوا لهم ظهيرا ومعينا ينتصرون بهم.
0: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا.
1: ليس الأمر كما زعموا، فهذه المعبودات التي يعبدونها من دون الله ستجحد عبادة المشركين لها يوم القيامة وتتبرأ منهم وتكون لهم أعداءً.

0: ألم تر أيها الرسول أنا بعثنا الشياطين وسلطناهم على الكفار تهيجهم إلى فعل المعاصي والصد عن دين الله تهييجا؟
1: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا.
0: فلا تعجل أيها الرسول بطلب الله أن يعجل هلاكهم، إنما نحصي أعمارهم إحصاء حتى إذا انتهى وقت إمهالهم عاقبناهم بما يستحقون.
1: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا.
0: اذكر أيها الرسول يوم القيامة يوم نجمع المتقين ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إلى ربهم وفدا مكرمين معززين.
1: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا.
0: ونسوق الكفار إلى جهنم عطاشا.

0: لا يملك هؤلاء الكفار الشفاعة لبعضهم إلا من اتخذ عند الله في الدنيا عهدا بالإيمان به وبرسله.
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا.
0: وقال اليهود والنصارى وبعض المشركين اتخذ الرحمن ولدا.
1: لقد جئتم شيئا إدا.
0: لقد جئتم أيها القائلون بهذا شيئا عظيماً.

0: تكاد السماوات تتشقق من هذا القول المنكر، وتكاد الأرض تتصدع، وتكاد الجبال تسقط منهدمة.
1: أن دعوا للرحمن ولدا،
0: كل ذلك من أجل أن نسبوا للرحمن ولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
1: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا،
0: وما يستقيم أن يتخذ الرحمن ولدا لتنزهه عن ذلك.

0: ما كل من في السماوات من الملائكة والإنس والجن إلا يأتي ربه يوم القيامة خاضعا.
1: لقد أحصاهم وعدهم عدا.
0: لقد أحاط بهم علما وعدهم عدا، فلا يخفى عليه منهم شيء.
1: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.
0: وكل واحد منهم يأتيه يوم القيامة منفردا، لا ناصر له ولا مال.
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
0: إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات المرضية عند الله سيجعل لهم الله محبة بحبه إياهم وبتحبيبهم إلى عباده.

0: فإنما يسرنا هذا القرآن بإنزاله بلسانك أيها الرسول من أجل أن تبشر به المتقين الذين يمتثلون أوامري ويجتنبون نواهي، وتخوف به قوما أشداء في الخصومة والمكابرة في الإذعان للحق.
1: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟
0: وما أكثر الأمم التي أهلكناها من قبل قومك، فهل تشعر اليوم بأحد من تلك الأمم؟ وهل تسمع لهم صوتا خفيا؟ فما أصابهم قد يصيب غيرهم حتى يأذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة طه مكية. من مقاصد السورة السعادة باتباع هدى القرآن وحمل رسالته، والشقاء بمخالفته. التفسير.
1: طه.
0: طه تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.
1: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: ما أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن ليكون سببا في إرهاق نفسك، أسفا على إعراض قومك عن الإيمان بك.
1: إلا تذكرة لمن يخشى.
0: ما أنزلناه إلا ليكون تذكيرا لمن وفقهم الله لخشيته.
1: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا.
0: نزله الله الذي خلق الأرض وخلق السماوات المرتفعة، فهو قرآن عظيم لأنه منزل من عند عظيم.
1: الرحمن على العرش استوى.
0: الرحمن على وارتفع على العرش علوا يليق بجلاله سبحانه وتعالى.
1: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى.
0: له سبحانه وحده ما في السماوات وما في الأرض وما تحت التراب من مخلوقات، خلقا وملكا وتدبيرا.
1: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.
0: وإن تعلن أيها الرسول القول أو تخفه فإنه سبحانه يعلم ذلك كله، فهو يعلم السر وما هو أخفى من السر مثل خواطر النفس، لا يخفى عليه شيء من ذلك.
1: الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى.
0: الله لا معبود بحق غيره، له وحده الأسماء البالغة الكمال في الحسن. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من قومه الإعراض، جاءت تسليته بقصة موسى عليه السلام، فقال سبحانه:
1: وهل أتاك حديث موسى؟
0: ولقد جاءك أيها الرسول خبر موسى بن عمران عليه السلام.

0: حين عاين في سفره نارا فقال لأهله: أقيموا في مكانكم هذا، إني أبصرت نارا لعلي آتيكم من هذه النار بشعلة أو أجد من يهديني إلى الطريق.
1: فلما أتاها نودي يا موسى،
0: فلما جاء النار ناداه الله سبحانه بقوله: يا موسى،
1: إني أنا ربك فاخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس طوى.
0: إني أنا ربك فانزع نعليك استعدادا لمناجاتي، إنك بالوادي المطهر طوى.
1: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى.
0: وأنا اصطفيتك يا موسى لتبليغ رسالتي، فاستمع لما أوحيه إليك.
1: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.
0: إنني أنا الله لا معبود بحق غيري، فاعبدني وحدي وأدي الصلاة على أكمل وجه لتذكرني فيها.

0: إن الساعة آتية لا محالة وواقعة، أكاد أخفيها فلا يعلم وقتها مخلوق، ولكن يعرفون علاماتها بإخبار النبي لهم، لكي تجازى كل نفس بما عملته خيرا كان أو شرا.
1: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى.
0: فلا يصرفنك عن التصديق بها والاستعداد لها بالعمل الصالح من لا يؤمن بها من الكفار واتبع ما تهواه نفسه من المحرمات فتهلك بسبب ذلك.
1: وما تلك بيمينك يا موسى؟
0: وما تلك التي بيدك اليمنى يا موسى؟
1: قال

0: قال موسى عليه السلام: هي عصاي أعتمد عليها في المشي وأخبط بها الشجر ليسقط ورقها لغنمي ولي فيها منافع غير ما ذكرت.
1: قال: ألقها يا موسى.
0: قال الله: ألقها يا موسى.
1: فألقاها فإذا هي حية تسعى.
0: فألقاها موسى فانقلبت حية تمشي بسرعة وخفة.
1: قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى.
0: قال الله لموسى عليه السلام: خذ العصا ولا تخف من انقلابها حية، سنعيدها إذا أخذتها إلى حالتها الأولى.

0: واضمم يدك إلى جنبك تخرج بيضاء من غير برص، علامة ثانية لك.
1: لنريك من آياتنا الكبرى.
0: أريناك هاتين العلامتين لنريك يا موسى من آياتنا العظمى الدالة على قدرتنا وعلى أنك رسول من عند الله.
1: اذهب إلى فرعون إنه طغى.
0: سر يا موسى إلى فرعون فإنه تجاوز الحد في الكفر والتمرد على الله.
1: قال رب اشرح لي صدري.
0: قال موسى عليه السلام ربي وسع لي صدري لأتحمل الأذى.
1: ويسر لي أمري.
0: وسهل لي أمري.
1: واحلل عقدة من لساني.
0: وأقدرني على النطق بالفصيح من الكلام.
1: يفقه قولي.
0: ليفهموا كلامي إذا بلغتهم رسالتك.
1: واجعل لي وزيرا من أهلي.
0: واجعل لي معينا من أهلي يعينني في أموري.
1: هارون أخي.
0: هارون بن عمران أخي.
1: أشدد به أزري.
0: قوي به ظهري.
1: وأشركه في أمري.
0: واجعله شريكا لي في الرسالة.
1: كي نسبحك كثيرا.
0: لكي نسبحك تسبيحا كثيرا.
1: ونذكرك كثيرا.
0: ونذكرك ذكرا كثيرا.
1: إنك كنت بنا بصيرا.
0: إنك كنت بنا بصيرا لا يخفى عليك شيء من أمرنا.
1: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى.
0: قال الله قد أعطيناك ما طلبت يا موسى.
1: ولقد مننا عليك مرة أخرى.
0: ولقد أنعمنا عليك مرة أخرى.
1: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى.
0: إذ ألهمنا أمك ما ألهمناها مما حفظك الله به من مكر فرعون.

0: فقد أمرناها حين ألهمناها أن ارميه بعد ولادته في الصندوق واطرح الصندوق في البحر، فسيطرحه البحر بالشاطئ بأمر منا، فيأخذه عدو لي وله وهو فرعون، ووضعت عليك محبة مني فأحبك الناس، ولتتربى على عيني وفي حفظي ورعايتي.
1: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله؟

0: إذ خرجت أختك تسير كلما سار التابوت تتابعه، فقالت لمن أخذوه: هل أرشدكم إلى من يحفظه ويرضعه ويربيه؟ فمنن عليك بإرجاعك إلى أمك لتسر برجوعك إليها ولا تحزن من أجلك، وقتلت القبطي الذي وكزته، فمنن عليك بإنجائك من العقوبة، وخلصناك مرة بعد مرة من كل امتحان تعرضت له. فخرجت ومكثت أعواما في أهل مدين، ثم أتيت في الوقت الذي قدر لك أن تأتي فيه لتكليمك يا موسى.
1: واصطنعتك لنفسي،
0: واخترتك لتكون رسولا عني تبلغ الناس ما أوحيت به إليك.
1: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.
0: اذهب أنت يا موسى وأخوك هارون بآياتنا الدالة على قدرة الله ووحدانيته، ولا تضعفا عن الدعوة إلي وعن ذكري.
1: اذهبا إلى فرعون إنه طغى.
0: اذهبا إلى فرعون فإنه تجاوز الحد في الكفر والتمرد على الله،
1: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
0: فقولا له قولا لطيفا لا عنف فيه، رجاء أن يتذكر ويخاف الله فيتوب.

0: قال موسى وهارون عليهما السلام: إننا نخاف أن يعجل بالعقوبة قبل إتمام دعوته، أو أن يتجاوز الحد في ظلمنا بالقتل أو غيره.
1: قال لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى.
0: قال الله لهما: لا تخافا، إنني معكما بالنصر والتأييد أسمع وأرى ما يحدث بينكما وبينه.

0: ربك، والسلام على من اتبع الهدى.
1: فأتيه فقول له: إنا رسول ربك يا فرعون، فابعث معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم بقتل أبنائهم واستحياء نسائهم، قد أتيناك ببرهان من ربك على صدقنا، والأمان من عذاب الله لمن آمن واتبع هدى الله.

0: إلا
1: إنا قد أوحى الله إلينا أن العذاب في الدنيا والآخرة على من كذب بآيات الله وأعرض عما جاءت به الرسل.
0: قال فمن ربكما يا موسى؟
1: قال فرعون منكرا لما جاء به: فمن ربكما الذي زعمتما أنه أرسلكما إلي يا موسى؟
0: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
1: قال موسى: ربنا هو الذي أعطى كل شيء صورته وشكله المناسب له ثم هدى المخلوقات لما خلقها له.
0: قال فما بال القرون الأولى؟
1: قال فرعون: فما شأن الأمم السابقة التي كانت على الكفر؟

قال موسى عليه السلام لفرعون: علم ما كانت عليه تلك الأمم عند ربي مثبت في اللوح المحفوظ، لا يخطئ ربي في علمها ولا ينسى ما علمه منها.

0: عند رب الذي صير لكم الأرض ممهدة للعيش عليها وجعل لكم فيها طرقا صالحة للسير عليها وأنزل من السماء ماء المطر فأخرجنا بذلك الماء أصنافا من النباتات مختلفة.
1: كلوا

كلوا أيها الناس مما أخرجنا لكم من الطيبات وارعوا أنعامكم، إن في ذلك المذكور من النعم لدلائل على قدرة الله ووحدانيته لأصحاب العقول.

0: من تراب الأرض خلقنا أباكم آدم عليه السلام، وفيها نرجعكم بالدفن إذا متم، ومنها نخرجكم مرة أخرى للبعث يوم القيامة.
1: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى.
0: ولقد أظهرنا لفرعون آياتنا التسع كلها وشاهدها فكذب بها وامتنع أن يستجيب إلى الإيمان بالله.
1: قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟
0: قال فرعون أجئتنا لتخرجنا من مصر بما جئت به من السحر يا موسى ليبقى لك ملكها؟
1: فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى.
0: فلنأتينك يا موسى بسحر مثل سحرك فاجعل بيننا وبينك موعدا في زمان معلوم ومكان محدد لا نتخلف نحن ولا تتخلف أنت عنه، وليكن المكان وسطا بين الفريقين معتدلا.
1: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى.
0: قال موسى عليه السلام لفرعون الموعد بيننا وبينكم يوم العيد حيث يجتمع الناس محتفلين بعيدهم ضحى.
1: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى.
0: فأدبر فرعون منصرفا فجمع مكره وحيله ثم جاء في الزمان والمكان المحددين للمغالبة.

0: العذاب وقد خاب من افترى.
1: قال موسى يعظ سحرة فرعون: احذروا، لا تختلقوا على الله كذبا بما تخدعون به الناس من السحر فيستأصلكم بعذاب من عنده، وقد خسر من اختلق على الله الكذب.
0: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى.
1: فتناظر السحرة لما سمعوا كلام موسى عليه السلام وتناجوا بينهم سراً.

0: قال بعض السحرة لبعضهم سرا: إن موسى وهارون ساحران يريدان أن يخرجاكم من مصر بسحرهما الذي جاء به، ويذهب بسنتكم العليا في الحياة ومذهبكم الأرقى.
1: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.
0: فأحكموا أمركم ولا تختلفوا فيه، ثم تقدموا مصطفين وارموا ما عندكم دفعة واحدة، وقد ظفر بالمطلوب اليوم من غلب خصمه.

0: قال السحرة لموسى عليه السلام: يا موسى، اختر أحد أمرين، أن تكون البادئ بإلقاء ما لديك من سحر، أو نكون نحن البادئين بذلك.
1: قال: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى.
0: قال موسى عليه السلام: بل اطرحوا أنتم ما لديكم أولا. فطرحوا ما عندهم، فإذا حبالهم وعصيهم التي طرحوها يخيل إلى موسى من سحرهم أنها ثعابين تتحرك بسرعة.
1: فأوجس في نفسه خيفة موسى،
0: فأسر موسى في نفسه الخوف مما صنعوا.
1: قلنا: لا تخف، إنك أنت الأعلى.
0: قال الله لموسى عليه السلام مطمئنا إياه: لا تخف مما خيل إليك، إنك يا موسى أنت المستعلي عليهم بالغلبة والنصر.

0: يفلح الساحر حيث أتى.
1: واطرح العصا التي بيدك اليمنى تنقلب حية تبتلع ما صنعوه من السحر، فما صنعوه ليس إلا كيدا سحريا، ولا يظفر الساحر بمطلوب أين كان.

فطرح موسى عصاه فانقلبت حية وابتلعت ما صنعه السحرة، فسجد السحرة لله لما علموا أن ما عند موسى ليس سحرا إنما هو من عند الله. قالوا آمنا برب موسى وهارون رب جميع المخلوقات.

قال فرعون منكرا على السحرة إيمانهم ومتوعدا: هل آمنتم بموسى قبل أن آذن لكم بذلك؟ إن موسى لهو رئيسكم أيها السحرة الذي علمكم السحر، فلا أقطعن من كل واحد منكم رجلا ويدا مخالفا بين جهتيهما، ولا أصلبن أبدانكم على جذوع النخل حتى تموتوا وتكونوا عبرة لغيركم، ولا تعلمن عند ذلك أينا أقوى عذابا وأدوم، أنا أو رب موسى.

قال السحرة لفرعون: لن نفضل اتباعك يا فرعون على اتباع ما جاءنا من الآيات الواضحات، ولن نفضلك على الله الذي خلقنا، فاصنع ما أنت صانع بنا، ما لك سلطان علينا إلا في هذه الحياة الفانية، وسيزول سلطانك.

إنا آمنا بربنا رجاء أن يمحو عنا معاصينا السالفة من الكفر وغيره، ويمحو عنا ذنب السحر الذي أجبرتنا على تعلمه وممارسته ومغالبة موسى به، والله خير جزاء مما وعدتنا به وأدوم عذابا مما توعدتنا به من العذاب.

إن الشأن والحاصل أن من يأتي ربه يوم القيامة كافرا به فإن له نار جهنم يدخلها ماكثا فيها أبدا، لا يموت فيها فيستريح من عذابها ولا يحيا حياة طيبة.

ومن يأتي ربه يوم القيامة مؤمنا به قد عمل الأعمال الصالحات فأولئك الموصوفون بتلك الصفات العظيمة لهم المنازل الرفيعة والدرجات العليّة.

0: تلك الدرجات هي جنات إقامة تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها أبدا، وذلك الجزاء المذكور جزاء كل من تطهر من الكفر والمعاصي.
1: ولقد

0: يخشى.
1: ولقد أوحينا إلى موسى أن سر بعبادي ليلا من مصر حتى لا يشعر بهم أحد، واجعل لهم طريقا في البحر يابسا بعد ضرب البحر بالعصا، آمنا لا تخاف أن يلحق بك فرعون وملأه، ولا تخشى من الغرق في البحر.
0: فأتبعه

0: وأضل فرعون قومه وما هدى.
1: فتبعهم فرعون مصحوبا بجنوده، فغمره وغمر جنوده من البحر ما غمرهم مما لا يعلم حقيقته إلا الله، فغرقوا جميعا وهلكوا، ونجى موسى ومن معه. وأضل فرعون قومه بما حسنه لهم من الكفر وخدعهم به من الباطل، ولم يرشدهم إلى طريق الهداية.

وقلنا لبني إسرائيل بعد أن أنقذناهم من فرعون وجنوده: يا بني إسرائيل، قد أنقذناكم من عدوكم، ووعدناكم أن نكلم موسى بالجهة اليمنى من الوادي الواقع بجانب جبل الطور، ونزلنا عليكم في التيه من نعمنا شرابا حلوا مثل العسل، وطائرا صغيرا طيب اللحم يشبه السمانة.

كلوا من المستلذات مما رزقناكم من الأطعمة الحلال، ولا تتجاوزوا ما أبحناه لكم إلى ما حرمناه عليكم، فينزل عليكم غضبي، ومن ينزل عليه غضبي فقد هلك وشقي في الدنيا والآخرة.

0: وإني لكثير المغفرة والعفو لمن تاب إلي وآمن وعمل عملا صالحا ثم استقام على الحق.
1: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟
0: وما الذي جعلك تعجل عن قومك يا موسى فتتقدمهم تاركا إياهم خلفك؟
1: قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى.
0: قال موسى عليه السلام ها هم ورائي وسيلحقونني وسبقت قومي إليك لترضى عني بمسارعتي إليك.

0: الفطري.
1: قال الله: فإنا قد ابتلينا قومك الذين خلفتهم وراءك بعبادة العجل، فقد دعاهم إلى عبادته السامري فأضلهم بذلك.

0: لي.
1: فعاد موسى إلى قومه غضبان لعبادتهم العجل حزينا عليهم. قال موسى عليه السلام: يا قوم، أما وعدكم الله وعدا حسنا أن ينزل عليكم التوراة ويدخلكم الجنة؟ أفطال عليكم الزمان فنسيتم؟ أم أردتم بفعلكم هذا أن ينزل عليكم غضب من ربكم ويقع عليكم عذابه، فلذلك أخلفتم موعدي بالثبات على الطاعة حتى أرجع إليكم؟

0: أي.
1: قال قوم موسى: ما أخلفنا موعدك يا موسى باختيار منا بل باضطرار، فقد حملنا أحمالا وأثقالا من حلي قوم فرعون فرميناها في حفرة للتخلص منها، فكما رميناها في الحفرة رمى السامري ما كان معه من تربة حافر فرس جبريل عليه السلام.
0: فأخرج لهم

فأخرج السامري من تلك الحلي لبني إسرائيل جسد عجل لا روح فيه، له صوت كصوت البقر. فقال المفتونون منهم بعمل السامري: هذا معبودكم ومعبود موسى نسيه وتركه هنا.

أفلا يرى هؤلاء الذين فتنوا بالعجل فعبدوه أن العجل لا يكلمهم ولا يجيبهم ولا يقدر على دفع ضر عنهم ولا عن غيرهم ولا جلب نفع له أو لغيره،

0: ولقد قال لهم هارون قبل رجوع موسى إليهم: ما في صياغة العجل من الذهب وخواره إلا اختبار لكم ليظهر المؤمن من الكافر، وإن ربكم يا قوم هو من يملك الرحمة لا من لا يملك لكم ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يرحمكم، فاتبعوني في عبادته وحده وأطيعوا أمري بترك عبادة غيره.
1: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى.
0: قال المفتونون بعبادة العجل: لن نزال مقيمين على عبادته حتى يعود إلينا موسى.
1: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا؟
0: قال موسى لأخيه هارون: ما الذي منعك حين رأيتهم ضلوا بعبادة العجل من دون الله؟
1: ألا تتبعن؟ أفعصيت أمري؟
0: أن تتركهم وتلحق بي، أفعصيت أمري لك حين استخلفتك عليهم؟

0: ولما أخذ موسى بلحية أخيه ورأسه يسحبه إليه مستنكرا عليه الصنيعة، قال له هارون مستعطفا إياه: لا تمسك بلحيتي ولا بشعر رأسي، فإن لي عذرا في بقائي معهم، فقد خفت إن تركتهم وحدهم أن يتفرقوا فتقول إني فرقت بينهم وإني لم أحفظ وصيتك فيهم.
1: قال: فما خطبك يا سامري؟
0: قال موسى عليه السلام للسامري: فما شأنك أنت يا سامري؟ وما الذي دفعك إلى ما صنعت؟

0: قال السامري لموسى عليه السلام: رأيت ما لم يروه، فقد رأيت جبريل على فرس فأخذت قبضة من تراب من أثر فرسه فطرحتها على الحلي المذاب المسبوك على صورة عجل، فنشأ عن ذلك عجل جسد له خوار، وكذلك حسنت لي نفسي ما صنعته.
1: قال: فاذهب فإن

0: مخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا.
1: قال موسى عليه السلام للسامري: فاذهب أنت فإن لك أن تقول ما دمت حيا لا أمس ولا أمس، فتعيش منبوذا، وإن لك موعدا يوم القيامة تحاسب فيه وتعاقب، لن يخلفك الله هذا الموعد. وانظر إلى عجلك الذي اتخذته معبودك وأقمت على عبادته من دون الله، لنشعلن عليه نارا حتى ينصهر، ثم لنذرينه في البحر حتى لا يبقى له أثر.
0: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما.
1: إنما معبودكم بحق أيها الناس هو الله الذي لا معبود بحق غيره، أحاط بكل شيء علما، فلا يفوته سبحانه علم شيء.
0: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا.
1: مثل ما قصصنا عليك أيها الرسول خبر موسى وفرعون وخبر قومهما، نقص عليك أخبار من سبقوك من الأنبياء والأمم لتكون تسلية لك، وقد أعطيناك من عندنا قرآنا يتذكر به من تذكر.
0: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا.
1: من أعرض عن هذا القرآن المنزل عليك فلم يؤمن به ولم يعمل بما فيه، فإنه يأتي يوم القيامة حاملا إثما عظيما ومستحقا عقابا أليما.

0: لا
1: ماكثين في ذلك العذاب دائما، وبئس الحمل الذي يحملونه يوم القيامة.
0: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا.
1: يوم ينفخ الملك في الصور النفخة الثانية للبعث، ونحشر الكفار في ذلك اليوم زرقا لتغير ألوانهم وعيونهم.

0: نحن أعلم بما يتسارون به لا يفوتنا منه شيء، إذ يقول أوفرهم عقلا ما لبثتم في البرزخ إلا يوما واحدا لا أكثر.
1: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا.
0: ويسألونك أيها الرسول عن حال الجبال يوم القيامة، فقل لهم الجبال يقتلعها ربي من أصولها ويذريها فتكون هباء.
1: فيذرها قاعا صفصفا،
0: فيترك الأرض التي كانت تحملها مستوية لا بناء عليها ولا نبات.
1: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا،
0: لا ترى أيها الناظر إليها في الأرض من تمام استوائها ميلا ولا ارتفاعا ولا انخفاضا.
1: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا.
0: في ذلك اليوم يتبع الناس صوت الداعي إلى المحشر لا معدل لهم عن اتباعه، وسكتت الأصوات للرحمن رهبة فلا تسمع في ذلك اليوم إلا صوتا خفيا.

0: أولى.
1: في ذلك اليوم العظيم لا تنفع الشفاعة من أي شافع إلا شافعا أذن له الله أن يشفع ورضي قوله في الشفاعة.

يعلم الله سبحانه ما يستقبله الناس من أمر الساعة، ويعلم ما استدبروه في دنياهم، ولا يحيط جميع العباد بذات الله وصفاته علماً.

وذلت وجوه العباد واستكانت للحي الذي لا يموت القائم بأمور عباده بتدبيرها وتصريفها، وقد خسر من حمل الإثم بإيراده نفسه موارد الهلاك.

ومن يعمل الأعمال الصالحة وهو مؤمن بالله ورسله فسينال جزاءه وافيا، ولا يخاف ظلما بأن يعذب بذنب لم يفعله، ولا نقصا لثواب عمله الصالح.

0: ومثل ما أنزلنا من قصص السابقين أنزلنا هذا القرآن بلسان عربي مبين، وبينا فيه أنواع الوعيد من تهديد وتخويف رجاء أن يخافوا الله أو ينشئ لهم القرآن موعظة واعتبارا.
1: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
0: فتعالى الله وتقدس وجل الملك الذي له ملك كل شيء الذي هو حق وقوله حق، تعالى عما يصفه به المشركون، ولا تسرع أيها الرسول بقراءة القرآن مع جبريل قبل أن ينهي إليك إبلاغه وقل ربي زدني علما إلى ما علمتني. ولما ذكر الله قصة موسى وما اشتملت عليه من إعراض فرعون وغفلة بني إسرائيل ذكر قصة آدم عليه السلام حثا على رجوع من نسي إلى طاعة الله، فقال
1: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.
0: ولقد وصينا

آدم من قبل بعدم الأكل من الشجرة، ونهيناه عن ذلك وبينا له عاقبته، فنسي الوصية وأكل من الشجرة ولم يصبر عنها، ولم نر له قوة عزم على حفظ ما وصيناه به.

0: أبى.
1: واذكر أيها الرسول إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية، فسجدوا كلهم إلا إبليس الذي كان معهم ولم يكن منهم، امتنع من السجود تكبرا.
0: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى.
1: فقلنا يا آدم إن إبليس عدو لك وعدو لزوجك، فلا يخرجنك أنت وزوجك من الجنة بطاعته فيما يوسوس به، فتتحمل أنت المشاق والمكاره.
0: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى.
1: إن لك على الله أن يطعمك في الجنة فلا تجوع، ويكسوك فلا تعرى.
0: وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى.
1: ويسقيك فلا تعطش، ويظلك فلا يصيبك حر الشمس.
0: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى.
1: فوسوس الشيطان إلى آدم وقال له هل أرشدك إلى شجرة من أكل منها لا يموت أبدا، بل يبقى حيا مخلدا ويملك ملكا مستمرا لا ينقطع ولا ينتهي.

0: فأكل آدم وحواء من الشجرة التي نهي عن الأكل منها، فظهرت لهما عورتهما بعد أن كانت مستورة، وشرعا ينزعان من أوراق شجر الجنة ويستوران بها عورتهما، وخالف آدم أمر ربه إذ لم يمتثل أمره باجتناب الأكل من الشجرة، فتعدى إلى ما لا يجوز له.
1: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى.
0: ثم اختاره الله وقبل توبته ووفقه إلى الرشاد.

قال الله لآدم وحواء: انزلا من الجنة أنتما وإبليس، فهو عدو لكما وأنتما عدوان له، فإن جاءكم مني بيان لسبيلي فمن اتبع منكم بيان سبيلي وعمل به ولم ينحرف عنه فلا يضل عن الحق ولا يشقى في الآخرة بالعذاب، بل يدخله الله الجنة.

0: ومن تولى عن ذكري ولم يقبله ولم يستجب له فإن له معيشة ضيقة في الدنيا وفي البرزخ، ونسوقه إلى المحشر يوم القيامة فاقد البصر والحجة.
1: قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا.
0: يقول هذا المعرض عن الذكر: يا رب لم حشرتني اليوم أعمى وقد كنت في الدنيا بصيرا.

0: قال الله تعالى ردا عليه: مثل ذلك فعلته في الدنيا، فقد جاءتك آياتنا فأعرضت عنها وتركتها، وكذلك فإنك تترك اليوم في العذاب.
1: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.
0: ومثل هذا الجزاء نجزي من انهمك في الشهوات المحرمة وأعرض عن الإيمان بالدلائل الواضحة من ربه، ولعذاب الله في الآخرة أفظع وأقوى من المعيشة الضنك في الدنيا والبرزخ وأدوم.

0: أفلم يتبين للمشركين كثرة الأمم التي أهلكناها من قبلهم يمشون في مساكن تلك الأمم المهلكة ويعاينون آثار ما أصابهم؟ إن فيما أصاب تلك الأمم الكثيرة من الهلاك والدمار لا عبرا لأصحاب العقول.
1: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى.
0: ولولا كلمة سبقت من ربك أيها الرسول أنه لا يعذب أحدا قبل إقامة الحجة عليه، ولولا أجل مقدر عنده لهم لعاجلهم العذاب لاستحقاقهم إياه.
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
0: فاصبر أيها الرسول على ما يقوله المكذبون بك من أوصاف باطلة، وسبح بحمد ربك في صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، وفي صلاة العصر قبل غروبها، وفي صلاة المغرب والعشاء من ساعات الليل، وفي صلاة الظهر عند الزوال بعد نهاية الطرف الأول من النهار، وفي صلاة المغرب بعد نهاية الطرف الثاني منه، رجاء أن تنال عند الله من الثواب ما ترضى به.

0: ولا تنظر إلى ما جعلناه لأصناف هؤلاء المكذبين متعة يتمتعون بها من زهرة الحياة الدنيا لنختبرهم، فإنما جعلناه لهم من ذلك زائل، وثواب ربك الذي وعدك به حتى ترضى خير مما متعهم به في الدنيا من متع زائلة وأدوم، لأنه لا ينقطع.
1: وأمر

0: نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أيها الرسول أهلك بأداء الصلاة، واصطبر أنت على أدائها، لا نطلب منك رزقا لنفسك ولا لغيرك، نحن نتكفل برزقك، والعاقبة المحمودة في الدنيا والآخرة لأصحاب التقوى الذين يخافون الله فيمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه.

0: زينة ما في الصحف الأولى.
1: وقال هؤلاء الكفار المكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم: هل لا يأتينا محمد بعلامة من ربه تدل على صدقه وأنه رسول؟ أولم يأتي هؤلاء المكذبين القرآن الذي هو تصديق للكتب السماوية من قبله؟

0: فوزا.
1: ولو أن أهلكنا هؤلاء المكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم بإنزال عذاب عليهم لكفرهم وعنادهم قبل أن نرسل إليهم رسولا وننزل عليهم كتابا، لقالوا يوم القيامة معتذرين عن كفرهم: هلا أرسلت ربنا إلينا رسولا في الدنيا فنؤمن به ونتبع ما جاء به من آيات من قبل أن يحل بنا الهوان والخزي بسبب عذابك؟
0: قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين: كل واحد منا ومنكم منتظر ما يجريه الله، فانتظروا أنتم فستعلمون لا محالة من أصحاب الطريق المستقيم ومن المهتدون، نحن أم أنتم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة الأنبياء مكية. من مقاصد السورة: إثبات الرسالة وبيان وحدة غاية الأنبياء وعناية الله بهم. التفسير:
0: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
1: قرب للناس حسابهم على أعمالهم يوم القيامة وهم في غفلة معرضون عن الآخرة لانشغالهم بالدنيا عنها.
0: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون.
1: ما يأتيهم من قرآن من ربهم حديث النزول إلا استمعوه سماعا غير نافع، بل سماع لعب غير مبالين بما فيه.
0: لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون.
1: استمعوه وقلوبهم غافلة عنه، وأخفى الظالمون بالكفر الحديث الذي يتناجون به قائلين: هل هذا الذي يدعي أنه رسول إلا بشر مثلكم لا ميزة له عنكم، وما جاء به سحر أفتتبعونه وأنتم تدركون أنه بشر مثلكم وأن ما جاء به سحر؟
0: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ربي يعلم ما أخفيتم من الحديث، فهو يعلم كل قول صادر من قائله في السماوات وفي الأرض، وهو السميع لأقوال عباده العليم بأعمالهم وسيجازيهم عليها.

0: يسألون.
1: بل ترددوا بشأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فتارة قالوا أحلام مختلطة لا تأويل لها، وقالوا تارة لا، بل اختلقه من غير أن يكون له أصل، وقالوا تارة هو شاعر، وإن كان صادقا في دعواه فليجئنا بمعجزة مثل الأولين من الرسل، فقد جاءوا بالمعجزات مثل عصا موسى وناقة صالح.
0: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون.
1: ما آمنت قبل هؤلاء المقترحين قرية اقترحوا نزول الآيات فأعطوها كما اقترحوها، بل كذبوا بها فأهلكناهم، أفيؤمن هؤلاء؟
0: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: وما بعثنا قبلك أيها الرسول إلا رجالا من البشر نوحي إليهم، ولم نبعثهم ملائكة، فاسألوا أهل الكتاب من قبلكم إن كنتم لا تعلمون ذلك.
0: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين.
1: وما جعلنا الرسل الذين نرسلهم ذوي جسد لا يأكلون الطعام، بل يأكلون كما يأكل غيرهم، وما كانوا باقين في الدنيا لا يموتون.

0: ثم حققنا لرسلنا ما وعدناهم به حيث أنقذناهم وأنقذنا من نشاء من المؤمنين من الهلاك وأهلكنا المتجاوزين للحد بكفرهم بالله وارتكابهم المعاصي.
1: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.
0: لقد أنزلنا إليكم القرآن فيه شرفكم وفخركم إن صدقتم به وعملتم بما فيه، أفلا تعقلون ذلك فتسارعوا إلى الإيمان به والعمل بما تضمنه؟
1: وكم

0: وما أكثر القرى التي أهلكناها بسبب ظلمها بالكفر وخلقنا بعدها قوما آخرين.
1: فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون.
0: فلما شهد المهلكون عذابنا المستأصل إذا هم من قريتهم يسرعون هربا من الهلاك.

0: يعملون.
1: فينادون على وجه السخرية: لا تهربوا وارجعوا إلى ما كنتم فيه من التنعم بملذاتكم وإلى مساكنكم لعلكم تسألون من دنياكم شيئا.
0: قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين.
1: قال هؤلاء الظالمون معترفين بذنبهم: يا هلاكنا وخسراننا، إنا كنا ظالمين لكفرنا بالله.
0: فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين.
1: فما زال اعترافهم بذنبهم ودعاؤهم على أنفسهم بالهلاك دعوتهم التي يكررونها حتى صيرناهم مثل الزرع المحصود ميتين لا حرك بهم.
0: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين.
1: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لعبا وعبثا، بل خلقناهما للدلالة على قدرتنا.
0: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين.
1: لو أردنا اتخاذ صاحبة أو ولد لاتخذناه مما عندنا، وما كنا فاعلين ذلك لتنزهنا عنه.
0: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون.
1: بل نرمي بالحق الذي نوحي به إلى رسولنا على باطل أهل الكفر فيدحضه، فإذا باطلهم ذاهب زائل، ولكم أيها القائلون باتخاذه صاحبة وولدا الهلاك لوصفكم له بما لا يليق به، ولما كان اتخاذ الصاحبة والولد منبئا عن الافتقار بين سبحانه وتعالى أنه مالك هذا الكون فقال:

0: يعلمون.
1: وله سبحانه وحده ملك السماوات وملك الأرض، ومن عنده من الملائكة لا يتكبرون عن عبادته ولا يتعبون منها.
0: يسبحون الليل والنهار لا يفترون،
1: يواظبون على تسبيح الله دائما لا يملون منه.
0: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون،
1: بل اتخذ المشركون آلهة من دون الله لا يحيون الموتى، فكيف يعبدون عاجزا عن ذلك؟

0: الله رب العرش عما يصفون.
1: لو كان في السماوات والأرض معبودات متعددة سوى الله لفسدتا بتنازع المعبودات في الملك، والواقع خلاف ذلك، فتنزه الله رب العرش عما يصفه به المشركون كذبا من أن له شركاء.
0: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
1: والله هو المتفرد في ملكه وقضائه، لا يسأله أحد عما قدره وقضى به، وهو يسأل عباده عن أعمالهم ويجازيهم عليها.
0: أم

0: يعلمون الحق فهم معرضون.
1: بل اتخذوا من دون الله معبودات. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، هاتوا حجتكم على استحقاقها للعبادة، فهذا الكتاب المنزل علي والكتب المنزلة على الرسل لا حجة لكم فيها. بل معظم المشركين لا يستندون إلا إلى الجهل والتقليد، فهم معرضون عن قبول الحق.

0: وما بعثنا من قبلك أيها الرسول رسولا إلا نوحي إليه أنه لا معبود بحق إلا أنا فاعبدوني وحدي ولا تشركوا بي شيئا.
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون.
0: وقال المشركون اتخذ الله الملائكة بنات، تنزه سبحانه وتقدس عما يقولونه من الكذب، بل الملائكة عباد الله مكرمون منه مقربون إليه.
1: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.
0: لا يتقدمون ربهم بقول فلا ينطقون به حتى يأمرهم، وهم بأمره يعملون فلا يخالفون له أمرا.

يعلم سابق أعمالهم ولاحقها، ولا يسألون الشفاعة إلا بإذنه لمن ارتضى الشفاعة له، وهم من خوفه سبحانه حذرون، فلا يخالفونه في أمر ولا نهي.

ومن يقل من الملائكة من باب الافتراض إني معبود من دون الله فإننا نجزيه على قوله بعذاب جهنم يوم القيامة خالدا فيها، ومثل هذا الجزاء نجزي الظالمين بالكفر والشرك بالله.

0: كل شيء حي أفلا يؤمنون.
1: أولم يعلم الذين كفروا بالله أن السماوات والأرض كانتا ملتصقتين لا فراغ بينهما فينزل منه المطر، ففصلنا بينهما وجعلنا من الماء النازل من السماء إلى الأرض كل شيء من حيوان أو نبات، أفلا يعتبرون بذلك ويؤمنون بالله وحده؟

0: سبلا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون.
1: وخلقنا في الأرض جبالا ثابتة حتى لا تضطرب بمن عليها، وجعلنا فيها مسالك وطرقا واسعة لعلهم يهتدون في أسفارهم إلى مقاصدهم.

0: يعلمون.
1: وجعلنا السماء سقفا محفوظا من السقوط من غير عمد، ومحفوظا من استراق السمع، والمشركون عما في السماء من الآيات كالشمس والقمر معرضون لا يعتبرون.
0: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون.
1: والله وحده هو الذي خلق الليل للراحة، وخلق النهار لكسب المعاش، وخلق الشمس علامة على النهار والقمر علامة على الليل، كل من الشمس والقمر يجري في مداره الخاص به لا ينحرف عنه ولا يميل.
0: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون.
1: وما جعلنا لأحد من البشر قبلك أيها الرسول البقاء في هذه الحياة، أفإن انقضى أجلك في هذه الحياة ومت فهؤلاء باقون بعدك؟ كلا،

0: الشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
1: كل نفس مؤمنة أو كافرة ذائقة الموت في الدنيا، ونختبركم أيها الناس في الحياة الدنيا بالتكاليف والنعم والنقم، ثم بعد موتكم إلينا لا إلى غيرنا ترجعون، فنجازيكم على أعمالكم.
0: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون.
1: وإذا رآك أيها الرسول هؤلاء المشركون لا يتخذونك إلا سخرية، منفرين أتباعهم بقولهم أهذا هو الذي يسب آلهتكم التي تعبدونها، وهم مع السخرية بك جاحدون بما أنزل الله عليهم من القرآن وبما أعطاهم من النعم كافرون، فهم أولى بالعيب لجمعهم كل سوء.
0: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون.
1: طبع الإنسان على العجلة، فهو يستعجل الأشياء قبل وقوعها، ومن ذلك استعجال المشركين للعذاب. سأريكم أيها المستعجلون لعذابي ما استعجلتموه منه فلا تطلبوا تعجيله.
0: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
1: ويقول الكفار المنكرون للبعث على وجه الاستعجال متى يكون ما تعدوننا به أيها المسلمون من البعث إن كنتم صادقين فيما تدعونه من وقوعه.

لو يعلم هؤلاء الكفار المنكرون للبعث حين لا يردون النار عن وجوههم ولا عن ظهورهم، وألا ناصر ينصرهم بدفع العذاب عنهم، لو تيقنوا ذلك لما استعجلوا العذاب.

0: لا تأتيهم هذه النار التي يعذبون بها عن علم منهم، بل تأتيهم فجأة فلا يقدرون على ردها عنهم، ولا هم يؤخرون حتى يتوبوا فتنالهم الرحمة. ولما عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم من استهزاء قومه به وتكذيبهم له، سلاه الله بقوله:
1: ولقد استهزئ برسل

0: يشاءون.
1: ولئن سخر بك قومك فلست بدعا في ذلك، فقد استهزئ برسل من قبلك أيها الرسول، فأحاط بالكفار الذين كانوا يسخرون منهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به في الدنيا عندما تخوفهم رسلهم به.

0: يحقون.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المستعجلين بالعذاب، من يحفظكم بالليل والنهار مما يريد بكم الرحمن من إنزال العذاب والهلاك بكم، بل هم عن ذكر مواعظ ربهم وحججه معرضون، لا يتدبرون شيئا منها جهلا وسفها.

0: نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون.
1: أم هل لهم آلهة تمنعهم من عذابنا؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم بدفع ضر عنها ولا بجلب نفع لها، ومن لا ينصر نفسه فكيف ينصر غيره؟ ولا هم يجارون من عذابنا.

0: بل متعنا هؤلاء الكفار ومتعنا آباءهم بما بسطنا عليهم من نعمنا استدراجا لهم حتى تطاول بهم الزمن فاغتروا بذلك وأقاموا على كفرهم. أفلا يرى هؤلاء المغترون بنعمنا المستعجلون بعذابنا أننا نأتي الأرض ننقصها من جوانبها بقهرنا لأهلها وغلبتنا لهم، فيعتبروا بذلك حتى لا يقع بهم ما وقع بغيرهم، فليس هؤلاء غالبين بل هم مغلوبون.
1: قل إنما أنذركم بالوحي

قل أيها الرسول إنما أخوفكم أيها الناس من عذاب الله بالوحي الذي يوحيه إلي ربي، ولا يسمع الصم عن الحق ما يدعون إليه سماع قبول إذا خوفوا من عذاب الله.

ولئن مس هؤلاء المستعجلين بالعذاب نصيب من عذاب ربك أيها الرسول ليقولن عندئذ يا هلاكنا وخسراننا، إنا كنا ظالمين بالشرك بالله والتكذيب بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.

وننصب الموازين العادلة لأهل القيامة لتوزن بها أعمالهم، فلا تظلم في ذلك اليوم نفس بنقص حسناتها أو زيادة سيئاتها، وإن كان الموزون قليلا مثل ما تزنه حبة خردل جئنا به، وكفى بنا محصين نحصي أعمال عبادنا.

ولقد أعطينا موسى وهارون عليهما السلام التوراة فارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام، وهداية لمن آمنوا بها وتذكيرا للمتقين لربهم.

0: يعلمون.
1: وهذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ذكر لمن أراد أن يتذكر به وموعظه، كثير النفع والخير، أفأنتم له مع ذلك منكرون، غير مقرين بما فيه ولا عاملين به؟

0: العالمين.
1: ولقد أعطينا إبراهيم الحجة على قومه في صغره وكنا به عالمين، فأعطيناه ما يستحقه في علمنا من الحجة على قومه.

0: إذ قال لأبيه آزر ولقومه: ما هذه الأصنام التي صنعتموها بأيديكم والتي أنتم مقيمون على عبادتها؟
1: قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين.
0: قال له قومه: وجدنا آباءنا يعبدونها فعبدناها تأسيا بهم.

0: قال لهم إبراهيم: لقد كنتم أيها التابعون أنتم وآباؤكم المتبوعون في ضلال عن طريق الحق واضح.
1: قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟
0: قال له قومه: أجئتنا بالجد حين قلت ما قلت أم أنت من الهازلين؟
1: قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين.
0: قال إبراهيم: بل جئتكم بالجد لا بالهزل، فربكم هو رب السماوات والأرض الذي خلقهن على غير مثال سابق، وأنا على أنه ربكم ورب السماوات والأرض من الشاهدين، وليس لأصنامكم حظ من ذلك.
1: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين.
0: وقال إبراهيم بحيث لا يسمعه قومه: والله لأدبرن لأصنامكم ما تكرهون بعد أن تذهبوا عنها إلى عيدكم.
1: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون.
0: فحطم إبراهيم أصنامهم حتى صارت قطعا صغيرة، وأبقى كبيرها رجاء أن يرجعوا إليه ليسألوه عمن حطمها.

0: فلما رجعوا ووجدوا أصنامهم قد حطمت سأل بعضهم بعضا من حطم معبودتنا؟ إن من حطمها لمن الظالمين، حيث حقر ما يستحق التعظيم والتقديس.
1: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم.
0: قال بعضهم سمعنا فتى يذكرهم بسوء ويعيبهم يدعى إبراهيم، لعله هو الذي حطمهم.
1: قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون.
0: قال سادتهم جيئوا بإبراهيم على مشهد من الناس ومرأى لعلهم يشهدون على إقراره بما صنع، فيكون إقراره حجة لكم عليه.
1: قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟
0: فجاءوا بإبراهيم عليه السلام فسألوه أأنت فعلت هذا الفعل الشنيع بأصنامنا يا إبراهيم؟

0: قال إبراهيم متهكما بهم مظهرا عجز أصنامهم على مرأى من الناس: ما فعلت ذلك، بل فعله كبير الأصنام، فاسألوا أصنامكم إن كانوا يتكلمون.
1: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون.
0: فرجعوا إلى أنفسهم بالتفكر والتأمل، فتبين لهم أن أصنامهم لا تنفع ولا تضر، فهم ظالمون حين عبدوها من دون الله.

0: يعلمون.
1: ثم عادوا للعناد والجحود فقالوا: لقد أيقنت يا إبراهيم أن هذه الأصنام لا تنطق، فكيف تأمرنا أن نسألها؟ أرادوا ذلك حجة لهم، فكان حجة عليهم.

0: يضركم.
1: قال إبراهيم منكرا عليهم: أفتعبدون من دون الله أصناما لا تنفعكم شيئا ولا تضركم، فهي عاجزة عن دفع الضر عن نفسها أو جلب النفع لها.

0: قبحا لكم وقبحا لما تعبدونه من دون الله من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، أفلا تعقلون ذلك وتتركون عبادتها؟
1: قال:

0: فلما عجزوا عن مواجهته بالحجة لجأوا إلى القوة، فقالوا حرقوا إبراهيم بالنار انتصارا لأصنامكم التي هدمها وكسرها إن كنتم فاعلين به عقابا رادعا.
1: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم.
0: فأوقدوا نارا ورموه فيها، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كذلك فلم يصب بأذى.
1: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين.
0: وأراد قوم إبراهيم عليه السلام به كيدا بأن يحرقوه، فأبطلنا كيدهم وجعلناهم هم الهالكين المغلوبين.
1: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين.
0: وأنقذناه وأنقذنا لوطا وأخرجناهما إلى أرض الشام التي باركنا فيها بما بعثنا فيها من الأنبياء وبما بثثناه فيها للمخلوقات من الخيرات.
1: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين.
0: ووهبنا له إسحاق حين دعا ربه أن يرزقه ولدا، ووهبنا له يعقوب زيادة، وكل من إبراهيم وابنيه إسحاق ويعقوب صيرناهم صالحين مطيعين لله.

0: المهتدين.
1: وصيرناهم أئمة يهتدي بهم الناس في الخير، يدعون الناس إلى عبادة الله وحده بإذن منه تعالى، وأوحينا إليهم أن افعلوا الخيرات وأتوا بالصلاة على أكمل وجه وأدوا الزكاة، وكانوا لنا منقادين.
0: ولوطا آتيناه حكماً

0: ولوطا أعطيناه فصل القضاء بين الخصوم، وأعطيناه علما بأمر دينه، وسلمناه من العذاب الذي أنزلناه على قريته سدوم التي كان أهلها يأتون الفاحشة، إنهم كانوا قوم فساد خارجين عن طاعة ربهم.
1: وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين.
0: وأدخلناه في رحمتنا إذ أنجيناه من العذاب الذي أصاب قومه، إنه من الصالحين الذين يأتمرون بأمرنا وينتهون بنهينا.

0: واذكر أيها الرسول قصة نوح إذ نادى الله من قبل إبراهيم ولوط فاستجبنا له بإعطائه ما طلب فأنقذناه وأنقذنا أهله المؤمنين من الغم العظيم
1: ونصرنا

0: ونجيناه من مكر القوم الذين كذبوا بما أيدناه به من الآيات الدالة على صدقه، إنهم كانوا قوم فساد وشر، فأهلكناهم أجمعين بالغرق.
1: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.
0: واذكر أيها الرسول قصة داود وابنه سليمان عليهما السلام إذ يحكمان في قضية رفعت إليهما بشأن خصمين، لأحدهما غنم انتشرت ليلا في حرث الآخر فأفسدته، وكنا لحكم داود وسليمان شاهدين، لم يغب عنا من حكمهما شيء.
1: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين.
0: ففهمنا القضية سليمان دون أبيه داود، وكل من داود وسليمان أعطيناه النبوة والعلم بأحكام الشرع، لم نخص به سليمان وحده، وطوعنا مع داود الجبال تسبح بتسبيحه، وطوعنا له الطير، وكنا فاعلين لذلك التفهيم وإعطاء الحكم والعلم والتسخير.

0: وعلمنا داود دون سليمان صناعة الدروع لتحميكم من فتك السلاح بأجسامكم، فهل أنتم أيها الناس شاكرون لهذه النعمة التي أنعم الله بها عليكم؟
1: ولسليمان الريح عاصفة

وطوعنا لسليمان الريح شديدة الهبوب تجري بأمره إذا أمرها إلى أرض الشام التي باركنا فيها بما بعثنا فيها من الأنبياء وبما بسط فيها من الخيرات، وكنا بكل شيء عالمين لا يخفى علينا منه شيء.

0: الشياطين
1: وسخرنا من الشياطين من يغوصون له في البحار يستخرجون اللآلئ وغيرها ويعملون غير ذلك من الأعمال كالبناء وكنا لأعدادهم وأعمالهم حافظين لا يفوتنا شيء من ذلك.

0: واذكر أيها الرسول قصة أيوب عليه السلام إذ دعا ربه سبحانه حين أصابه البلاء قائلا: يا رب إني أصبت بالمرض وفقد الأهل وأنت أرحم الراحمين جميعا، فاصرف عني ما أصابني من ذلك.
1: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر

0: فأجبنا دعوته وصرفنا عنه ما أصابه من ضر، وأعطيناه ما فقد من أهله وأولاده، وأعطيناه مثلهم معهم. كل ذلك فعلناه رحمة من عندنا وتذكيرا لكل منقاد لله بالعبادة ليصبر كما صبر أيوب.
1: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.
0: واذكر أيها الرسول إسماعيل وإدريس وذا الكفل عليهم السلام، كل واحد منهم من الصابرين على البلاء وعلى القيام بما كلفهم الله به.
1: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.
0: وأدخلناهم في رحمتنا فجعلناهم أنبياء وأدخلناهم الجنة، إنهم من عباد الله الصالحين الذين عملوا بطاعة ربهم وصلحت سرائرهم وعلانياتهم.

0: أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: واذكر أيها الرسول قصة صاحب الحوت يونس عليه السلام، إذ ذهب دون إذن من ربه مغاضبا قومه لتماديهم في العصيان، فظن أننا لن نضيق عليه بعقابه على ذهابه، فابتلي بشدة الضيق والحبس حين التقمه الحوت، فدعا في ظلمات بطن الحوت والبحر والليل مقرا بذنبه تائبا إلى الله منه، فقال: لا معبود بحق غيرك، تنزهت وتقدست، إني كنت من الظالمين.

فأجبنا دعوته ونجيناه من كرب الشدة بإخراجه من الظلمات ومن بطن الحوت، ومثل إنجاء يونس من كربه هذا ننجي المؤمنين إذا وقعوا في كرب ودعوا الله.

0: واذكر أيها الرسول قصة زكريا عليه السلام ادعى ربه سبحانه قائلا رب لا تتركني منفردا لا ولد لي وأنت خير الباقين فارزقني ولدا يبقى بعدي.
1: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه

واذكر أيها الرسول قصة مريم عليها السلام التي صانت فرجها من الزنا، فأرسل الله إليها جبريل عليه السلام فنفخ فيها فحملت بعيسى عليه السلام، وكانت هي وابنها عيسى علامة للناس على قدرة الله وأنه لا يعجزه شيء، حيث خلقه من غير أب.

0: أنا ربكم فاعبدون.
1: إن هذه ملتكم أيها الناس ملة واحدة، وهي التوحيد الذي هو دين الإسلام، وأنا ربكم فأخلصوا العبادة لي وحدي.
0: وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون.
1: وتفرق الناس فصار منهم الموحد والمشرك والكافر والمؤمن، وكل هؤلاء المتفرقين إلينا وحدنا راجعون يوم القيامة فنجازيهم على أعمالهم.

0: فمن عمل منهم الأعمال الصالحات وهو مؤمن بالله ورسله واليوم الآخر فلا جحود لعمله الصالح، بل يشكر الله له ثوابه فيضاعفه له، ويجده في كتاب عمله يوم يبعث فيسر به.
1: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون.
0: ومستحيل على أهل قرية أهلكناها بسبب كفرها أن يرجعوا إلى الدنيا ليتوبوا وتقبل توبتهم.

لا يرجعون أبدا حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوج، وهم يومئذ من كل مرتفع من الأرض يخرجون مسرعين.

واقتربت القيامة بخروجهم وظهرت أهوالها وشدائدها، فإذا أبصار الكفار مفتوحة من شدة هولها يقولون: يا هلاكنا، قد كنا في الدنيا في لهو وانشغال عن الاستعداد لهذا اليوم العظيم، بل كنا ظالمين بالكفر وارتكاب المعاصي.

إنكم أيها المشركون وما تعبدونه من دون الله من الأصنام وممن يرضى بعبادتكم له من الإنس والجن، وقود جهنم أنتم ومعبوداتكم لها داخلون.

0: لو كانت هذه المعبودات آلهة تعبد بحق ما دخلوا النار مع من عبدوهم، وكل من العابدين والمعبودين في النار ماكثون فيها أبدا لا يخرجون منها.
1: لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون.
0: لهم فيها من شدة ما يلاقونه من الآلام تنفس شديد، وهم في النار لا يسمعون الأصوات من شدة الهول المفزع الذي أصابهم.

الذين عبدوا سيدخلون النار. قال الله: إن الذين سبق في علم الله أنهم من أهل السعادة مثل عيسى عليه السلام مبعدون عن النار.

0: لا يصل إلى سمعهم صوت جهنم وهم فيما اشتهته أنفسهم من النعيم والملذات ماكثون، لا ينقطع نعيمهم أبدا.
1: لا يحزنهم

0: لا يخيفهم الهول العظيم حين تطبق النار على أهلها وتستقبلهم الملائكة بالتهنئة قائلين: هذا يومكم الذي كنتم توعدون به في الدنيا وتبشرون بما تلاقون فيه من النعيم.
1: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب،

0: الْمُسْتَقْبِلِينَ
1: يوم نطوي السماء مثل طي الصحيفة على ما فيها، ونحشر الخلق على هيئتهم التي خلقوا بها أول مرة، وعدنا بذلك وعدا لا خلف فيه، إنا كنا منجزين ما نعد به.
0: ونقوم

0: ولقد كتبنا في الكتب التي أنزلناها على الرسل من بعد ما كتبناه في اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون العاملون بطاعته، وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
1: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين.
0: إن فيما أنزلناه من الوعظ لمنفعة وكفاية لقوم عابدين ربهم بما شرعه لهم، فهم الذين ينتفعون به.
1: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
0: وما بعثناك يا محمد رسولا إلا رحمة لجميع الخلق، لما تتصف به من الحرص على هداية الناس وإنقاذهم من عذاب الله.

0: أحد.
1: فهل أنتم مسلمون؟
2: قل أيها الرسول، إنما يوحى إلي من ربي أنما معبودكم بحق معبود واحد لا شريك له، وهو الله، فانقادوا للإيمان به والعمل بطاعته.
1: فإن تولوا فقل آذنتكم على

0: فإن أعرض هؤلاء عما جئتهم به فقل أيها الرسول لهم: أعلمتكم أنني وإياكم على أمر مستو بيني وبينكم من المفاصلة، ولست أعلم متى ينزل بكم ما وعد الله به من عذابه.
1: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون.
0: إن الله يعلم ما أعلنتم من القول ويعلم ما تكتمونه منه، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجزيكم عليه.
1: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين.
0: ولست أدري لعل إمهالكم بالعذاب اختبار لكم واستدراج وتمتيع لكم إلى أمد مقدر في علم الله، لتتمادوا في كفركم وضلالكم.
1: قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا ربه: رب افصل بيننا وبين قومنا الذين أصروا على الكفر بالقضاء الحق، وبربنا الرحمن نستعين على ما تقولون من الكفر والتكذيب. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الحج مدنية. من مقاصد السورة تعظيم الله سبحانه وتعالى وشعائره والتسليم لأمره. التفسير:
1: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
0: يا أيها الناس اتقوا ربكم بامتثال ما أمركم به والكف عما نهاكم عنه، إنما يصاحب القيامة من زلزلة الأرض وغيرها من الأهوال أمر عظيم يجب الاستعداد له بالعمل بما يرضي الله.
1: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل

0: شديد.
1: يوم تشاهدونها تغفل كل مرضعة عن رضيعها، وتسقط كل صاحبة حمل حملها من شدة الخوف، وترى الناس من غياب عقولهم مثل السكارى من شدة هول الموقف، وليس سكارى من شرب الخمر، ولكن عذاب الله شديد، فقد أفقدهم عقولهم. ولما ذكر الله ما يصاحب قيام الساعة من أهوال، رد على الذين ينكرون القيامة والبعث، فقال:
0: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد.
1: ومن الناس من يخاصم في قدرة الله على بعث الأموات دون علم يستند إليه، ويتبع في اعتقاده وقوله كل متمرد على ربه من الشياطين ومن أئمة الضلال.
0: كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير.
1: كتب على ذلك المتمرد من شياطين الإنس والجن أن من اتبعه وصدق به فإنه يضله عن طريق الحق ويسوقه إلى عذاب النار بما يقوده إليه من الكفر والمعاصي.
0: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن

0: يا أيها الناس، إن كان لديكم شك في قدرتنا على بعثكم بعد الموت فتأملوا في خلقكم، فقد خلقنا أباكم آدم من تراب، ثم خلقنا ذريته من مني يقذفه الرجل في رحم المرأة، ثم يتحول المني دما جامدا، ثم يتحول الدم الجامد إلى قطعة لحم تشبه قطعة اللحم المبضوغة، ثم تتحول قطعة اللحم إما إلى خلق سوي يبقى في الرحم حتى يخرج مولودا حيا، وإما إلى خلق غير سوي يسقطه الرحم، لنبين لكم قدرتنا بخلقكم أطوارا، ونثبت في الأرحام ما نشاء من الأجنة حتى يولد في أجل محدد وهو 9 أشهر، ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالا، ثم لتصلوا إلى كمال القوة والعقل، ومنكم من يموت قبل ذلك، ومنكم من يعيش حتى يبلغ سن الهرم حيث تضعف القوة ويضعف العقل، حتى يصير أسوأ حالا من الصبي لا يعلم شيئا مما كان يعلمه، وترى الأرض يابسة لا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها ماء المطر تفتحت عن النبات وارتفعت بسبب نمو نباته، وأخرجت من كل صنف من النبات جميل المنظر.
1: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير.
0: ذلك الذي ذكرناه لكم من بدء خلقكم وأطواره وأحوال من يولد منكم، لأجل أن تؤمنوا بأن الله الذي خلقكم هو الحق الذي لا شك فيه بخلاف ما تعبدون من أصنامكم، ولتؤمنوا بأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء.

0: الصدور،
1: ولتؤمنوا بأن الساعة آتية لا شك في إتيانها، وأن الله يبعث الموتى من قبورهم ليجازيهم على أعمالهم. ولما ذكر الله سبحانه حال الضلال بسبب التقليد في الآية الثالثة، ذكر حال ضلال رؤوس الكفر في هذه الآية، فقال:

0: نير.
1: ومن الكفار من يجادل في توحيد الله بغير علم منهم يصلون به إلى الحق، ولا اتباع هاد يدلهم عليه، ولا كتاب مضيء منزل من عند الله يهديهم إليه.
0: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق.
1: لاويا عنقه تكبرا ليصرف الناس عن الإيمان والدخول في دين الله، لمن هذا وصفه ذل في الدنيا بما يلحقه من عقاب، ونذيقه في الآخرة عذاب النار المحرقة.
0: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد.
1: ويقال له ذلك العذاب الذي ذقته بسبب ما اكتسبته من الكفر والمعاصي، والله لا يعذب أحدا من خلقه إلا بذنب.
0: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين.
1: ومن الناس مضطرب يعبد الله على شك، فإن أصابه خير من صحة وغنى استمر على إيمانه وعبادته لله، وإن أصابه ابتلاء بمرض وفقر تشاءم بدينه فارتد عنه، خسر دنياه فلن يزيده كفره حظا من الدنيا لم يكتب له، وخسر آخرته بما يلقاه من عذاب الله، ذلك هو الخسران الواضح.
0: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد.
1: يعبد من دون الله أصناما لا تضره إن عصاها ولا تنفعه إن أطاعها، ذلك الدعاء لأصنام لا تضر ولا تنفع هو الضلال البعيد عن الحق.
0: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير.
1: يدعو هذا الكافر الذي يعبد الأصنام من ضرره المحقق أقرب من نفعه المفقود، لساء المعبود الذي ضره أقرب من نفعه، ساء ناصرا لمن يستنصره وصاحبا لمن يصحبه.

0: إن الله يفعل ما يريد.
1: إن الله يدخل الذين آمنوا به وعملوا الأعمال الصالحات جنات تجري الأنهار من تحت قصورها، إن الله يفعل ما يريد من رحمة من يرحمه وعقاب من يعاقبه، لا مكره له سبحانه.

0: غليظ.
1: من كان يظن أن الله لا ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فليمدد بحبل إلى سقف بيته، ثم ليختنق به بقطع نفسه عن الأرض، ثم لينظر هل يذهبن ذلك ما يجده في نفسه من الغيظ. فالله ناصر النبي، شاء المعاند أم أبى.
0: وكذلك

0: شديد.
1: وكما بينا لكم الحجج الواضحة على البعث، أنزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن آيات واضحة، وأن الله يوفق بفضله من يشاء لسبيل الهداية والرشاد.

0: إيد
1: إن الذين آمنوا بالله من هذه الأمة واليهود والصابئين طائفة من أتباع بعض الأنبياء والنصارى وعبدة النار وعبدة الأوثان، إن الله يقضي بينهم يوم القيامة فيدخل المؤمنين الجنة ويدخل غيرهم النار. إن الله على كل شيء من أقوال عباده وأعمالهم شهيد، لا يخفى عليه منها شيء، وسيجازيهم عليها.

0: الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.
1: ألم تعلم أيها الرسول أن الله يسجد له سجود طاعة من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من مؤمن الإنس والجن، وتسجد له الشمس ويسجد له القمر، وتسجد له النجوم في السماء، والجبال والشجر والدواب في الأرض سجودا قياد، ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة، وكثير يمتنع عن السجود له طاعة، فحق عليهم عذاب الله لكفرهم، ومن يقضي الله عليه بالذلة والمهانة لكفره فليس له أحد يكرمه، إن الله يفعل ما يشاء، فلا مكره له سبحانه. ولما بين الله سبحانه وتعالى من يسجد له طاعة ومن يمتنع، عقب ذلك بمصير كل منهما، فقال:
0: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم.
1: هذان فريقان متخاصمان في ربهم أيهم المحق، فريق الإيمان وفريق الكفر، ففريق الكفر تحيط بهم النار مثل إحاطة الثياب بلابسها، ويصب من فوق رؤوسهم الماء المتناهي في الحرارة.
0: يصهر به ما في بطونهم والجلود،
1: يذاب به ما في بطونهم من الأحشاء من شدة حره، ويصل إلى جلودهم فيذيبها.
0: ولهم مقامع من حديد،
1: ولهم في النار مطارق من حديد تضرب الملائكة بها رؤوسهم.

0: حريق.
1: كلما حاولوا الخروج من النار من شدة ما يلاقونه فيها من الكرب ردوا إليها، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار المحرق.

0: وفريق الإيمان وهم الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات يدخلهم الله في جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، يزينهم الله بتحليتهم بأسورة من الذهب، ويزينهم بالتحلية باللؤلؤ، ويكون لباسهم فيها الحرير.
1: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد.
0: وأرشدهم الله في الحياة الدنيا إلى طيب الأقوال كشهادة أن لا إله إلا الله والتكبير والتحميد، وأرشدهم إلى طريق الإسلام المحمود.

إن الذين كفروا بالله ويصرفون غيرهم عن الدخول في الإسلام ويصدون الناس عن المسجد الحرام مثلما فعل المشركون عام الحديبية فسوف نذيقهم العذاب الأليم. ذلك المسجد الذي جعلناه قبلة للناس في صلاتهم، ومن سكن من مناسك الحج والعمرة يستوي فيه المكي المقيم فيه والطارئ فيه من غير أهل مكة، ومن يرد فيه ميلا عن الحق بالوقوع بشيء من المعاصي عامدا نذقه من عذاب مؤلم.

0: موجود.
1: واذكر أيها الرسول إذ بينا لإبراهيم عليه السلام مكان البيت وحدوده بعد أن كان مجهولا، وأوحينا إليه ألا تشرك بعبادتي شيئا، بل اعبدني وحدي، وطهر بيتي من الأنجاس الحسية والمعنوية للطائفين به والمصلين فيه.

ونادي في الناس داعيا إياهم إلى حج هذا البيت الذي أمرناك ببنائه، يأتوك مشاة أو ركبانا على كل بعير مهزول مما عانى من السير، تأتي بهم الإبل تحملهم من كل طريق بعيد.

0: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
1: ليحضروا ما يعود لهم بالنفع من مغفرة الذنوب والحصول على الثواب وتوحيد الكلمة وغير ذلك، وليذكروا اسم الله على ما يذبحونه من الهدايا في أيام معلومات هي عاشر ذي الحجة وثلاثة أيام بعده، شكرا لله على ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم، فكلوا من هذه الهدايا وأطعموا منها من كان شديد الفقر.

ثم ليقضوا ما بقي عليهم من مناسك حجهم، ويتحللوا بحلق رؤوسهم وقص أظفارهم وإزالة الوسخ المتراكم عليهم بسبب الإحرام، وليوفوا بما أوجبوا على أنفسهم من حج أو عمرة أو هدي، وليطوفوا طواف الإفاضة بالبيت الذي أعتقه الله من تسلط الجبابرة عليه.

0: ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.
1: ذلك الذي أمرتم به من التحلل بحلق الرأس وقص الأظفار وإزالة الأوساخ والوفاء بالنذر والطواف بالبيت هو ما أوجبه الله عليكم، فعظموا ما أوجبه الله عليكم، ومن يجتنب ما أمره الله باجتنابه في حال إحرامه تعظيما منه لحدود الله أن يواقعها وحرماته أن يستحلها فهو خير له في الدنيا والآخرة عند ربه سبحانه. وأبيحت لكم أيها الناس الأنعام من الإبل والبقر والغنم، فلم يحرم عليكم منها حاميا ولا بحيرة ولا وصيلة، فلم يحرم منها إلا ما تجدونه في القرآن من حرمة الميتة والدم وغيرهما، فابتعدوا عن القذر الذي هو الأوثان، وابتعدوا عن كل قول باطل كذب على الله أو على خلقه.

0: الله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: اجتنبوا ذلك مائلين عن كل دين سوى دينه المرتضى عنده، غير مشركين به في العبادة أحدا، ومن يشرك بالله فكأنما سقط من السماء، فإما أن تخطف الطير لحمه وعظامه أو تقذفه الريح في مكان بعيد.

0: المطلوب.
1: ذلك ما أمر الله به من توحيده والإخلاص له واجتناب الأوثان وقول الزور. ومن يعظم معالم الدين ومنها الهدي ومناسك الحج فإن تعظيمها من تقوى القلوب لربها.

0: التوثيق.
1: لكم في الهدايا التي تنحرونها بالبيت منافع مثل الركوب والصوف والنسل واللبن إلى أجل محدد بوقت ذبحها عند القرب من بيت الله الذي أعتقه من تسلط الجبابرة.
0: ولكل

ولكل أمة ماضية جعلنا منسكا لإراقة الدماء قربانا لله، رجاء يذكروا اسم الله على ما يذبحونه من تلك القرابين عند الذبح، شكرا لله على ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم. فمعبودكم بحق أيها الناس معبود واحد لا شريك له، فله وحده انقادوا بالإذعان والطاعة. وأخبر أيها الرسول الخاشعين المخلصين بما يسرهم.

0: يعملون.
1: الذين إذا ذكر الله خافوا من عقابه فابتعدوا عن مخالفة أمره، ويصبرون إن أصابهم بلاء، ويؤدون الصلاة التامة، وينفقون في وجوه البر مما رزقهم الله.

0: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
1: والإبل والبقر التي تهدى إلى البيت جعلناها لكم من شعائر الدين وأعلامه، لكم فيها منافع دينية ودنيوية، فقولوا بسم الله عند نحرها بعد أن تصف قوائمها وهي قائمة قد ربطت إحدى يديها حتى لا تشرد، فإذا سقطت بعد النحر على جنبها فكلوا أيها المهدون منها وأعطوا منها الفقير الذي يتعفف عن السؤال والفقير الذي يتعرض ليعطى منها، كما ذللناها لكم لتحملوا عليها وتركبوها، ذللناها لكم فانقادت إلى حيث تنحرونها تقربا لله لعلكم تشكرون الله على نعمة تذليلها لكم.

0: جزاءكم وبشر المحسنين.
1: لن يصل إلى الله لحوم ما تقدمونه من هدايا ولا دماؤها، ولن ترفع إليه، لكن يرفع إليه اتقاؤكم الله فيها بأن تخلصوا له في امتثالكم للتقرب بها إليه، كذلك ذللها الله لكم لتكبروا الله شاكرين إياه على ما وفقكم له من الحق. وأخبر أيها الرسول المحسنين في عبادتهم لربهم وفي تعاملهم مع خلقه بما يسرهم.
0: إن الله يدافع عن الله

0: الطور.
1: إن الله يدفع عن الذين آمنوا بالله شر أعدائهم، إن الله لا يحب كل خوان لأمانته، كفور لنعم الله، فلا يشكر الله عليها بل يبغضه. ولما بين الله سبحانه وتعالى أنه يدافع عن المؤمنين فاطمأنت نفوسهم، أذن لهم في قتال الكفار فقال:

أذن الله للمؤمنين الذين يقاتلهم المشركون بالقتال لما وقع عليهم من ظلم أعدائهم لهم، وإن الله على نصر المؤمنين على عدوهم دون قتال لقدير، لكن حكمته اقتضت أن يختبر المؤمنين بقتال الكافرين.

الذين أخرجهم الكفار من ديارهم ظلما لا لجرم ارتكبوه إلا أنهم قالوا ربنا الله لا رب لنا غيره، ولولا ما شرعه الله للأنبياء وللمؤمنين من قتال أعدائهم لاعتدوا على مواطن العبادة، فهدموا صوامع الرهبان وكنائس النصارى ومعابد اليهود ومساجد المسلمين المعدة للصلاة فيها يذكر المسلمون الله ذكرا كثيرا. ولا ينصرن الله من ينصر دينه ونبيه، إن الله لقوي على نصر من ينصر دينه، عزيز لا يغالبه أحد.

هؤلاء الموعودون بالنصر هم الذين إن مكناهم في الأرض بالنصر على أعدائهم أدوا الصلاة على أكمل وجه، وأعطوا زكاة أموالهم، وأمروا بما أمر به الشرع، ونهوا عما نهى عنه، ولله وحده مرجع الأمور في الثواب عليها والعقاب.

0: ثمود.
1: وإن يكذبك أيها الرسول قومك فاصبر، فلست أول من كذبه قومه من الرسل، فقد كذب قبل قومك قوم نوح نوحا، وكذبت عاد هودا، وثمود صالحا،
0: وقوم إبراهيم وقوم لوط.
1: وكذب قوم إبراهيم إبراهيم، وكذب قوم لوط لوطا،
0: وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.
1: وكذب أصحاب مدين شعيبا، وكذب فرعون وقومه موسى، فأخرت عن أقوامهم العقوبة استدراجا لهم ثم أخذتهم بالعذاب، فتأمل كيف كان إنكاري عليهم، فقد أهلكتهم بسبب كفرهم.
0: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية

0: بعيد.
1: فما أكثر القرى التي أهلكناها وهي ظالمة بكفرها بعذاب مستأصل، فديارها مهدمة خالية من سكانها، وما أكثر الآبار الخالية من ورادها لهلاكهم، وما أكثر القصور العالية المزخرفة التي لم تحصن ساكنيها من العذاب.
0: أفلم يسيروا في الأرض فتكون

0: أفلم يسر هؤلاء المكذبون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في الأرض ليعاينوا آثار تلك القرى المهلكة، فيتفكروا بعقولهم ليعتبروا، ويسمعوا قصصهم سماع قبول ليتعظوا؟ فإن العمى ليس عمى البصر، بل العمى المهلك المردي هو عمى البصيرة، بحيث لا يكون لصاحبه اعتبار ولا اتعاظ.
1: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.
0: ويستعجلك أيها الرسول الكفار من قومك بالعذاب المعجل في الدنيا وبالعذاب المؤجل في الآخرة لما أنذروا بهما، ولن يخلفهم الله ما وعدهم به منه، ومن المعجل ما حل بهم يوم بدر، وإن يوما من العذاب في الآخرة مثل 1000 سنة مما تعدون من سني الدنيا بسبب ما فيه من العذاب.
1: وكأي

0: المصير.
1: وما أكثر القرى التي أمهلتها بالعذاب وهي ظالمة لكفرها، ولم أعاجلها به استدراجا لها، ثم أخذتها بعذاب مستأصل، وإلي وحدي مرجعهم يوم القيامة فأجازيهم على كفرهم بالعذاب الدائم.
0: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين.
1: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم منذر أبلغكم ما أرسلت به، واضح في إنذاري.

فالذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لهم من ربهم مغفرة لذنوبهم ولهم رزق كريم في الجنة لا ينقطع أبداً.

والذين سعوا في التكذيب بآياتنا مقدرين أنهم سيعجزون الله ويفوتونه فلا يعذبهم، أولئك أصحاب الجحيم يلازمونه كما يلازم الصاحب صاحبه.

وما بعثنا من قبلك أيها الرسول من رسول ولا نبي إلا إذا قرأ كتاب الله ألقى الشيطان في قراءته ما يلبس به على الناس أنه من الوحي، فيبطل الله ما يلقيه الشيطان من إلقائه ويثبت آياته، والله عليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء، حكيم في خلقه وتقديره وتدبيره.

0: هم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد.
1: يلقي الشيطان في قراءة النبي ليصير الله ما يلقيه امتحانا للمنافقين وللذين قست قلوبهم من المشركين، وإن الظالمين من المنافقين والمشركين لفي عداوة لله ورسوله وبعد عن الحق والرشاد.
0: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم،

وليتيقن الذين أعطاهم الله العلم أن القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي أوحى به الله إليك أيها الرسول، فيزداد إيمانا به فتخضع له قلوبهم وتخشع. وإن الله لهادي الذين آمنوا به إلى طريق الحق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، جزاء لهم على خضوعهم له.

ولا يزال الذين كفروا بالله وكذبوا برسوله في شك مما أنزل الله عليك من القرآن مستمرين حتى تأتيهم الساعة فجأة وهم على ذلك، أو يأتيهم عذاب يوم لا رحمة لهم فيه ولا خير، وهو يوم القيامة بالنسبة لهم.

الملك يوم القيامة، يوم يأتي هؤلاء ما كانوا يوعدون به من العذاب لله وحده لا منازع له فيه، هو سبحانه يحكم بين المؤمنين والكافرين، فيحكم لكل منهم بما يستحقه. فالذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لهم ثواب عظيم، هو جنات النعيم المقيم الذي لا ينقطع.

0: إن الله لهو خير الرازقين.
1: والذين تركوا ديارهم وأوطانهم طلبا لمرضات الله وإعزازا لدينه ثم قتلوا في الجهاد في سبيله أو ماتوا ليرزقنهم الله في الجنة رزقا حسنا دائما لا ينقطع، وإن الله سبحانه لهو خير الرازقين.
0: لا يدري

0: الرحيم.
1: ليدخلنهم الله موضعا يرضونه وهو الجنة، وإن الله لعليم بأفعالهم ونياتهم، حليم حيث لم يعاجلهم بالعقوبة على ما فرطوا فيه.
0: ذلك

0: الغفور.
1: ذلك المذكور من إدخال المهاجرين في سبيل الله الجنة، ومن الإذن بمقابلة المعتدي بمثل ما اعتدى بحيث لا إثم عليه في ذلك، فإذا عاود المعتدي اعتداءه فإن الله ينصر المعتدى عليه، إن الله عفو عن ذنوب المؤمنين غفور لهم.

ذلك النصر للمعتدى عليه لأن الله قادر على ما يشاء، ومن قدرته إدخال الليل في النهار والنهار في الليل بزيادة أحدهما ونقص الآخر، وأن الله سميع لأقوال عباده، عليم بأفعالهم، لا يخفى عليه شيء منها، وسيجازيهم عليها.

ذلك المذكور من إدخال الله الليل في النهار والنهار في الليل، لأن الله هو الحق، فدينه حق ووعده حق ونصره للمؤمنين حق، وأن ما يعبده المشركون من دون الله من الأوثان هو الباطل الذي لا أساس له، وأن الله هو العلي على خلقه ذاتا وقدرا وقهرا، الكبير الذي له الكبرياء والعظمة والجلال.

0: فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير.
1: ألم تر أيها الرسول أن الله أنزل من السماء مطرا فتصبح الأرض بعد نزول المطر عليها خضراء بما أنبتته من نبات؟ إن الله لطيف بعباده حيث أنزل لهم المطر وأنبت لهم الأرض، خبير بمصالحهم لا يخفى عليه شيء منها.

0: عبيدا.
1: له وحده ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض، وإن الله لهو الغني الذي لا يفتقر إلى أي مخلوق من مخلوقاته، المحمود في كل حال.
2: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء

0: الرحيم.
1: ألم تر أيها الرسول أن الله ذلل لك وللناس ما في الأرض من الدواب والجمادات لمنافعكم وحاجتكم، وذلل لكم السفن تجري في البحر بأمره وتسخيره من بلد إلى بلد، ويمسك السماء حتى لا تسقط على الأرض إلا بإذنه، فلو أذن لها أن تسقط عليها لسقطت. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، حيث سخر لهم هذه الأشياء مع ما فيهم من ظلم.

والله هو الذي أحياكم حيث أوجدكم بعد أن كنتم معدومين، ثم يميتكم إذا انقضت أعماركم، ثم يحييكم بعد موتكم ليحاسبكم على أعمالكم ويجازيكم عليها. إن الإنسان لكثير الجحد لنعم الله مع أنها ظاهرة بعبادته معه غيره.

0: ونستمتعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.
1: لكل أهل ملة جعلنا شريعة فهم يعملون بشريعتهم، فلا ينازعنك أيها الرسول المشركون وأهل الأديان الأخرى في شريعتك، فأنت أولى بالحق منهم لأنهم أصحاب باطل. وادع الناس إلى إخلاص التوحيد لله، إنك لعلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه.
0: وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون.
1: وإن امتنعوا إلا أن يجادلوك بعد ظهور الحجة، ففوض أمرهم إلى الله قائلا على سبيل الوعيد: الله أعلم بما تعملون من عمل، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، وسيجازيكم عليها.

0: يعلمون.
1: الله يحكم بين عباده مؤمنهم وكافرهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في الدنيا من أمر الدين.
0: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟

ألم تعلم أيها الرسول أن الله يعلم ما في السماء ويعلم ما في الأرض لا يخفى عليه شيء مما فيهما؟ إن علم ذلك مسجل في اللوح المحفوظ، إن علم ذلك كله على الله سهل.

0: هي علم وما للظالمين من نصير.
1: ويعبد المشركون من دون الله أصناما لم ينزل الله حجة على عبادتها في كتبه، وليس لهم عليها دليل من علم، وإنما مستندهم التقليد الأعمى لآبائهم، وليس للظالمين من نصير يمنعهم مما يحل بهم من عذاب الله.

وإذا تقرأ عليهم آياتنا في القرآن واضحات تعرف في وجوه الذين كفروا بالله إنكارها من عبوسهم عند سماعهم لها، يكادون من شدة الغضب يبطشون بالذين يقرؤون عليهم آياتنا. قل لهم أي